لك انا واحنا في عز.

يا

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك.

الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات.

الصالحات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

إذاعة دمشق تقدم بصائر

تقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله أوقاتكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، عن طريق البث المباشر أو طريق النايلسات أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نرحب بكم في برنامجكم بصائر، البرنامج الأسبوعي الذي نتناول وإياكم بعض آيات القرآن الكريم ونتدبرها تدبرا عميقا.

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي جاء تبيانا لكل شيء، يهدي إلى الحق والرشد وإلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن حاد عن طريقه ضل.

0: خلقا. نرحب بكم أيها الإخوة في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. في هذه الحلقة إن شاء الله سنغوص مع آيات من آيات الحكمة في سورة الإسراء. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنغوص معه في بحور آيات القرآن الكريم وفي بحور الحكمة الإلهية المأخوذة من سورة الإسراء. مرحبا وأهلا فضيلة الشيخ أيمن.
1: مرحبا بكم.
0: الله يبارك فيكم
1: المستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم لهذه الاستضافة مرة أخرى.
0: بارك الله فيكم. في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ كنا نتحدث عن آيات من سورة الإسراء، تبدأ بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، وقلنا أن الأمر الأول الإلهي في هذه الآيات التوحيد وتجنب جميع ظواهر الشرك، والأمر الثاني في الآيات بر الوالدين وطاعتهما وبذل الجهد في إسعادهما والابتعاد عن كل ما يسبب عقوقهما، والأمر الثالث الاقتصاد في الإنفاق وتجنب التبذير والإسراف.
1: ولعلنا نكملها الآن في تبقى من الآيات.
0: مولانا، ما الفرق بين التبذير والإسراف؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى شكرا لهذا يعني الاستضافة الكريمة. تجد أنه أحيانا العلماء يفرقون بين الإسراف والتبذير، فيقولون الإسراف ما كان في المباحات والتبذير ما كان في المعاصي والمنهيات. والحقيقة يعني ينبغي على الإنسان أن يكون متنزها عن السرف ومتنزها أيضا عن التبذير، وأن يكون مقتصدا كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل الآيات ولا تجعل يدك مغلولة، يعني تضع لك ضابط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

0: ملوما محسورا. لو أذنت لي ندخل مباشرة يعني في قول الله عز وجل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لمين بدي أقول لهم؟
1: للأب والأم؟
0: لا، مو الأب والأم، اللي كانوا معي قبل شوي: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد يدخل، يعني قد يدخل مثلا الأبوين إذا كان في حالة الإنفاق، لكن الشاهد أنه أنا ممكن يجيني واحد من أقربائي، ممكن يجيني واحد من المساكين، ممكن يجيني واحد من أبناء السبيل وأنا أعرض عنه لأنه ما معي مال. وإما تعرضن عنهم، لكن ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، يعني أنا أنتظر فرج الله عز وجل. أقول له: والله يا أخي يعني انتظرني، ممكن على رأس الشهر جايني مبلغ من المال، إن شاء الله لا أنساك. تمام؟ كما قال الله عز وجل سورة البقرة: قول معروف ومغفرة
1: خير من صدقة،
0: خير من صدقة يتبعها أذى. فسمعوا كلام حلو، يعني قل له أنت الآن بارك الله فيك، ونحن إن شاء الله ما مقصر معك وأنت لك علينا حق، لكن أنا الآن لا أملك، فأنا سأعرض عنك بالشهر الفلاني فرح ساعدك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. بعض الناس أحيانا يقول لك: يا أخي أنت الآن جيتني بوقت ضيق وأنا إيدي تعباني، فيسمعوا كلاما لاذعا.
1: نعم.
0: لا يا أخي لا تسمعوا. أو بالعكس، أحيانا يعطيه مال ثم يؤذيه: خذوا والله أنتم ما بتشبعوا مدري إيش، وهي أنا عطيتك وأمنوا عليك كذلك، هذا لا يجوز. لا، قولهم معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الآية فيها فائدة كثير حلوة، أنه انتظار الفرج عبادة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها
1: فقل لهم
0: قولا ميسورا. فأنت انتظارك لهذا الفرج والصبر عليه عبادة من الله عز وجل. في أمر آخر أيها المنفق، طالما أنك أنت حطيت لهم زمن وعندك هذا الهم، أنت مجرد هذا الهم أخذت حسنة. من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. يعني الآن أنا رح ساعدك، بس بجوز بعد شهر، بجوز بعد شهرين. مجرد ما قلت أنا رح ساعدك ونويت نية صادقة فعلا أنه أنا لو صار معي رح ساعده، فأنا أجر علي على ذلك. فالقرآن الكريم والسنة يعني تحفز كثيرا على فعل الخيرات والوقوف مع الناس وإكرام الآخرين في مثل هذا المعنى.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ، أعجبتني الكلمات التي ذكرتها الآن. قاعدة جميلة جدا يضعها كل أحد في باله، خصوصا من يعني ابتلي ببلاء معين، وهو يعني يقول: متى يأتي نصر الله، متى يأتي فرج الله؟ نقول لهم: انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة. هذه قاعدة جميلة جدا في الشيخ. أيضا: أيهم الإنسان بفعل خير يكتب له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذن فإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم
0: قولا ميسورا. ثم وضع الضابط، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بالمناسبة يعني هذه أخذت قاعدة حتى على غير الإنفاق. نعم. يعني نقول مثلا لمن يقود السيارة نقول له: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك في السرعة.
1: نعم.
0: في البطء، ويعني ولا تبسطها كل البسط. يعني الآن مثلا بهذا الازدحام اللي عم نشوفه مثلا في دمشق، فالمشي بطء كثير مشكلة. نعم. والمشي بسرعة كذلك مشكلة.
1: تماما.
0: فجاءت هذه مثل هذه الآية، وإن كانت هي في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني كأنه واحد ماسك على الآخر وعنده شح. ترى بالمناسبة الكريم ليش محبوب وليش مرزوق؟ لأنه وثق بما عند الله عز وجل بالخلف.
1: الله.
0: يعني هو لماذا الكريم محبوب وكريم مرزوق؟ هو يعطي ويقول: أنا عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني. والبخيل ترى هو عنده سوء ظن من حيث لا يدري، يعني هو يقتر. ليه؟ لأنه خايف على المعولات وكيف يكها عليك. فلذلك يعني الآية قالت لك: كن مقتصدا، كن وسطا. والوسط هو فضيلة بين رذيلتين، الوسط هو فضيلة بين رذيلتين. يعني مثلا الكرم فضيلة، لكن نقص درجة صار بخل، كتر درجة صار يعني إسراف. الشجاعة فضيلة، نقص درجة صار جبن، زود درجة صار تهور. فالإنسان ينبغي دائما أن يكون مقتصدا وسطا. ولا تخاف إن ربك، شوف الآية بعدها: يبسط الرزق لمن يشاء
1: ويقدر
0: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طبعا ما معنى يقدر؟
1: يضيق
0: لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. يعني فلان غني وفلان فقير، فلان الفقير لو أغناه ممكن
1: يضله
0: ممكن. فلذلك هو له حكمة سبحانه وتعالى في

0: توزيع المقادير وأرزاق العباد. فقال إن ربك يبسط، حتى يقول
1: الله
0: ابن الجوزي إذا أعطى أدهش.
1: الله الله،
0: نعم، إذا أعطى أدهش، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق على من يشاء، إنه كان بعباده
1: خبيرا
0: خبيرا بصيرا.
1: الله، الخبير هو الذي يعلم بدقائق الأمور.
0: نعم صحيح صحيح،
1: هو يعلم دقائق أمورنا ودقائق نفوسنا وخفايانا التي قد لا يراها الناس. وبصير، وبصير سبحانه وتعالى وهو
0: بأفعالنا وأعمالنا.
1: بأفعالنا وأعمالنا وما نفعل بما يعطينا سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح.
1: فإذا هذه قاعدة، قاعدة التوسط في كل شيء، وخير الأمور أوساطها. فالإنسان لا يضيق ولا يسرف، وهذا ينبغي أن يكون سياسة، الوسطية سياسة الإنسان في كل حياته، في مأكله مشربه، في كل حياته ينبغي أن يكون معتدلا متوسطا بلا إسراف ولا تقتير. والله عز وجل هو مقسم الأرزاق، وهو العليم بنا، وهو إن أعطاك ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك.
0: سبحان
1: يعني كما يقول أهل الله، قال يعني ربما يكون المنع عطاء،
0: سبحان الله،
1: وربما يكون العطاء منعا.
0: صحيح.
1: فربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. بعد ذلك يقول الله تعالى،
0: بعد ذلك يعني تأتي وصية مهمة جدا، فيقول ربي سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. حقيقة هذه الآية لها اتصال بما سبق، يعني بعد أن تكلم الله عز وجل عن المال ذكر موضوع القتل، موضوع النفس، لأنه الروح شقيق المال كما يقال.
1: نعم.
0: فناسب بعد أن تحدث عن المال يتكلم الآن عن الإزهاق الأرواح وقتل الأرواح، هاي من جهة. ومن جهة أخرى أنه قد يدفع الإنسان يعني تسوي له نفسه القتل من أجل ضيق الرزق، فلذلك لها اتصال بما سبق بهذا الاعتبار لما كان يتكلم عن الإنفاق. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الإملاق هو الفقر، يعني أملق الرجل إذا التصق بالتراب، يعني يقول لك قاعد على الحديدة، قاعد على التراب، فهو خايف ما يفقر، خايف من رزقة الأولاد، خايف من مصروف الأولاد، فرح قتل ولده.
1: نعم.
0: ذلك قاتل آية: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. أنا أتلمس بين عينيك كأنك تريد أن تسألني عن آية أخرى.
1: تماما، من إملاق.
0: عرفت هذا.
1: والتقديم والتأخير في قوله نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم،
0: هذيك في سورة الأنعام.
1: تماما.
0: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هناك الفقر متحقق.
1: تماما.
0: فهناك الحديث عن الفقير. نعم. ولذلك قال: نحن نرزقكم وإياهم.
1: نعم.
0: مو صحيح؟ أنت فقير فأنا راح أرزقك وبعدين أرزق أولادك. أما هون الحديث عن الغني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أنت خايف من الفقر، أنت مرك جيد الآن.
1: تماما.
0: فخايف من الفقر، ولذلك قدم مين؟ قدم الأولاد، قال: نحن نرزقهم وإياكم.
1: الله الله. فلما يكون الفقر متحققا نرزقكم وإياهم.
0: نعم.
1: عندما يكون الفقر مخشيا نرزقهم وإياهم.
0: أي نعم صحيح.
1: سبحان الله.
0: وبالمناسبة أن هون يعني اسمح لي مرر رسالة، يعني مسألة من يسقط جنينه خشية الرزق.
1: تماما.
0: وتأتيك مثل هذه الأسئلة، أنه يعني الولد الآن صار عمره ما بعرف كم شهر وتفاجأنا بالحمل ومدري إيش وكذا، فهل يجوز لي يعني أن أسقط هذا الجنين؟ ليه؟ والله بتعرف الحالة ضيقة. هذا ترى سوء ظن.
1: تماما.
0: لأنه هو لما بدي يجي بدأ تجي رزقته معه.
1: تماما.
0: والملك يؤمر بأن ينفخ
1: روح القدس.
0: أي نعم.
1: نعم.
0: ثم يؤمر الملك بكلمات أن يكتب رزقه وأجله شقي أو سعيد، يعني أنت عمليا جاي هذا الولد وجاي رزقته معه.
1: تماما.
0: فيعني كيف تقتله؟ فيعني حبيت أمرر هذه الرسالة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني تخيل واحد يقتل ولده، يعني عجيب. سمعنا يعني رجل مثلا يعني تجرأ على أهل بيته فقتلهم، قتل أولاده. يعني هذا خلاف الفطرة أصلا.
1: نعم.
0: يعني أصلا بالمناسبة القرآن الكريم قلما يوصي الآباء بالأولاد.
1: نعم.
0: يعني أظن مرة مثلا قال: يوصيكم الله في أولادكم.
1: نعم.
0: تمام. لكن غالبا يوصي الأولاد بالآباء، لأنه الأولاد ممكن يقصروا، أما الأب والأم ترى فطرة يعني هن يعني يرحمون أولادهم.

0: فكيف هذا خالف فطرته قام بمثل هذا الفعل الشنيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة سئل قالوا يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك.
1: الله.
0: قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ولذلك سبحان الله شوف بعد ما أجي الحديث عن التوحيد يجي الحديث عن
1: بر الوالدين.
0: بر الوالدين القتل أي نعم ثم يأتي معنا الزينة. يعني عمليا حتى ترتيب الحديث متلائم مع ترتيب
1: نعم.
0: الـ الـ الـ الآيات كما سيأتي معنا في الوصية التي
1: الله يبارك فيكم يا رب. إذا معلوم فضيلة الشيخ يعني مقاصد الشريعة الخمسة حفظ الدين
0: والعقل
1: حفظ النفسي ثم العقلي ثم النسل ثم المال. هذه الآيات جاءت لحفظ هذه الضروريات.
0: لذلك هي آيات حكمة
1: تماما. الآية الأولى التي ذكرناها في اللقاء السابق تحدثت عن الشرك وهو حفظ الدين ثم الوالدين وحفظ نفسيهما وحفظ نفس الأولاد.
0: نعم.
1: وأيضا الآن سنتحدث عن حفظ المال في قضية
0: نعم.
1: الموازنة في بين الإنفاق دون إسراف ولا تبذير.
0: صحيح.
1: ثم الحديث عن حفظ النسل وحفظ العرض وحفظ الأسرة وهي مقاصد الشريعة. نعم. الإسلامية. إذن هذه الآية تقول ولا
0: تقربوا
1: الزنا.
0: زنا نعم. إنه كان فاحشة وساء سبيل. حقيقة هاي الآية ينبغي نقف مع عدة وقفات لو أذنت لي.
1: نعم.
0: الأمر الأول أنه بعد ما ربي سبحانه وتعالى حكى عن خطورة قتل الأولاد حكى عن نوع آخر من القتل للأولاد
1: تماما
0: وهو أن يأتوا بطريقة غير مشروعة
1: غير شرعية. نعم.
0: لذلك بعد ما قال ولا تقتلوا أولادكم كأنه قال ولا تقتلوا أولادكم بأن تأتوا بهم من طريق غير شرعي وهو الزنا.
1: نعم.
0: فهذا نوع ثاني من نوع القتل اللي هو إضاعة النسب.
1: نعم.
0: خراب البيوت تفكك المجتمعات اختلاط الأنساب. لذا قال ولا تقربوا الزنا ولا يقال لا تزنوا.
1: إيه
0: نعم. يعني حتى النهي عن القربان اللي هو كالنظرة الحرام واللمس الحرام
1: والخلوة
0: الحرام سلمكم الله أو حتى المصافحة. اليوم بعض الناس يتهاون المصافحة يقول والله يا أخي ما في تحريم المصافحة في القرآن. نعم. كيف مو موجود؟ الله عز وجل قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
1: ويحفظوا
0: فروجهم. فهو ذكر مبتدأ الأمر اللي هو غض البصر وانتهى بماذا؟ بمنتهى بآخر شيء اللي هو حفظ الفروج. ولما حرم هذا وحرم هذا فالتحريم ما نعم. بينهما من باب أولى
1: تماما. كل ما كان وسيلة لحرام نعم. فهو محرم.
0: فمن هنا المصافحة ومن الملامسة والمباشرة والتقبيل. اليوم بعض الناس يعني بيظنوا حاله أنه فري يعني سلمكم الله إيش بيقولوا لهاي المجتمع الطبق المخملي وكذا أنه صار في عادي أنه مثلا مجتمع يعني يدخل إليه فيصير عنده تقبيل مع المحرمات.
1: نعم.
0: يعني تجد مثل هذا يعني حقيقة لا يجوز ولا حتى في أي ديانة من الديانات
1: تماما.
0: كيف الإنسان يأتي إلى امرأة لا
1: تحل
0: يعني
1: له
0: تحل له يسلم عليها يصافحها ثم يقبلها ثم يعانقها نعم أمام الملأ ومشاهدات وباسم على مؤاخذ الفن أحيانا
1: أو شيء من هذا
0: عجيب. إحنا برستيجنا من القرآن والسنة ولذلك تجد أنه إيش في يعني دمار للأسر وتفكيك للأنساب بينما المنضبط بضوابط هذا الطهر والعفاف لا يعني الأمر عنده مختلف. نعم. مدت امرأة يدها لتصافح النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح
1: النساء
0: خلاص. نعم. يعني أنا ما بصافح النساء وإكراما لك أصلا هذا مو إكرام لي. نعم. يعني أنا ما أريد حدا يتلذذ بإيدك خلاص الأمر. وحتى كنا نقول يعني لبعض لما يعني تريد أن تمدها والله زوجتي لا تريد مني هذا في أنا في عندي زوجة في زوجة غار تحب مني أن أكون لها. فما ما ينبغي للإنسان يعني أن يوزع هذه الرومانسيات وهذه المشاعر هنا وهناك. حتى قالوا قديما نظرة فابتسامة فكلام فلقاء فموعد. نحن أضفنا عليها فمصيبة بتصير مصيبة يعني
1: تمام.
0: نعم. وما في شيء هذا العدم أخذ اسمه البريء وأنا والله هذه مثل أختي وكذا. في ضوابط يعني وضعتها الشريعة في تعامل معين في حدود معين للتعامل لكن حقيقة ينبغي على الإنسان أن يكون متزنا لأن بالنهاية هذا رجل وهذه امرأة. لذلك قال ولا تقربوا الزنا إنه
1: كان فاحشة
0: جاءت نكرة ومنونة يعني فاحشة وأي فاحشة ما حكينا فيها خراب فيها دمار وفيها وعد بالفقر إنه كان فاحشة
1: وساء سبيلا
0: وساء سبيلا. إيش يعني سبيلا؟
1: طريق.
0: ولا يقال للطريق سبيل إلا إذا كان واسعا فأشارت هذه الآية إلى أن هذا الطريق واسع لكثرة سالكيه.
1: يا لطيف
0: شايف القرآن ديشو دقيق دكتور. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. واليوم

0: الشيطان ترى عم بيزين لنا موضوع الزنا، شايف؟ نعم. الشيطان يعدكم
1: الفقر
0: ويأمركم
1: بالفحشاء.
0: يعني هلا انت مثلا بتسأل لماذا وقعت في هذه الامر، تسأل من والعياذ بالله تؤجر نفسها، تقول والله يعني اكل عيش. الشيطان يعدكم الفقر
1: ويأمركم بالفحشاء،
0: هي خايفة على الفقر فراحت وقعت نفسها في شباك المعصية. ويستفاد منها مسألة الانتعاش الاقتصادي اليوم.
1: نعم.
0: تمام، مو بس عم بحكي عنا في بلدنا، في اي بلد لما بيقولوا بدنا ننعش اقتصاديا البلد، والله هذا شيء جميل، شو بنعمل؟ لازم نفتح باب السياحة. كلمة باب السياحة
1: نعم
0: كلمة فضفاضة يعني.
1: تماما.
0: إيه نعم، باب السياحة حلوة، السياحة أن تنظر إلى بلاد الله عز وجل وإلى جمال الطبيعة التي خلقها الله، جميل، لكن يدخل تحت كلمة السياحة يا دكتور أشياء. نعم. كثيرة.
1: تماما.
0: صار عندنا مع الأسف تشويه في هذا المصطلح، هذه المصطلحات. سياحة يعني شواطئ العراة، يعني سياحة يعني تعري، سياحة يعني خمس نجوم والنجم الخامسة لازم تكون فيها مدري إيش وكذا. فيعني يخشى من ذلك. أنا أستطيع أن أوجه رسالتي من هنا إلى إخواننا في الدولة والحكومة أن يراعوا الله عز وجل وأن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن لا يجعلوا للشيطان عليهم سبيلا، ولو كان نحن في ضيق اقتصادي الذي أشرت له قبل قليل.
1: تماما.
0: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
1: الله عز وجل فتح لنا مجالات كثيرة في الاقتصاد.
0: صحيح.
1: وفي دعم الاقتصاد الوطني والمحلي.
0: صحيح.
1: والقومي.
0: صحيح.
1: فالله عز وجل لا يجعل رزقه فيما حرم. نعم. سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ودائما المال الذي يأتي عن طريق الحرام يذهب ويزول. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يعني ربط بين الزنا والفقر.
0: أي نعم.
1: فالزنا عندما تنتشر في مجتمع أو في بيئة تضرب بالفقر والفاقة والقحط.
0: صحيح.
1: وتحرم من قطر السماء كما ورد في الأحاديث.
0: صحيح. صحيح.
1: في الأحاديث الصحيحة.
0: فما بالك اليوم بالثقافة الغربية التي يعني سلمكم الله، اليوم بعض الناس مفتونين بالثقافة الغربية. تمام.
1: نعم.
0: وما فضيحة إبستين عنا.
1: نعم.
0: ببعيد
1: يا إلهي. نعم.
0: هذول قادة العالم. تمام. يقولون كونوا مثلنا.
1: نعم.
0: كونوا مثلنا يعني اغتصاب قاصرات. نحن إذا تكلموا بيتكلموا عن زواج القاصرات، يعني بالنهاية هو زواج، أنا لست الآن معه، لكن في فرق بين شيء اسمه زواج قاصرات وبين اغتصاب القاصرات.
1: نعم.
0: اليوم أنا ما عم بسمع صوت عدم المؤاخذة الملحدين في بلادنا والعلمانيين في بلادنا، ليش ما عم تتكلموا عن يعني هذه الفضيحة، الشذوذ، تقطيع الأطفال، أكل لحوم الأطفال، استعبادهم. ثم هذه قادة العالم يقولون كونوا مثلنا. لا والله. نعم. ما نكون مثلنا. نعم. مثلهم نحن، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بثقافة تختلف عن ثقافتكم، أنتم تصفوا هذا الطريق اخترتموه هذا لكم، لكن نحن الله عز وجل جعلنا مستقلين، جعل لنا هوية نعتز بها.
1: نعم.
0: اليوم مع الأسف البنت في الثقافة الغربية فقدت قيمة اسمها العفة، يعني أصلا غير معروفة قيمة الحياء. 12-13 سنة 18 سنة إذا ما مارست الرذيلة.
1: نعم.
0: بياخذوها طبيب نفسي، خير إن شاء الله شو صاير معها. فتقنين اليوم الرذيلة، تقنين لعدم العفة، بل أكثر من ذلك صار اسمها المثلية الجنسية اليوم.
1: نعم.
0: يعني مسألة الجندر، مفهوم الجندر ومع الأسف أنواعه الـ14 على أنه ذكر وأنثى، أنثى بوجه ذكر أو جسد مدري إيش وكذا، والله البهيمية.
1: نعم.
0: تعالت عنها، نحن يراد لنا أن نتشبه بهم وأن نقتدي بهم. لا والله يا أخي، الله عز وجل أعزنا بالإسلام ونحن نفتخر بهذا.
1: نعم.
0: أصلا خرجنا بثورة على النظام البائد، فنحن أيضا ينبغي علينا أن نثور على هذه المفاهيم التي تخالف شرعنا، تخالف عاداتنا، تخالف القيمة الشامية التي نحن عشناها.
1: تماما.
0: أيمت كانوا.
1: تمام.
0: أهل الشام يعيشون في مثل هذا الفساد المنهج الذي أراده النظام السابق. اليوم الشام تعود إلى عبقها وإلى عبيرها وإلى أصولها وإلى هويتها وإلى تاريخها. فهذا الذي ينبغي أن يجسد اليوم سلمكم الله. اليوم في الغرب إذا حكيت عن المثلية الجنسية أنت منحرف أو أنت جاهل أو أنت مدري إيش، وتبدأ الاتهامات تكال لك. لذلك أنا أحذر إخواننا ممن هم يعني يقولون والله رحنا على أوروبا من شفنا الإسلام بس ما شفنا المسلمين. أي إسلام وأي مسلمين، في أشياء جميلة نحن لا ننكرها، في شوية نظافة، في شوية نظام القوانين، لكن شوف هذا التهاوي وهذا الانحدار في المفاهيم والقيم والأخلاق وغير ذلك. أمر آخر، أنه الدكتور عبد الوهاب المسيري كان يقول.
1: نعم.
0: كلمة أنه أول ما يذهب الإنسان إلى أوروبا ويصطدم بالثقافة الغربية بيصير عنده حالة الانبهار، واو أوروبا.
1: تماما.
0: ينبهر الانبهار، بعده حالة الانصهار اللي هو الدمج.
1: تماما.
0: بعد الاندثار.
1: اندثار.
0: يعني عمليا ما بتعرفوا مسلم ولا نصراني ولا مدري إيش.
1: يضيع الهوية.
0: أغلب أوروبا صارت لا دينية. فهل.
1: نعم.
0: تريدون أن تكون

0: مثل هذا؟
1: لا حول
0: فنحن
1: ولا قوة
0: نريد
1: إلا بالله.
0: حقيقة أن نري العالم كله وجه الشام المشرق الحقيقي.
1: صحيح. الله يبارك فيكم يا فضيلة الشيخ ويجزيكم الخير. سبحان الله، الحديث معكم فضيلة الشيخ ممتع جدا.
0: الله وليكم.
1: وسبحان الله الوقت يمضي بسرعة، يعني اللقاء هذا الطيب المبارك يعني سبحان الله نتمنى لو يمتد لساعات، ولكن سبحان الله نحن مقيدون بوقت البرنامج. ولعلنا إن شاء الله نكمل مع فضيلتكم بآيات الحكمة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، نوجه الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم من برنامج بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر، قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة.

0: أعلام ثقلت موازينهم وعلت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن أبي أيوب الأنصاري. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المدينة مختتماً بمدخله هذا رحلة هجرته الظافرة، ومستهلاً أيامه المباركة في دار الهجرة التي ادخر القدر لها ما لم يدخره لمثلها في دنيا الناس. وسار الرسول وسط الجموع التي اضطرمت صفوفها وأفئدتها حماسة ومحبة.

وشوقا، ممتطيا ظهر ناقته التي تزاحم الناس حول زمامها، كل يريد أن يستضيف رسول الله. وبلغ الموكب دور بني سالم بني عوف، فاعترضوا طريق الناقة قائلين: يا رسول الله، أقم عندنا، فلدينا العدد والعدة والمنع. فيجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قبضوا بأيديهم على زمام الناقة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ويبلغ الموكب دور بني بياضة، فحي بني ساعدة، فحي بني الحارث بن الخزرج، فحي بني عدي بن النجار، وكلهم يعترضون سبيل الناقة، ملحين أن يسعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنزول في دورهم، والنبي يجيبهم وعلى شفتيه ابتسامة شاكرة: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وأمام دار بني مالك بن النجار بركت الناقة، ثم نهضت وطوفت بالمكان، ثم عادت إلى مبركها الأول وألقت جيرانها واستقرت في مكانها، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها متفائلا مستبشرا. وتقدم أحد المسلمين وقد تبلج وجهه فرحا وغبطة، تقدم فحمل الرحل وأدخله بيته، ثم دعا الرسول للدخول وتبعه رسول الله يحف به اليمن والبركة. أتدرون من كان هذا السعيد الموعود الذي بركت الناقة أمام داره وسار الرسول ضيفه ووقف أهل المدينة جميعا يغبطونه على حظوظه الوافية؟ إنه أبو أيوب الأنصاري. لم يكن هذا أول لقاء لأبي أيوب مع رسول الله، فمن قبل وحين خرج وفد المدينة لمبايعة الرسول في مكة، تلك البيعة المباركة المعروفة ببيعة العقبة الثانية، كان أبو أيوب الأنصاري بين 70 مؤمنا الذين شدوا أيمانهم على يمين الرسول مبايعين مناصرين. والآن ورسول الله يشرف المدينة ويتخذها عاصمة لدين الله، فإن الحظوظ الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم والرسول الكريم. احترف أبو أيوب الأنصاري صناعة الجهاد في سبيل الله، ففي بدر وأحد والخندق وفي كل المشاهد والمغازي كان البطل هناك بائعا نفسه وماله لله رب العالمين. وبعد وفاة الرسول لم يتخلف عن معركة كتب على المسلمين أن يخوضوها مهما يكن بعد الشقة وفداحة المشقة. وكان شعاره الذي يردده دائما في ليله ونهاره في جهره وإسراره: انفروا خفافا وثقالا. لم يكد يبصر جيش الإسلام يتحرك صوب القسطنطينية حتى ركب أبو أيوب الأنصاري فرسه وحمل سيفه وراح يبحث عن استشهاد عظيم طالما حن إليه واشتاق. وفي هذه المعركة أصيب وذهب قائد الجيش عوده، وكانت أنفاسه تسابق أشواقه إلى لقاء الله، فسأله القائد وكان يزيد بن معاوية: ما حاجتك أبا أيوب؟ لقد طلب من يزيد إذا هو مات أن يحمل جثمانه فوق فرسه ويمضي به أطول مسافة ممكنة في أرض العدو، وهنالك يدفنه، ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق حتى يسمع وقع حوافر خيل المسلمين فوق قبره، فيدرك آنئذ أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نصر وفوز. ولقد أنجز يزيد رضي الله عنه وصية أبي أيوب، وفي قلب القسطنطينية وهي اليوم مدينة إسطنبول ثوى جثمان رجل عظيم. وحتى قبل أن يغمر الإسلام تلك البقاع كان أهل القسطنطينية من الروم ينظرون إلى أبي أيوب في قبره نظرتهم إلى قديس. وإنك لتعجب إذ ترى جميع المؤرخين الذين يسجلون تلك الوقائع يقولون: وكان الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحط.

وعلى الرغم من المعارك التي انتظمت حياة أبي أيوب والتي لم تكن تمهله ليضع سيفه ويستريح، على الرغم من ذلك فإن حياته كانت هادئة ندية كنسيم الفجر. ذلك أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا فوعاه: إذا صليت فصلي صلاة مودع، ولا تكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في أيدي الناس. لما جاء أجل أبو أيوب الأنصاري لم يكن له في طول الدنيا وعرضها من حاجة سوى تلك الأمنية التي تشبه حياته في بطولتها وعظمتها: اذهبوا بجثماني بعيدا بعيدا في أرض الروم ثم ادفنوني هناك. كان أبو أيوب الأنصاري يؤمن بالنصر، وكان يرى بنور بصيرته هذه البقاع وقد أخذت مكانها بين واحات الإسلام ودخلت مجال نوره وضيائه، ومن ثم أراد أن يكون مثواه الأخير هناك في عاصمة تلك البلاد، حيث ستكون المعركة الأخيرة الفاصلة، وحيث يستطيع تحت ثراه الطيب أن يتابع جيوش الإسلام في زحفها، فيسمع خفق أعلامها وصهيل خيلها ووقع أقدامها وصلصلة سيوفها. وإنه اليوم لثاو هناك لا يسمع صلصلة السيوف ولا صهيل الخيل، فقد قضي الأمر واستوت على الجودي من أمد بعيد، لكنه يسمع كل يوم من صبحه إلى مسائه روعة الأذان المنطلق من المآذن المشرعة في الأفق: الله أكبر الله أكبر، وتجيب روحه المغتبطة في دار خلدها وسنى مجدها: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة رسول الله. إلى أن نلتقي تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي. استودعكم الله.

0: صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: تمام الخامسة فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

0: هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس الثالث من شهر المحرم من عام 1448 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورة آل عمران يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما تنفقوا من

قل صدق الله.

ومن دخله كان آمنا.

1 2

0: يعتمدون.
1: جون أرياس إذن تسديدة خطيرة ولكن أتت في الشباك الخارجية. هنا من كاميرا.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم.

لين

ويقتلون الأنبياء بغير حق.

لا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة آل عمران، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي. يصحبنا الآن الدكتور عمر جبهجي في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع هذا الحديث الصباحي الذي نكمل فيه الحديث عن آفات اللسان. من آفات اللسان أحبابنا الكرام الجدل والمخاصمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم الذي يجادل ويخاصم ويقاتل ويرفع صوته بالكلام لكي يثبت نفسه على الآخرين. ولكن طبعا المقصود هنا المخاصمة في الباطل. أما الإنسان الذي يدافع عن حقه ويريد أن يحصل حقه فدائما صاحب الحق صوته عال، ولكن ينبغي أن يستخدم الرفقة

واللين كما يقول الشاعر ينال بالرفق ما تعي الرجال به كالموت مستعجلا يأتي على مهلي. وعلى الإنسان أن يستخدم الكلام الطيب. الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. من آفات اللسان أيضا أحبابنا الكرام التقعر في الكلام، يعني التصنع، وهذا ما يفعله بعض المتمشيخين من مشايخ السلطان، يستخدم التشدق والتقعر ليظهر للناس أنه أفهم الناس وأفصحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون بالكلام، الذي يتصنع في الكلام، يلوي حنكه وهو يتكلم من أجل أن يظهر للناس أنه فقيه. قال عمر رضي الله عنه شقاشق الكلام من شقاشق الشيطان، يعني هذا الذي يتصنع ويتشدق بالكلام هذا شيطان، وإن ظهر بمظهر الدين ومظهر الفهم. أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فقال، طبعا أحد الناس ضرب امرأة حامل فأسقطت جنينها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالدية أو ما يسمى بالغرة، فجاء أحدهم يتفقه ويتشدق بالكلام ليحول الحق إلى باطل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل. يتصنع في الكلام أنه كيف ندفع دية طفل جنين لا أكل ولا شرب ولا صاح وهذا يبطل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الأعراب، يعني جاي أنت تلعب علي بالكلام، تجعل كلاما منظوما كي تؤثر على المستمع. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا التصنع وهذا التكلف. فمن يستخدم الأسلوب الخطابي أو الأسلوب المتشدق في غير موضعه لينتزع حق إنسان فهذا هو المقصود من التشدق والتقعر بالكلام. من آفات اللسان أحبابنا الكرام الفحش والسب وبذاءة اللسان. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش، فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فقال الصحابة متعجبين يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني اللعنة والمسبة ترجع على والديه. ويقول صلى الله عليه وسلم البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. المقصود بالبذاء الكلام البذيء، والبيان أن تظهر عيوب الناس وتنشر عيوب الناس، هذا من النفاق. الإنسان الذي يفضح الآخرين ويتكلم عنهم وخاصة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ينشر عيوب الناس أو ينشر صورا لهم ليفضحهم، هذا من الكبائر. من الآفات أيضا آفة اللعن، ولا يجوز الإنسان أن يلعن إنسانا ولا حيوان ولا حتى جماد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم، يعني لا يجوز أن يقول إنسان لإنسان لعنة الله عليك ولا الله يغضب عليك.

0: فلتحذر الأمهات والآباء يستخدموا ذلك مع أبنائهم، لا يجوز ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم، وقال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ويروي عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره، فإذا امرأة من الأنصار على ناقة فضجرت منها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها وأعروها يا الناقة فإنها ملعونة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هذه المرأة لأنها لعنت ناقتها بأنه أطلق سراح الناقة جزاء لفعل هذه المرأة التي لعنت ناقتها. فلا يجوز للإنسان أن يلعن ولا أن يسب. نكمل بعون الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن آفات اللسان. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. أخي المستمع الكريم، أرأيت لو كانت لديك آنية من زجاج نظيفة لامعة ثم تعرضت للأتربة حتى غمرت وانطفأ بريقها، فعاجلتها بالمسح والتنظيف فعاد إليها رواؤها ورونقها، أما كان ذلك أسهل عليك؟ ثم أرأيت لو أنك أهملتها حتى تراكمت الأتربة وتحجرت واستمسكت، فصار من العسير عليك حينئذ تنظيفها، إلا أن تقسو عليها قسوة قد تحدث فيها خدشا لا تمحوه الأيام. كذلك هي حال القلوب، تحمل على من حولها الشيء بعد الشيء من الغضب أو الحقد أو الحسد، فإذا بادر أصحابها بتنقيتها زال كل كدر وعم الصفاء وسلم الصدر، وإذا أهملوا ذلك تراكمت المواقف وتتابعت المآخذ حتى يصبح في كل قلب على أخيه بغضاء لا تزول إلا بمعالجة شديدة، وربما تركت خدشا لا يمحوه الزمان. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعبُ.

إن من أعظم الخصال وأشرف الخلال سلامة الصدر من كل غل وحسد وحقد وبغضاء على المسلمين، ولا يقوى عليها إلا الرجال، وهذه من صفات أهل الجنة. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأخبر الله أن سلامة الصدر من الغل هي صفة أهل الجنة، فمن أراد الجنة فليطهر قلبه من الغل في الدنيا.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالهجر والغل يقطع الأخوة، والبدار بالسلام هو مفتاح سلامة الصدر.

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سلامة قلبه، فكان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وكان يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إن سلامة الصدر ونقاءه مفتاح المجتمع المتماسك الذي لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه الفتن. وكيف يكون مجتمع تسوده الدسائس والفتن وتملأ قلوب أفراده غشا وحسدا وأمراضا؟ أفذاك مجتمع أم غابة؟ يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأعظم نعمة بعد الإيمان هي تأليف القلوب وسلامتها من الأحقاد. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فاحتقار المسلم وبغضه شر عظيم يهدم المجتمع، وسلامة الصدر تمنع هذا الشر. مستمعين الأكارم، إن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مواقف وقصص توضح لنا عظم سلامة القلوب من الغل والحقد، وقد تجلى ذلك في كثير من الآثار الصحيحة التي وردت إلينا من سيرته صلى الله عليه وسلم. نذكر منها موقفين اثنين. الموقف الأول في غزوة الأحزاب، حين أحكم الأعداء قبضتهم وأحاطوا بالمدينة ونقضت قريظة عهدها، ولم يكن يحول بينها وبين المسلمين شيء. في ذلك اليوم العصيب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب من الجوع وهو بشوش الوجه، فأخذ المعول وقال: بسم الله، وضرب الصخرة في الخندق ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. في هذا الموقف درس عظيم، فسلامة صدر النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يبشر بالفتح رغم شدة الكرب، ولم يشغل قلبه بالانتقام أو الحقد على من حاصروه. الموقف الثاني فتنة شاس ابن قيس، عندما مر شاس بن قيس وكان شديد الحسد، فلما اجتمع نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس واحد غاضه ما رأى من ألفتهم، فأمر فتى يهوديا أن يجلس معهم ثم يذكرهم

يوم بعاث وما تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل فتفاخر القوم حتى تواثب رجلان فاختصما، وتعصب كل لقومه حتى تواعدوا أن يقتتلوا عند الحرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مغضبا يعرف الغضب في وجهه، حتى جاءهم فقال: الله الله يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فبكى القوم واصطلحوا. أليس عجيبا أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا مبتسما يوم الخندق رغم شدة الموقف، ويغضب كل هذا الغضب لمجرد تواثب بين حيين من المسلمين؟ بل يصف ذلك بأنه كفر. إنه الدرس النبوي البليغ. إذا كانت القلوب سليمة والصف واحدة فليعصف الباطل، فإن البناء متين. أما إذا اختلفت القلوب وذهب صفاؤها فهذا نذير الشر وأول البلاء. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتفرق والاختلاف بسبب الغل والحقد طريق للعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فالحقد والحسد يحلق الدين كما يحلق الموس الشعر، وهذا خطر عظيم على المجتمع.

مستمعين الأكارم، ما أحوجنا أن نأخذ بهذه الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار، حتى نتأسى بهم ونأخذ من سيرتهم ما نسمو به في مجتمعنا. فسلامة الصدر ليست ضعفا، بل هي قوة الرجال، هي أن تعفو مع قدرتك، وأن تصفح مع إساءة غيرك، وأن تنام وليس في قلبك غل على أحد. إنها عبادة قلبية عظيمة لا يوفق لها إلا من أراد الله به خيرا. مستمعين الكرام، نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر، وسنتابع مع حضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله الحديث عن ثمرات سلامة الصدر وأثرها على الفرد والمجتمع، وبعضا من الخطوات العملية للتخلق بهذا الخلق العظيم. فكونوا معنا في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان بر الوالدين. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

بين أروقة الزمان الممتد تلوح حقيقة ساطعة كالشمس في رابعة النهار، حقيقة لا تحتجب بغيم ولا تطمسها عوادي الأيام. إنها مسيرة العطاء الأبدي ونشأة الوفاء الإنساني الأعظم في كنف والدين صاغا من سنوات عمرهما جسراً لتعبر عليه آمالنا. تلك الرحلة الملهمة التي انطلقت بدموع أم تضرع في غسق الدجى وعرق أب يخط في الصخر معالم الطريق، لم تكن يوماً درباً مفروشاً بالورود، بل كانت ملحمة من طراز فريد واجها الصعاب بقلوب راضية وتحديا عواطف الحياة العاتية ليورق عودنا الأخضر. وفي أتون تلك التحديات ولدت قصة نجاح حقيقية، قصة لا تقاس بالمال أو الجاه، بل بابتسامة رضا ترتسم على محياهما بعد كفاح طويل أثمر جيلا يحمل رسالة الخير والحب للعالم. تأمل معي كيف تحولت تلك الآهات الخفيفة إلى ترانيم فخر، وكيف أشرقت شمس الإنجاز من عتمة السهر والمكابدة. إن بر الوالدين ليس مجرد واجب نؤديه، بل هو سر التوفيق الكامن في تفاصيل أيامنا والبلسم الشافي لجميع انكساراتنا. كلما اقتربنا من أعتابهما مقبلين خاضعين تفتحت أمامنا أبواب المغاليق وتهاوت حصون اليأس. انظر إلى سير العظماء عبر التاريخ، تجد أن القاسم المشترك في صعودهم كان دعوة صادقة خرجت من قلب أم راضية أو لمسة حنان من كف أب حان. هذه المسيرة المترعة بالتضحية تمنحنا أعظم درس في التنمية البشرية وبناء الذات، وتؤكد لنا أن القمم الشاهقة لا تبلغ إلا برضا أولئك الذين أنفقوا أعمارهم لكي نصل. أيها السائرون في دروب الحياة، التفتوا الآن قبل فوات الأوان، فالوقت يسرق الملامح الشابة من وجوههم والشيب يغزو رؤوسهم وقارا وحزنا. اجعلوا من برهما غايتكم الأسمى، واكتبوا ببركم فصلا جديدا من فصول النجاح والتميز. فما من إنسان جعل الوالدين محرابا لوفائه إلا وكتب الله له القبول في الأرض والسماء. إنها دعوة لنجعل من هذا الصباح الدمشقي المشرق بداية لعهد جديد، عهد يفيض بالبر والاحترام، لتظل حكايات تضحيات الوالدين قنديل نور تسترشد به الأجيال القادمة. خاطرة.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: نبض الشرق، نبض الشوق،
1: نبض العشق، نبض الصوت،
0: نبض دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، تحتاج بساتين الزيتون للكثير من الفلاحات، ومنها الفلاحات الصيفية. الغرض من هذه الفلاحات حفظ الرطوبة المخزونة في التربة لأطول فترة ممكنة. هذه الفلاحة هي أقل الفلاحات عمقاً، من 5 إلى 7 سنتيمترات، ويتراوح عددها من فلاحة إلى فلاحتين، وتنفذ بواسطة الكلفتور أو المحاريث البلدية وبمعدل فلاحة كل شهر اعتبارا من شهر حزيران، ويتوقف ذلك على قوام التربة.

عموما أخي المزارع يراعى أثناء الحراثة ما يلي: ألا تكون الحراثة عميقة، نظرا لأن أكثر من 75% من جذور الزيتون تنتشر في الطبقات السطحية. تجنب استخدام المحاريث المطرحية أو القلابة أو السكة. أن تكون الحراثة عمودية على اتجاه ميل الأرض المنحدرة، وكل حراثة عمودية على الأخرى إذا كانت الأرض مستوية.

أخي المزارع، ما هي أبرز الخدمات التي يجب تقديمها لأشجار الزيتون وما الفائدة من هذه الخدمات؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي أحمد الخالد مراسلنا في محافظة اللاذقية.

0: أسعد الله صباحكم إخوتي الفلاحين. راح نلتقي مع المهندس بسام الحداد في محافظة لاذقية، وراح يعطينا معلومات عن شجرة الزيتون وعمليات الخدمة المتبعة في خلال فصل الصيف. تفضل أستاذ.
1: أهلا وسهلا. خلال شهر حزيران بداية الصيف تبدأ عمليات الخدمة من ناحية الوقاية من ذبابة ثمار الزيتون بتعليق المصائد. إذا كانت المصائد جاذبة، يعني لدينا حشرات ضمن المصيدة، نبدأ بتوزيع الطعوم السامي. الطعوم السامي تتكون من مادة جاذبة بنسبة 2-2.5% مع مبيد حشرة مع الماء. يكون الطعوم السامي، نلقع الخيش بالطعم السام ونوزع تحت الأشجار. تنجذب الذبابة بفعل المادة الجاذبة وتتغذى عليها، وبوجود المبيد الحشري تقتل الذبابة وتموت، ولذلك تكون المكافحة عضوية ولا نحتاج إلى مبيدات كيماوية. خلال شهر حزيران يفضل عمل رش ورقية بالسماد المتوازن مع إضافة عناصر صورة، والمهم فيها البورون للبدء بإنتاج الزيت. لا يعطى الزيتون في الساحل، لا يعطى الري في شهر حزيران، وإنما يتم تأجيل الري التكميلي إلى شهر تموز. نبدأ بالري الأولى بالساحل خلال شهر تموز بعد تخشب النواة الثمرة، مع دفعة آزوت للشجرة لإعطاء نموات بعد الحمل، هذه النموات التي نعتمد عليها للموسم العام اللاحق. بشهر آب طبعا ذباب ثمار الزيتون يقل نشاطه وينعدم بعد الحرارة 35، لذلك لا نحتاج إلى مكافحة الحشرة خلال شهر تموز وآب، وإنما الاعتماد فقط على المصائد. خلال شهر آب يمكن عمل الري الثاني في الساحل السوري. مع الري الثاني يمكن إضافة الفوسفور والبوتاس لزيادة إنتاج الزيت وزيادة حجم الثمرة، زيادة الشحم، وبالتالي زيادة نسبة الزيت أو كمية الزيت للبستان. بشهر أيلول تعاود حشرة ذبابة الثمار نشاطها، وبالتالي يتم عمل المصائد مرة ثانية، يعني مراقبة المصائد، تبديل المحلول، ويمكن توزيع الطعم السامي إذا كانت كثافة الحشرة مرتفعة.
0: شو النصائح أستاذ فينا نعطيها بشكل عام؟
1: بالنسبة لشجرة الزيتون، تبدأ العناية بشجرة الزيتون بعد القطاف مباشرة. كيف يعني هذا الكلام؟ شجرة الزيتون التي كانت منهكة بالحمل يجب إعطائها المواد بالرش الورقي بعد القطاف مباشرة لإعادة النشاط والحيوية خلال أشهر الشتاء. شجرة الزيتون على عكس ما يتم تداوله أو الاعتقاد به، شجرة الزيتون لا تمر بحالة سكون بالشتاء، وإنما بمرحلة بطء نمو. لذلك بعد القطاف مباشرة يتم الرش بالعناصر الصغرى، ويمكن إضافة البوتاس لزيادة التخزين، زيادة كمية الكربوهيدرات بالشجرة، وإعطاء الأزهار بشكل جيد بالموسم السابق. بالساحل السوري مع يمكن عمل رش ثانية، أو يمكن خلط العناصر الصغرى مع كبريتات النحاس للوقاية من مرض عين الطاووس بسبب وجود الرطوبة المرتفعة.
0: فينك تحكينا أستاذ هلق عن مرض عين الطاووس طالما حكيت عن عين الطاووس؟
1: مرض عين الطاووس هو مرض فطري ينتشر على بعض أصناف الزيتون. طبعا تختلف الأصناف بمدى الحساسية لهذا المرض. لدينا بالساحل السوري صنف الخضيري، كذلك صنف الدرملالي، وهذه الأصناف معروفة بحساسيتها لمرض عين الطاووس. مكافحة مرض عين الطاووس تبدأ بعد القطاف كما قلنا بالرش بالمركبات النحاسية، عمل وقاية. يمكن كذلك خلال أول شباط بأول فترة صحو عمل رش ثاني أيضا، وقبل الإزهار الرش بمبيد جهازي. وبهذه الحالة ثلاث رشات، يعني لدينا ثلاث رشات بمناطق الإصابة الشديدة. بمناطق الإصابة الشديدة جدا أنصح بتغيير الأصناف إلى أصناف متحملة كصنف السكري والعيروني وصنف فرانتويو الإيطالي أيضا، ولدينا الكثير من الأصناف التي أثبتت نجاحها بهذا المجال.
0: الله يعطيك العافية الأستاذ. وشوفي هيك نصيحة هيك هامة عن الزيت وإنتاج الزيت.
1: من المعروف أن الزيت السوري هو زيت عضوي أو شبه عضوي ببعض المزارع، لنحافظ على زيت الزيتون بشكل عضوي. تعليق المصائد كما قلنا يقلل كثيرا من الإصابة بالذبابة الثمار، وبالتالي يكون الزيت جيد، زيت بكر وزيت عضوي إذا ابتعدنا عن المكافحة الكيماوية. نصيحة أخيرة لمزارعي الزيتون، قبل الإزهار إعطاء العناصر

0: الصورة بالرش الورقي قبل الإزهار يعطينا موسم مميز.
1: الله يعطيك العافية أستاذ وشكرا لك.
0: أهلا أستاذ وشكرا لك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوم أمس وزيرة الدولة ونائب وزير خارجية ألمانيا الاتحادية ساراب جولر، وذلك في العاصمة دمشق. وجرى خلال اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين، وفقا لما نشرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية. وناقش الجانبان الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية، خاصة في الاستثمارات ومجلس رجال الأعمال المشترك، إضافة إلى جهود دعم الاستقرار الإقليمي. بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافيير ملفات العمل الثقافي المشترك والتحضيرات للفعاليات والمهرجانات الثقافية المقبلة. كما تناول اللقاء متابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين المؤسسات الثقافية السورية ونظيراتها الفرنسية، إضافة إلى الشراكات الثقافية في مجالات الآثار والمتاحف والسينما والمكتبات الوطنية والفنون المسرحية. عقدت وزارتا الداخلية والصحة ورشة عمل وطنية موسعة بمشاركة ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وأهلية، ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخدرات. وبحث المشاركون آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة المخدرات، بما يسهم في الحد من انتشارها ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطرها. وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد أهمية تكامل الجهود الوطنية في مواجهة هذه الآفة وتعزيز برامج الوقاية والتوعية. من جهته شدد معاون وزير الإعلام عبد الله موسى على ضرورة اعتماد خطاب توعوي علمي ومسؤول لمعالجة ظاهرة التعاطي والإدمان، مؤكدا جاهزية المؤسسات الإعلامية لدعم الحملة ونشر المعلومات الموثوقة والتصدي للمعلومات المضللة. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات دار

وحلب وإدلب. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أمس أن من بين المقبوض عليهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجان سابق في سجن صيدنايا.

حسن في الشيخ مسكين بريف محافظة درعا على خلفية ارتباطهم بأفرع أمنية في عهد النظام البائد. أعلنت وزارة الطاقة أن كوادر الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أعادت تشغيل 10 محطات لمياه الشرب في ريف المحافظة بعد استقرار منسوب نهر الفرات وعودة الظروف الملائمة للعمل. وقالت الوزارة عبر منصاتها الرسمية يوم أمس إن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة، ما أسهم في عمل المحطات بكامل طاقتها التشغيلية. وأوضحت الوزارة أن المحطات التي عادت إلى الخدمة شملت غرانيج، صماعة، والزر، والشبكة، وصبيخان، خنيفس، وماشخ، والباغوز الكبرى والمصغرة، وجزرة البوحميد المحدثة، والمسرب، وصغير شامية الشامية. في خبرنا الأخير، نشر مسؤول في البيت الأبيض يوم أمس نص مذكرة تفاهم مع إيران، مبينا أنها المذكرة التي سيجري توقيعها في سويسرا المكونة من 14 بندا. وأكد المسؤول أن الاجتماع المرتقب في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول هذه المذكرة إلى اتفاق شامل، موضحا أن البند الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان. وتنص المذكرة على التفاوض والتوصل للاتفاق النهائي خلال 60 يوم قابلة للتمديد بالتراضي. وأشار المسؤول إلى بدء أمريكا برفع الحصار البحري عن إيران وإنهائه بشكل كامل خلال 30 يوما. نهاية النشرة الموجزة، بأمان الله.

صباح الخير متابعينا الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة من برنامج حبر سوري. فاصل قصير ونبدأ. نبدأ جولتنا اليوم من أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ملف الطاقة، حيث نقل موقع الجزيرة نت خبراً عن توقيع الشركة السورية للبترول عقداً جديداً مع الشركتين الأمريكيتين كونوكو فيليبس ونوفاتيرا لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة. وتهدف الاتفاقية إلى دعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى في إطار جهود الحكومة لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد وتنشيط قطاع الطاقة عبر استقطاب الاستثمارات الدولية. الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي أكد أن هذه الاتفاقيات من شأنها رفع الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية زيادة إنتاج الغاز بما يتراوح بين 4 و5 ملايين متر مكعب يومياً خلال عام واحد من بدء تنفيذ المشروع. ومن الطاقة إلى البيئة والزراعة، حيث حملت محافظة دير الزور مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً في الواقع البيئي والزراعي بعد موجة الفيضان الأخيرة. فقد أورد موقع الجزيرة نت تقارير رسمية تشير إلى تحسن كبير في جودة مياه نهر الفرات والتربة المحيطة به، إذ سجلت البيانات المخبرية الصادرة عن مؤسسة مياه الشرب في المحافظة انخفاضاً ملحوظاً في نسب الأملاح والكبريتات، وهو ما لم تشهده المنطقة منذ سنوات طويلة، ويعود ذلك إلى تدفق كميات كبيرة من المياه المتجددة التي

تساهمت في تنظيف مجرى النهر وإعادة التوازن البيئي إليه. كما أوضح مسؤولون في القطاع الزراعي أن الفيضان أسهم في تحسين خصوبة الأراضي الزراعية عبر ترسيب الطمي الغني بالعناصر المعدنية، إضافة إلى تعزيز التنوع الحيوي في البيئة المائية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي خلال المواسم المقبلة. على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، فتتجه الأنظار إلى تعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة للحركة التجارية، حيث أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها الرسمية على تليجرام بأن رئيس الهيئة قتيبة بدوي بحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي آفاق التعاون في مجالات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، وتناول اللقاء سبل دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، إضافة إلى فرص تطوير المشاريع اللوجستية والاستثمارية التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والإمارات. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتسهيل حركة التبادل التجاري ودعم انسياب السلع والبضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة. إلى هنا متابعينا تنتهي جولتنا لهذا اليوم في حبر سوري، حيث تابعنا معكم أبرز المستجدات في ملفات الطاقة والبيئة والتعاون الاقتصادي. شكرا لحسن المتابعة، نلقاكم في حلقات قادمة. دمتم بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: زرع العطاء بقلوب الأطفال. تعرف راضي
2: اللي صابر عم بسمعك،
1: يعني كنت عم فكر انه كيف بدنا نعلم ولادنا قيمة العطاء من هن وصغار. عندك فكرة انت كيف بدنا نزرع العطاء جواتهم؟
2: وانا اللي عم اقول لحالي ليش شارد كل هالوقت وبشو شارد؟ لك فنجانك برد بدون ما تشرب منه ولا شفة.
1: ايه ما في مشكلة، القهوة بحبها باردة وسخنة. المهم اللي راضي، عندك جواب لسؤالي؟
2: والله يا صابر انا اللي بعرفه وربيان عليه انه العطاء مو بس فعل. العطاء قيمة، لك اسلوب حياة اذا بدك. لما منزرع هاي القيمة بولادنا بتساعدهم يكونوا رحيمين ومتعاونين بين بعضهم، وحتى قلبهم يصير كبير.
1: طيب هات سمعني لشوف كيف بدنا نبدأ، يعني في شي طريقة نستخدمها مع الأولاد؟
2: يا سيدي أول خطوة هي القدرة. الأولاد بيتعلموا من تصرفاتنا أكتر من كلامنا. لما يشوفونا عم نساعد ونشارك ونمد إيدنا ونزد حالنا طبيعي رح يتعلموا العطاء.
1: يعني نحن لازم نكون مثال مباشر إلهم، ما هيك راضي؟
2: هذا هو، وكمان لازم نشرح لهم عن العطاء، كمان هذا شيء مهم. كيف بيأثر على الناس وعلى حالنا، يعني هيك وبيوطد العلاقات.
1: وكمان ممكن نشاركهم بأنشطة تطوعية أو نساعدهم يختاروا ألعاب أو تياب يتبرعوا فيها.
2: أكيد أكيد يا سيدي، هاي الأنشطة اللي عم تحكي عليها بتخليهم يحسوا بفرحة العطاء، لك بتعلمهم كمان قيمة المشاركة والتعاون.
1: طيب بدي أسألك، إذا كان الولد أناني وما بيحب يشارك كيف بدنا نتصرف معه؟
2: عادي بتصير، وبعدين هيك شيء طبيعي، يعني بدك تصبر عليه للصبي أول شيء، وبدك

0: تضل عم توجهه وتشجعه على العطاء بكذا طريقة وبكذا أسلوب، يكونوا بسيطين ومسليين.
1: طيب في قصص أو حكاية ممكن إن تشجع الأولاد يتعلموا العطاء؟
0: أكيد أكيد فيها رجل، وعلى فكرة القصص معروف إن هي أكثر تأثيرا من كل شيء بالحياة، وبالأخص لما بيكون فيها دروس عن الكرم والمساعدة.
1: وكمان لازم نشكرهم لما يعطوا حتى يحسوا بالتقدير.
0: فعلا فعلا تشجيع بيزيد رغبتهم بالعطاء، يعني شلون بدي أقول لك، بيقوي ثقتهم بحالهم.
1: العطاء مو بس بيغير حياة الناس، كمان بيغير حياة الطفل ذاته.
0: أكيد بيزرع فيهم قيمة الرحمة والتعاطف والإنسانية.
1: زرع العطاء بقلوب الأولاد هو استثمار لمستقبل أحسن وأفضل.
0: ويا سيدي مع كل خطوة بنخطيها معهم منبني مجتمع أكثر حب وأكثر تعاون.
1: وبما أني شربت القهوة باردة ولهلأ ما تسلينا ولعبنا طاولة، فشو رأيك تطلب لنا شاي وطاولة الزهر لحتى نبلش نكسر روس بعض؟
0: انت اللي بدك تكسر روس؟ شو عليه؟ شو عليه؟ يا سيدي طالما كنا عم نحكي عن العطاء،
1: ايه؟
0: بدي أعطيك خسارة هلأ ما تنساها بكل حياتك. يا كامل جبنا هالطاولة، خلينا نبلش درس عطاء لأخونا صابر. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا ساراب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. وزير الثقافة محمد الصالح يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافير ملفات العمل الثقافي المشترك والتحضير للفعاليات المقبلة. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب. بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم ورشة عمل وطنية ضمن التحضيرات لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخدرات. بعثة مشتركة ضمت ممثلين عن منظمات أممية ودولية ومحلية تجري زيارة ميدانية واسعة إلى مدن وبلدات في ريف درعا الغربي لتقييم الواقع الخدمي والإنساني والوقوف على أبرز الاحتياجات هناك. وفي خبرنا الأخير، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران رسميا وبشكل رقمي. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي يحكي
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم، نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات.

ومن وسائل المواصلات. لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: اليوم هو الخميس الثاني من الشهر الأول عام 1448. اسمحوا لي هون أقول كل عام وانتم بخير مع بداية العام الهجري الجديد. يا رب تكون سنة خير وبركة على سوريا وعلى كل المحبين ومحبي السلام. تحية لأرض السلام سوريا. إذن اليوم الخميس 2/1/1448 الموافق 18/6/2026. ما في مناسبات ممكن نحكي عنها ب 18 حزيران غير أنه نقول إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. كل حدا عنده مناسبة حلوة مناسبة خاصة. وأنا عندي اليوم ب 18 حزيران 2026 مناسبة كتير مميزة أني جمعني هذا الصباح بمرح الطاها.
1: يسعد صباحك أحمد الشامي زميلي أيضا بصباح سوريا لليوم وأيضا من الأخراج لما يوسف. يسعد صباحك لما
0: كنت حبيت أقول أنا ويكمل صباحي مع المخرجة العزيزة لما يوسف.
1: خلص أولى رجع أولى
0: 18 حزيران في أحلى من هذا التاريخ. تحية لكم بلش اليوم وخلوا هذا اليوم مميز بكل تفاصيله.

التفاصيل الصغيرة الجميلة دائما ما تصنع الفرق في حياتنا، أن تحب بهدوء وأن تجد المتعة حينما تتنزه بمفردك وأن تتحدث إلى نفسك بطريقة مهذبة وتجد الفارق في يومك بتوكيداتك الإيجابية. كل تلك الأشياء ستجعلك أكثر سعادة حتى وإن كنت وحيدا. يسعد صباحكم.

0: تحية لك الجد.
1: لك الجد.
0: أي نعم. تحية لك كل ست. كل تيتي قصدي. يلا. بحبهم. تعرفي لأنه تحسيهم هيك أرشيف متنقل. تحسيهم دايما حكمة متنقلة. عصرة الحياة كلها فيهم. فتحية لكل حدا مخضرم في الحياة. عاش وجرب وحابب يوصل حكمته. مرحبا. بس أنا عندي دايما وجهة نظر لما والله الروح روح شباب. بتلاقي شباب عمرهم 20 سنة بس يعني تفكيرهم تفكير 90 وفي ناس عمرها 90 سنة وروحهم روح 20. صح
1: صح.
0: شكرا.
1: مسايرة.
0: الله كتر خيرك. ليش مش حدا يسارك ولا هو من جد بتحسي حكيك مالو قيمة؟
1: لا مو لهالدرجة
0: والله. من ما قرأت قال أنا نقاشي أو صبري على النقاش دقيقتين بعد الدقيقتين أنت صح.
1: تماما. فلهيك أنت صح أحمد.
0: أنت صح.
2: يا ستي يا خبر.

0: على سيرة النطرة، ليش دايما الشاب وقت بيقرر ينزل خلال دقيقتين يكون جاهز باللباس الميداني ونزل لغير مشواره؟
1: مو شرط، مو دائما.
0: لا ستي شرط كمان. خلاص اوكي انت صح،
1: خلاص انت صح. مستمعينا ما بعرف احمد اليوم هيك ناوي على منقرة.
0: لا والله مو منقرة بس جد
1: شايفني هيك انا مش مصحصحة بعد، فبدنا لما شيء صحصحنا يا لما.
0: والله اكثر من ستي يا ختيارة، شو بدك صحصح اكثر
1: مني؟ ستي يا ختيارة
0: انا لما بحكي لسان لما لو ما فيها تحكي لما تقول طيب شو بدي احط لك اكثر من هيك يا ستي يا ختيارة.
1: صباح يشبه القلوب طيبة مستمعي.

0: أين التي تنشر الحنان؟ أينما حلت والأرواح الراقي الوفية والراقية التي تبقى جميلة مهما غيرتها الأيام.
1: أنت صح وصلك. أنا صح صح. يا هلا يا هلا بكل الناس اللي انضمت على أثير إذاعة دمشق بموجتنا أكيد 95 و توابع على 95 بكل سوريا.
0: أحمد لما مصحصح من الصبح وعم يشتغل كان بزميلنا محمد نصر الله، فهيك اشتغل فيه شوي، تحية له زميلنا كان مناوب وما له مرا يحكي، فإجا أحمد واستلمه. أنا الحمد لله ما استلمني بعد. هلا
1: أنت صح خلاص أوكي.
0: أكيد أنا صح أحمد دائما وأبدا، النساء على
1: لا
0: حق.
1: مو ضرورة لا لا لا لا
0: خلص كلك أنت عم تقول أنت صح، شو في تراجعت؟
1: في أمور لازم وحتما نناقش فيها
0: طبعا أكيد بنقاشاتنا يلي ما بتخلص أنا وأحمد ولما ومستمعينا الكرام الحلوين. خلونا نذكر بطريقة التواصل معنا مستمعينا، فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام الأرضية على 225-44-46 225-44-47 228-44-43 211-97-23 ولهلأ أنا ما حفظت رقم واتس الإذاعة.
1: أنا بذكرك فيه 09-878-10
0: شطور
1: 950. هلا هلا بكل الناس اللي انضمت يا لما على البث المباشر عبر التليجرام، عبر قمر نايل سات، وعبر أثير إذاعة دمشق. أنتم تستمعون مع إذاعة كل السوريين إذاعة دمشق.

0: في دمشق تستمعون لأثير إذاعة دمشق على 95.1، بريف دمشق على 95.3، وفي حمص على 95.1 و 95.3. إلى حما إذا حابين تسمعوا أثير إذاعة دمشق فولفوا الموجة على 95.9، بالساحل السوري بطرطوس على
1: 95.3 يا أحمد،
0: بحما 95.9، طرطوس 95.5، باللاذقية 95.1. بشمال البلاد تستمعون لأثير إذاعة دمشق على 95.9، وبدير الزور 95.1. تحية ل 14 محافظة، تحية لكل السوريين على امتداد العالم.
1: فيكم تسمعون على التليجرام على قناة إذاعة دمشق، وعلى النايلسات على قناتنا أيضا الفضائية على التردد 11938 عمودي.

0: وقت بتشوف عندك رسائل على الواتساب غير مقروءة، تخطط العدد المطلوب وانت غير لم تقرأ الرسائل، فهذا دليل يا اما وقتك معبى يا اما ما عاد لك صبر، او لانه يمكن صار عندك حالة من البرود الاجتماعي او فقدان او زعزعة الثقة بالمجتمع، او انت صرت شخص عملي. وجهة نظر بالاول وبالاخير
1: ممكن احمد،
0: صح ولا لا؟
1: ممكن.
0: هاي واحد. اثنين، بس تعقيبا على الغنية عم نسمع لعاصي الحلاني يضحكي قديش امور حلوة يا مستمعينا بتفقد قيمتها اذا انطلبت. وقت تطلب اهتمام صحيح. من شخص بيهتم فيك ما عاد له هذا الاهتمام، او تطلب هدية من شخص يجي لك اياها، هي الهدية كمان فقدت قيمتها.
1: صح.
0: قديش حلو نبادر. حبيتي ما
1: اكيد احمد حلو كتير انه نبادر ويكون في
0: اشياء طلب.
1: بدون طلب، لانه الاشياء بس انطلبت فعلا ما
0: تفقد قيمتها، خصوصا الشيء الوجداني. يا
1: هيك احمد كثير عم بلمح اليوم لسؤال التفاعلي، بس خلينا
0: سؤال التفاعلي. لا بس انا بس تعقيبا انه عم يطلب منه ضحكي، فبسال اذا ضحكت يا ترى هتجذبه بالضحكة.
1: أحمد خلينا ما نطول شوي على
0: زكريا العيسى. والله ليك أنا
1: بالأمانة
0: أنا لهيك عم أهرب.
1: فاتت فيك هيك أجواء الفلسفية.
0: لا والله مش فلسفة، بس عم تقلي لما أنه الأستاذ زكريا العيسى جاهز، بس أنا والله خايف أحكي معه لأنه شوب هلا يوم يقول توالي درجات الحرارة ارتفاعها في معظم مناطق سوريا لأنه لا سبب بدي. أستاذ زكريا صباح الخير.
2: صباحك
1: الورد يا هلا.
0: والله ليك يعني أنا من الناس اللي بحب كتير أسمع صوتك،

0: وبتفائل فيك بس عم بمزح والله. كيفك اليوم؟
1: الله يسلمك والله. الله والله الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الاجواء استاذ زكريا؟
1: والله الاجواء مقبوله نوعا ما.
0: استاذ زكريا اذا في ارتفاع درجات الحراره نحكي باي شيء.
1: لا لا ما في ارتفاع.
0: اي منيح.
1: الخطره نزلها.
0: اول شيء تحياتي لك.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: يعني خلينا نقول حدا بيقول فلان انه بعز الصيف، نحن هلا تقريبا صرنا بعز الصيف.
1: نعم.
0: صح؟
1: هو مناخيا يعني بداية الصيف مثل بداية ما يقول، بس أما فلكيا لا لسه.
0: طيب الطقس، الشمس، الحرارة، الأجواء بالعموم، التفاصيل مع زكريا العيسى. هاي أحلى تقديم يا أستاذ زكريا.
1: تسلم الله. تسلم. يعني اليوم في انخفاض في درجات الحرارة تقريبا في أغلب المناطق، ولكن تبقى على من معدلاتها تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئوية. والجو حار نسبيا إلى حارا، خاصة يعني في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
0: نعم.
1: وايضا يعني حيكون يعني سديما مقبرا في المنطقه الشرقيه والجزيره والباديه. ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام، ايضا يحذر من تشكل الضباب في المنطقه الوسطى.
0: نعم.
1: والرياح مثل ما غربيه الى الجنوبيه غربيه خفيف المعتدل مع حبات نشطه تتجاوز سرعتها تقريبا 55 كيلومتر بالساعه.
0: نعم.
1: خاصه على المنطقه الجنوبيه والوسطى والشمال الغربيه والشرقيه. والبحر حيكون خفيف ارتفاع الموج. هاي بالنسبه اليوم، يوم الغد يعني يوم الجمعه.
0: نعم.
1: ايضا وسط في يعني انخفاض في درجات الحراره حتى تصير يعني حول معدلاتها تقريبا في اغلب المناطق.
0: نعم.
1: باستثناء المناطق الشرقيه تبقى على من معدلاتها بغليان.
0: المعدل الحزيراني استاذ زكريا قد ايه المعدل اليوم؟
1: الحبيب دمشق 33.
0: هذا المعدل الطبيعي.
1: الطبيعي نعم.
0: اليوم قد عم سجل درجه الحراره؟
1: اليوم سجلت 36 على من المعدل بثلاث درجات يعني.
0: ماشي. نعم. نشد حالنا شوي نوصل 40.
1: لا بس لا ان شاء الله يوم الجمعه تنزل تصير 33 او يعني حول المعدل
2: ان شاء الله. هلا امبارح لاحظنا شوي ارتفاع بدرجات الحراره حتى مساء يعني.
1: كانت امبارح كانت يعني ذروه بالارتفاع امبارح. اليوم يعني
2: حتى مساء ما كان في نسمات هواء.
0: لا يا ستي كان في نسمات امبارح.
1: سجلت الحراره يعني
2: مساكن غير ما
1: سجلت الحراره الصغرى تقريبا 20 بدمشق يعني. نعم. عالي يعني.
0: لا بس قلت لي ما راح استاذ زكريا انه امبارح ما كان في. قلت لي لا بالعكس امبارح كان الجو جميل وشاعري والاجواء هيك فيها نسمات لذيذه.
1: نعم.
0: ما بعرف انا يا اما انا عندي مشكله بالحواس حسسته.
2: امبارح حتى مساء نحن لاحظنا فرق، كان درجات الحراره قبل بيومين وصل ل 16 استاذ زكريا بمساء، وامبارح كانت اعلى اظن.
1: نعم امبارح كانت فعلا سجلت، لان هي امبارح كانت يعني ذروه الارتفاع امبارح.
0: ما انا فيني مشكله والله.
2: تماما هيك
0: يا جماعه.
1: او شيء مشغل مكيف او شيء.
0: مرأة سلمة شو الوضع؟ أنا والله بارح حسيت في برودة عن جد يعني.
1: حسب المنطقة يعني.
0: إيه أنا هذا رأيي.
1: حسب بس المنطقة يعني إذا منطقة مرتفعة كذا يعني فيها يكون يعني.
2: تماماً.
0: والله لا مرتفع ولا شيء.
1: لا ما مرتفع.
0: أنا بنص جديدة، عرفت كيف؟ بنيت من كل الاتجاهات.
1: جديدة يعني مفتوحة للجميع يعني جميع الاتجاهات. نعم.
0: طيب والله أنا ما بعرف. طيب أستاذ زكريا.
1: نعم.
0: أنا كتير مبسوط فيك.
1: تسلم.
0: وبدي عايدك بالسنة الهجرية الجديدة بالله كل عام وانت بألف خير.
1: بألف خير إن شاء الله.
0: بدنا نهدي غنية هيك على زورنا، حابب تهديها لحدا أستاذ زكريا؟
1: والله أول شيء لكم يعني.
0: وصلت.
2: الله يسلمك شكرا.
1: عشان للجميع الأصدقاء والأحباب إن شاء الله.
0: تحياتنا الكبيرة لكل الزملاء في الأرصاد الجوية. وبنقلكم انتم دايما 100% تحيه حب استاذ زكريا العيسى.
2: شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: حياك الله.
2: يومك سعيد ان شاء الله.
0: معقول حياك الله. معقول امبارحه في شوب وانا ماني حاسس مع انه والله العظيم غريب.
2: خلص
0: بحريه من اجمل ما غنى شريف الغنيه معشعشه بذاكرتي. تعرفي انا امبارحه مدندن فيها. اسمعي كيف تبرندها. الله الله الله الله.

0: هي عزمته على البرندة؟ لا ما بفهم يعني، هي انه يقعدوا بالبرندة و... ايوة انا كيف مشان يجي يخطبها لك عشان شو لك تعطي رقم ابوه مشان شو اسمعي في عايزة هيل
1: عم بيشرح لنا الغنية يا أحمد
0: عم ترجع لك الغنية
1: ذكرتني باللي بيشرح النكتة
0: لا ذكرتيني بمشهد بأبو الهنا وأشتروا ساتلايت عم يحضروا فيلم تركي فإجاهن المرحوم رياض شحرور كان أخذ دور قال أنا بجاي بترجم لكم تركي
1: أه.
0: فهو عم يترجم لكم تركي عم يقولون ليكو ماشي بالسيارة هو شو البطل ماشي بالسيارة ليك عم يحكي مع رفيقه فهو
1: فهي نحن هاي
0: بدي أقول شغلة عن جد من كل قلبي أؤمنوا بسوريا

0: بأن سوريا تغيرت وأؤمنوا أن سوريا ذاهبة للأفضل إن شاء الله. خليكم مؤمنين أنه نحن كنا حنساهم فعلا ببناء البلد. سوريا مسؤوليتنا يا جماعة، وهي شو عشو بدنا نصحصح.
1: خليني صحصح أنا
0: وحياة ربي، ويعني سوريا ولا في أحلى من هيك.

0: يعني بصباحنا السوري لليوم عنا أحاديث كثيرة ومشاركات كثيرة ما شاء الله. يعني في ناس مصبحة علينا من الساعة 6 صباحا، في ناس من الساعة 4 وربع هيك عم تبعت لنا أدعية حلوة من رقم نهايته 339، عم بيقول يا خالق ليش رحت؟ يا خالق السعادة استودعناك أقدرنا فاكتب لنا السعادة أينما كنا، صباحكم تفاؤل ونفوس مطمئنة اللهم آمين. خلص يا أحمد،
1: أنا بدي صبح يا مرح على أبو مالك من حما، يسعد صباحك بكل خير.
0: صباح خير أبو مالك.
1: والصورة معبرة جدا على 6:22 دقيقة، رسالة الصوت مع مرح
0: أكيد من رقم آخره 04. صباح الورد وصباحكم سعادة ورحمة بال اللهم آمين، وهيك ورد استغفار جميل من رقم آخره 219. يسعد صباحكم.
1: أنا أحمد جمال من حلب، وأنا أحمد الشامي من إذاعة دمشق. مرحبا أحمد جمال.

والله يعني ممكن تعطوا حدا قيمتك، هي من قيمتك يعني قيمتك بمرآة للآخرين برأيي، صح ولا لا؟ صباح الخير لرقم نهايته 691، الرسالة حتروح لزملائنا ببرنامج المفتاح، أو يمكنك إعادة إرسالها حتى أكون معك كمان صادق، بعد نهاية برنامج أو بعد مش نهاية برنامج صباحكم سوري. إحنا برنامج صباحكم سوري هو ضمن الفترة الصباحية الممتدة من الآن حتى الساعة 12 والمتضمن العديد من الزوايا الخدمية، وبالإضافة للفترة التفاعلية المباشرة ضمن صباحكم سوري. راح نسمعك الغنية، بس قبل الغنية بدي أصبح على أبو محمد من عرطوز. صباحك ورد يا أبو محمد.

ومثل ما قلنا الكثير من الرسائل تاريخ لا أنساه. وصباح السعادة إلى الأحبة، معد ومقدم برنامج اليوم صباحكم سوري الأستاذ أحمد الشامي، ومرح الطاها الحاضرة هذا الصباح ماريا شميس ولما يوسف المحترمين، معكم ونيس بسام يعقوبيان يكتب من حلب عالميا السادس والتاسع من آب 45 يومي إلقاء القنبلتين الذراريتين على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان، تاريخ محفور في ذاكرتي لا أنساه أبدا. شخصيا عم بيقول صديقنا ونيس، يوم السادس عشر من أيلول عام 2025 ولد جاكوب ابن ب

0: بنت أختي بعد 69 سنة من تاريخ ميلادي وبذات اليوم، ما شاء الله، الله يخليه يطول عمره ويعطيك طول العمر. وكانت صدفة لا تتكرر كثيرا في العائلة الواحدة أن تنجب مرح ابنة أختي ماجدة، أو أن تنجب مرح بنت أخته ماجدة ولدها جاكوب في ذات يوم ميلاد خالها ونيس. كانت الولادة في تورنتو بكندا. ولا أنسى أنه أستاذ أحمد الشامي هو من برج العذراء. ترى في أي يوم كانت ولادتكم أستاذي الفاضل؟ فقط حتى يبقى في ذاكرة المستمعين. يا عين،
1: أول شيء بدي
0: أحييك،
1: بدي مسي أصبح عليك يعقوبيان.
0: مسي بس مسي يا أحمد، مسي
1: توقيتنا واحد، سواء مساء ولا صباح يمكن الشعور واحد. بس بس يعقوبيان بدي أحييك وحييك الاسم ذكرته، شكرا أنه أيضا هاي الملفة السريعة على التاريخ. ونحن بحلقة سابقة حكينا عن تواريخ بحياتنا، أما أنا فمواليد 24/8 أغسطس، يعني فيك تقول هيك عزراء. وهيك برج طالع أسد لو سمحتي. لو
0: لا حضرتك عزراء أستاذ.
1: براء العبيد من دير الزور، مرحبا. صباح الخير. ما دام أبناء الوطن يحلمون بوطن جميل يزدهر بحبنا له، والله ليك الوطن ما عاد حلم، الوطن صار واقع. بإيه بقى نبني هذا الواقع؟ والحلم صار ورانا، اليوم صارت سوريا واقع.
0: أيضا رسالة عم تقول صباحو كيفكن آخر 930، يا صباح الهنا والورد. السلام عليكم، صباح الخير لإذاعة دمشق وطاقم بالعمل الرائع. صباح الأمان، صباح الأمل والتفاؤل لكل سوري بلش يومه وقال يا رب. صباح أنا لساتني قاعدة بيوم الأربعاء. صباح بيجمعنا على صوتكم الدافية اللي بيختصر كل مسافات الغربي وبيزرع الابتسامة على وجوهنا وببيوتنا وشوارعنا. يا رب يكون اليوم خطوة جديدة للوصول لأمالنا وجبر خواطرنا. نهار مبارك موفق للجميع. من رأفت أبو منذر من ألمانيا، يسعد صباحك ومساك.
1: الأسبوع الماضي أنا ومرح وقت من غير شرط، كانت مرح غير متاحة وغير موجودة، طلعنا بفقرة عن كتير حبيتها ولما حبتها، صباح سوريا. تذكري وقت كنا بنحكي عن أهم الأخبار السريعة ضمن إيقاع سوري سريع، فاليوم هيك عنا كمان جولة بأهم الأحداث السورية والأخبار السورية رح نتابعها. مجرد ما سمعنا غنية وطنية من لما فمعناها صرنا سوا بجولتنا الصباحية الخاصة بسوريا. بدي أروح لمشاركة يا مرح بعد إذنك، بس لحظة تصبيحتي بتروح دقيقة شوي. لمين؟ طبعا لرقم نهايته 45-49. بيقول يا مرح يسعد صباحكم أهل سوريا، تحية غالية من قلبي، من قلب حلبي مغترب بفرنسا لإذاعة دمشق الحبيبة. برغم الغربة والمسافة صوتكم وأثيركم دائما هو صلة الوصل مع الوطن. كل يوم الصبح بتعطونا كمية تفاؤل وطاقة إيجابية، بتنسينا تعب الشوق وبتزرع فينا الأمل لبكرة. والله حاسة كلمات غنية. شكرا لروحكم الحلوة يلي بتوصلنا عبر القارات وبتصبرنا على الغربة. محمد غزال مرحبا، وخلينا نروح مثل الغزال عند لما، لأنه في غنية رائعة دور يا فرحة فضل شاكر.

0: إذن الغنية بلشت معناها لأخبارنا السورية. شوف عنا أخبار
1: والله البداية يا أحمد، ما تتوقع من وين عنا أغرب قرد عرفه العلماء، لغز محير يخرج من صحراء ليبيا.
0: طبعا هذا الخبر حيكون ضمن أخبارنا المنوعة، ولكن
1: أكيد
0: نروح لأخبارنا الأخبار بسوريا، شو رأيك؟
1: حنروح المحليات. معناتها صباح سوريا أحمد.
0: صباح سوريا.
1: ما خبرتني
0: هلا خبرتني. يلا بس الخبر هذا حنتابعه بالمنوعة بعد الشوي.
1: أكيد بأخبار سوريا بالمحليات عنا كتير من الأخبار. لاذقية تطلق حملة نظافة موسعة لتحسين الواقع الخدمي والمظهر العام للمدينة.

0: رحت لسوريا يا لما من اللاذقية يا ورح لدرعا يلي بلشوا فيها أتلاف عن مخلفات الحرب في عدة مناطق والله بدأ وبأسرع ما يمكن.
1: ومن حلب الموارد المائية بحلب تؤكد جاهزيات المحطة اليابانية لري المحاصيل الصيفية.

0: الله الله على سوريا وبعدرا يا مرح عدرا البلد.
1: أكيد الاجتماع يؤكد دعم العدالة الانتقالية عبر الأطر القانونية والقضائية.

0: أي إنجاز هو فرح سوري، ومثل إعادة 10 محطات مياه لشرب مياه شرب بريف دير الزور للعمل بعد تراجع منسوب نهر الفرات. صحة وهنا، وإن شاء الله كل محطات المياه ترجع للبلد.
1: طبعا من الأخبار المهمة جدا لكل مواطن سوري، وهي القبض على 10 من فلول النظام البائد بعمليات أمنية متفرقة لتحقيق العدالة الانتقالية. أحمد،
0: مطلب الداخلية والصحة نظموا ورشة عمل تمهيدا لإطلاق حملة سوريا دون مخدرات، وأكيد هاي حملة مهمة جدا، والتعاون بين كل قطاعات الدولة مهم، لأنه اليوم هاي المبادرات كتير ضرورية لتوعية المجتمع وأيضا تثقيف المجتمع. شوفوا حلب، بحلب لا تعجلوا وبيباكوا لأنه بلشت المخالفات. شو التفاصيل؟
1: المخالفات على الأضواء المبهرة لتعزيز السلامة المرورية، فرع مرور حلب بلش يكتب مخالفات. انتبهوا،
0: خدوا يمينكم. لو كان معك سيارة كم مخالفة بتاخذي؟
1: أنا بمشي بالمقلوب. خذ الأستراد معاكس.
0: شوفوا بلدي وببلدي. أيضا وزارة النقل بحثت مع وفد البنك الدولي في عمان تطوير قطاع السكك الحديدية والربط الإقليمي. والله يا وزارة النقل، موضوع السكك الحديدية مهم جدا، وخصوصا اليوم أنه دمشق عم تعيش أزمة مرورية خانقة.
1: معلش شوب، والناس حابة كتير تنزل تسبح بالأنهار، لكن دائما منحذر من خطورة السباحة في بعض المناطق بالأنهار، ويمكن مديرية الطوارئ لازم كمان تسعى بموضوع اللافتات التحذيرية.
0: 100% صح.
1: مديرية الطوارئ بالحسكي عم بتواصل البحث عن شاب مفقود بنهر دجلة للأسف.
0: خبرنا قبل الأخير بجولتنا بأخبار سوريا وصباح سوريا لهالأسبوع معي مع مرح. وفد أممي زار درعا الغربي أو ريف درعا الغربي وبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل. طبعا اللي زار هو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا.
1: أحمد، ناخذ خبر كمان يمكن شوي بهم الناس قبل ما نختم. معليش، الذهب يرتفع 15% بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير.
0: 1% 1.5%
1: عفواً 1.5. أنا مش شايف
0: على كل عفون. يعني بس أنا توقعت حيتنزل الأسعار، خصوصاً أسعار النفط وبعض الإعلان.
1: الذهب بعد ما نزل هبطة يعني جيدة، والدولار كان بارتفاع، فهلأ مثل ما قلت رجع يرتفع بنسبة 1.5%. يمكن التوتر اللي كان عم بيصير بالمنطقة هو سبب ارتفاع الدولار وهبوط الذهب وعدم استقرار سعر الصرف بشكل عام. إن شاء الله يا رب هيك، اللي قادر يشتري يا جماعة يشتري قبل ما يغلى أكثر من هيك.

يا صباح الخير لكل اللي عم يسمعوا إذاعة دمشق بفترتنا الصباحية بحلقة الويكند، حلقة نهاية الأسبوع اللي معكم فيها من داخل الاستوديو أحمد مرح ولمح.

0: 132 رغدة من جبلي عم لا عفوا وفاء وفاء عم تصبح علينا. صباح الورد والياسمين مرح وأحمد والمخرج الرائع علمها. سمعوني نجوى كرم بهديها لرغدة.
1: أوكي صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأتمنى صباح إن شاء الله بخير.
1: وأتمنى لكم عام هجري مليء بالسعادة والعطاء ولكم ولكيفك وفريق الأعمال. إذا تكرم الإخراج عن أغنية حلوة يا بلدي لداليدا محمد جمال الحاج. صباح الخير.
0: أسعد صباحك.
1: حلوة الأغنية يا محمد.

0: لا بعض صورة أحمد.
1: بدي أصبح أيضا على رقم نهايته 28 أبو قاسم العساني. صباح الخير. شو هالرسالة المقتضبة يا أبو قاسم؟
0: صباح الورد يا هلا يا أبو قاسم.
1: بعد صباح الخير أبو قاسم العساني. صباح النور أبو قاسم.
0: 421 أيضا مصبح علينا وعم بيقول لا تسرف في مراقبة الناس شهيدة، فالعمر أقصر من أن تضيعه في مقارنة أو مطاردة أو استرضاء من يومك بما يرفعك. اقترب من ربك. وصباح السكينة والطمأنينة لك أحمد ومرح ولما الأصدقاء الكرام والغالية سمر الأمين وسوسن طبشي وسامي علي وكل مين على السماعة. دمتم بخير وعافية راحة بال. وداد قصاص، سعيد صباحك وداد.
1: من وداد بروح تصبيحة سريعة لحدا عم يقدم بيقول اتقدم بإحارة تعازي لأحمد الشامي لخسارة منتخبنا بنما الذي بيشجعه الأستاذ أحمد. ليك نزل الليفل، نزل اكتئبت خلاص. بشجع بنما وأنا رايح. أنا في مباراة كاراساو لعبت ألمانيا وخسرت 7-1. عندي ابني عم بيقول بدأ بيقول كرواسان. بابا قال لي إجا عم يلعب ألمانيا مع كرواسان. قلت له طيب تمام كرواسان. تحياتي لكاراساو طبعا المنتخب اللي قدم مباراة حلوة، خسر 7-1 مع ألمانيا.
0: ما شاء الله مبسوط.
1: تحية لكل البنميين وشجعي بنما والرأس الأخضر كمان.

0: بهدي هاي الأغنية لأم أنس اللي عم بتقول إنه اليوم مميز. عندها هي 28 ستي كمان يوم مميز، هو عيد ميلادها، بتكمل 72 سنة. أنا من هلأ بدي عايد عليكي وصبح عليكي وعايدك أم أنس كل أيامك أعياد إن شاء الله، العمر الطويل والمديد. عتقول الحمد لله أنا ختيارة، لكن ذاكرتي وصحتي بشكل عام جيدة جدا. تحياتي لكم يا متميزين.
1: أنا بدي أيدك يا أم أنس، أنت اختيارة، بس تعرفي شو، دايما أنت الاختيار الصح. نعم أنت الاختيار الصح لأي صحبة صح. نعم ختيارة ختيارة، لأنه نختار الشخص الصح لنمشي معه لنسمع نصيحته. تحياتي لك، يسعد صباحك بأناس، وإن شاء الله عقبال المليون و172 سنة.

0: ابو عامر مرحبا. ابو عامر صباح الخير. بيقول انتوا اثنين ختايره. اي يا سيدي اوكي حكمتكم ومرحكم، ولكن شباب بقلبكم وعمركم. هلا شو يعني وانا مثلكم ولا تزرعوا ابو عامر؟ ليش حتى نزعل مثلا؟
1: لا
0: نحن
1: ابدا ما بنزعل، احنا خطيره عن جد.
0: نحن الاختيار الصح على فكره. هاي
1: لا
0: انا عموله مدح
1: صراحه، نحن خطيره.
0: واذاعه دمشقي الاختيار الصح على فكره.
1: صباح الخير، شكرا لبرامجكم المفيده. انا عندي سؤال استاذ احمد الله يعطيه العافيه، بس مشان جهزت يوم السبت كيف ممكن نستلمها بمطعم الربوي؟ شكرا الطريقة.
0: اهلا وسهلا وصحه وهنا. بتروح على المطعم بتطلب منسف الاردني وتاكله صح وهنا، اسمك عندهم ويسعد صباحك.
1: كيف طريقه الربح احمد؟
0: قصة كبيرة إذا عرفتي كيف طريقة الربح.
1: مو كيف بدنا نستلم جائزة، كيف طريقة الربح؟

0: والله الوردة ما عادت مثل قبل. على كل حال في معنا رسالة من هولندا من حدا من صوران من حما، هو عبد الناصر الحسن اللي بعتلنا خالص التحيات والأمنيات والتصبيحات بأنفاس الإيمان وذكر الرحمن والحنان ومحبة الحنان المنان والصلاة على النبي العدنان. صباحك خير. شو هالرسالة المكس الحلو من هولندا؟ مرحبا لصوران.
1: فراس من حما عم بيصبح علينا كمان وعم بيقول اللهم رزقنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا ورزقا وعافية اللهم آمين. ممدوح من أبو ممدوح من حما، يعين عليكم يا أهل حما، شو هالمتابعة اللطيفة هي. يسعد صباحكم أحمد مرح ولما المبدعين وكل كادر إذاعة دمشق العريقة، تحية لكل أصدقاء، صباحكم حلو رايق طاقة إيجابية. ممكن أغنية الشاب الأسمر وبهديها الكون ولكل السمر. مين؟
0: شكرا. شكرا بس انا اشهر.
1: انا السمراء
0: الشاب الاسمر. لا
1: انا ولا
0: سمران. الشاب الاسمر يمكن سميرة توفيق. صباح الخير احمد ومرح وكادر اذاعه دمشق والمستمعين. سعيد اليوم عم بسمعكم واراكم بهذا الصباح الجميل. يقول ابو ممدوح من حما، الشخص المحبوب هو من يتمنى، هو من يمتلك مزيجا من حسن الخلق والتواضع والايجابيه والتعاطف مع الاخرين، يتعامل بصدق واحترام، يستمع جيدا، ينشر طاقه ايجابيه، يتم يقدم العون، ان يكون صادقا متواضعا ومرحا، ما يجعله شخصيه مريحه وموثوقه ومقربه من قلوب الناس. والله يا ابو ممدوح الشخص المحبوب إذا هاي صفاته فأنا حلو أنه أنا أطبق هاي القاعدة علي، ما بنطر الشخص الآخر وبحطه بضم معايير بقول هذا شخص محبوب ولا لا، خليني أنا أطبق المعايير على نفسي وبقول أنا حابب كونيك شاب الأسمر. نجاح سلام. بس في لأنه سميرة توفيق ما هيك من أحلى أغاني نجاح سلام، ميلي غزيل يمكن أكثر شيء مشهورة لنجاح سلام.

0: الله الله
1: صباحكم سوري أستاذ أحمد الشامي الخلوق والست مرح المرحة والمخرجة المتميزة لما المزوقة. ممكن أغنية دليدا رحمة عشوك لو مشيتني أهديها لسليمة المبدعة. رسالة من دكتور علي صالح من دمر. يسعد صباحك يا دكتور علي. تحياتي أستاذ أحمد. صح صحي أنسي مرح. صح صحي الرسالة من عدنان. يسعد صباحك يا عدنان. والله مش عم صح صحي يا عدنان مش عارفة ليش مع أنه رسائلكم الحلوة وصباحنا السوري وأحمد الشامي وهي هي الطاقة اللي عنده بتخلينا نصح صح غصب عنا بس أنا مش قادرة لحد لا
0: أنا قادر أخذ مشاركة يا مرح. حد عم يصبح لنا هو معروف صالح خليفة بيقول دعاء نتمنى يكون من نصيبنا ونصيبكم إن شاء الله. صباح الخير. السلام عليكم وصباح الخير أستاذ أحمد. صحيح أنه مبارح كان الجو فيه نسمات عليلة من أبو عمار ركن الدين لك. شكرا
1: أبو عمار. قاعد بركن الدين أنت أبو عمار
0: خيرك. بدي حدا يقول لي صح
1: أبو عمار أنت بركن الدين
0: لك. شككتوني بشعوري بإحساسي بالآخر. معقول عندي بلادي جوية أنا؟
1: شكرا.
0: يلا لعندك لما
1: عم تهديني
0: لما كتير. والله للأسف لما ما تمنى غير الحل الأخير. يا بتصحصح لمرح
1: يا بتسقوني قهوة. لك نظر ده حرام قارنك
0: بالقمر بيغسلك العود والنغم وليلك. عناوين وتفاصيل الأخبار والمتطورات الـ 24 ساعة سنتركها لزملائنا في قسم منظومة الأخبار مع موجز التاسعة وربع. بعد الموجز تفاصيل الصباح معي مع مرح ولما ابقوا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة وربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا سرب جولر متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين. وزير الثقافة محمد الصالح يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافير ملفات العمل الثقافي المشترك والتحضير للفعاليات المقبلة. وزارة الداخلية تعلن عن إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين ضمن سلسلة عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب. بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة تنظم ورشة عمل وطنية ضمن التحضيرات لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخدرات. مديرية الموارد المائية في حلب تؤكد جاهزية المحطة اليابانية الواقعة على شاطئ بحيرة الفرات ضمن مشروع مسكنة شرق المدينة بما يضمن استمرارية وصول المياه لري المحاصيل الصيفية بالمناطق المستفيدة. وفي خبرنا الأخير، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو مارك روتي يقول إن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة. نهاية الموجز بأمان الله.

0: يا اما نتعادل يا اما نفوز، واذا كان في سوء تخطيط ممكن نخسر. امبارحه البرتغال تعادلت مع الكونغو، والحكمه من هذا الشيء لا تستهين بحدا ابدا. مباراه انتهت بالتعادل بين البرتغال، واحد من الدول المرشحة للقب كأس العالم. انجلترا فازت على كرواتيا 4-2، فيما غانا فازت للأسف على بنما بهدف للا شيء، وأوزبكستان خسرت مباراة الافتتاحية مع المنتخب الكولومبي. دايما الهدف واحد والنتيجة هي أنه نحقق اللقب، لكن الناس ساعين لتحقيق أهدافهم. دايما بحثوا عن ناس يدعموكم، تكونوا فريق لتوصلوا للشيء اللي أنتوا بدكم إياه. بنما خسرت خلص. مع مين عم تلعبي؟
1: أنا ما بلعب مع حدا. أنا بلعب لحالي.
0: والله لو شوفوا رياكشن مرح ولا معك على المباريات طلع فيني إنه إيه شو خسر.
1: أنا تبعت فقط مباراة واحدة كانت بين السنغال وفرنسا، وكتير كنت متحمسة صراحة
0: للسنغال.
1: كنت متحمسة للسنغال
0: لأنه أخيرا عرفتك سنغالية.
1: لا ما مش قصة سنغالية، لأنه كان هي دولة محتلة مع محتل، يعني كان اللعب بين
0: الله على البعد التاريخي
1: تماما. ففرنسا كانت محتلة السنغال، فكنا حابين يعني يحققوا أقوال عليهم، لكن للأسف يعني كان الربح من نصيبهم. صباحكم سوري مستمعينا من جديد، أكيد رجعنا لفقراتنا المنوعة معكم ومع رسائلكم الحلوة، لكن سؤالنا التفاعلي لابد أن نطرحه عليكم ونشوف أراءكم. ما أكثر شيء تتمنى أن يفهمه الطرف الآخر عنك دون أن تضطر لشرحه؟ يا سلام على القهوة. كل مرة ما أكثر شيء تتمنى أن يفهمه الطرف الآخر عنك دون أن تضطر لشرحه كل مرة؟ فيكم تتواصلوا معنا على 09-87-110-950 برسائل الواتساب، وعلى 225-44-46 225-44-47 228-44-43 211-97-23. أحمد حينجرط أنه وصلوا دقيقة ما حكى.
0: لا ابدا، بس بدي اجاوبك على السؤال. شو اكثر شيء بتمنى يفهمني الطرف الاخر؟ اني ما بقول جوعان، يعني فجاه هيك يعني
1: انه ما اقول جوعان، فوري حضر لي الاكل وما اقول له عبالي قهوه.
0: شو رايك القهوه؟ قديش حلو الطرف الاخر انه هلا بجيب لك القهوه، صار وقت قهوتك مثلا،
1: او بدون ما تحكي انه بدك قهوه.
0: هلا سيبيني من المشاعر تبع انه والله عاطفه واهتمام، لا كلمة جوعان ما بحبها مثلا، او حضرونا العشاء، لا خلاص هيك.
1: طب كيف حتفهم انه لازم تحط لك عشاء؟

0: إذا ما كنت
1: حلوة الغنية لما
0: عمين بدي
1: شو شو شو في الرسائل الرومانسية والحكي الرومانسي بلش. صباحكم ورد من لجين يا لما معليت هدينا صوت الأغنية شوي. صباحكم ورد لجين حبت تصبح علينا، يسعد صباحكم أحلى أصدقاء الصباح. عم تقول بتمنى يفهم نظرة عيوني من دون ما أحكي.
2: وأنا على هالغنية من بعد لما إذا ممكن نسمع رويدة عطية من نظرة ممكن. صباح الورد والفلول ياسمين، صباح موجه
1: وإيش والفل
2: ديش. صباح الورد والفل والياسمين، أنا شو قلت؟
1: والفلول ولي
2: لا، صباح الورد والفل والياسمين صباح موجه. لا برجع بعيدة، صباح الورد والفل والياسمين صباح موجه للحلوين، يسعد صباح. لا خلص بالنظرة،
1: خلص كمل آية، كمل
2: رح أرجع لك آية. والله رح أرجع لك آية من طرطوس، بس أكيد آية هلا بتقلي برافو أحمد، خليني أسمع الغنية وبعد أخذ مشاركتك آية. يلا

0: من نظرة أخذت مشاركتك يا آية من طرطوس، من نظرة قريت الورد والفل والياسمين، من نظرة أخذت تحياتك لإذاعة دمشق دمشق دمشق، من نظرة أخذت التحية لك للمستمعين، وبدي أغني على ذوق مخرجتنا المتميزة آية. هالغنية من لما لإلك حصريا لأ.
1: وبنا اتصال ومشاركي. ألو صباح الخير.

0: شو سمعاني انا صوت الغنيه؟ ضعفوا ممكن ضعفوا الراديو تسمعونا صوتكم الحلو؟
1: الو
0: ما احلى صوتي على الراديو.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الخيرات، كيفك؟
1: كيفكم شو اخباركم؟
0: سليمه كيفك؟
1: والله مشتاقه لكم، شو بكم نعستينا يا عمري؟ انت كمانك نايمه منيح؟
0: صحصحة هلا بسمع صوتك حبيبتي.
1: تسلمي لي ان شاء الله.
0: شو اخبارك سليمه؟
1: والله مشتاقه لكم، خير بارك العام وانتم بخير.
0: وانت بالف خير ان شاء الله. عيد هجري سعيد على الجميع، عيد ميلاد السنه الهجريه اكيد.
1: ان شاء الله مليء بالحب والعطاء يا رب.
0: امين اللهم امين.
1: هلا انه ما قلتي لي شو برجك يا مرح لحتى اعرف.
0: اسد.
1: اوه اسد، وانت لازم تسبقي لي احمد.
0: شوفي حبيبتي انا عيد ميلادي احمد
2: 24/8
0: انا 27/7.
1: والله بزيد شوي من الاسد لانه ما شاء الله الحركه والنشاط هذا للاسد كمان وللعذراء.
0: شوفي انا 27/7 فانا اخذي الاسد بكل مواصفاته يعني.
1: هو كمان اخذ شوي منه.
2: هو الاسد حيوان مميز صراحه.
1: حيوان اليف.
2: لا الاسد هو من الحيوانات اللي يعني نضرب فيه المثل صراحه. فعلى كل حال
0: حيحكي كلمة تانية غير.
2: لا جد هو يعني الأسد من الحيوانات اللي يعني يضرب فيها المثل. ما هيك سليمة؟
0: أنت كأنك قلت إنه الأسد حيوان أليف.
1: حرام عليك.
2: لك عيب، هو من الحيوانات الأسد. أنا
0: بس هو قال أليف على فكرة.
2: أنا ما قلت أليف. لا
1: المهم
2: تفضلي يا سليمة. مش كنت ما بحبه للأسد.
1: إذا ضحكتونا ما كان جاء على بالنا كتير نضحك
0: اليوم. لا ضحكي ضحكي يا حبيبتي يا سليمة ضحكي.
1: خلي لي ياكل الله يسعدكم يا رب.
0: صباحك.
1: دوري بارك على أحمد، هو يا عمري هو هجوم بيحب قلوب ياكل الهوى هو كتير.
2: لا والله والله ليكي قاعد هيك مكنكن كنكنة.
1: لا والله ما بيلاقي
2: على قد على قد ماني مكنكن كنكنتو
1: أرسيكي. كنكنتونا معكم.
2: كنكنيني بسؤال، شو هو الشيء اللي بتتمني الشريك بيفهمك من دون ما بتطلبيه يا سليمة؟ يعني بدون ما تعطيه قصيدة شعر زجل إنه اشتهيت عشاء في مطعم فلماذا لا تأخذني إليه؟
1: لا اشتهيت أن تفهمني من غير أن أتكلم. جميل. وإذا تكلمت كمان بيطنش وبقول ليش يا قلبي تحن عليه؟ ما قلبي روحي بين إيديه.
2: الله.
1: قلبي طافح من الشوق ومطنش ما بعرف ليه.
2: الله الله الله.
1: وهو بيعرف إنه أنا بحبه وبيحبني بس ليش مطنش؟ هذا الموضوع كثير أنا بيغيظني وبيعمل لي مشكل.
2: نعطيه تبرير، ما عليه نعطيه تبرير ممكن يكون مضغوط. نعطيه تبرير ممكن يكون مضغوط.
0: بتلحي عليه بهذا الطلب سليمان؟
1: نعم.
0: بتلحي عليه بطلبك؟
1: احيانا ايه بحس ليش
0: اوقات الالحاح بخلينا. انا كنت ناطره قلت لي لا ايه احيانا او ايه لانه اوقات بتخلي بيحس حاله هو مطارد فبصير ببطل يعني
1: ممكن
0: بتحسي انه باللا شعور بيصير خلص هذا الموضوع بالذات بيطنشه.
1: لا الا الا الابراز البارده هدول الابراز البقيه.
2: والله بس في شغله تعرفي مرح وسليمه انه احيانا برجع بقول على نقطه كثير بحبها انا ومؤمن فيها للامانه يعني مؤمن فيها فعليا كاحمد انا مؤمن فيها انه الشيء بس انطلب فقد قيمته.
1: اكيد بس بدي اقول لك شغله في احيانا الواحد بيكون كيف هيك شارد عنده مشاكله الخاصه ما في يخرج من الموضوع اللي هو فيه فاذا حركته بتحس انك اكتسبت ثواب عملت ثواب.
2: الذكاء انك تعرفي تطلبي بالوقت الصح بالتوقيت الصح وقت تشوفي الشخص مضغوط او مش بالمود بحاول طلعه من هذا المود. دايما اختيارنا للوقت والتوقيت والمكان يعني بالتلميح معين بطلب معين اعتقد كثير حلو.
1: هو التلميح خير من التصريح بس احيانا بتصرح وما بيطلع جواب ما بيطلع نتائج كويسه. بس كمان اذا واحد بيحب الثاني باي لحظه هو بدق له او بيحكي معه او بيصنطر له بيرن له هو لازم يلاقي هذا مكسب له.
2: الغنية اللي جاي حظك يا سليمه هداءتك لمين؟
1: اهدأت. واو انا بيطلع لي كل هالقد اليوم.
0: اكيد اكيد يا سليمه انت مدللي.
1: حاسه حالي ملك اليوم.
0: مدللي مدللي يا سليمه.
1: يا سلام كثير كل الناس عم يهدوني وبيسألوا عني واللي ما بيسألوا عني كمان بيسأل عنهم هدول. هذا الدكتور من دمر الدكتور علي وكمان سوسن طبسي وفي من ابو عمر من حلب هو ام هادي وفي اللهم صل على كلهم بتمنى اكتبهم على ورقه اذا بتسمحوا لي شمره اكتبهم وقولهم والله بتمنى لانه كثير عم
2: يسمعوا. انا برايي بلا ما نذكر اسماء دائما اقول التحيه للكل صغير كبير واللي قبلك واللي بعدك بالاتصال.
1: اذا الواحد ذكر الاسم بيكون احلى كمان.
0: يسعد ايامك واوقاتك يا سليمه واكيد سلامك وصل للجميع.
2: في حدا بعتنا من حلب قبل ما نسمع اليسا في حدا بعت كلمتين قال كيفك انا من حلب دقيقة شوي نهاية الرقم 636 انا منيح وانا من الشام مرحبا اهل حلب.

النعمة أحيانا تكون على هيئة وقت جميل تستمتع فيه مع من تألفه روحك. يسعد صباحكم أحمد ومرح وكل الأصدقاء والمستمعين، معكم محمد أبو محمود من أنقرة. يسعد صباحك محمد.

0: كل مستمعينا بتركيا بأنقرة بالذات. ومعنا اتصال من أول. ألو،
1: يسعد صباحك يا مرة.
0: صباح الخيرات يا هلا،
1: كيفك وأخبارك؟
0: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
1: أبو آدم الطواحة.
2: يا صباح الصوت الرايق على الصبح، مرحبا.
1: أبو الليث معك.
2: أبو الليث كيفك؟
1: والله الحمد لله، خمس نجوم.
2: خمس نجوم، لا بدنا نجمتين لسه.
1: لا
0: أعطيني تنتين.
1: شو تنتين شو؟
0: نجمتين.
1: عليك والله أنت بدك يا أنه أنت ما لك صح.
0: لا أنا صح صحت يا أبو ليس، بالعكس صح صحت ورواء مع حيانة.
1: يعني سووا لك قهوة شباب؟
0: سووا لي قهوة يسلم إيديهون.
2: أبو ليس؟
1: فقلي
2: حبيب القلب. تجربتك
1: أحمد قبل منفوض بالموضوع.
2: فضل.
1: بدي أسألك سؤال.
2: معك.
1: اليوم وين رئيس البلدية؟
2: اليوم سنكون بمفرق حجيرة منطقة تجمع.
1: ألو المالك عم تقرب على الهجانة.
2: أنت وين؟
1: بالهجانة.
2: المالك
1: عم تقرب عليها.
2: أنت وين هالهجانة؟ على طريق المطار ما؟
1: هي على طريق المطار.
2: على طريق المطار. ان شاء الله. يعني انا صراحه بدي اقول شغله، انه كثير عم تجيني رسائل الناس تطلب انه نجي نصور بكثير بلديات، وهذا يعني دليل انه البرنامج كان قريب من الناس، ونتمنى فعلا انه البرنامج يكون له يعني تغيير على الواقع، مش بس انه نجي نصور، لا هذا اللي بنتمناه فعلا.
1: هذا اللي بدنا اياه نحن، تسليط الضوء اضافه الى انه يصير في تغيير،
2: وهذا اللي هذا هدف البرنامج صدقا.
1: الافعال مو بالاقوال،
2: هذا اللي بنسعى له. نعم ان شاء الله. والاسبوع القادم مستمعينا في دوما حتكون حلقه معكم ان شاء الله.
1: حلو. استاذ احمد سؤالك، لانه انا ما كنت اسمع منيح، عم ملتهي بالخط. لأنه ما شاء الله نفسهم كل يوم كلهم بدقوا نفسهم.
2: الله يكثر المحبين. عم نسأل أنا وارح أنه شو الشيء اللي
0: الشيء اللي بتحب يجيك من الطرف الثاني أو من الشريك من غير ما تطلبه أنت؟
1: شو الشيء اللي بحب يجيني من الطرف الثاني
2: من غير ما تطلبه؟
1: من غير ما أطلبه.
2: نعم.
1: والله أنا عم يجيني، يعني عم يجيني اللي من غير ما أطلبه هو الحب والإحترام، وأهم شيء أنه يعني هلأ من منطلق أنه هي أنا وأنا هي. عرفت شلون؟ فأنه يعني
2: تنافنا. شوفي الرومانسية، شوفي التنغيم. ايه تفضل أبو الليث. ايه
1: عندك
2: ما؟ لا والله لك انت في موال براسك يا صبي، فكمل. تمام نفهم مع بعض.
1: والله يا استاذ احمد ما في موال براس ولا شيء، هذا الواقع اللي عم اقول
2: لك. بمزح اكيد، الله يديم المحبه ويديمكم لبعض يا رب.
1: هلا بس لك هلا هلا مثلا خلينا نقول الانسه راح وحده ثانيه، فلما تشوف الانسه راح بتشوف هذا الشخص الصبي، ولما تشوفه علو بتشوفه الآخر مرحبي.
0: نعم نعم.
1: يعني
0: في انعكاس الله. انعكاس لشخص بشريكه،
1: يعني مراية لبعض بيكون.
0: تمام يا أبو ليس. تمام
1: تحياتي لكم.
0: شكرا لك.
1: تحياتي لعم اللولو طرشتي.
2: تحياتي لك
1: كل اللي عم يسمعونا، وبالأخص الأستاذ أبو المعصوص
2: أبو الليث. ضل بخير.
1: سلامات يا حلو.

0: صباح الخير، صباح الابتسامات، صباح النشاط والرواق. سنديانة زامة مرحبا.
1: سعد صباحك يا سنديانة، وصباح الخير لكادر الإذاعة الجميلة ولسوريا الحرة. أهدونا أغنية لأهل الحسكي. وشكرا أبو أوس من بلجيكا، تكرم عينك يا أبو أوس. وأكيد يعني كل أغانينا هي إهداء لكل السوريين بكل طوائفهم وبلداتهم وقراهم. صباحكم سوريا، الشكر والتقدير لكم ملوك الصباح على تقديم ساعتين من السعادة الصباحية على طبق من ذهب.

0: أحمد ومرح والمخرجة لما بدي أغنيات هلا بالخميس بهديها لحنان علي ووائل وعلاء السلطانة. أم علاء يسعد صباحك.
1: صباح الورد، حاولت ما اتاخر، كنت حاطط الراديو على الشحن، نعتذر، عم نقرا المشاركات بالتدريج الزمني حتى نعطي كل شيء حقه. فتحت قاموس قلبي لها لانتقي حروف تليق ببشاشه وجوهكم، فما وجدت اجمل وارق من نغمه صوتكم. الله، شكرا كثير. محمد عثمان بده اغنيه عذر حبيب، يا ويلي شو بدك قولي شو بدك قولي، بهديه خص نص لزوجته الحبيبه. تحياتي لك يا محمد عثمان.

0: صباح الخير من أم أنس العايدي. صباح الأنوار وهلا يا أم أنس، كيفك؟ طمنينا عنك، إن شاء الله يا رب تكوني بألف خير. عم بيقول صباح الخير مرح أحمد، كل الإذاعات طرفين سماعات شغالي إلا إذاعة دمشق طرف واحد. من اسطنبول عم بيحكينا خالد أبو محمد، تحياتي للجميع.
1: والله مشكلة هي تكررت كثير عن خالد يا مرح. بدي أصبح أيضا على رضوان شاعر بعد الاتصال القادم إلينا من لمى. ألو
2: ألو
1: ألو،
2: يسعد لي صباحك أحمد.
0: هلا يا حنان.
1: أهلا بحنان.
0: تمام، كيفك
2: يا مرح؟
0: صباح والله وأنا اشتقت لكم. كيفك حنان، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: صباح الخير.
2: ليكي مرح يا حرام.
0: أي حبيبي.
2: اليوم أحمد زعلان على فريقه لأنه خسر. مسكين أحمد.
1: شفتي والله
0: حرام. أي والله شايفة.
1: بنا ما خسر وكراساو خسر وكراساو كمان خسر.
2: مع أنه هو متوقع، يعني أنت أحمد متوقع أنه يخسر من أول مباراة؟
1: لا أبدا لا، أنا يعني توقعت الخسارة أكبر من هيك، بس طلعت هيك عم كابر والله مكشوف أنا ما.
0: نحن أبدا ما عم نذكره لأحمد يا حنان.
2: شو؟
0: أبدا ما عم نذكره ومنذكره بالخيبة.
2: ايه ما هو متذكر، يعني ما في داعي نذكره.
1: هلا أنا ضروري أصرح وبعلن أنه أنا بشجع بنما.
0: كيفك يا حنان، شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: هاتي قرينا نحكي لنا.
2: كيفك تمام؟
0: أنا تمام الحمد لله بفضل ونعم من الله سبحانه وتعالى.
2: بالبداية أنا بدي أحكي عن نقطة كثير مهمة أنتوا حكيتوا عنها أحمد ومرح. الحملة اللي صارت باللاذقية، حملة النظافة، فياريت هالحملة
1: الأسبوع الماضي حكينا عنها.
2: كل المحافظات والله يا أحمد كتير ضروري
1: صح.
2: وخصوصا ببداية الصيف هذا والانتشار الأوبئة أو الجراثيم ولا الأشياء هي اللي عم تنتشر، فضروري ضروري ضروري.
1: تعرفي حنان، أنا من يومين خطر على بالي أنه لو نعمل مبادرات ضمن الحارة، ضمن حاراتنا، يعني بالحارات الصغيرة حارة بتنضاف، بيصير البلد كله نظيف.
2: على مستوى حارة أو على مستوى
1: أختي قدام البناية، بس قدام البناية إذا عملنا تنظيف قدام بنايتنا بس جملنا، عرفتي كيف؟ ما رح نقول تعالوا نعمل مبادرة على مستوى المحافظة والمدينة.
2: صح، كتير كتير ضرورية الحملات هي.
1: حنان سؤالنا لليوم
2: بدي أحكي كمان عن نقطة كتير مهمة أنت حكيت عليها أحمد، أنه الاهتمام ما بينطلب، وإذا انطلب خلص
1: فقد قيمته،
2: هذا له قيمته، فقد قيمته تماما. انا بايدك بالحكي 100%.
1: صحيح. لانه بتحسي عم يجاملك هون وقت انه عرفتي كيف.
2: انا ما فيني اقول لحدا مثلا انا بعزه او هذا اللي مثلا انت اعمل لي هيك او ساوي لي هيك، لا مستحيل. مستحيل. هو بده يحس فيني وبده هو يعرف انا شو بحب وشو بكره.
0: صحيح.
2: وشو اللي انا بدي احكي وشو اللي بكره انا احكي وكل هالاشياء، هو بده يحس فيني.
1: no.
2: هو لازم يكون عنده الاحساس هذا، انا هيك برايي.
1: no.
2: والا ما بيكون هذا هو الانسان الصح. يعني اللي انا اخترته.
0: حلو الكلام، حلو والله كتير. لمين تحياتك يا حنان؟
2: اول شيء لك دخيل قلبي،
0: خليلي عينك يا حنان، تسلمي لي حبيبه قلبي.
2: واكيد لاحمد كمان ولا لموش الجميله اللي قاعده يا عم هيك وراء الكنترول.
0: وسام ولما بتسلم عليك
2: بخيل قلبه، ولكل اصدقائي الغاليين واللي كل مره انا بذكر اسمائهم وهالمره ما حاذكرها اكيد بيعرفوا حالهم.
1: شكرا يا حنان، بدي لك شغله واحده.
2: كلكم رايقين ومبسوطين وحلوين
1: حنان.
0: ان شاء الله انت كمان.
2: نعم،
1: بدي لك شغله واحده.
2: اللي
1: وقلك فوري بقولها. الى اللقاء.
2: Oh.

انا رضوان من الشاغور. احمد بيك يسعد صباحك وصباح مرح. صباح المونديال يلي هلا بلش بفوز انجلترا على كرواتيا 4-2 وفوز غانا على بنما فوز غانا على 1-0 فوز كولومبيا على اوزباكستان 3-1 تحيه لابو موفاء بن حارتي حنوني للراقي علي من سلمفيل مبدع سليمان صاحبه الاحساس الراقي وان شاء الله التوفيق للبرازيل للفوز بكاس العالم. هذه الامنيه مش من عندي من الرضوان من الشاغور البرازيلي صباح.

0: وأيضا من الرسائل والمشاركات، صباح الخير يا حلوين، أنا أسامة جمعة في ألمانيا حاليا، كتير سعيد بالاستماع لراديو دمشق وأنا عم بمشي بشوارع برلين، فعلا شيء بيعزز الانتماء وبيحسسني كأني بالبلد. بتمنى يكون في برنامج مخصص للمغتربين ومشاكلهم وهمومهم. وشكرا ويسعد صباحك وكل أهلنا المغتربين بألمانيا، صباحكم ورد وفل وياسمين. من يوسف عساف، عدنان الخضر أيضا من عروس الفرات دير الزور، تحياتي للجميع. الإرسال ضعيف، في أمل يتحسن بالمستقبل. وبيقول في أمل يرجع أستاذ معن للبرنامج الخدمي لإن شاء الله، لأن كان له باع طويل في هذه البرامج وصاحب خبرة. ونأمل إن شاء الله يا عدنان الخضر، إن شاء الله يا رب. تحية لزميلنا أيضا معن، وتحية لزميلنا عبد الناصر.
1: وأبدي أروح على اتصال من لما بتقول لما ما بتحب بتنطر حدا، ونحن ما حننطر حدا معنا. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير أحمد.
1: يا صباح الخيرات.
0: صباح الخير. يا هلا، مين معنا؟
2: المجد.
1: يسعد صباحك.
0: يا
1: أهل
0: وسهلا يا
1: نجم.
2: موضوع
0: لما
2: حكى أحمد عن موضوع
0: أنه
2: الحياة وكيف الواحد
1: شبهتها بالمباراة. يا نعم.
2: أي إن كيف شبهناها بالمباراة وطريقة فكرة تنظيم كأس العالم بحد ذاتها مناسبة كثير لهذا الموضوع. إذا أنا قارئة معلومة عن هالموضوع، لما تذكرت الفيفا بال 1904 وما صار كأس العالم بال
1: 1930. نعم صحيح.
2: فيه رحلة طويلة حتى تمت الموافقة على تنظيم المباراة، يعني تنظيم بطولة كأس العالم. وهي قصة طويلة، يعني موضوع طويل.
1: الخفايا يعني الخفايا كتير كبيرة فعلا، وموضوع كأس العالم وما خفي أعظم. صحيح.
2: هي بحد ذاتها فكرة، يعني الوصول لتنظيم أول بطولة لكأس العالم كانت رحلة طويلة ومليئة بالحماس وعدم اليأس، وكانت
1: نصر
2: يعني للقائمين على
1: الفيفا. كمان اسمحي لي مجد، بدي لك شغله. بعام 1930 وقت بلش المونديال، الفيفا بعثت دعوات لكل منتخبات العالم انه تفضلوا في عندنا مونديال في دول ما شاركت. وكان عدد الفكره هون، المغزى البعد النفسي، خلينا نقول لا تستهينوا باشياء. وقت بتبلش امور ضعيفه صدقوني ممكن تكون قويه بيوم من الايام. الشيء اللي ما رضيتوا فيه بمرحله ما، بعد مرحله ما راح يرضى فيكم. مجد، بدنا نسال على سؤال. شو الشيء اللي بتتمني بيحضرك او يعني بنوجد قدامك بدون ما تطلبيه من الشريك؟
2: بيجي قدامي وماشي
1: بدون ما تطلبيه من الشريك.
2: الاهتمام اكيد.
1: هذا مطلب الكل،
0: لكن بيختلف الاهتمام من شخص لآخر يا نجم. طريقة الاهتمام، في ناس عندها الاهتمام بيكون حلو بالمصاري، في ناس بالهدايا.
1: الإحساس
2: بغض النظر يعني بشكل عام. في شغلات، يعني إنه كل ما نطلب أكثر مرة على مرة بتفقد معناها. حتى
1: بالضبط هذا الشيء، لأنه في شيء أحيانا أمور تنطلب وفي بتفقد قيمتها مجرد ما انطلبت. يعني
0: أحمد، البالون الأزرق لك والبالون الأصفر إلي
1: على شو؟
0: خلص بعدين بقول لك.
2: برنامج كثير حلو، أنا كثير بتابعكم كل يوم.
1: شكرا
2: ورمي على ذوقكم.
0: تكرم عينك يا أم نجم، يسعد صباحك.
1: لو احترنا أم نجم ولا أم مجد؟
0: أم نجم. مام أم نجم؟
2: أم مجد.
1: أم مجد.
0: مجد. أيوة.
1: أنا ماشي صح، بس ما غلطت مرح. أنت أم نجم.

0: بدي لحن مشاركة قبل من قبل ما تروح لاتصال يا مرح من رقم. أنا بس أخذ مشاركات 9:15 صباحا. أيضا أستاذ أحمد شكرا. شو أنا حكيت أنه بتروح المطعم موجود بالربوة وتابعوا برامجنا أكيد حتعرفوا التفاصيل. في معي مشاركة لما مني
1: طب ليش
0: دقيقة شوي خليني استوعب. صوبة وفوق الصوبة في ترمس قهوة
1: ترمس قديم
0: وفيه القهوة المرك الفنجان.
1: ليش
0: أنا بس
1: العذاب هيدا.
0: اشتقت لك كتير يا الصوبة عن جد.
1: عن جد وأنا كمان
0: يا بي شو اشتقت لك. حبعتنا صورة الصوبة عن جد
1: سلطيف.
0: ما لما وقت بتشوفي حدا صالك لك احذري شو وقت بتشوفي حدا صلك فترة منك شايفتي. مرحبا لأحلى صوبة عن جد.
1: عن جد أحلى صوبة. يسعد صباحك يا أحلى صوبة. يعني على فكرة هاي الرسالة من محمد من عرطوز يا أحمد.
0: ايه حلوة.
1: يسعد صباحكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير وسلامة وسوريا كلها بخير. إذاعة دمشق الشام باقت ورد وفي الياسمين لكل الكادر الفني المميز المذيعين المذيعات الرائعين تحية طيبة وسلام من أبو علاء من الشام. صباحكم يا مرح وأحمد. بحب صبح على حالي وبحب اهدي حالي اغنية لجورج وسوف بيحسدوني من محمد حافظ من تركيا.
0: وحتى ما نحسدكم اكتر خلونا نروح لاتصال بعدها بنرجع للما بيغني. الو الو
2: الو
1: صباح الخير.
2: الو
0: الو
2: الو
0: الو
2: الو يسعد صباحكم.
1: صباح الخيرات.
0: صباح النور.
2: ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب.
1: وانت بألف خير. مين معنا؟
2: تحياتي لكم من كبيركم لصغيركم من صغيركم لكبيركم.
1: الله, الله, الله يسعدك يا رب.
2: الله يخليكم يا رب.
1: مين معنا؟
2: انا ام هنيبال.
1: اهلا وسهلا يا ام هنيبال.
2: هنيبال
1: هنيبال تمام.
2: ايه هنيبال. ها
1: تمام.
0: ها هنيبال.
1: بالها. اهلا وسهلا كيفك؟
2: يسعد صباحكم.
1: صباحك. شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
2: صوت الرائع. وتحياتي للأستاذ أحمد اللي كله قيمة وقامة.
1: يعني
0: أم هنيبال كتير شكرا. وقديش يعني حبيت الاسم وقديش حبيت هذا الحضور. يسعد صباحك.
2: كلك والله بهالصوت الرائع كلك قيمة وقمة وقامة.
0: الله يسعدك أم هنيبال. بدي أسأل على موضوع الأشياء اللي بتتمني أنه تنحضر قدامك أو تنوجد من الشريك من دون ما تطلبيها.
2: والله نظرة عينه اللي مليانة حب واهتمام.
1: يا سلام.
0: بدون ما يحكي
2: واللي طالع كلنا من أعماق القلب.
0: حبيت.
1: يا سلام. الله خليك والله بعض يا رب.
0: تعرفي أحيانا نظرة عين بتحسسك بأمان من دون أي حكي.
2: أكيد
0: وفي
2: أكيد.
0: ناس في ناس ممكن بتحكي بتعصب بس بنظرة بتطلع بعيونه بتلاقي حنان بتلاقي في في في أمان.
2: مليانة حب بتبقى.
0: 100% فما بنحكم على أشخاص
2: بعصبيته. أكيد على شكلك. أكيد.
0: الله يسعدك يا أم هنيبال. حابب هذيك غنية.
2: الله يسعدك.
0: خلي لي قلبك. شو حابب نسمع غنية يا أم هنيبال؟
2: والله المخرجة لما بأنا عملها الذهبية ما عم تخلينا نستري غنية.
0: والله أنا هيك رأيي كمان. شفتي هي من الناس اللي يعني علمونا عنوان الحلقة عند لما اليوم بدون غير ما نطلب تكون الغنية
2: أكيد.
0: موجودة.
2: أكيد
0: يا صباح الورد.
2: تحياتي لكم.
1: تحية لك أم هنيبال.
2: ألف خير.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.

0: فهمتي الرسالة ما راح صباح الخير لجميع
1: حدا مضيع 200 دولار.
0: لا لحظة عم بيقول من اسطنبول عم يصب علي وعليك أكيد في مصاري مضيعهم الطريق وجيت على كرتي شي 200 وجيت على كرتي 200 دولار
1: ما فهمت
0: يعني صراحة مضيع مصاري وإجا على كرتو البنك 200 دولار
1: ما فهمت أبدا صباح فنور صباح كونجوري أهلا صباح الخيرات أيضا رسالة من دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر بيقول صباحكم حلو يا أحبتي أكثر ما أتمناه أن يسمعني الناس بل أن يفهموا ما أعجز أحيانا عن قوله فبعض المشاعر أكبر من الكلمات بعض الحقائق تسكن بين السطور ولا يدركها إلا أصحاب القلب الواعية فأجمل من أن تشرح نفسك مرارا أن تجد من يفهمك نظرة ويقدر صمتك كما يقدر كلامك سيد وقتك
0: من نظرة واحدة أحلى صباح وأحلى عسل أنتو أحلى مسك ختام الأسبوع من الرقم نهايته 144 لوجين شكرا حلقة مسك الختام وحلقة الويك

0: كان دايما معي مع مرح، ويا رب نكون قدم لكم فتره صباحيه مميزه. تناطر الاخبار المنوعه من مرح، بس يمكن هلا معنا اتصال ولا شو؟ معنا اتصال.
1: صباح الخير. صباح الخير. الو
2: الو،
1: يا هلا، مين معنا؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
2: يسعدني صباحكم ونور النبي.
1: مين معنا؟
2: ابو موفق الشاغوف.
1: اهلا وسهلا يا ابو موفق، كيفك؟
2: والله الحمد لله، كيفك؟
1: الله يسعد اوقاتك. تمام تمام الحمد لله.
2: كيفك استاذ احمد الغالي؟
0: لك اهلين بالغالي ابو موفق.
2: مثل ما بقول لك الطلال على طول، انت بالبال وعلى طول
0: منك. لك حبيب القلب،
2: عم تشيل الهم على الكل انت.
0: لك يخلي لي اياك، يسعد صباحك. كيفك اليوم؟
2: والله هناك اليوم وكل يوم من فضل الله تعالى، الحمد لله. يعني الله سبحانه وتعالى ما بيبعث الا الخير
1: هالبلاد. الحمد لله رب العالمين
0: يا رب،
2: وما بيتمنى ان رب العالمين الا الخير. اي والله العظيم.
0: وين بتحب تقعد عاده ابو موفق؟ يعني قدام محل بقهوه برات
2: البيت؟ لا ما بحب القهوات، انا ما بروح على القهوه. لا والله بحب اقعد، اكثر شيء بحب اقعد بيت الله. اي والله
0: نعم بالله حبيت.
2: والله
0: شو رايك بالمظاهر المنتشره اليوم، هي قعده الشوارع؟
2: لا لا
0: قعده بالشارع، شو رايك فيها؟
2: لا لا سيدي النبي حرم هذا الطريق، اخذنا حسمان، اخذنا حسمان او خضر كذا لما بدها تفوت الشريه.
0: وهذا ملفت يعني عن جد مرح ابو موفى، يعني بتلاقي محلات يا اخي هذا باب رزق يعني بالاول والاخير، الجلسات هي موف مت انا. وغير هيك اللي ظاهره كمان قاعده الشارع عادة ترصيف منتشره.
2: لا لا ما عمل لك سيدنا النبي حرم عاده الطريق، حرم عاده الطريق، الطريق له حرمته. شلون البيت، شلون البيت له حرمته كمان الطريق له حرمته.
1: صحيح
2: ما بتقدر يعني، بس الحق على صاحب المحل بينقطع رزقه، يعني مره بدها تفوت الشري او زلمه او هي بتستحوى بيشون يفوتوا يشتروا قاعد بالمحل وكلهم بدها تفوت مرة أو زلمة عم نحكي كله بيطلعوا عليه وعليه قيش، والله بيستحي يحمل حاله بغير المحل كله. ما بدي ما بدي هذا الطريق محرم، هذا الطريق إيه والله بدي بالدين محرم هذا.
1: نعم
2: أي نعم أي نعم.
1: أشكرك على المشاركة يا أبو موفق، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، نهارك سعيد يا رب.
2: ومعليش نهدي
1: أكيد
2: أول شيء بنهدي أهل الشاغور فردا فردا، أخص الأستاذ والغالي رضوان عقيش نور. وبدنا نهدي يحيى، وبدنا نهدي كل شيء عم يسمعنا سوا، وخص الام ام اسامه هي الغالي على القلوب. وبدنا نبارك ام انا سعيد ميلادها، وان شاء الله كل عام انتم
1: كل عام بخير ان شاء الله،
2: خير ان شاء الله. القادم سوريا احسن يا رب، بجاه سيدنا محمد. السلام عليكم جميعا.
1: مع السلامه. الله معك
0: ابو موفق.
2: الله يبارك فيك
0: يا ابو موفق.
2: نعم نعم نعم.
0: خليك صابر وراضي.
2: خليك صابر وراضي، الحمد لله بفضل الله تعالى.

0: أصدقائنا صباح الخير. بالنسبة لموضوعنا بتمنى من الطرف الآخر يفهمني من تعابير وشي من خلال الإشارات والملامح. شكرا لكم عبد الناصر الحسن سوران مقيم بهولندا. أهلا يا مرحبا يا مرحبا.
1: وأيضا يعني ما بعرف أنا
0: كيف نأخذ مشاركة عربية أيضا مراح
1: طبعا
0: من المغرب
1: حتى تنزل الرسالة. صباح الخير لأهل سوريا الشقيقة. من المملكة المغربية نحيي كل شامي حر حارب الظلم وهو الآن يعيش في أمن وأمان. المغرب غدا الجمعة له مقابلة كروية إن فاز ففوزه هدية إلى أهل الشام المحبوبين. مرسول الحب أغنية مغربية نهديها إلى كل سوري وسورية. لكم كل المحبة من أخوانكم المغاربة. أبو نبيل
0: حي الله بأهل المغرب بكل مدن المغرب من الرباط لنواكشوط نواكشوط بموريتانيا لكل مراكش وكل مدن المغرب. بالتوفيق للمغرب. وأنا شخصيا سألتون عن المنتخب المغربي على الأداء اللي عم نشوفه. المغرب ذاهب بعيدا بعيدا بعيدا في مونديال 2026 وعلى فكرة منه بعيد يرفع اللقب. تحية للمغاربة أسود أطلس.

ومستمعينا اكيد مكملين ببرنامجنا الصباحي صباح سوري، لكن انا بدي اترككم مع زميلنا احمد الشامي وزميلتنا علا احمد بالفقره الطبيه.

المائدة الصباحية على هواء إذاعة دمشق متميزة ومنوعة أكيد، وهلأ صار وقت الطبق الطبي الطبق الصحي. خليكم معي مع لما أكيد. قبل ما أروح يا لما اسمح لي صبح على رسالة وصلتنا من رقم نهايته 769 ويقول صباح الخير يا ورود، أنا بيسألني أي شخص ليش اتطلقتي، ما بحب حدا يسألني ليش مضى وراح. أنا سميرة حابة أسمع أغنية صبوا القهوة وصبوا الشاي لسميرة توفيق. هلأ صبوا القهوة وصب الشاي، صب القهوة بعرفها بس صب الشاي في هيك شيء يا لما؟ ما في. يا صبابين الشاي هاي غنتها ألين خلف، بس ما بعرف في الأغنية الأصلية لمين، طروب يمكن. ما يا صبابين الشاي تنضم معي في الاستوديو بعد لحظات قليلة علاء أحمد والجولة الطبية الصباحية والزاوية حتبلش بعد ما ناخذ الصورة من شاشة إذاعة دمشق. أمان

0: قال راح الدكتور قال له بتعشق قال له لا قال له بتسهر قال له لا قال له شو
1: ليه ما بيعشق ما بيسهر
0: قال لي ما بيعشق بيعشق وبيسهر
1: لا شو حياته
0: لا شو حياته شو هالدكتور يا صبابين الشاي يسعد صباحك
1: يسعد صباحك احمد
0: صباحك شاي
1: لا ما صبتت معك
0: يا احمد كيف
1: الحمد لله تمام انت شو اخبارك
0: يعني فتره الطبيب لهم علا مع بعض نقدم هيك فتره صباحيه رائعه كيفك اليوم
1: الحمد لله تمام انت شو اخبارك تمام الحمد لله
0: قبل ما نبدا معك الزاويه الصحيه علا كنا طرحين موضوع حابس ما رايك انا قلت للمستمعين انه شيء اللي بينطلب بفقد قيمته
1: 100%
0: صح فاليوم ان شو الاشياء اللي بتطلبوها من الشريك عفوا تنوجد من الشركة يحضر لك يا شريك من دون ما تطلبي يفهم عليك دغري
1: تمام هلا انا يعني باعتقاده تمام هلا مثل ما قلت اي شيء احنا بدنا نطلبه فهو حيفقد قيمته 100% وما عاد له داعي فدائما انه هو يتفهموا بعض انه يكون يحس هو الشخص الاخر شو حابب
0: تماما انه علا هلا صار وقت بدها كذا
1: تمام انه مثلا بهي اللحظه مثلا علا زعلانه انه انا مثلا شوفيني مثلا شوف الشيء اللي بتحبه انا ممكن اسعدها فيه او خليها انه تطلع من هذا الجو اللي
0: انا فيه. وقت بشوف علا على سبيل المثال متضايقه بتركها للسبيس هذا حلو
1: تمام.
0: هاي المساحه
1: مساحه خاصه
0: انه حلو انسان بعيش حاله انه انا متضايق أنا مكتئب خلاص عيش فترتك هذا السبيس عيشه بحترم ما بدي أكسر هاي هذا القالب النفسي عندك
1: ما هي هي نقطة من النقاط اللي إنه أحيانا مثل ما قلت الشريك وقت بيقدر هاي النقطة فأنت كتير مثلا هون إنه بدون طبعا ما تحسسه بقلة الاهتمام صح. أو إنه أنت لا إنه أنت بتحسسه إنه أنا بعرفك زعلان بس حأتركك لهي
0: بدي أحترم هذا الشعور علا بونجور من جديد صار صباحك نورتيني
1: وصباحك
0: حلقة الويكند دايما حلقة الخميس ماذا لدينا اليوم؟
1: تمام أول شيء بس حابة أصبح على لمع على كل متابعينا يسعد صباحكم إن شاء الله تكون كل هيك أيامكم طاقة ونشاط وخاصة أنه نحن اليوم كتير درجات الحرارة مرتفعة وكل ما لها بإزدياد طبعا ولحنا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أغلب الناس بيقضوا وقتهم برات البيت سواء بالعمل أو

0: بالمنتزهات، أو أحيانا في ناس على البحر على الشواطئ. هون بيزداد التعرض لأشعة الشمس. طبعا أشعة الشمس هي منيحة، بتعطينا فوائد كتير مهمة، مثل
1: على
0: بتصنع
1: مدار اليوم.
0: كمان، لا بس كفي لك، بتصنع فيتامين د، بس بالوقت نفسه هي بتسبب أضرار إذا كان التعرض لإله مفرط أو بدون حماية.
1: من عندي غنية يا لما اليوم بدنا نعمل هيك تتبيلة حلوة بهذا الصباح.
0: تمام.
1: علا بتستاهل والله علا.
0: انا
1: انا بنزل الجهاز للظهريات جد وبطفي الاضويه، هذا جو الظهر هيك للساعه 5 6 المساء. يعني انا مجرد ما فتحت الجلالة شوي دخل شعاع الشمس بتضايق، بحس انه الاشعه مزعجه.
0: تمام، هلا نحن حنحكي هون عن هي الاشعه اللي بتطلقها الشمس شو هي باولى فقراتنا، اللي هي ما هي الاشعه فوق البنفسجيه. كثير بنسمع عن هي الاشعه، بس شو المقصود فيها؟ هي في لها نوعين رئيسيين هن اللي بيهمونا، هن اشعه اليو في اي اللي هي بتخترق الجلد بعمق، ترتبط بظهور التجاعيد والشيخوخه المبكره، وموجوده طول العام حتى بالايام الغائمه. يعني نحفظ هي اشعه اليو في اي موجوده حتى على يعني مدار السنه. اما اليو في بي اللي هي بتسبب حروق الشمس اللي بتلعب دور
1: اسماء
0: أكبر.
1: موجات ولا اسماء؟
0: هن اسماء الموجات تبع الاشعه فوق البنفسجيه، هن النوعين اشعه اليو في اي واشعه اليو في بي. اليو في بي بتسبب حروق الشمس، بتلعب دور اكبر بتلف الحمض النووي للخلايا، وبتزداد شدتها بالصيف. هلا عنا اضرار التعرض الزائد للشمس. بعض الناس بيعتقدوا انه ضرر يعني بس بيقتصر على اسمرار البشره او الحروق، بس احمد انه هذا الشيء لا، مو بالضروره. لانه يعني بيصير عنا حروق بالشمس، بيصير عنا جفاف، بيصير تصبغات وبقع داكنه، بيصير عنا شيخوخه مبكره للجلد، كمان ضعف بمرونه البشره، وزياده خطر الاصابه ببعض انواع سرطانات الجلد على المدى الطويل، وكمان باذيات العين عند التعرض المفرط للشمس. يعني هدول انه نحن دائما بنفكر انه نحن بس انه اللي بياثر معنا انه بنسمر مثلا.
1: في نعمل بلس اخر غير موضوع الجلد، صحي لي المعلومه علا، كمان الارتفاع وأشعة الشمس قد تسبب الرعاف لدى الأطفال.
0: في أشخاص ممكن لك هلا لأنه أنت وقت عم تتعرض للشمس هي الرعاف بقى بنصير مثل التهاب السحايا، بيصيروا مثل ما قلت إنه في أشخاص كمان من التعرض زائد بيصير عندهم ضربة الشمس، بيصير عندهم بعدين إذا ما تعالجت بيصير أعراض تانية، بيصير مثل ما قلت الرعاف، بيصير عندهم دوخة، بفقدان السوائل من الجسم، بيصير عندهم تجفاف. هي الأعراض كتير خطيرة. نحن أنا اليوم حابة ركز يعني فقرتنا على الأعراض الجلدية، لأنه بدي أوصل تمام. إنه كيف نحن بنقدر نحمي بشرتنا. هلا في نقطة كتير مهمة، إنه في كتير ناس بتقلك إنه البشرة الداكنة هي محمية بالكامل، هيك معتقدات العالم. هي طبعا خرافات شائعة إنه أصحاب البشرة السمراء ما بيحتاجوا للحماية. صحيح أن الميلانين عندهم بيمنح درجة أكبر من الحماية الطبيعية، بس هو ما بيمنح حروق الشمس ولا الأذيات الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية بشكل كامل. لهيك الحماية مهمة للجميع مهما كان لون البشرة، لكل الأشخاص. حتى في ناس كتير هلا بتقلك أنه مثلا أنه بس الإناث هن أكثر أنه اهتماما بهذا الموضوع، لا، حتى لازم الذكور يحطوا وقيات شمسية ويديروا بالهم من أشعة الشمس. هلا شو هو الواقي الشمسي وكيف بيعمل؟ الواقي الشمسي هو معنى مستحضر تجميلي، هو وسيلة وقائية. بعض الواقيات بتمتص الأشعة فوق البنفسجية قبل ما تأذي الجلد، وبعضها بيعكسها أو بيشتتها. مشان هيك لحنا منشوف على العبوات مصطلحات مختلفة، ممكن يعني هيك تخربط كل حدا عم يتابعنا. عنا أول شغلة اللي بيهمنا، أول مصطلح اللي هو SPF، هي انه هي طبعا مؤشر بيتعلق بحمايه من اشعه اليو في بي. بشكل عام الاس بي اف اللي هو بيجيك بنسبه 15 عندك حمايه جيده، الاس بي اف 30 بيوفر حمايه اعلى، الاس بي اف 50 بيوفر حمايه اكبر، وما في واقي شمسي بيمنع الاشعه بنسبه 100%. تمام، هي لنكون يعني
1: هو فقط شعار تجاري.
0: تمام، اما نحن مثل ما قلت النسب الدقيقه اللي هنا بتجي 15 جيده، 30 اعلى، وال 50 هي على نسبة حماية. هلأ عنا كمان أكيد الأهم من الأرقام هو التطبيق الصح وإعادة التطبيق وقت الحاجة. كمان في عنا المعنى الثاني اللي هو اسمه برود سبيكتروم، اللي هو وقت بنختار الواقي الشمسي ندور على هي المصطلح، أو ندور على أنه هو بيحمي من اليو في بي واليو في اي مع بعض. كتير مهمة هي النقطة أنه نحن ما ننسى واحدة على حساب الثانية، أنه يكون واقي شمسي من هدول الشعاعين اليو في بي واليو في اي. هلأ كيف بختار الواقي الشمسي؟ طبعا أحمد نحن منفوت على صيدلية أو أي متجر مثلا العناية بالبشرة منشوف عشرات الأنواع والأسماء التجارية. طبعا الناس حتحتاج

0: اختار هون انه انا شو بدي اختار، شو الشيء اللي منيح لإلي. طبعا والشيء اللي كثير الحلو بهذا الموضوع انه نحن مو ضروري الشيء الغالي هو الشيء الجيد،
1: صح.
0: ونحن ومو وكمان مو الاسم التجاري.
1: طيب
0: هو
1: أنا
0: المهم
1: كيف بدي اعرف انه هذا
0: تمام
1: جيد او
0: هلا
1: ممتاز؟
0: تمام. هلا نحن حنفرق بين نوعين، في شيء اسمه كريم وفي شيء اسمه جيل. اول شيء الواقي الشمسي اللي هو على شكل كريم هو اكثر كثافه وغني بالمواد المرطبه، فهو بيناسب البشره الجافه والبشره العاديه والاشخاص يلي بيعانوا من جفاف للجلد. كمان كبار السن اللي بتميل بشرتهم لفقدان الرطوبة. ميزات هذا المنتج انه بيمنح ترطيب اضافي لجانب الحماية من الشمس. هلأ سلبياته احيانا بيترك انطباع دهني او لامع لدى اصحاب البشرة الدهنية. هلأ منروح للواقي الشمسي اللي هو على شكل جيل. طبعا قوامه هون أخف وهو سريع للامتصاص. بيناسب البشرة غالبا الدهنية المختلطة، الأشخاص المعرضين لحب الشباب، الرياضيين والأشخاص اللي بيتعرقوا بشكل أكبر. ميزاته أنه ما بيترك طبقة دهنية واضحة على الجلد. وممكن أنه هو ما أنه الخيار الأفضل للبشرة الجافة مثل ما قلنا، لأنه ما حيعطي ترطيب مثل الكريم. هلأ أي هما الأفضل؟ طبعا دائما نحن منقول بأي شيء للتوعية أو للشيء الصحي ما في شيء أفضل للجميع أو هذا أنسب للكل. فينا نقول لا، دائما الكريم هو مثلا أفضل للبشرة الجافة والجيل أفضل للبشرة الدهنية. ففي شيء أفضل للبشرة ما وفي شيء أفضل ومناسب أكثر للبشرة الأخرى. كريم مثل ما قلنا جافة والجيل للدهنية. ودائما مهم أنه يكون الواقي الشمسي مناسب للبشرة، ودائما أهم شيء أحمد أنه نحن نلتزم باستخدام الواقي الشمسي. ما أنا أجيب واقي شمسي براند أو ماركة مثل ما بيقولوا
1: طيب
0: وغالي ثمنه وحطه عندي بالدرج وما أنسى. ممكن يكون الواقي اللي أرخص اللي استعمله أنا بشكل يومي يعطيني نتائج ويفيدني أكثر من هذا اللي أنا حطيته بالغزال.
1: يعني ضروري بهالفترة أن يكون أنا صن بلاك طبعا للشمس بإشعة الشمس، ولكن أنا مع أنه بفترة الصيف الخروج بفترات يعني
0: حنحكي هي في شغلات للوقاية مثل ما قلت هي أفضل مثلا أنه أنا بس في أشخاص مساحة ما بتتحكم عليها مضطرين أنه يطلعوا بهي الفترة،
1: صح.
0: وخاصة من سمية الذروة اللي هي مثلا من 12 مثلا للأربعة
1: تقريبا
0: مثلا. تمام. فهون أنت عندك الذروة، فأنت يعني الشمس عمودية، يعني مثل ما قلت أول شغلة حتسبب لك صداع وجع راس لأنك عم تتعرض لإلى الشمس، الأشعة اللي عم تجي كمان التعرض هذا بعيونك بتلاقي دائما في تقل بعيونك ما بتقدر تفتح عيونك. كمان مثل ما قلت في أشخاص بترعف، في أشخاص بيصير من كتر ما تعرضت لهذا الحرارة صار عادة شفاف
1: أو تقيؤ مثلا.
0: تمام. فلحنا دائما كمان كثير نقطة مهمة أنه نحن دائما نحافظ على
1: رطوبة
0: الجسم.
1: تمام. يعني موظفين طلاب بيضطروا يطلعوا بهذا الوقت.
0: تمام.
1: واقي
0: واقي. كمان في نظارات الشمسية،
1: في عندنا كمان نظارة
0: أي شيء، قبعة شمسية.
1: جميل.
0: كمان في عندك أنه خلينا نقول أنه وقت بنحط اللي بتغطي راسنا بحيث انه مثلا اي شيء بيستر راسنا بحيث انه مثلا الطاقيه اللي بتجي نص الكاب بيسموها او الدائره تمام انه بتحجب الشمس عنا شوي. كمان نحاول قدر المستطاع انه بدنا نطلع بهذا الوقت نبحث عن الظل وقت بيكون كتير مشتد الشمس. ندور على الظل. كمان ومثل ما قلنا نتجنب قدر المستطاع انه نتعرض بهاي اللحظات الذروه للشمس ودائما نكون عنا شيء يعوضنا سواء الجسم اللي عم نفقده اني نتموي دائما نكون موجوده معنا.
1: موجوده صح. هون على بس اسمحي لي انه اكثر ناس معرضين لأشعة الشمس هنا عم يشتغلوا فعلا تحت أشعة الشمس وهن السائقين يعني.
0: طبعا.
1: الله وجههم تحية، بس فعلا لاحظت غير هيك انه في عندنا هالحاجز البلور اللي على يعني بيزيد الحرارة حرارة، عرفتي كيف؟
0: أكيد.
1: شو ممكن نقدم النصائح ايضا؟
0: هلا هون كتير بدهم يحاولوا انه مثل ما قلت انه هلا هي كتير صعبة ما فيك الا انه نوجه لهم انه الله يعطيهم العافية والله يقويهم. تمام. فانه يلتزموا بالواقي الشمسي وهن يرجعوا يطبقوا لانه هن اكثر عرضة. احنا دائما الواقي الشمسي تطبيقه انه قبل ربع ساعة مما نطلع من او نتعرض للشمس نحط الواقي الشمسي. كتير مهم انه نحن نحط الواقي الشمسي بهي الفتره. بعدين بعد المدى الطويل مثلا كل 3 ساعات نرجع نطبق. يكون دائما معه مي، يعني يكون موجود المي حتى يحاولوا انه في هي اللي بينزلوها من السياره الشمسيه انه مشان ما تاثر مباشره عليهم كمان يحطوها، يعني يتجنبوا قدر المستطاع. وما فينا نقول الا الله يعطيهم العافيه. يعني
1: معي دقيقتين علا اذا ممكن نوجز.
0: تمام. هلا في شيء الواقيات الشمسيه اللي بتجي ملونه، في ناس بتقلك انه اللي بتجي مع الفونديشن، ففي ناس بتقلك انه ممكن تختلف. لا ما بتختلف ابدا، هي مثل اذا بتحتوي على نسبه الاس بي اف 30 او 50 هي مثل الواقيات الشفافة.

0: طبعا في عنا ناس في إلى ميزة، لأنه بعض الدراسات أنه الواقيات الملونة اللي بتحتوي على أكسيد الحديد بتوفر حماية إضافية من جزء من الضوء المرئي، وهذا الشيء بيفيد الأشخاص اللي بيعانوا من الكلف، التصبغات الجلدية والبقع الداكنة اللي بتزيد مع التعرض للشمس. طبعا أكيد ما بيغني المكياج عن الواقي الشمسي، يعني احنا حصرا لازم نحط واقي شمسي بعدين نطبق المكياج اذا بدنا نحط. دائما وقت نشتري واقي شمسي ننتبه لنوع البشره، انه هو واسع الطيف مثل ما قلت، يحوي على النوعين، ويكون الاس بي اف ما بيقل عن 30، هو مريح للاستخدام اليومي. ودائما انه افضل شيء انه احنا نطبق الواقي الشمسي قبل ما نتعرض للشمس.
1: وانا برايي تاخذ من صيدليه افضل.
0: تمام اكيد من صيدليه، بس في نقطه انه كثير ناس بتقلك انه انا بس يكون غالي هو مفيد، هي ما أنا بالضرورة، ممكن يكون سعره أقل بكتير ويفيدني أكتر. لحنا هي النقاط اللي منركز عليها أحمد، مناسب لبشرتنا، لنوع البشرة اللي لحنا نملكها، يكون واسع الطيف بيحوي على نوعين من الأشعة، ويكون ما بيقل عن 30%، ومثل ما قلنا أنه نطبقهم، يعني نكرر التطبيق الواقي الشمسي خلال، وخاصة الأشخاص اللي بيطلعوا دائما مثلا بيقضوا نهارهم برا، أنه يطبقوا أكتر من مرة، كل 3-4 ساعات يطبقوا مرة الواقي الشمسي. واهم شيء اهم شيء يحافظوا على رطوبه جسمهم، يكتروا سوائل، ويبتعدوا عن الخروج في الذروه قدر المستطاع. وان شاء الله هيك يكون قدمنا معلومات خفيفه وبتهم المتابعين. احمد
1: اكيد بتهم المتابعين، خصوصا على انه مبنيه على المبدا اللي انا وانتي دائما ان هي في درهم وخير خير من قنطار علاج. هاي معلوماتنا الطبيه، لكن معلومات
0: وبنختار دائما نحن، يعني هو الظرف اللي نحن فيه مثلا مثل هلا الشمس، فانه شوي الوقايه كثير مهمه، وكثير مهم نقطه انه نرجع نذكرها انه مو بس انه نحن الواقي الشمسي انه وقت بنشوف غيم او فتره ما في شمس انه هون لا ما في اشعه، لا في اشعه عم نتعرض لها، فديروا بالكم كونوا دائما بصحه.
1: ليش انا تخيلت انه الشمس هلا قاعده عم تتفرج علينا بتقول شو خلصتي؟
0: لا هي مثل الضوء شكل الشمس.
1: شكرا لك احمد، نورتيني بهذا الصباح على كل المعلومات الحلوه، ونتمنى الصحه للجميع. معلوماتنا الطبيه خلصت، لكن معلوماتنا الاخباريه حتكون مع زملائنا بمنظومه الاخبار لما لعندك، وبعدها حنكون مع زملائنا بمنظومة الأخبار. ولما عم تطلب تغيب الشمس بكيرولو.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا سيراب جولر تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون. وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فايفر ملفات العمل الثقافي المشترك والتحضير للفعاليات المقبلة. وزارة الداخلية تعلن القبض على 10 أشخاص من فلول النظام البائد في عمليات أمنية متفرقة. وزارتا الداخلية والصحة تبحثان إطلاق حملة سوريا دون مخدرات. بمساحة 144 ألف متر مربع انطلاق مشروع يعفور 963 السكني بريف دمشق. وفي خبرنا الأخير، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي يقول إن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم

أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم لنتابعها مع الجهات المعنية. وعلى رقمي الهاتف 225-346-225-347 وعلى موبايل الإذاعة 0987-810-950 سنكون مع اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية. المفتاح في حلقة اليوم عبد الناصر عبدو وسناء أحمد.

0: ومعنا أول اتصال بالحلقة أم أسامة من دف الشوك. صباح الخير أم أسامة، يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا فيك. شو صار بالشكوى؟
1: الوضع أستاذي كريم بعده على حاله، حتى مبارح في منطقة هي الساحة اللي ورا العيادات الشاملة.
0: أيوة
1: تعبون. مبارح كان العفو منها الزبالة عم يحرقوها، في فترة هي في ناس هيك بتحرقها وبتطلع بقى هالدفنة والروايح، بتعرف يعني ما بدهم يشرح.
0: نعم
1: وضع بنت يعني عم نختنق فيها.
0: اتصلتوا؟
1: ما تغير أي
0: شيء. حكيت دف الشوك ريف ولا مدينة أم أسامة؟
1: لا ريف.
0: ريف. جربتوا تحكوا مع رقم الشكاوى صحيح؟
1: حدث لك على أساس تنزل لنا يا بس ما طلع، يعني ما طلع أنا عندي الرقم.
0: صحيح صحيح، لأنه خربطنا وقتها برقم الريف والمدينة.
1: على أساس تنزل حضرتك الرقم على البرنامج بس ما طلع للأسف يعني.
0: صحيح، أنا بتوقع هو الرقم إذا ما خانتني الذاكرة هو 0925-673-868 0925-673-868. بعتقد هذا شكاوى الريف، مسجل عندي لريف دمشق، شكاوى النظافة. لكن مع ذلك نحن راح نجرب نحكي مع مسؤولي النظافة، مديرية أو بإدارة النظافة بالبلدية بتوقع، مع الأستاذ أنس أو رئيس جحا، ما بعرف إن شاء الله بيرد علينا ونتابع معه الموضوع.
1: رد علينا
0: بعض الأحيان بيكونوا مشغولين باجتماعات أو مهام، ولكن غالبا هن بيردوا بصراحة. هلأ بنشوف شو راح يصير معنا.
1: يا رب.
0: طيب نشوف الأستاذ لؤي محمود مدير النظافة بريف دمشق، وممكن إذا ما رد علينا نشوف بلدية دف الشوك. أستاذ منير المصري،
1: تمام،
0: ما رد علينا رئيس البلدية.

طيب رح نشوف أي حدا بيرد علينا من الجهات المعنية، رح نطرح المشكلة إن شاء الله. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، إذا نذكر بأرقام الاتصال 225-346 225-347 وعلى موبايل الإذاعة 0987-0987-810-950. هذه أرقام الشكاوى إلى برنامج المفتاح إذاعة دمشق. ما زلنا نحاول التواصل مع الأستاذ لؤي، ولكن حتى الآن ما في استجابة.

0: معنا الأستاذ علاء قاسم، معاون مسؤول النظافة بريف دمشق. أستاذ علاء صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. صباح النور. يا هلا.
0: نحن معك من برنامج المفتاح من إذاعة دمشق. معنا أم أسامة من دف الشوك.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك، عند شكوى على النظافة. تفضلي أم أسامة باختصار لو سمحتي.
2: يعطيك العافية أستاذ الكريم.
1: الله يعافيك. يا هلا.
2: احنا هون بمنطقة دف الشوك تابعين للريف، شارع دعبور من الجهة اليسار. نحن منطقة ريف. العفو منك أستاذ الكريم، يعني عنا القمامة منتشرة بشكل مو طبيعي، وعلى أثرها القوارض كمان منتشرة بشكل غير طبيعي، يعني بالحارات بالحارات ثلاثة. العفو الكبار ما تتخيلها. وفي عنا وراء العيادات الشاملة هيك ساحة، هي عاملينا مثل مستنقع على الزبالة، يعني كل كم فترة بيحرقوها وتطلع هالروايح لعنا وبنتنق فيها. عادات عن القوارض اللي عم عن كثر القمامة، القوارض يعني شوي تانية رح تطلع تقعد معنا بالبيوت كأنه مننا وفينا، يعني صراحة.
1: تمام. أنستي أم أسامة، بس بعد إذنك، أنت قدمت شكوى للوحدة الإدارية أو لمديرية النظافة على رقم الشكاوي؟
2: هلأ نحن أنا وقت اللي حكيت مع الأستاذ الأسبوع الماضي كان على أساس يعطينا الرقم، بس هلأ هو أعطاني إياه، يعني على أساس كان يعطينا الرقم الأسبوع الماضي بس ما قدر. يعني
0: ممكن تعيد علينا الرقم أستاذ علاء من فضلك؟
1: ثاني بس لا أجيب لك الرقم سيد الكريم، بس مشان توضيح. نحن مديرية النظافة بريف دمشق مسؤوليتنا مراقبة وتدقيق وتنسيق عمل الوحدات الإدارية ومعالجة الشكاوي اللي بتوردنا. يعني نحن بدون شكوى موجودة عن طريق رقم الشكاوي أو واتساب أنا ما فيني أعرف أنه هون في شكوى.
0: صحيح.
1: نحن بنبعث لجان باستمرار، لجان تفقدية، في مشرفين نظافة بيتفقدوا الموضوع، بس في حال ما وصلني التقرير أنا بدون الأخ المواطن ما يقدم هاي الشكوى ما فيني عالجها.
0: صحيح معك.
1: الشكاوي نحن رقم الشكاوي يتواصلوا معنا بس صورة ويبعتولنا إياها على الواتساب، خلال 48 ساعة بتكون الشكوى معالجة. هلأ نحن في بعض الصعوبات اللي عم نعاني منها سواء من نقص الآليات أو من نقص اليد العاملة، بس في دراسة إذا الله راد خلال مدة أقصاها بين الشهر والشهرين معالجت هاي المواضيع كاملة برفد الوحدات الإدارية بآليات ضواغط بوك جرارات حسب المنطقة وحسب
0: الاحتياج
1: الشارع والمقاسات الآليات، وإن شاء الله بتتعالج المشكلة. رقم الشكاوي 0980 268 268 268 198.
0: هذا رقم شكاوى النظافة ريف دمشق.
1: شكاوى نظافة ريف دمشق. أي شكوى بس يبعثوها على الواتساب يصور لي المخالفة أو المشكلة ويحدد لي العنوان بدقة، ونحن بنعالج الموضوع خلال 48 ساعة، بيكون متواصلين مع الوحدة الإدارية وحالين المشكلة إن شاء الله.
0: شكرا.
2: كريم كمان في موضوع العفو منك المجاري كمان هون عنا أغلب.
1: أنستي أنا موضوع الصرف الصحي
0: هاي خارج مسؤولياتي.
1: نحن خدميا بس قطاع نظافة.
2: تمام الله يعطيك.
1: الصرف الصحي صار موضوع إما شركة العامة للصرف الصحي أو محافظة الريف.
2: تمام يعطيك ألف عافية.
0: شكرا كثير لك أستاذ علاء.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا كثير لك. وأنا برجع أنا بعتذر عن الرقم اللي قلته، يبدو أنه خطأ أو تأكد أنه خطأ. ورقم شكاوى النظافة في ريف دمشق هو 0980 268 198. إرسال صور على الواتساب وكتابة سطر

0: عن المنطقه والشكوى.
1: تمام، يعطيك العافية.
0: خليكي معي، يا ريت تضلي معي أم أسامة لنحكي أيضا مشان مشكلة الصرف الصحي بدف الشوك.
1: تمام،
0: فينك تحددي لي الحارة بدف الشوك حتى نقدر نحصر
1: شارع دعبول دخلة العيادات الشاملة.
0: شارع دعبول دخلة العيادات الشاملة. رح نشوف مين بيرد علينا من الشباب بمديرية الصرف الصحي، مع أنه بتصور يمكن لازم نكلم البلدية قبل

0: أم أسامة، حتى الصرف الصحي أنتم ما قدمتوا شكوى من قبل على الموضوع؟
1: هلا بكل فترة بيقدموا، بتيجي سيارة بتحاول إنه يعني تيجي السيارة بتفتح المجال بس بترجع بعد فترة ترجع بتتسكر. بعض الأحيان هاي السكان بيجيبوا على حسابهم يعني، بس مو دائما يعني مو دائما بيقدروا.
0: طيب خلينا نشوف الدكتور عبد الناصر سعد الدين، مشرف الصرف الصحي بريف دمشق. دكتور عبد الناصر صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك أستاذ معن، حياكم الله.
0: الله يبارك فيك. نحن من برنامج المفتاح في إذاعة دمشق، ومعنا الأخت أم أسامة من دف الشوك، عندها شكوى على الصرف الصحي. تفضلي أم أسامة.
1: يعطيك العافية أستاذ الكريم.
2: يا هلا صباح النور، أهلا وسهلا.
1: نحن بدف الشوك شارع دعبول جهة اليسار منطقة الريف، تابعين للريف. نحن عندنا بدخلة العيادات الشاملة، أغلب الأحيان المجاري بعثوا منك على طول، بتضلها طايفة بالحارة يعني.
2: بأي حارة؟
1: بدخلة العيادات الكاملة.
2: لا الصوت أستاذ معن ما كثير واضح.
0: عم تقول بشارع دابول دخلة العيادات الشاملة؟
2: شارع دابول هذا اللي دائما بصير فيه مشاكل.
0: هذا شارع المشاكل.
2: شارع المشاكل، مشاكل الصرف الصحي مو مشاكل ثانية.
0: هو هذا اللي قصدناه.
2: حياك الله أخي.
0: الله يبارك
2: فيك. شارع دابول دخلة العيادات.
1: تمام.
2: طيب على عيني.
0: شكرا كثير دكتور، بنعتبر انه وصلت الشكوى وصارت بعهدتكم.
2: وصلت خمس دقائق ان شاء الله بنكون.
0: بارك الله فيك.
2: حياكم الله.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الناصر. وشكرا لك ام اسامه، ان شاء الله بيتم معالجه الموضوع.
1: اكيد حيتم عبر اذاعتنا الكريمه يعني.
0: شكرا كثير لك ام اسامه من دف الشوك. نحن بنتمنى بنأكد على الأخوة المتابعين جميعا يعني يكون في شكوى مقدمة مسبقا بالموضوع وبعدها الاتصال بالبرنامج، لأنه وظيفة البرنامج ليس تقديم الشكوى وإنما متابعة الشكوى مع الجهات المعنية.
1: أكيد أكيد.
0: شكرا كثير لك.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك استاذ.
0: يا هلا، مين معي؟
1: معك ابو عمر من جريده الشيباني.
0: اهلا وسهلا ابو عمر.
1: الله يجبر بخاطرك استاذ. نحن مشكلتنا المي، الله يوفقك ويرضى عليك.
0: اللي هي
1: شلون؟
0: اللي هي
1: ما تجينا المي، ما بتيجي،
0: ما بتيجي بالمره.
1: نحن كل سنه من الشهر الخامس للشهر 11 تجينا المي، علما انه المي تحت. نحن طلعت الامل، مشفى الامل تحت موجوده.
0: ايوه،
1: بس نحن لانه بالطلعه ما بتجينا. نحن كل سنه بنعاني منها.
0: من الشهر الخامس لل 11 بتجي او بتنقطع بهذا الوقت؟
1: تنقطع من الشهر الخامس لشهر 11، بس نهايه شهر 11 بتجينا المي.
0: الشكاوى بجديد الشيباني على المي كثيره بصراحه.
1: والله يا اخي بتشتكي للبلديه بيقول لك شوف وحده المياه، بتشتكي لوحده المياه بتسيئه بيقول لك شوف محطه الضخ، بتروح على محطه الضخ بيقول لك العطل مو من عندنا، شوفوا وين نقطع. طب من وين نروح نحن؟
0: يعني قدمتوا شكاوى وما استفدتوا بالموضوع.
1: يا اخي ما حدا بيرد، والله ما حدا بيرد. السنه الماضيه مع الاستاذ عمر عيبور حكيت معه، والله ما حدا اتصل فيني ولا حدا قال لي وين انت. السنه اللي قبل حكيت كمان نفس الشيء، وكانه نحن بعالم ثاني. والله العظيم بيني وبين جاري 20 متر جاري بتجي المي، انا ما بتجي المي، بس لانه انا بالطلعه هو تحت.
0: يعني بيتك اعلى شوي من بيته، معناها هي المشكله مشكله ضخ بعتقد.
1: يعني نحن بعيدين عن مشفى الامل. طيب من تحت
0: خلينا نشوف الاستاذ عمر درويش. استاذ عمر صباح.

0: أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك العافية، نحن من
0: أهلا
1: برنامج
0: بكم.
1: المفتاح في
0: أهلا
1: إذاعة
0: وسهلا.
1: دمشق، معنا أبو عمر من جديدة الشيباني، عنده شكوى على المي وشكوى يبدو مشكلة طويلة يعني مزمنة، تفضل أبو عمر.
0: الله يجبر بخاطرك أستاذ، الله يعطيك العافية. أهلين أبو عمر. والله يا أخي الكريم، نحن عم نعاني من مشكلة المي. نحن كل سنة من شهر الخامس لشهر 11 نحن ما في مي.
2: طيب حضرتك وين ساكن بجديدة الشيباني؟
0: أنا ساكن طلعت مشفى الأمل.
2: طلعت مشفى الامل
0: ايه بالطلعه. نحن هالعشر 15 محضر هدول نحن محرومين من المي 5-6 شهور، هدول كل سنه نعبي بالصهاريج، كل صهاريج 150-200 ألف، والله حرام.
2: ايوه
0: يومين بدنا صهاريج،
1: علما انه عم يقول جاره بيبعد عنه 20 متر تقريبا توصلوا المي، وابو عمر ما توصلوا المي، هو واللي فوقه.
2: هلا هو الجديده قال لك شغله، الجديده بتشرب من برزه، بس عم تشرب هلا تقريبا في تقنين صار يوم بيوم، مشان هيك الظاهر صار في ضغط على المي. المناطق المرتفعة ما عم
1: أنا لاحظت أستاذ عمر، حتى بالوقت اللي بتكون جاية فيها المي، أنا بعرفها للمنطقة، بالوقت اللي بتكون جاية فيها المي في شكاوى أنه المي ما واصل لعنا، كثير ناس يعني وليس أبو عمر
2: بس، المناطق المرتفعة. مزبوط كلامك.
1: طيب إلى حل هي؟
2: إيه إلى حل، لكان هلأ بنشوفه. بس أخذ رقم المشتكي أبو عمر.
0: أستاذي الكريم
1: أبو عمر، ممكن تعطينا رقمك؟
0: أستاذ كل سنة بشتكي، والله العظيم ما بستفيد شيء.
1: لا خلينا نشوف الأستاذ عمر درويش بإذن الله بده يحل المشكلة يا زلمة.
0: رقمي
2: أبو عمر، بس بسألك أنت لمين اشتكيت؟ كنت تشتكي؟
0: نحن نزلنا على البلدية يا أخي الكريم.
2: البلدية ما لها علاقة، البلدية ما لها علاقة، هي ما
0: عم حكيك وين رحنا؟ بيقولوا لنا شوفوا وحدة المياه هلا التيب، شوف التيب لك، شوف وحدة الضخ، هن بيخففوا الضغط من عندهم. طب انا
2: طيب ما في مشكله، تكرم ابو عمر، اعطيني رقمك.
0: نحن هلا صرنا من اول يوم العيد والله ما شفنا هذا المي.
2: ساده ولا يهمك، تكرم.
1: ممكن رقمك ابو عمر؟
0: 099 286 386 3 1 3 1 7 2 7 2. الله 7-2 اخر شيء
1: 7-2. ايوه
0: الله يكرمك يا استاذ، والله العظيم اهترينا، بكفي ايجار البيت.
2: هلا بتفضلوا معي والله مصيبه، هلا بتفضلوا معك شباب يطلعوا لعندك. تكرم اخ ابو عمر،
0: الله يجبر بخاطرك.
1: الله يكرمك يا استاذ عمر، وبدنا منك ابو عمر تخبرنا وقت اللي بتنحل المشكله مشان نعلن على الهواء.
0: كل سنه المشكله بشتكي ولا بستفيد، والله العظيم.
1: لا ان شاء الله هاي المره رح تستفيد، والاستاذ عمر ما بيأثر باذن الله.
2: على عيني.
1: شكرا لك ابو عمر من جديدة الشيباني، شكرا جزيلا. استاذ عمر بتمنى انك تضل معنا لانه في شكوى ثانيه على المي، بنرجع لك راسك اليوم.
2: يلا على عيني، ولو اهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك. الو صباح الخير.
3: اهلا يعطيك العافيه.
1: يا هلا، مين معي؟
3: الله يخليك. انا من سكان اشرفيه صحنايا، في عندنا مشكله مياه، بعد اذنك بدنا نعرضها على الاذاعه.
1: ممكن الاسم وعرض مشكلتك فورا.
3: وائل وصي البداوي.
1: وائل بداوي، يا اهلا وسهلا.
3: وائل وصي البداوي، نحن في عندنا مشكله من 6 شهور، شارع واحد عباره عن تقريبا 30 بنايه، ما عم توصل المياه اللي تيجي. قدمنا طلب لمؤسسه النصر، اول شيء قدمنا طلب لمؤسسه صحنايا. قال بدنا نجيب موافقه من النصر، رحنا جبنا موافقه من النصر، عملنا كتاب ووقعنا عليه كلياتنا، وجبنا موافقه وجبناها باليد ووصلناها لمؤسسه صحنايا. مؤسسه صحنايا كلفت الموضوع بالمحاسبه، وقالوا بكلف المبلغ 2 ملايين وهن بيتكفلوا بهذا الموضوع، بس جيبوا لنا موافقه من البلديه من شان الحفر. رحنا قدمنا طلب للبلديه، يعني هذا الحكي نحن كله عم نشتغل، المفروض هي كمؤسسات عامه هي اللي تشتغل هذا الموضوع. رحنا قدمنا الموافقه، قدمنا للبلديه، البلديه بيقولوا لنا انه اخي نحن بدنا رسم تامين، ناس بتقول 20 مليون، ناس بتقول 50 مليون، ما عرفانين شو كلفه. شو هذا استاذ رسم؟ هلا طلعنا مع رئيس البلديه، شو هذا رسم التامين؟ قال والله اعاده الوضع على ما كان عليه. طيب المواطن هو مهمته يزفت الطريق بعد ما تحفر مؤسسه المياه؟ يعني احنا ك30 بنايه.
1: طيب معلش نسمع شو بيقول الاستاذ عمر درويش مياه ريف دمشق. تفضل
2: يا اخ وائل. هلا انت مو دخلت البنك العربي مقابل السكن الجامعي؟
3: نعم استاذ عمر، نعم.
2: مزبوط، احنا اعطيناكم، احنا عملنا الدراسه وعلى اساس نمد خط تقريبا شيء 70-75 متر.
3: صحيح هذا الكلام.
2: تمام، عملنا الدراسه والموافقه جاهزه وكل الامور والمواد كلها تامنت.
3: نعم.
2: بس صفي عنا موضوع الزفت، البلدية مانع الحفر إلا بده يكون في استعادة سطوح للمنطقة. هلا احنا بس نحط استعادة سطوح للمنطقة بصير في عنا تكلفة عالية فوق سقف الشراء اللي عنا، عرفت كيف؟

0: تمام.
1: هي المشكله نحن بدنا البلديه اذا تتعاون. انا بعثت الاجر عندي الشباب وبعثت له عند رئيس البلديه انه
0: نعم.
1: البلديه تتعاون معنا بانه موضوع التزفيف بس
0: انا لقينا
1: راح نحير وراح نمد وراح نردم وراح نجهز الامور كلها بصفي بس موضوع استعاده السطوح.
0: هذا استعاده السطوح استاذ عمر هلا طلعنا من رئيس البلديه. نحن طالعين وفد من شارع البنك العربي متجهين باتجاه المحافظ. حبينا هنا نحكي مع الاجاءه نخبر نحن وجهه نظرنا. نحن المواطنين مسؤولين من اول البلديه تعي زفتي رجع البلديه بتقلنا لا هي شغله المياه هي اللي لازم ترجع كل شيء على ما كان عليه. او بدنا ندفع مبلغ تامين لتسمح لنا البلديه انتم حضرتكم تحفروا واذا ما تزفت وهو بيعرف رئيس البلديه ما حيتزفت فيه نحن ساعدها البلديه بالمبلغ التامين من زفه الشارع. طيب هاي شغله المواطن هو يشتغل هالشغله يعني او يلم هيك مبلغ يعني انا اليوم عم يحاكيني 50 مليون ولا 60 مليون نحن كلنا 30 بنايه عدم
1: طلبوا البلديه 50 مليون طلبوا
0: هلا المحاسب بيقول 50 مليون محاسب بيقول 15 مليون بغض النظر عن المبلغ نحن كبنايات مهمتنا نحن ندفع اجور او ثمن زفت خلينا نقول لتجيبوا المؤسسه المياه زفت للبلديه اللي توافقنا على الحصر هي الحلقه المفقوده اللي طالعين لعند المحافظ من
2: الوائل انتم رايحين نعم. باتجاه المحافظه هلا
0: نعم باتجاه المحافظ.
2: طيب استاذ عمر شو قولك بالموضوع؟ شو قولك استاذ عمر بانه
1: احنا قلت لك الموضوع انا متابعه شخصيا يعني واعطيناهم الموافقه وامنالهم المواد وكل شيء وجهزنا
2: طب هلا البلديه ما استجابت لهم يعني في قناه تواصل بينكم وبين البلديه
1: والله بدنا نعمل ما صرنا نعمل مخاطبه للبلديه لنشوف شو رايهم
0: يعني في حلقه مفقوده استاذ حلقه مفقوده نحن كمواطنين عم نحاول نربط بين قطاعين عام للدوله نحن يعني هذا المؤاخذة صرنا 3 شهور بلا مي نحن اذا بدنا ندفع 50 مليون انا يعني احد المواطنين اذا بدي ادفع رقم مثلا ليطلع على بيتي 3 مليون انا بضل اموت عبي المي تهاريج ولا بدفع هيك رقم
2: يعني لا لا لا رقم ضخم بتوقع يعني
1: لا لا انتم لا لا يا اخي
0: نعم.
1: الكريم
0: لا نعم
1: لا مفروض انه ما تدفعوا لا مفروض ما
0: هذا حديثنا يعني والبلديه رافضه
1: توقع يعني لنا على لازم هي البلديه تتعاون معنا بهالقصه
0: ايه البلديه رافضه
1: توقع
0: على جبهه تامين
1: لا بحاول شوف الموضوع
0: فكرة. طيب استاذ عمر نحن نتجه باتجاه المحافظ ولا نستنى خبر منه؟
1: تكرم هلا بشوف انا بحاول مع رئيس البلديه هلا بشوف شو الطريقه تكرم
0: طيب الله يعطيكم العافيه شكرا لكم
2: شكرا كثير اخي وائل وشكرا استاذ عمر على رحابة صدرك وبتمنى تتدخل بالموضوع لحل المشكله
1: شكرا
2: شكرا جزيلا استاذ عمر درويش مدير مياه ريف دمشق.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: الو الو.
0: صباح الخير، مين معي؟
1: محمد سعد معك.
0: محمد سعد من وين؟
1: ركن الدين.
0: ركن الدين، اهلا وسهلا يا محمد، تفضل.
1: كل يومك في عنا فوق مسلق بالنفيس المدارس.
0: نعم.
1: اخذين الحاويات، حاطين حاويات مكسره والزباله بالارض تحت المدرسه فوق المدرسه.
0: حاطين حاويات مكسره؟
1: مكسره، اي.
0: وعم تطلع منها الزباله على الارض.
1: تحتر بالارض.
0: ايوه. اشتكيتوا على الموضوع محمد؟
1: لا والله انا اول مره، يعني ما حدا عم يشكى نهائيا، بس انا كنت ماخذ ذباب وحشرات كذا.
0: يعني طيب ما حدا حكى مع المدرسه مثلا بالموضوع؟
1: ما حدا حكى نهائيا. هو المدرسه بالضبط ما في حاويات نهائيا.
0: يعني قصدك
1: تحت المدرسه، تحت المدرسه في تنتين فوق وتنتين تحت.
0: أيوة.
1: حاطين حاوي مكسره فوق المدرسه والزباله بالارض، وتحت المدرسه حاطين حاوي واحده بس.

0: خلينا نشوف الأستاذ رائد جحا. صباح الخير أستاذ رائد.
1: يسعد صباحك الأستاذ.
0: هلأ معنا محمد سعد من ركن الدين، عنده شكوى على حاويات بمنطقة ركن الدين فوق مشفى ابن نفيس. تفضل أخ محمد سعد.
2: ألو
0: محمد، عم يسمعك الأستاذ رائد جحا من الشكاوى النظافة، رئيس مكتب شكاوى النظافة
2: بدمشق. ألو صباح الخير.
1: يا ميت مرحبا.
2: خليل عينك في مدارس فوق مكتب النفيس. الحاويات اخذينهم، يمكن حاطين حاويات مكسره بدالهم. في حاوي واحده بس تحت المدرسه، كانوا حاويتين طيب. صفت واحده وفوق المدرسه.
1: استاذ محمد، استاذ محمد مشان نشخص الوضع، اذا في مجال تسجل رقم الشكاوي عندك، تبعث لي صوره لواقع النظافه عندك، وشو المطلوب وشو صاير عندك مشكله، وان شاء الله بنتابع لك اياها وبنعرف
2: لك الله.
1: سجلوا عندك اذا في مجال.
2: الزباله بالارض، عندنا الزباله بالارض، بعبان كذا
1: فورا بتتعالج باذن الله تعالى. فورا بتتعالج. سجل الرقم عندك اذا سمحت.
2: يلا
0: 099
2: ايوه
0: 5 5 6 7 3 6 7 3 8 6 8 8 6 8.
1: بس بنتفي بصورة بتبين وضع النظافة وشرح مبسط كلمتين ثلاثة على الموضوع، شو صاير عندك مشكلة أستاذ محمد، وإن شاء الله بنتابع لك إياها بشكل فوري. كرم عينك.
2: ماشي شكرا.
1: حياك الله. حياك الله.
0: شكرا لك محمد سعد، وشكرا أستاذ رائد. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. سلام.
0: يا أهلا وسهلا. وإذا هذا حصلنا أيضا مرة أخرى رقم شكاوى النظافة بدمشق. أنا ممكن أرجع أذكر بالرقمين لريف دمشق ولدمشق. رقم شكاوى النظافة ريف دمشق 0980 268 198. هذا لريف دمشق. ورقم شكاوى النظافة لدمشق 0995 673 868. بتمنى تقيدوهم، وبتمنى انه اي شكوى على النظافه ترسل الى رقم الواتس، صور مع شرح سطر عن المنطقه والشكوى، وبعدها اذا لم يتم الاستجابه بنحكي مع برنامج المفتاح ان شاء الله بنحلها مع الجهات المعنيه.

0: معنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ.
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
1: معك علي من حلب.
0: علي من حلب، اهلا وسهلا يا علي، تفضل. الله
1: يسلمك يا رب. من شان موضوع الكهرباء بحلب، نحن من مساكن الفردوس، رقم البسط جيم 73.
0: مساكن الفردوس، نعم.
1: ايوه، رقم البسط جيم 73.
0: نعم.
1: من رمضان لحد الان مقطوع الكهرباء، وعلما انه البسط هو شغال، بس الحاره يلي عم تغذي البسط يلي عم يغذي شارعنا مو شغال. الشارع اعطانا شغال، الطرف الثاني كمان شغال، بس شارعنا مو شغال. صار له من رمضان لحد الان ما في شيء حوله، ما اشتغل.
0: من رمضان يعني اكثر من 3 شهور. قدمت شكوى بالموضوع علي؟
1: والله يا اخي حاولت الطوارئ، يقول لي بدك تجي عنا. طيب ليش انت حاطين رقم الطوارئ اذا انا كل شغله مثلا نجي عن كل مقدم شكوى؟ طلعت قدمت اكثر من شكوى عن طريق التليفون، قال بدك تجي انت لعنا.
0: طيب هي شو الفرق يعني انك تقدم عن طريق التليفون او تروح، وليش ما جربت تروح لعنده؟
1: الله انا يعني مريض وصعب يعني انه اروح لعنده.
0: طيب هي الشكوى على ما فهمت منك لكل الحي ولا بس عندك؟
1: الشارع كامل تقريبا.
0: شارع كامل، ما في حدا يعني اشتكى من الشارع الا انت؟
1: هلا اكثر العالم يعني في عالم مكتبه سنتين ما حدا بيسال.
0: طيب خلينا نشوف الأستاذ عبد القادر مدير التشغيل بكهرباء حلب إذا بيرد علينا.

عم نتواصل مع مدير التشغيل في كهرباء حلب الأستاذ عبد القادر، بلكي إن شاء الله بيرد علينا بنشوف المشكلة. هاي للمرة الثانية عم نتصل فيه ولكن ما في رد. علي بتمنى ترجع تتواصل مع

0: حلقة الأحد نشوف الأستاذ عبد القادر ونشوف غيره أيضا من الطوارئ الكهرباء نحاول نحل الموضوع
1: إن شاء الله. لأن مش في هاي المرة يعني حاولت أتواصل كمان مع أستاذ مان كمان كذلك الأمر يدخلنا للشركة كمان في عدم استجابة
0: ما في رد. طيب رح نحاول نشوف رقم ثاني يعني لازم بالنهاية يردوا علينا إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك علي من حلب. إذن مشاهدينا ومتابعي ومستمعينا الكرام على الأرقام الهواتف 225-346 و225-347 وأيضا على موبايل الإذاعة 0987-810-950 نتلقى اتصالاتكم وشكاواكم الخدمية على برنامج المفتاح في إذاعة دمشق.

0: وإلى حمص أيضا معنا اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أنا أبو يزن من حمص نحيي العباسي.
0: أهلا وسهلا يا أبو يزن، تفضل.
1: الله يخليك يا رب يبارك فيك. نحن هون المي بتجي عندنا بعد الساعة 7 المساء وبتجي ضعيفة كتير.
0: كل يوم؟
1: لا كل يومين والثالث، يعني هي كل يومين والثالث بس بيجيبوها بعد السبعة المساء، وما يعني ما بتطلع إلا بمولد كهربائي
0: أيوة.
1: وضعيفة كتير يعني، بس هالبيتين ثلاثة يعني، باقي المناطق كلها عم تجي نظامي.
0: يعني هدول البيتين ثلاثة بمنطقة عالية شوي عن غيرهم أبو يزن؟
1: والله مو عالية، نفس اسمه، بس هالشارع ما بعرف ليش هيك.
0: أها، جربتوا تقدموا شكوى بالموضوع؟
1: والله من قبل، من زمان يعني، ما في تجاوب يعني.
0: ما في استجابة؟
1: لا والله.
0: طيب هن كم بيت بالتحديد أبو يزن بهذا الحي؟
1: والله تقريبا شيء 10 بيوت هيك يعني، شارع يعني.
0: شارع.
1: الشارع اللي مقابلنا ما في 5 أمتار بيننا وبين الشارع اللي مقابلنا، بتجي نظامي.
0: طيب هلا نحن عم نحاول نتواصل مع الأستاذ عبد الهادي عود. أيوة. من مياه حمص، نشوف المشكلة معه. ولكن أنا بدي أسألك، أنت عم تقول الحي اللي مقابلك عم تجي فيه المي ما فيها مشكلة، هل أنتوا أعلى من هذا الحي ولا بنفس المستوى؟
1: لا لا لا نظامي يعني، هلا الشارع مثلا اللي مقابلنا نفس العلو، في بيناتنا زفت 5 أمتار يعني.
0: طيب هلا إذا رد علينا الأستاذ عبد الهادي رح نتابع الموضوع معه، ربما يكون في مشكلة بالخط نفسه، في تهريب مي او في كسر بالخط او اي مشكله.
1: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك. الله يعافيك. استاذ عبد الهادي صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
0: الله يخليك. نحن من برنامج المفتاح اذاعه دمشق، معنا ابو يزن من حي العباسيه، عنده شكوى على المي. تفضل ابو يزن باختصار.
1: الله يعطيك العافيه استاذ عبد الهادي.
2: الله يعافيك هلا.
1: استاذ نحن من حي العباسيه.
0: ايه تفضل.
1: نعم. ما بتجي المي عندنا للساعة 7 المساء، شارع واحد كم بيت يعني.
2: تمام.
1: وبتجي ضعيف كتير يعني، بس هالفترة هلا إلى شهر شهرين هيك صايرة يعني. الشارع اللي ما بينا ما
2: في. فينا جاوب تعطينا العنوان بشكل مفصل، أو حتى إذا بتحب على الخاص ما في مشكلة تحت الهواء، لنتابع الشكوى إن شاء الله.
0: ممكن عبد الهادي، ممكن ابو يزن تعطينا العنوان بالتفصيل او تتواصل مع الاستاذ عبد الهادي على الهواء؟
1: هلا العنوان اذا سمحت، العباسية.
0: نعم
2: تمام.
1: روضة اليمان، مقابل روضة اليمان.
2: مقابل روضة
0: اليمان. روضة اليمامة ولا اليمان؟
2: عم تيجي الساعة 7 بس عم تكون غير كافية.
1: ايه بتجي 7 وبتنقطع الصبح، بس ضعيف كتير يعني، ما أنا يعني نظام.
2: ممكن يكون في مشكلة خاصة عندك أخي الكريم، لأن أنا بالمنطقة إن شاء الله الأمور لازم تكون الأمور المي جيدة.
1: والله
2: إذا بس مشكلة الشارع ممكن إن شاء الله، بس يعني رح ناخذ العنوان ونحكي، وإذا في مجال تحكيني تحت الهواء كمان أنا جاهز إن شاء الله.
1: نعم.
0: طيب نعطي رقمك.

0: تحت الهواء استاذ عبد الهادي.
1: ما في مشكله، جاهز ان شاء الله.
0: شكرا كثير لك
1: استاذ
0: عبد الهادي عود من مياه حمص، شكرا جزيلا. وتفضل ابو يزن، خذ رقمه تحت الهواء وتواصل معه يا ريت.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك ابو يزن من حمص حي العباسيه.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا، مين معي؟
1: انا اسمي ريما من قطنة.
0: اهلا وسهلا يا ريما، تفضلي.
1: احنا في عنا هون في بنايات الزرق في ريجار دائما بطوف، كل سنه بطوف لعنا باتجاهنا.
0: ريجار بطوف كل سنه؟
1: ايه كل سنه. احنا بنلم تقريبا فوق المليون ونص، بنجيب واحد بعزه. هاي السنه رحنا على البلديه، قال ما عنده الامكانيه كمان يصلحوا لنا اياها هاي السنه. وهاي حارتنا بالذات هي ثلاث حاويات زباله، صار لها 15 يوم ما حدا مرق ولا سياره شالت الزباله.
0: من 15 يوم يعني اسبوعين؟
1: ايه ولا سياره مرقت نهائيا، يعني التوقيت مضبوط اسبوعين الى ما انشالت الزباله.
0: طيب خلينا وحده وحده، لانه هي اختصاص وهي اختصاص. بالنسبه للريجار، انتم قدمتوا شكوى للبلديه ولكن البلديه ما ساعدت.
1: قدمت شكوى على البلديه، اخر شكوى امبارح قال ما في قدرتكم تجيبوا واحد انتم ترجعوا تعملوه من اول وجديد. اجت البلديه كشفت عليه، راحت تركته مثل ما هو، ما عملوا شيء. امبارح هنا قال ما في قدره انه احنا نصلح لكم هذا الريجار. يعني ناموس امراض مو طبيعي، القرص الروائح بالحاره مو طبيعيه، غير الزباله اللي بقلبها.
0: طبعا. طيب خلينا نشوف رئيس بلدية قطنة الأستاذ بكر بركات. نحاول. أستاذ بكر صباح الخير.
2: صباح النور.
0: الله يسعد صباحك، نحن من برنامج المفتاح إذاعة دمشق.
2: يا أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا فيك. معنا ريما من قطنة، عندها شكوى على الصرف الصحي وعلى النظافة أيضا. تفضلي ريما باختصار لو سمحتي.
1: صباح الخير أستاذ.
2: يا هلا، صباح النور.
1: الله يسلمك. من فترة مرقنا لعندك إنه إحنا كتر عشان نشتكي على الريجار تبع البنايات الزرق.
2: نعم تفضلي.
1: وكل سنة بيطوفوا بيوصل لعند بناياتنا للطريق، ما حدا بيرضى يصلحه، لنروح نجيب نحن حدا يصلحه. هاي السنة ما لقينا حدا، رحنا على البلدية اللي عندكم وقلنا لكم إذا في حدا ما بتكفي ابعثوا لنا حدا ونحن بنلم له لم العامل وبنعطيه. نعم. هلا هاي الشكوى من الأحد الماضي. عم ندق على الخط الساخن سكروا.
2: صدقا بنايات الزرق كل يومين والثالث عنا طلع لفوق.
1: إجت احنا يوم اللي اشتكينا إجت سيارة مع معدات بس ما اشتغلوا. انتوا نعم. راحوا كشفوا عليه.
2: نعم.
1: هذا الحكي كان يوم الاربعاء او الخميس الماضي، احنا شفناهم نعم. اجوا وكشفوا عليه بس ما اشتغلوا شيء. هلا المي كثر مو كثرانه، راح بتنزل بنزول باتجاه البنايه. يعني صارت مثل بحره صغيره هي كلها سياره.
2: طيب نحن عندنا المشكله كبيره بموضوع الصرف الصحي بقطنة، واليوم عندنا لجنه طلعت تكشف على كل الريجارات اللي موجوده بنواحي بنايات الزرق. واللي عندنا مشاكل فيها اللي هي مسدوده بالحجار ومسدود فيها مخلفات بيوت، وعندنا مشاكل كثير بهالموضوع.
0: ايوه، يعني اليوم ممكن يوصلكم تقرير حول الـ الـ الـ
2: نعم.
0: المشكله.
2: نعم، وعم نعاني موضوع كثير نحن بالموضوع الصرف الصحي بقطنة، كثير تنفيذه كان سابقا سيء.
1: استاذ هذا له تقريبا اكثر من شهر. طيب
2: نعم،
1: هذا له اكثر من شهر على الحاله.
2: فتحنا كثير ريجارات عندكم بالمنطقه ال
1: هذا ما فتح ابدا، صارت بحره مليانه ابدا، يعني شوفها تقول كانه بحر.
2: طيب ممكن انا، انت ما رأتي لعندي من فتره وقلت لك صوري لي
1: لا ما قالوا لي صوري لي، قالوا لي انه رح تروح العالم واعطوني رقم احكي معكم.
2: مع ياسين.
1: ممكن غيري، في حد من غيري مشتكي.
2: حكيتي معه انت؟
1: لا مرة انا عندي. مع الصبيه، ما هي بقى مؤمنه، لا مع الصبيه حكيت مو معه. ما كنت انت موجود.
2: ممكن. ممكن ممكن. طيب نحن عم نحل المواضيع والله، والمشكله الامور اللي عندنا كثير بدها صيانه.
0: ويا ريت استاذ بكر يتركز على هذا الموضوع، انه من شهر طايف يعني هذا مشكله بيئيه مثل ما بتعرف.
2: اكيد اكيد
1: استاذ
2: أكيد.
1: في شغله ثانيه، الحاويات تبع الزباله حارتنا كمان نفس الشيء، تنتين صار لهم اسبوعين ما فاتت ولا سياره.
2: عندنا نحن ثلاث سيارات ويوم كل يوم والثالث
1: نحن شفنا وحده

0: والمشكلة دليناهم على الحارة.
1: نعم.
0: قلنا لهم انه هون صار له اسبوعين ما فاتت صارت مثل السل حاويتين.
1: من قبل الوقتين كانوا السيارات شغالة، شو كان الوضع عندكم؟
0: كان كل يوم تنشال الزبالة ما احلاها، بس صار له 15 يوم بنشال
1: الزبالة. نحن السيارات بس عنا تخرب سيارة واحدة صار في عنا تراكم بجهة والله.
0: فهذا زاد كله نام.
2: يعني بنأمل استاذ بكر بنأمل حل الموضوع يعني قريبا
1: تصليح السيارة. لا اكيد اكيد
2: ان شاء الله هذا اللي
0: بس سيارات الزبالة انه تشيلها ما عاد تستوعب الحارة، ما في غير سنتين هن مليانين.
1: نحن بدنا نساوي موقع على البلدية بخصوص المخالفات او بخصوص الاشياء اللي لازم تنتبه عليها البلدية.
2: يا ريت لو في رقم شكاوى استاذ بكر.
1: والشكاوي نعم، وانا ما بقبل غير باتصال وصور.
0: انا
2: هذا اللي يعني ارسال صور على الواتساب
1: اكيد
2: وكتابه الشكوى بسطر
1: اكيد اكيد نعم.
2: شكرا كثير الا تعاونك استاذ بكر بركات
1: على
2: رئيس بلديه قطنه. شكرا جزيلا لك وشكرا لك ريما من قطنه.
1: اهلا وسهلا شرفت.

0: ومعنا اتصال ايضا. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ.
0: يا صباح النور، مين معي؟
1: طب معك ابو محمد من حمص.
0: ابو محمد من حمص، تفضل ابو محمد.
1: يا استاذ معنا هلا المطبات اللي في الشوارع، يعني ما في شارع 100 متر الشارع او 150 متر في 6 مطبات.
0: هذا وين؟
1: كل واحد بحمص بحي النازحين.
0: حي النازحين، طيب.
1: يعني اي شخص زاد عنده 5 عربيات باطون حتى في الشارع او عمل قدام البيت مطب. معقولة شارع 100 متر في 7 مطبات؟
0: يعني هي المطبات مين بيعملها، الاهالي ولا البلدية؟
1: الاهالي. لا الاهالي، الاهالي.
0: يعني ما بعرف، ممكن مشان مشكلة الموتورات، لانه صارت الموتورات شكوى عامة بكل المناطق السورية.
1: يا استاذ معا المطبات مزعجة مزعجة، يعني
0: يعني ما بعرف هذا الموضوع، هذا الموضوع بيحتاج بحث كبير، لانه انا بتوقع مشان مشكله الموتورات اكيد. طيب
1: هاي ناحية ثانيه استاذ معن، الشوارع العرصفه هاي اللي مسكرتها المطاعم والبسطات يعني شيء، بمجرد ما راحت الدوريه رجعوا بسطوا بهالشارع، مطعم انت فاتح على حساب العرصفه. يعني
0: هو هذا شعبنا ابو محمد، تجي البلدية أو
1: من هون
0: بيهربوا
1: بمجرد ما
0: بعد ما يعدوا من الشارع بترجع الأمر أسوأ معك.
1: 100 متر أستاذ معن، المفروض طيب في عقوبات رادعة لهالمسألة. يعني اليوم أنا طيب صاحب المطعم يمني بخالفك مليون مليونين 3 ملايين 4 ملايين، أنت مرة ثانية أنذرك، المرة ثانية أنا بشمع لك المحل.
0: طيب معلش أبو محمد، بما أنه انتهى وقت هاي الحلقة، معلش أخذ رقمك ونتابع الموضوع بالحلقة القادمة، لأنه حتى هلأ ما عندي أرقام الجهات اللي بدي أتواصل معها بحمص.
1: ماشي، تكرم أستاذ معن. 0926
0: 052 052
1: 191 191.
0: شكرا لك أبو محمد من حمص، بلكي إن شاء الله بالحلقة القادمة بنتابع الموضوع، يا ريت تذكرنا. وبهيك اعتقد في اتصال كمان.
2: هلو،
0: صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل. مين معي؟
2: ابو محمد من دارية.
0: ابو محمد من دارية، يا اهلا وسهلا، تفضل.
2: اهلين فيك استاذ. المي الى اسبوع ما اجرنا.
0: المي ما اجت من اسبوع، كل دارية ولا وين الحي؟
2: لا هلا جنب بيتي بعيد عني 20 متر، كانت نهار تنين اجت عنا ما اجت.
0: إيه بس عطيني العنوان لحتى إذا حكينا مع حدا.
2: اسم الحديقة العامة شارع الخولاني.
0: الحديقة العامة شارع الخولاني.
2: أيوة.
0: قدمتوا شكوى أبو محمد؟
2: ما معي رقم لأحد الموظفين لوحدة المياه، قلت له ما جاوب نهائيا.
0: لا هو يعني شخص واحد ما بيعتبر، لا يعتبر أنك قدمت شكوى، يعني يا ريت لو تواصلتوا مع المياه مثلا شفتوا المشكلة شو هي.
2: هو يعني هذا الموظف بوحدة المياه

0: يعني حاولت احكي معه كثير نهار تانيين ما
1: طيب قديش عدد تقريبا البيوت اللي ما وصلها مي؟
0: منيح قسم كبير.
1: هو الشارع الخولاني كله ولا جزء؟
0: وفي مناطق تانية ناحية ساحة شريدي ناحية يعني في مناطق
1: ما بتعرفوا شو السبب؟
0: ما اجت هالمي، بس المشكلة انه يعني جنب بيتي بعيد عني شيء بنائين كانت المي جايت من الساعة 9 للساعة 12.
1: هذا ممكن يكون خط ثاني هذا، ولكن انتم ما عرفتوا شو سبب
0: يعني عنا اجت المي ضعيفه شيء نص ساعه ونقطعت. بالعاده ما كانت هيك، يعني الاسبوع الماضي كان جيد يعني ما نحلى ما
1: طيب. يكون. خلينا نشوف الاستاذ عمر درويش هو معنا على الهواء. صباح الخير استاذ عمر.
2: اهلين صباح الخير.
1: يعني وجعنا لك راسك اليوم ولكن الشكاوى.
2: لا ولا يهمك عادي استاذ، اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك ابو محمد من داريه تفضل.
0: يعطيك العافيه استاذ عمر.
2: اهلين
0: استاذ عمر. المي ما جت عنا من اسبوع تقريبا.
2: وين انتم بالشاميات؟
0: لا الشارع الخلاني الحديقه العامه.
2: خلاني؟
0: ايوه الحديقه العامه. هلا جنب بيتنا بعيد شيء 10 متر او بنائين عن البناء اللي انا ساكن فيه اجت المي نهار الاثنين. عنا اجت شيء ربع ساعه نص ساعه ضعيفه ونقطعت.
2: ايوه طيب يلا خليك معي زي هلا. انا كنت عم تواصل مع رئيس الوحده.
0: ايوه لهلا
2: انا بلشنا ضخ نحن ان شاء الله نشوف هلا.
0: يعني لنا دور اليوم ولا بدنا نعبي
2: الصالون؟ ايه اليوم دوركم لك عن اثنين وخميس تاخذوا مي انتم.
0: ايه بالضبط. هلا هي الاثنين اجت استاذ بمناطق ما اجت، يعني مو بس هلا هون بالخولاني كمان بالشريده ما اجت.
2: بالشريده وبالخولاني؟
0: ايه يعني في مسافه منيحه بين هاي المنطقه وهذيك المنطقه.
2: ايوه
0: في شيء 500 متر بيننا وبينهم واكثر.
2: طيب خليك معي بس اشوف رئيس الوحده. الو صباح الخير استاذي انا على الاذاعه. عم يحكي معي الاخ على الاذاعه، عم يحكي معي الاخ ابو محمد. بالخولاني الحديقه وبالشريده ما اجت المي الجمعه الماضيه الخمس سنين، اليوم شو وضعهم؟ يعني اليوم اجت خفيفه بس. طيب اليوم عندهم مي؟ ايمتى اني ساعه؟ بين 12 ونص والوحده بتكون دورهم. يلا ماشي يلا هلا انا خلص ما في مشكله. يلا يلا يلا هلا انا بشوف باخذ رقمه للاخ بتواصل معه. اهلين استاذ. يا اخ ابو محمد.
0: ايه استاذ.
2: اليوم ان شاء الله بين 12 ونص والوحده تجيكم المي.
0: كمان
2: اعطيني رقمات لتواصل معه.
0: ايه بس ان شاء الله تطول ما تجي لنص ساعه نص يعني
2: خلينا. لا ان شاء الله اليوم نطولها. تكره
0: استاذ عمر يعني الاسبوع الماضي المي جيده جدا كانت.
2: هلا نحن دخلنا بالتقنين هاي الاسبوع.
0: تمام.
2: كنا نعطيكم طيب. اكثر من هيك ادوار بس هلا بتعرف كونه خفت المي شوي بنبع الفيجه فهلا يعني عم نضطر انه نختصر شوي.
0: ما في مشكله بس
2: اعطيني رقمك والله بس اذا
0: بتريد. 09542
2: ايوه
1: 9542
0: 464
1: 464
0: 53
2: طيب.
1: وصلك استاذ عمر؟
2: ايه وصل.
1: شكرا كثير ابو محمد من دارية وشكرا استاذ عمر على رحابة صدرك.
2: شكرا استاذ عبد الناصر. هلا مشان موضوع بس الشرفيه صحنايا.
1: أيوة.
2: هلا انا تواصلت مع رئيس الوحده.
1: ايوه
2: ان شاء الله بدنا نتفق مع رئيس البلديه انه نحن اذا بنقدر نزفت نحن وشان نمد الخط. هلا لشوف بس الجواب رئيس الوحده لشوف.
1: بارك الله فيك. بلكي بيكون عم يسمعنا الاخ وائل يعرف شو صار بالموضوع. شكرا كثير.
2: وبالنسبه لجيدة الشيباني هلا رئيس الوحده جاي لعندي مشان
1: كمان ما شاء الله عليك على هذا النشاط. شكرا
2: لك وفات لعندي رئيس الوحده.
1: الله يقويكم يا رب. شكرا كثير استاذ عمر درويش. نوجه لك تحيه من البرنامج رئيس او مدير مياه ريف دمشق. شكرا جزيلا لك. وبتشكر الجميع من اتصل وجميع الجهات المعنيه اللي جاوبوا معنا وحتى اللي ما جاوبوا معنا. ومشاهدينا الكرام وصلنا في هذا الوقت إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في المفتاح. نلقاكم الأحد القادم بإذن الله. إلى اللقاء.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: 11:15 ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون. وزير الداخلية يستقبل وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا لبحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وزارة الخارجية تعلن أو وزارة الداخلية تعلن القبض على 10 من فلول النظام البائد في عمليات أمنية متفرقة. وزارتا الداخلية والصحة تبحثان إطلاق حملة سوريا.

دون مخدرات. بمساحة 144 ألف متر مربع انطلاق مشروع يعفور 963 السكني بريف دمشق. أخيرا الهيئة العامة للطيران تعلن عن تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين الكويت وحلب من قبل شركة طيران الجزيرة اعتبارا من 25 من شهر حزيران الجاري. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله، والبداية بأبرز العناوين. إنجلترا تبدأ مشوارها بفوز مثير على كرواتيا، وكولومبيا تحقق فوزا كبيرا على أوزبكستان. وفي النشرة الرياضية أيضا، البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد. حياكم الله. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا مثيرا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية عشرة ضمن منافسات كأس العالم. وبادر هاري كاين بافتتاح التسجيل لإنجلترا في الدقيقة الثانية عشرة من ركلة جزاء، وأدرك مارتن باتورينا التعادل لكرواتيا في الدقيقة السادسة والثلاثين، ليعود كاين من جديد مضيفا الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاث. وعاد بيتر موسى المباراة إلى نقطة الصفر بعدما عادل الكفة في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة السابعة والأربعين منح جود بيلينغهام الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا، وليعزز ماركوس راشفورد التقدم للإنجليز في الدقيقة الخامسة والثمانين. وبهذه النتيجة بات في جعبة المنتخب الإنجليزي ثلاث نقاط في صدارة المجموعة.
2: يبدو لي هناك إعادة. هاري كين ويسجل، ومن غيره يسجل لهم، ومن غيره يفتح الطريق لحلم كبير.
1: في المجموعة ذاتها حقق المنتخب

0: المنتخب الغاني فوزا مثيرا على نظيره البنمي بهدف دون رد. سجل هدف فوز منتخب النجوم السوداء كاليب بيرينكي في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 5 من الوقت الضائع للمباراة ليحصد منتخب غانا بذلك 3 نقاط ثمينة ويحل في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف إنجلترا. وتعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 11. البرتغال سجلت هدفها مبكرا في الدقيقة 6 عبر جواو نيفيز برأسية استقرت في الزاوية قبل أن يدرك الكونغو التعادل عبر يوان ويسا في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ولتنتهي المباراة بالتعادل.
1: فيتينيا نيفيش قريب تلعب مع برونو فرنانديز نيفيش فيتينيا في الوسط كرة برتغالية تلعب على الجهة اليمنى هيلة لكانسيلو رقبها كانسيلو التوزيع من عرضي الدفاع التخلي هنالك يخرجها نزلت الخطورة لفيتينيا فيتينيا فيتينيا على الجهة اليسرى من هنالك يلعبها لبيدرو نيتو التوزيع الرأسي جون نيفيش جول يفتح مجال التسجيل للبرتغال أول أهداف البرتغال عن طريق
0: وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب الكولومبي فوزا مستحقا على نظيره الأوزباكي 3-1. المباراة أقيمت في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. تقدم منتخب كولومبيا عبر دانييل مونوز في الدقيقة 40 قبل أن تتعادل أوزباكستان عبر سيبيك فايزولايف في الدقيقة 60. وفي الدقيقة 65 عاد نجم منتخب كولومبيا لويس دياز بلاده إلى التقدم بإحرازه الهدف الثاني وحسم الكولومبيون النتيجة لصالحهم تماما بعد أن نجح كامبيز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 9 من الوقت الضائع للمباراة. بهذه النتيجة تصدرت كولومبيا ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 3 نقاط أمام كل من البرتغال والكونغو الديمقراطية وفي رصيد كل منهما نقطة واحدة. يسعى المنتخب القطري لحصد النقاط 3 حين يواجه المنتخب الكندي. العنابي يدرك أنه لا بديل عن الفوز إذا ما أراد تعزيز حظوظه في تأهل سيكون تاريخيا إلى الدور القادم. وفي المقابل تدخل كندا تحت ضغوط استغلال أفضلية الأرض والجماهير بعدما أنقذها هدف التعادل المتأخر من سايلارين في الخسارة أمام البوسنة والهرسك. مواجهة كندا وقطر ستكون يوم الجمعة في تمام الساعة 1 صباحا بتوقيت دمشق. وفي المجموعة ذاتها سيكون ملعب لوس أنجلوس حاضنا للمباراة التي ستجمع المنتخب السويسري بنظيره البوسني. المواجهة تبدأ مساء اليوم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق أيضا. ويلتقي منتخب التشيك اليوم مع نظيره الجنوب أفريقي ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي. كما تتجه الأنظار إلى ملعب أكرون في غوادالاخار حيث يلتقي منتخب المكسيك وكوريا الجنوبية في مواجهة على صدارة المجموعة بعد تحقيقهما الانتصار في الجولة الأولى. المباراة تبدأ الساعة 4 فجرا بتوقيت دمشق. في خبرنا الأخير أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع نادي مانشستر سيتي. وذكر النادي الإسباني في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك أنه توصل إلى اتفاق مع سيلفا لينضم بموجبه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لموسمين. وكان سيلفا انضم إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو الفرنسي عام 2017 توج خلالها ب15 لقبا أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في دوري أبطال أوروبا قبل أن يعلن النادي الإنجليزي في نيسان الماضي رحيله مع نهاية عقده. وعلى الصعيد الدولي شارك النجم البرتغالي في 109 مباريات

منتخب بلاده وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية. وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي إدارة ريال مدريد لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الجديد القديم البرتغالي جوزيه مورينو، حيث أبرم النادي مؤخرا صفقة أخرى بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا قادما من تشيلسي الإنجليزي. في ختام النشرة، تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإقداء في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور، وفي الإخراج سناء أحمد. بأمان الله.

مجدد التحية لكم متابعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا الصباحية صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة. متابعينا، بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من برنامج أخبار لايت، يليه برنامج أوابد ثم تقاطعات. برنامج ملتقى جامعي في الواحدة والنصف وفي الثانية والربع نشرة الأخبار الرئيسية، يليها مباشرة برنامج بيوت مطمئنة. في الثالثة والنصف برنامج يا رئيس البلدية، ثم في الرابعة والنصف برنامج عيش المونديال. في السادسة

إلا خمس دقائق برنامج تبسيط اللغة، يليه حلقة جديدة من مسلسل مشوار الحياة، ثم كالمعتاد في السادسة والربع نشرة الأخبار المحلية. برنامج سبورت تايم في السابعة والنصف، وفي الثامنة والنصف برنامج بانوراما الصحف. في التاسعة والنصف برنامج استوديو الطرب، وفي العاشرة والربع الحصاد الإخباري. في الثانية عشرة إلا ربع برنامج ذهب سوري، وفي الثانية عشرة والنصف برنامج دقائق فنية. في تمام الواحدة برنامج ديوان العرب، وفي الواحدة والنصف برنامج من مكتبتنا الإذاعية. في الثانية والنصف مسلسل رجال حول الرسول، وفي الرابعة والربع إعادة لبرنامج بصائر، ثم في الخامسة إلا عشر دقائق وفي آخر محطاتنا حلقة جديدة من برنامج صحابة رسول الله، وفي الخامسة الافتتاح ثم مواصلة الإرسال من جديد. في الخامسة والنصف الحديث الديني، يليه برنامج خلق. برنامج نجمة الصباح في السابعة إلا عشرين دقيقة، وفي السابعة والربع نشرة الأخبار الموجزة. وكالمعتاد في الثامنة صباحا برنامج يوميات من بلدنا، ثم في الثامنة والنصف نعاود اللقاء بكم مع مواضيع وفقرات جديدة، وصباحكم سوري.

وفي الختام لكم تحيات فريق العمل. في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيدي. وكان معكم من أسرة المذيعين أحمد الشامي، مرح طه، وزين خضور، وشادة علي. وتحيات الإخراج من نادي حمود ولما يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

صوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق. يسعد أوقاتكم متابعينا الكرام من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بأخبار لايت وجولة إخبارية سريعة حول العالم لنرصد لكم الجانب الطريف والغريب من الأحداث. وأول خبر عنا من تركيا، وبالعادة بتنتهي قضايا طلاق بالدموع أو بالصمت المشحون أو بتبادل النظرات الحادة أمام المحاكم، لكن بمدينة ديار بكر التركية قررت زوجة سابقة أنه تكسر كل القواعد وتحول أبغض الحلال إلى أبهج الحلال. بعد 24 سنة من الزواج طلعت هاي السيدة من باب المحكمة وهي لابسة فستان أبيض ناصع، لكن ما كانت متوجهة لبيت زوجها بل كانت عم تحتفل بالتخلص منه. ولأنه الفرحة ما وسعتها وما اكتفت بابتسامة بل أحضرت كمان فرقة شعبية كاملة بالمزمار والطبل ورفقاتها وصاروا يدبكوا واصطفوا قدام المحكمة ليحتفلوا معها بالطلاق، ووسط ذهول المارة وموظفي المحكمة اللي اعتقدوا للوهلة الأولى أنه حفل زفاف هارب. لما بلشت السيدة بالرقص بحماس شديد مع صديقاتها وقريباتها، التقارير ما ذكرت سبب الطلاق، لكن من الواضح أنه السيدة شعرت وكأنها حصلت على وثيقة الإفراج الصحي مو على ورقة الطلاق. رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا كالعادة، فريق شاف أنه ربع قرن بيستحق خيمة عزاء ومو حفلة، وفريق تاني شاف أنه من حق الاحتفال ببداية الحرية. طبعا نحن منعزي عزاء حار للزوج السابق ومبارك للسيدة الحرية. من السيدة اللي احتفلت بطلاقة للخبر الثاني من الولايات المتحدة. إذا كنتوا بتظنوا أنه أطول طوابير الانتظار بالولايات المتحدة بتصنع من شان هواتف آيفون الجديدة أو تذاكر حفلات المشاهير فأنتوا واهمون. ففي قلب منهاتن وسط صخب نيويورك حيث الوقت يساوي ملايين الدولارات، بيوقف آلاف البشر مو للتأمل بل للوقوف لساعتين متواصلتين أمام عرب الطعام متواضعة. ايه عرب الطعام؟ يعني مو قدام محلات الايفون مثل ما منفكر انه امريكا ما بيوقفوا بيعملوا طوابير الا قدام الايفون او قدام ياخدوا تذاكر لحفلات المشاهير. هالمرة في طابور او اطول طابور صار بنيويورك قدام عربة عادل للطعام الحلال، هيك اسمها بنيويورك، اللي خلت الأمريكان بيتركوا البرجر والسوشي بيصطفوا الطابور طويل بيكفي لإنهاء رواية كاملة أو تعلم لغة جديدة فقط للحصول على شو؟ على طبق من الدجاج والأرز المتبل. الحكاية بدأت بنهاية الثمانينات عندما قرر

هاجر مصري بيدعى عادل غزو أمريكا، لكنه ما استخدم التكنولوجيا بل استخدم الصلصة السرية، والنتيجة تحولت العربي البسيطة لظاهرة سياحية عالمية تجذب السياح من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. شو هالعربي؟ العجيب في الأمر أنه هذا الطابور أصبح يمثل قمة التنوع الثقافي، يعني اجتمعت كل الثقافات حول هاي العربي، حيث تختلط اللغات واللهجات وتختفي الخلافات السياسية بين الشعوب، ليصبح النقاش المصيري الوحيد هنيك هو هل نطلب الصلصة البيضاء أم الحمراء الحارة. وبيقول أحمد زوج ابنة الراحل عادل بابتسامة نصر، يبدو أنه الفراعنة ما بيتوقفوا عن إبهار العالم، فبعد أنه بنوا الأهرامات بالماضي نجحوا اليوم في بناء أطول وأغرب طابور في تاريخ نيويورك بفضل طبق الرز المتبل والدجاج المشوي. كمان خبرنا الثاني من مصر، بس هالمرة من مصر مو من نيويورك. تصوروا انه بيعيش شخص مع صندوق خرساني في منتصف صالة منزله لشهور، يعني صندوق من الاسمنت، مو منشان انه قطع ديكور حديثة بل لانه عم يخفي سر صادم. شو هذا السر؟ اللي صار بمدينة الإسكندرية المصرية، تحول ابن بالأربعين من عمره لمقاول إنشائي داخل شقته، وبس ما كان عم يبني جدار بل كان عم يصب الخرسانة والإسمنت فوق صندوق خشبي بيضم جثمان والدته البالغة من العمر 76 سنة واللي توفت بشكل طبيعي. السبب وراء هالعبقرية الإجرامية الغريبة ليس خلافا عائليا بل رغبة الابن في استمرار صرف معاش والدته ومعاش والده الراحل، واللي بلغوا مع بعض 22 ألف جنيه شهريا، يعني رواتبهم مع بعض بيساوي 22 ألف جنيه شهريا. الابن قرر انه غياب والدته ما لازم انه يقطع الدعم المالي، وما بيتوقف الامر عند الخرساني بل عندما سألوه اشقائه عن سر اختفاء الام، دعا ببساطة وثقة تزوجت والدتنا من رجل غريب وغادرت المنزل وما بعرف مكانها. يعني معقول يصدقوه كمان؟ بس كذبت زواج السبعينيات المتأخر لم تنطلي على النيابة العامة. يبدو أنه في حدا من الأخوة اشتكى عليه بعد بلغ الأشقاء، ومع تضارب أقوال وتفتيش الشقة انهار المخطط وظهر صندوق الإسمنت العجيب وسط الصالة، لينتهي فيه المطاف خلف القضبان بتهمة الطمع الصادم اللي هز منصات التواصل الاجتماعي بالفعل. خبرنا من اللي يعني حط قبر أمه بالصالون، يا حرام، الله يرحمه للوالدة طبعا، وهو إنسان عاق طبعا. نوصل لنهاية حلقة اليوم من برنامج أخبار لايت، بنلقاكم الأسبوع المقبل بأخبار لايت جديدة. تبقوا دائما بخير متابعينا الكرام، إلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: معا نستكشف قصص الأماكن التي شكلت ملامح الحضارة السورية عبر العصور. إعداد وسام سليمان. أوابد. الإخراج أحمد خضور.
2: قلعة صلاح الدين. تعتبر قلعة صلاح الدين من أهم قلاع القرون الوسطى في سوريا، تقع على بعد حوالي 35 كيلومتراً شرقي مدينة اللاذقية في منطقة الحفة، وترتفع 410 أمتار عن سطح البحر فوق قمة صخرية ممتدة طولاً، ويحيط بها واديان عميقان يجتمعان

سوية تحت قسمها الغربي، وهي في منظرها العام أشبه ما تكون بمثلث متساوي الساقين متطاول الشكل، ترتكز قاعدته في الجهة الشرقية. يبلغ طول القلعة 740 متراً، أما مساحتها فتزيد عن 6 هكتارات. الكثير من الرحالة والمؤرخين الإسلاميين تحدثوا عن القلعة ووثقوا الكثير من الأحداث التي عاصروها، لا سيما خلال العصرين الأيوبي والمملوكي، ومنهم عماد الدين الأصفهاني، فيصف القلعة بقوله: قلعة على ذروة جبل في مجتمع وديعين محيطين بها من جانبين، الجانب الجبلي قطع بخندق عميق وسور وثيق، والقلعة ذات أسوار 5 كأنها 5 هضاب. أما ابن شداد فيصفها بقوله: هي قلعة حصينة في طرف جبل، خنادقها أودية هائلة واسعة عظيمة، وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد، مقدار طوله 60 ذراعاً أو أكثر، وهو نقل في الحجر، ولها 3 أسوار دون ربضها، وسور دون القلعة، وسور القلة، كان على قلتها علم طويل منصوب. تنقسم قلعة صلاح الدين إلى قسمين: قسم شرقي مرتفع فيه أغلب التحصينات الهامة والأماكن الدينية، وقسم غربي منخفض عن القسم السابق ويضم بعض البقايا البيزنطية ويحيط به سور لا يزال ظاهراً حتى الوقت الحاضر. وإلى الشرق من القسم المرتفع تم الفصل بين القسمين بخندق نحت في الصخر. تعود البقايا الأثرية الأقدم لمنشآت القلعة إلى العصر البيزنطي، والتي لم يتبقى منها الكثير، خصوصاً بعد المنشآت التي تمت إضافتها في الفترات اللاحقة الصليبية والأيوبية ومن ثم المملوكية. وتتمثل تلك البقايا البيزنطية بنواة القلعة الأولى وكنيستين وبعض بقايا المباني مختلفة الوظائف، مع أجزاء من السور ما تزال ظاهرة في بعض الأماكن. وكان الهدف من القلعة البيزنطية حماية الممر باتجاه شمال سوريا. وقبل وصول الصليبيين كان الحصن قد وقع بيد الحمدانيين في حلب، ومن ثم تمت استعادته من قبل البيزنطيين الذين كانوا يسيطرون على شمال سوريا، واستمر هذا الحال حتى قدوم الصليبيين واحتلالهم لمدينة اللاذقية ومناطقها في عام 1108 ميلادية. إلا أن تاريخ وصول الصليبيين للقلعة غير معروف، ولم يتم ذكره في أي مصدر تاريخي، ويبدو أنهم عمدوا في البداية إلى تقوية الدفاعات العسكرية من خلال تدعيم القديم. ومن أبرز ما قام به الصليبيون وجعل قلعة صلاح الدين فريدة من نوعها هو العبقرية الهندسية التي تتجلى في الخندق الصخري الذي تم حفره لحماية القلعة من جهتها الشرقية الضعيفة والمتصلة بالهضبة المجاورة، عندما اتخذ المهندسون قراراً جريئاً بنحت الجبل نفسه بطول أكثر من 150 متراً وعمق 28 متراً ليفصل القلعة تماماً عن محيطها دون ترك أي أمل للمهاجمين في الوصول إليها. وفي منتصف هذا الخندق ترك النحاتون مسلة صخرية رشيقة بارتفاع يقارب 30 متراً، كانت الغاية منها حمل الجسر الخشبي المتحرك الذي يربط القلعة بالعالم الخارجي، فإذا ما اقترب الخطر رفع الجسر وبقيت القلعة منيعة خلف واد سحيق. كما قام المهندسون ببناء وسائل دفاعية جديدة، خصوصا الأبراج مع البوابات. تغيرت وظيفة القلعة بعد وصول الصليبيين، فأصبحت لها مكانة سياسية واقتصادية وعسكرية عالية، خصوصاً بعد التحصينات والتوسعات التي أضيفت إليها، وغدت إقطاعاً لأحد الحكام الصليبيين ويدعى روبرت لوليبرو، وقد ربط اسمه بالقلعة حيث أصبح يعرف باسم روبرت سيد صهيون، وكذلك الأمر لمن أتى من بعده حتى حررها القائد صلاح الدين الأيوبي.

0: في عام 1188 ميلادية حرر القائد صلاح الدين الأيوبي القلعة من أيدي الصليبيين في 3 أيام، بعد أن دكت المجانيق القلعة وأحدثت أضراراً كبيرة في منشأتها، وما إن دخلها جيش صلاح الدين وتم تحرير المنطقة من الصليبيين حتى بادر إلى تدعيم القلعة من جديد، لا سيما بعد الخراب الذي تعرضت له وخصوصاً في قسمها الشرقي. ولا تزال هناك الكثير من المنشآت المعمارية المؤرخة على العصر الأيوبي ظاهرة حتى الوقت الحاضر، كالأسوار وبعض الأبراج وبقايا القصر والحمام، إلى جانب منشآت صناعية في القسم الجنوبي. كما تم خلال هذه الفترة استكمال حفر الخندق الشرقي، فزادت أهميتها خلال العصر الأيوبي وغدت مقر حكم سياسي وعسكري، وشكلت نقطة حماية للمنطقة بالكامل طوال عهد الأيوبيين حتى عام 1260 ميلادية، عندما وصل المماليك إلى الحكم وأنهوا عهد الأسرة الأيوبية، حيث تم تسلم القلعة في عام 1272 إلى جانب القلاع والمواقع الأخرى التي كانت تحت حكم الأيوبيين، وكذلك تلك التي كانت لا تزال بيد الصليبيين، ومنها قلعتا الحصن وصافيتا. من تلك الفترة هناك العديد من البقايا لا سيما في القسم المرتفع، والتي تعود لفترة السلطان قلاوون، حيث ظل أفراد الأسرة المملوكية يتنقلون القلعة فيما بينهم بسبب نشوء الخلافات على السلطة حتى عام 1500 ميلادية، لتهجر بعد ذلك العديد من القلاع ومن بينها قلعة صلاح الدين. وبقيت القلعة طيلة قرون عديدة مهجورة، وغطت أطلالها الأعشاب البرية، ونبتت الأشجار فوق أسوارها وفي أعلى أبراجها، وبقيت كذلك حتى بداية القرن العشرين وما بعد، عندما تنبه لأهميتها الرحالة وخصوصاً خلال فترة الانتداب الفرنسي، لتتابع بعد ذلك السلطات الأثرية السورية أعمال التنقيب والترميم والتأهيل للموقع لإعادة إحيائه، وتم تسجيل القلعة كأحد مواقع التراث العالمي في عام 2006.
1: الإعداد وسام سليمان، أوابد، الإخراج أحمد خضور.
2: الثانية عشرة وربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجال التعاون. وزير الداخلية يستقبل وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا لبحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وزير الصحة مصعب العلي يلتقي نظيره الأردني إبراهيم البدور لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي. محافظ السويداء ووزيرة الشؤون الاجتماعية يبحثان واقع الموظفين وتعزيز العمل الإنساني والخدمي في المحافظة. الهيئة العامة للطيران تعلن عن تسيير رحلات منتظمة ومباشرة بين الكويت وحلب من قبل شركة طيران الجزيرة اعتباراً من 25 من حزيران. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: أحداث كثيرة تجري خلال الأسبوع على الساحة الدولية والعربية والمحلية، نتعمق بالتحليل والحوار ونقاطع محاور الأحداث ضمن برنامج تقاطعات. تابعونا على الهواء مباشرة الخميس من كل أسبوع 12:20 ظهراً بتوقيت دمشق.
2: تسريع وتيرة العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي النظام البائد ومرتكبي الانتهاكات، ملف لطالما تصدر المشهد في الآونة الأخيرة، يبرز كأحد أهم وأعقد الملفات حساسية في طريق الدولة. مسار طويل ومعقد، تحديات بالجملة لا تبدأ بكثرة المجرمين من فلول النظام البائد ولا تنتهي أيضا بتشابك القضايا. فكيف تنجح الدولة بالموازنة بين المحاسبة وإنصاف الضحايا في هذا المسار؟ وماذا يعني عدالة انتقالية؟ ما أهميتها ومدى حساسيتها؟ لماذا لا يجب أن تكون هذه العدالة إلا بالقانون ولا عن طريق الثأر؟ أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعة دمشق وشاشة

شتها في حلقة جديدة من برنامج تقاطعات معي أنا يوسف اليوسف. بداية أرحب بضيوفي لهذه الحلقة، السيدة ياسمين مشعان مديرة إدارة جبر الضرر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والسيد علي عبد

0: هدفها إنصاف الضحايا. هي لا تبدأ بالتقاضي والمساءلة، هي تبدأ بالحقيقة ثم تنتهي بالمصالحة المجتمعية. بهيئة العدالة الانتقالية في 6 مسارات أو إدارات. الإدارة الأولى هي إدارة الحقيقة، واللي تهدف إلى كشف الحقيقة عن ماذا حدث وكيف حدث ولماذا حدث ومن المسؤول عن ما حدث.
1: ومن هم المتضررون أيضا ربما؟
0: طبعا بالتأكيد من هم المتضررون وكيف قاموا بالمقاومة. يعني جزء مهم أنه نظهر مقاومة الضحايا للانتهاكات اللي حدثت من خلال صمودهم اللي كان خلال 14 سنة. من إدارة الحقيقة يتم التحويل لإدارة المساءلة، لما بالأخير يتم تحديد من هو المسؤول. يتم التحويل لإدارة المساءلة اللي تعد الملفات القضائية وتعززها بالأدلة والإثباتات حتى تستكمل الملفات وترفعها النيابة العامة الخاصة بالعدالة الانتقالية. أنه في عنا رح يكون جسم موازي للمحاكم العادية، هي محاكم العدالة الانتقالية، واللي فيها رح يكون نيابة عامة للعدالة الانتقالية، قاضي إحالة للعدالة الانتقالية، قاضي تحقيق للعدالة الانتقالية، حتى محكمة نقض للعدالة الانتقالية، لحتى نعطي المتهمين محاكمة عادلة ما منحوها لنا قبل. نحن أهالي الضحايا. من إدارة المساءلة في عنا الإدارة الثالثة اللي هي إدارة جبر الضرر، واللي تهدف إلى رد الاعتبار والتعويض الضحايا عن اللي صار بالفترة الماضية من خلال تحديد نوع الانتهاكات اللي تعرضوا إلها وشو هي أثر هاي الانتهاكات، وبالتالي محاولة معالجة هذا الأثر بأشكال مختلفة، إن كان مثلا دعم صحي، دعم قانوني، تمكين اقتصادي، تعويض إلى آخره، ممكن إعادة ممتلكات، معالجة ملف حقوق الملكية، ممكن إعادة للوظيفة. فهي بحسب شو هو طبيعة الضرر رح يكون إجراء جبر الضرر. الإدارة الرابعة عندنا واللي هي كمان إدارة مهمة هي الذاكرة الوطنية. من الضروري والمهم توثيق ما حدث من منظور إنساني حتى نبني ذاكرة وطنية تذكرنا دائما بشو حدث حتى ما يتكرر. ومن هاي الجملة حتى ما يتكرر في عنا إدارة ضمانات عدم التكرار اللي راح تنظر بالقوانين الناظمة بالبلد، لأنه اللي ممكن كانت وساهمت بالانتهاكات. النظام السابق كان يقونن الانتهاكات، كان يجيز الانتهاكات بالقوانين. فاليوم في عنا إدارة خاصة للنظر بالقوانين، لدعم المؤسسات بإعادة هيكلتها وإصلاح نفسها. وأخيرا كمان راح يكون فيها لجنة فحص السجلات اللي تنظر بالموظفين المنتهكين. يعني اليوم ما فينا مثلا نجي نحاسب كل الموظفين اللي كانوا بالمؤسسات السابقة، لازم ينظر بكل موظف هل هو منتهك أو لا، هل هو شارك بانتهاكات وأذى للناس ولا
1: هذه
0: لا.
1: هذه تدخل في إدارة ضمانات عدم التكرار.
0: ضمانات عدم التكرار، نعم. لجنة فحص السجلات اللي تنظر بخلفية الموظفين اللي كانوا على دور النظام، في هل منهم حد أحد منتهك أو لا. طبعا هذا الموضوع بده ياخذ وقته، لأنه أنت عم تحكي عن آلاف الموظفين، فبدك تنظر بكل شخص بخلفية كل شخص لحتى تقيم أثره، وخصوصا الموظفين الكبار. آخر إدارة هي الإدارة المصالحة المجتمعية، اللي هي بعد ما نحقق الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، لا يمكن لنقول إنه هلأ فينا نتصالح مع أنفسنا
1: نعم.
0: ونرجع نبني سوريا من جديد مع بعض.
1: بهذه الحالة كما تفضلت، يعني تعزيزا لما تفضلت به في بداية حديثك، العدالة الانتقالية تمر أو تبدأ بالحقيقة وتنتهي بالمصالحة

0: المجتمعية مرورا بهذه المراحل التي تفضلت بها والتي هي إدارات تابعة للعدالة أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: هي تصير بطريقتين، طريقة متوازية وطريقة متتالية. يعني نحن بلشنا بإدارة جبر الضرر، نحط استراتيجيات والخطط وكيف نشتغل على رد الاعتبار والانتهاكات، بس بنفس الوقت نمشي تباعا حتى نعرف مثلا أنه نستفيد من الأحكام اللي تصدر حق منتهكين ممكن يغرموا وتحال هاي الغرامات لصندوق جبر الضرر على سبيل المثال.
0: سنتطرق إلى التحديات أو العقبات التي تواجهكم، لكن قبل ذلك أنتقل إلى ضيفي الأستاذ علي عبد المجيد المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. في ظل الانفتاح على الحوار المجتمعي، برأيك ما هي المرتكزات السياسية التي يجب أن تتوفر لضمان انتقال هذه النقاشات من مستوى تفريغ الاحتقان دعني أسميه إلى مستوى صناعة السياسات المستدامة؟
2: تحياتي لكم، تحياتي إلى دمشق والسادة المستمعين والضيف الكريم إلى ياسمين، تحياتي.
0: أهلا بك.
2: هذا اليوم بنظرة لمشهد الميدان، دعني أقول قبل الإجابة على السؤال، ما يحدث في المشهد الداخلي في سوريا من حوادث متكررة تخص مسألة السلم الأهلي والعدالة الانتقالي يوضح أن هناك خلل كبير في إدارة ربما المشروع أو تطبيقها وتنفيذه بعدة أسباب، ربما حجم الكبير للقضايا، عدد المتورطين بشكل كتير كبير، ما زالت الأجهزة التنفيذية خاصة في مسائل العدالة الانتقالية أجهزة وليدي. لا أعزو التقدير لأحد، لكن اليوم لدينا إشكال موجود في المشهد، يجب أن نضع حقيقة الأصابع على الجرح تماما. اليوم ليست العدالة الانتقالية قوالب جاهزة، ليس الحديث ربما رومانسيا عن هذا الموضوع بقدر ما هو مشهد ميداني، لدينا استحقاق مجتمعي واستحقاق سياسي حول هذا الموضوع. ما زال الأجهزة التنفيذية تنتصر التشريعات ربما الخاصة في انعقاد مجلس التشريع لتقوم على مرتكزات تخص مسائل العدالة الانتقالية، لكن اليوم أنا لدي ربما رؤية بشكل أو بآخر أن تطبق العدالة الانتقالية وتقاس عليها بشكل لا مركزي. فربما إذا تحدثنا عن العدالة الانتقالية في شرق الفرات أو في المناطق العشائرية لديهم عرف معين يخص المحاكمات للقضاء العشائري وما إلى ذلك، ما يطبق في شرق الفرات أو في مناطق الجزيرة أو مناطق العشائر لا ينطبق ربما في دمشق، لا ينطبق في حلب، لا ينطبق في أرياف إدلب. شكل الانتهاكات مختلف للمنتسبين ربما للفصائل أو لأجهزة ربما الدفاع الوطني.
0: مقصدك هذا هذا هذا يسرع ربما من موضوع تطبيق العدالة الانتقالية ولو كانت بشكل موازي أو رديف للإطار القانوني، ربما بما أنك تتحدث عن عرف أو عن العادات أو ما شابه.
2: أضع المسألة في مسارين، مسار الدولي بأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمسار المجتمعي. حقيقة عندما يتم وضع المجتمع أمام استحقاق فتفرز لجان، مثلا لدينا أعضاء مجلس الشعب على سبيل المثال وهذا يخطر في بالي دوما، لم ينعقد وما زال الأعضاء ينتظرون انعقاد الدولة، لو أنه أسدي كان بعض المهام خلال الفترة اللي يقوم بالإشراف على تشكيل لجان مجتمعية، مثلا أطرح مثال أنا تنفيذي ميداني من المشهد الحالي، تكون هناك في كل منطقة في كل ربما قطاع إداري يكون هناك لجان متخصصة بموازاة أجهزة الدولة التنفيذية، تكون مثل قبل لدينا كان في مناطق المحرضة، أنا اليوم في إدلب كان لدينا مثلا مجلس العشاء، مجالس الصلح،
0: مجلس الصلح العام.
2: هذه المجالس كانت هذه المجالس كانت مهتمة في السلم الأهلي وضبط ربما الاحتراب الداخلي أو أي صراع كان يحدث بين الأطياف المجتمعية. نحن اليوم ما زالت المواضيع المتعلقة في السلم الأهلي هشي، لدينا انتهاكات ربما تحدث، لدينا مجرمين منفلتين، لدينا عمليات سحل في الشارع، هنا مقاطع الفيديو وهذا يجب أن نعترف به ما صدر على وسائل التواصل الاجتماعي. فأين أجهزة العدالة الانتقالية؟ أين الأجهزة التنفيذية؟ أين الأجهزة القضائية؟ فهنا لدينا قصور، يجب أن نضع حقيقة ترميم حقيقة لعملنا لأدائنا ليكون أكثر اتساقا في الواقع ولا يترك الأمر

0: نعم
1: لأهل الضرر كي يقوموا بمسألة الانتقام أو غيره.
0: موضوع القصور ربما تتفق معي بهذه النقطة أن هو نابئ أو ناجم ربما عن بما أنك تفضلت في بداية الحديث أن هي الأجهزة الخاصة بالعدالة الانتقالية أجهزة وليدة، ربما يعني القصور ناجم عن حداثة هذه الأجهزة، ربما عدم وفرة كوادر أو ما إلى ذلك.
1: تماما، أنا ذكرت لك بداية الحديث، نحن اليوم أمام عدد هائل، كل يوم لدينا الأجهزة تقوم بالقبض على مجرم قبضة، وما زال هناك العديد من المجرمين، لدينا الشبكات المرتبطة في الخارج، لدينا اليوم رامي مخلوفي يحارب الشارع العلوي، لدينا حجم من التحديات هائل، فإن لم يتم وضع ضوابط مجتمعية حقيقة تجريم الخطاب الطائفي، تجريم كذا، تجريم تجريم تجريم، لا يترك الأمر للمواطن بشكل أو بآخر، ما حدث في تدمر من إطلاق نار بين طرفين،
0: نعم.
1: إشعال نار في السيارات، لدينا اليوم لدينا مشهد ينذر بمسائل أنا برأيي سلبية جدا، تنذر ربما بخطر قادم إن لم يتم حلول إسعافي سريع وترك بشكل خاص للأجهزة الفرعية أن تشترك إدارة المناطق، المحافظات، المكاتب
0: المجتمعية،
1: أن يكون يكون هذه المكاتب التنفيذية في المناطق أو غيرها يكون مكتب للعدالة الانتقالية والسلم الآلي. ما المانع أن يكون لدينا في هذه المرحلة يكون فيها قاضي، يكون فيها وجيه عشائري، يكون فيها تشكيلي من الأطياف المجتمعية والوجهاء المحليين والأجهزة التنفيذية في الدولة تشرف على وتكون متصلة مع مسار العدالة الانتقالية في دمشق أو غيرها.
0: نعم. سيدة ياسمين، سؤال ربما يعني طرحه الأستاذ علي هو يعني حقيقة سؤال ملح، والجميع ربما يعني في يشارك هذا السؤال. البعض يقول هناك بعض المآخذ على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هناك ربما تقصير أو تباطؤ دعني أسميه حتى يعني لا نبخس أحد جهده وما إلى ذلك. لماذا إلى الآن لا يوجد أي مركز أو لا توجد مراكز في بعض المحافظات للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية؟ ما تفضل به الأستاذ علي ربما يعني قد يسرع نوعا ما من هذه الإجراءات التي أو المراحل التي تفضلت بها قبل قليل.
2: شكرا كثير لهذا السؤال المهم لأنه هو أحد التحديات اللي نواجهها صراحة. نحن طلبنا من جميع المحافظين أنه يحاولوا يأمنون مقرات خاصة لنفتتح فروع على الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بكل المحافظات. أنت بتعرف أنه حجم الدمار كبير في سوريا،
0: صحيح.
2: للأسف في عجز بتوفير مقر، بالأساس المؤسسة هي الهيئة كونها وليدة جديد فهي ما عندها أصول أو ما عندها مقرات، بالتالي راح تستعين بمقرات التابعة للوزارات الأخرى أو الهيئات الأخرى وما يتوفر منها من أبنية صالحة، فهذا أحد التحديات الكبيرة. نحن المقرر إن بالخطة إنه يكون في عنا 8 مقار بعموم المحافظات، اليوم ما قدرنا نوفر غير مقرين لحد الآن، واحد بحمص واحد بدير الزور، في احتمال انه نستلم مقر بحلب قريبا يعني.
0: نعم.
2: فهذا العجز بتوفر ابنيه صالحه هو اللي اخر افتتاح المقر، عدا انه نحن كمان الميزانيه يعني وضع الدوله بتعرفه المالي. نعم. يعني دوله كانت يعني صفر، تحت الصفر استلمت. نعم. فاليوم الميزاني انه نستأجر بيوت او بلا او مكانات لحتى نستثمرها كمان،
0: وربما ايضا يعني موضوع ما ستقوم به يعني ربما يعني الاجراءات التي تتخذ ربما تحتاج ايضا ميزانيات.
2: طبعا تحتاج ميزانيات، تحتاج موظفين، تحتاج موظفين مؤهلين ذوي خبره.
0: نعم.
2: يعني نحن كمان مش اي شخص يصلح أن يكون بالعدالة الانتقالية.
0: أنا آسف
2: وليس تقصير
0: نعم أنا آسف للمقاطعة،
2: لازم نتأكد من خلفيته.
0: نعم.
2: على الأقل ونضمن أنه هذا الشخص ما كان منتهك يوما.
0: نعم.
2: ما وعنده خبرات معينة
0: نحتاجها. نعم أنا آسف للمقاطعة سيدة ياسمين، لكن حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت المحل.

محللي مدينة دمشق يرفعه الشيخ المؤذن حسن الملا. نعود لنكمل التحديات التي تواجهكم في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد الاستماع للأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

تحية طيبة لكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم. نعود لنكمل هذه الحلقة من برنامج تقاطعات في حديثنا عن العدالة الانتقالية ومراحلها والتحديات التي تواجهها أيضا مع ضيوفي الكرام السيدة ياسمين مشعان مديرة إدارة جبر الضرر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والأستاذ علي عبد المجيد المحلل السياسي. سيدة ياسمين قبل أن نخرج لفاصل الأذان كنا نتحدث عن التحديات التي تواجهونها و

0: ذكرت أنا من ضمنها التحدي الأبرز ربما والذي يسأل عنه الكثير من الناس هو فيما يتعلق بالمراكز المفتتحة من قبلكم في المحافظات، وبينت لنا ما سبب هذا الجانب بتفصيل كامل. ماذا تواجهون أيضا من تحديات؟
1: عدا عن تحديات اللي تتعلق بالمراكز، هو أساسا اتساع رقعة الانتهاكات.
0: نعم.
1: انتهاكات شملت عموم سوريا، هي انتهاكات واسعة النطاق وتمتد لفترة زمنية طويلة. كمان تعداد المنتهكين اليوم بس المقبوض عليهم لدى الأمن العام وصل ل 6000 شخص، تم تحديد 3000، حوالي 3000 أشخاص. هدول اللي عندهم رتب وعندهم عدل، خليني أقول الدفاع الوطني، وهدول الأشخاص اللي هم خارج نطاق القوات.
0: نعم.
1: فهذا الرقم اللي موجود عندنا 6000، وفي غيره لسه كثير ما تم القبض عليه. فتخيل تعداد العمليات قديش ممكن تاخذ معنا وقت، قديش نحتاج موارد بشرية حتى نقدر نغطي هذا الحجم الهائل من الانتهاكات. وكمان الخبرة الخاصة بما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لأنه هاي الجرائم ما كانت سابقا مصنفة قانونيا بسوريا، كانت غير موجودة بالقوانين السورية. فاليوم كنا بحاجة لأنه يكون في عنا قانون للعدالة الانتقالية يوصف الجرائم، الإخفاء القسري، التعذيب، قطع خارج نطاق القضاء، الكيماوي، كل هاي الجرائم غير مذكورة بالقانون، ولا عقوبة من دون نص. فنحن بحاجة لنص قانوني نستند عليه لتوجيه الاتهامات لهدول المنتهكين. اليوم المسدس القانون شبه جاهزة بانتظار مجلس الشعب لينعقد حتى تنعرض أمامه ويقرها مجلس الشعب. ساعتها راح تبدأ المحاكم بشكل أوسع.
0: نعم.
1: فهاي معظم التحديات اختصرت لك إياها بعجالة.
0: والله تحديات كبيرة سيدة ياسمين، يعني كل الله في عونكم. نقدر حجم الضرر، ولكن بالمحصلة يعني هناك احتقان بالشارع، هناك يعني ناس مطالبات بتسريع وتيرة هذا الملف. أنتقل إليك أستاذ علي، الطاقة الإيجابية الناتجة عن الحوارات الوطنية كيف يمكن أن نحولها إلى رصيد داعم لمؤسسات الدولة يساهم ربما في دفع عجلة الإصلاح المؤسسي بعيدا عن ضغوط الاستقطاب؟
2: أنا لدي هنا مقترح بهذا السؤال إجابة عليه صديقي. أقترح على هيئة الأعداد الانتقالية أن تبنى بينهم وبين المجتمع المدني الشراكات تكون أكبر.
0: نعم.
2: وأعطاء مساحة أكبر للمجتمع المدني كي يقوم ربما بأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف الاحتقان. مثلا على سبيل المثال، ما زلنا أتكلم اليوم أهالي المناطق المنكوبة ربما تعرضت للتهجير والضرر، يعانون كثير من إشكاليات أن يقوم ببعض الأنشطة، مثلا بالتوافق مع في حال كانت الإمكانيات ضعيفة كما ذكرت الضيف الكريم، تكريم شهداء، ربما زيارات بين الأطفال مثلا في إدلب أو حما أو الغوطة والساحل السوري، أن يقوم هناك مهرجانات مثلا متبادل من بعض الأنشطة الغير مكلفة، مباراة كرة قدم بين أطفال هنا وهناك، معارض هي موجودة حقيقة لكنها ما زالت حقيقة مبادرات خجولة مناطقية لا ترقى أن تكون على صعيد الوطني. نحن نتكلم اليوم عن جغرافيات ما زالت مجهولة عن بعضها البعض. فمثلا الشاب الذي نشأ في المخيمات وكبر وترعرع، هو في ذهنيته أن هذا هو العالم ضمن هذا المخيم، لا يعرف أن هناك ساحل، ولا يعرف هناك دمشق، ولا يعرف أن هناك ومثله في شرق الفرات، ومثله من تربى في منطقة كانت المناطق تعلم مغلقة على بعضها البعض. فنحن بحاجة أنا برأيي إلى كسر الجليد بين أطراف المجتمع السوري، وربما

0: الطفولي هي من شأنها أن تخفف الاحتقار. فأنا عندما أرى ابني مثلا حفظ الله أولاد الجميع أن يكون مثلا في الساحل يلعب مع هنا طفل أو هناك، ربما تتلاشى لدي بعض الاحتقانات وتؤدي إلى تخفيف التوتر بين الفئات المجتمعية. هذا من جانب. من جانب آخر ذكرت لك هناك محاضرات ربما كشافي، ربما عديد من اللقاءات. اليوم نحن في فترة امتحانات، لدينا جامعات ما زالت الجامعات الموجودة في مناطق المحررة سابقا هي فقط حكر على ربما لم تشهد خلال السنة الماضية قدوم طلاب من مناطق ثانية. إلا بشكل خجول جدا. في حال مثلا جاء الطالب من إدلب راح سجل في الساحل والعكس مثلا، فهذا أيضا من شأنه يعني أن تكون هناك تشجيع بهذه الانتقاط أيضا لتخفف الاحتقان المجتمعي الموجود بنا، مع التجريم طبعا للمجرم وإقصائه خارج كل هذه المعادلات. نحن لا نقول أنه نسوغ أو نبيض صفحة مجرم، لكن اليوم ليست كل الأطراف مجرمين، ليست كل الأطراف مداني بقدر ما هو هناك استحقاق وطني. اليوم استحقاق الفقر، استحقاق الأعمار ما زال ملف ضاغط، وهو سبب أنا برأيي رئيسي نتكلم عن بيئات مدمرة بالكامل. هذا الاحتقان سببه أيضا من أسباب أن هناك تشجيع ربما على عودة الأعمار المساهمة ربما بشكل أو بآخر على تخفيف الضرائب على مواد البناء في المناطق المنكوبة. ما زال هناك عجز كبير في إغلاق ملف المخيمات من قبل الدولة، وأيضا هذا ملف ضاغط رغم الوعود الذي سمعناها إلى الآن هناك حقيقة استحقاق كبير، وهذا أيضا من المواد الضاغطة. فمن ينظر إلى بيته أو خيمته المهدمة يولد لديه شعور مأساوي ويؤدي إلى احتقان. وهذا أنا ما أسمعه أنا في مريف إدلب الجنوبي مع النعمان، بيئتي مدمرة. أسمع أهلي وذوينا أن بيئاتنا مدمرة وليكوا الساحل والهوني وليكوا، فبالتالي أنت بحاجة لديناميات أكثر مروني بهذا الموضوع لجبر الضرر. جبر الضرر ليس شعارات، ليس قضاء. أنا في حال كان أتكلم أنا ميدانيا صديقي، في حال كان بيتي مهدم وأسكن بخيمي، لا يهمني أجهزة قضائية أو جبر ضرر أو محاسبي، يهمني العودة إلى البيت وعودة إلى الأرض والمنزل والترميم وكذا. أعلم أن التحدي كبير، لكن هناك بعض الإجراءيات من شأنها أن تخفف على المواطن فيما يتعلق في بعض المواد البناء. مثلا أن يقدم بعض المنح الصغيرة للذين يرمم بيوتهم وذوي الشهداء بشكل خاص، يعني وهم ليسوا يشكلوا هذاك العبء على الدولة بالتوافق ربما مع وجهاء الاجتماعيين مع منظمات المجتمع المدني بهذا السياق.
1: سأعود لمناقشة التحديات السياسية على الصعيد السياسي أستاذ علي، لكن أنتقل قبل ذلك إلى أستاذة ياسمين. أستاذ ياسمين، شاهدنا يعني في الآونة الأخيرة كثير من الفيديوهات وحالات احتقان، مظاهرات، احتجاجات، اعتصامات أيضا في دير الزور وكثير من المناطق. التداعيات المحتملة على تحول العدالة الانتقالية إلى مسار ثأري وانتقامي بدلا من الإطار القانوني.
2: بداية كل المطالب للضحايا هي مطالب محققة. لا يمكن يعني انه احنا نتغاضى عن حقوق الضحايا وعن حقهم بالانتصاف. ويمكن هم شافوا انه مسار العدالة الانتقالية بطيء، فبالتالي هاي المظاهرات هي ضغط لتسريع المسار اكثر. يمكن لانه نحن كمان ما كنا عم نعرف نوصل هاي الرسالة بكيف يمشي المسار. فهذا يمكن كمان خطأ من أخطائنا، ونحن نعترف بهذا الشيء. وصولنا لجميع الضحايا بوقت واحد هو يعني صعب، فعم نحاول نكثف هذا الوصول لحتى نشرح كيف المسار يصير وكيف الأمور عم تمشي. صعب كثير. إنك أنا من أهالي الضحايا، أنا فقدت 5 من أخواتي، وهذا الشيء يعني خليني أشعر تماماً
1: بالمعاناة
2: الضحايا اللي هم عم يشوفوا مثلاً المنتهك عم يتمشى قدامهم، وكمان من دون أي اعتذار من قبله

0: واعتراف، أو
1: نعم
0: حتى يعني إنه يتجنبهم. يعني هاي كمان أحد العقبات الموجودة أمامنا،
1: نعم
0: إنه في بعض المنتهكين وقحين
1: نعم
0: لدرجة إنه مو سائل. العدالة بدها تمشي على الكل.
1: نعم
0: أنا يعني اللي أتمناه حتى ما نخسر المسار وما نتحول للبلد لفوضى، أتمناه من العائلات والضحايا مو التحلي بالصبر، ولكن الابتعاد عن المسار الثأري، الابتعاد عن شمول العقوبة للجميع، مثلا الفئات المجتمعية.
1: نعم
0: فاليوم نحن العقوبة الفردية تتوجه للشخص المنتهك حصرا
1: نعم
0: بغض النظر عن خلفيته، هاي أهم شغلة،
1: هناك من يطرح
0: وعن طريق
1: نعم
0: القضاء.
1: وهناك من يطرح أيضا فكرة العزل السياسي. لا أعلم إذا كان هذا من يعني من اختصاصكم أنتم كهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
0: من مهام لجنة أحصاء السجلات اللي هي
1: نعم
0: راح تتبع لإدارة ضمانات عدم
1: يعني
0: التكرار.
1: البعض يقول يا أخي إذا ما في إمكانية إنه نحن اليوم، معلش أحكي بالعامية، أنا متعود بالكلام بالفصحى، ما في إمكانية نحن نطبق العدالة الانتقالية، والعدالة تطبق ولكن بوتيرة بطيئة نظرا لحجم التحديات الموجودة، لكن على الأقل يعني نعزل سياسيا أو بهذا المصطلح.
0: مثل ما قلت لك، أحيانا العزل قبل العزل السياسي في عزل مجتمعي.
1: أها
0: المجتمع اليوم عم يعزل المنتهكين،
1: هذا
0: عم
1: مشاهد.
0: يحط عليهم هذا مشاهد
1: نعم
0: اليوم. بس نشجع على هذا الشيء، ولكن فقط خلينا نقول إنه العقوبة فردية وليس جماعية.
1: بالتأكيد
0: اللي يعزل مجتمعيا هو فقط المنتهك دون أطفاله مثلا.
1: نعم صحيح.
0: فهي هذا اللي نشجع عليه، والعزل المجتمعي عقوبته أقسى وأشد.
1: نعم لما يترتب عليه طبعا اكيد من في المجتمع ذاته من تبعات. انتقل اليك استاذ علي. بناء على المعطيات الراهنه في هذه المرحله، التحديات السياسيه على الصعيد السياسي اتحدث التي قد تواجه عمليه العداله الانتقاليه، كيف يمكن ان نحول هذه التحديات الى فرص لتعزيز اللحمه الوطنيه؟
2: أنا أنتظر قانون الأحزاب وقانون تشكيل الأحزاب السياسية التي من شأنها أن تصدر حقيقة شرائح واسعة من أطياف المجتمع السوري ضمن تيارات سياسية تتنافس في قبة البرلمان، تتنافس بالعمليات الانتخابية. وهذا أنا برأيي من شأنه أن يولد حقيقة شكل من أشكال العقد الاجتماعي بين الشرائح السوري. إضافة، وهناك ايضا اتوجه هذا بالملاحظه الى الآنسة ياسمين، ان يوصف حقيقه من هو المنتهك. اليوم كل منطقه تعرف حسب ثقافتها المنتهك، فمن كان ربما باسيست البعث عضو فرقه هل هو منتهك ام لا، ولم يمارس مثلا اعمال عدائي ضد المجتمع، وما كان مثلا خلينا يعني اقول بلغه مرتزق وظيفي مثلا في اسيست الحزب، هل من كان عنصر في البادية في الدفاع الوطني أو في الجيش هو منتهك ولم يحضر إلى الحواضر ويقوم بعمليات التعفيف؟ وهناك نحن حقيقة اليوم أمام معضلة التوصيف، يعني نقوم بفهم كمجتمع يقوم بتعريف واضح لمن هو المنتهك ومن هو الذي يجرب.
1: نعم.
2: دون تسمية الأشخاص، دون تسمية
1: توصيف
2: أمام مستويات.
1: نعم.
2: من لدينا مثلا باحة صدرت اللواء نعم هناك رتب يتم القضاء القبض عليها، لكن هناك مجتمع كان شرح منه متورطة مع أجهزة الدولة، كان في أجهزة حزبية أو بأجهزة دفاع وطني أو هل المجتمع اليوم لا يعرف ويترك الأمر للفيسبوك؟ فاليوم نحن أمام أزمات بنشر أسماء وذويهم يقومون بالاصطفاف معهم أهاليهم، فاليوم الشارع ينقسم عموديا، وهذا أيضا من المخاطر التي تمزق حقيقة الهوية الوطنية والمجتمع السوري. فنحن أمام مستويات تبدأ من الأحياء.
1: ما المطلوب أستاذ في هذا السياق أو في هذا المجال؟
2: أنا ذكرت لك بداية أن يكون هناك دور للمجالس المحلي، لا يترك فقط مسألة العدالة الانتقالية، أن يقوم المجلس

0: المحلي بيدور فاعل في هذا الموضوع والوصف أو في هذا المسار بالتوازي مع إدارة المنطقة مع المحافظة مع الأعداد الانتقالية الموجودة في دمشق.
1: نعم
0: الحجم كبير وفقيا في المشهد، فبالتالي تعترف الآن ياسمين مع كل الاحترام أن هناك قصور بشكل أو بآخر بسبب ضعف الإمكانيات، لكن عندما نفوض صلاحيات وأنا نتشارك مع مجتمع مدني، نتشارك مع الأجهزة التنفيذية، نتشارك مع منظمات الحقوقية، مع الشركاء في هذا السياق، أنا برأيي سيترك أثر كبير جدا ويخفف الاحتقانات المجتمعية.
1: طرح مهم أستاذة ياسمين، يعني ما يتفضل ما ذكره الأستاذ علي، يعني هنا لديكم شراكة أنتم كهيئة عدالة انتقالية مع فعاليات المجتمع المدني مع المجالس البلدية أو المحلية؟ أستاذة ياسمين
0: ميوت أخي ياسمين،
1: لا أعلم إذا كانت تسمعني.
0: ميوت ياسمين،
1: ميوت.
2: أنا للأسف الشديد مضطرة إني أغادر الهواء اليوم بسرعة، بس حابة أقول شغلة إنه نحن عم نسعى لتثبيت شراكات مع المجتمع المدني مع روابط الضحايا، ونعمل بشكل حثيث معهم حتى نصل لكل الضحايا.
1: نعم، قبل أن تغادري الهواء أستاذة ياسمين، في عجالة لو تكرمت، طبعا كلمة منك أو من باسمك وباسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى الأهالي الناس يعني الذين نراهم في بعض المحافظات حول مطالبهم وحول أن لا يتحول الموضوع إلى ثأر وانتقام وأن يكون ضمن إطار الدولة والقانون.
2: يعني الشيء الوحيد اللي أقدر أوعد فيه إنه أنا ما راح أتهاون لا أنا ولا زملائنا بالهيئة بحقوق الضحايا أبدا. نحن أساسا من مجتمع الضحايا، نحن أنا وفي زملائي فقدوا أيضا أحبة إلهم، وتقريبا كل الموجودين فقد على الأقل 2 أو 3 من عائلته، ولهيك ما يمكن نتساهل بحقوق الضحايا، وراح نظل مستمرين بحاجة لدعمكم وبحاجة لثقتكم فينا لنشتغل مع بعض لتحقيق عدالتنا
1: إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر طبعا على مشاركتك أستاذة ياسمين، لكن قبل يعني نحن مستمرين في هذه الحلقة مع الأستاذ علي، بقي القليل لننهي هذه الحلقة. شكرا لك على حضورك أستاذة ياسمين. أستاذ علي، يعني سؤال يراود البعض ربما، كيف يمكن أن نوفق بين ضرورة المحاسبة الصارمة للمتورطين بجرائم وبين الحاجة لإرساء مصالحة وطنية شاملة؟
0: ربما الكلام قد يوجع قليلا، ولا نستغل غياب الأنسة ياسمين مع كل الاحترام. اليوم ما زال الأجهزة القضائية بعض منها وليد وبعض منها من مؤسسة النظام السابق، والمجتمع ينظر إلى الأجهزة القضائية نظرة الريب والشك، والشك بأنه كانوا من أجهزة الدولة السابقة متورطين بفساد و و و فنحن عندما نبني سردية تقوم على مؤسسة قضائية جديدة منبثقة حقيقة من من من من من من صميم الوجع المحلي، من صميم لا يكون محسوبين على لا بعث ولا نظام سابق ولا كذا. هذا أنا برأيي المحدد الأول لبناء مسار عدالي انتقالي واضح. المحدد الثاني ذكرت لك اليوم لدينا ربما وصل أعتقد 3,000 أو 4,000 منظمة مجتمع مدني تم ترخيصها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا أذكر أرقام بالتحديد وإنما تقديريا ما زالوا وإن عملوا وهم كلي في ذات السياق أو في نفس المسار، هم يعملون على أساس مناطقي معين. أنا برأيي أن تكون هناك فرض بشكل أو بآخر أو توجيه أو ربما شراكي أن يكون هناك تعدي للمناطقية. لا يكفي أن نعمل عدالة انتقالية في حمص فقط سلمية أو أي جغرافيا كان،
1: بغض النظر يعني بغض النظر عن بنية المجتمع أو عن المنطقة بعينها.
0: نعم، فأنت بحاجة أن يكون هناك عدالة انتقالية فكرا وتنفيذا وأنشطة تكون عامة.

0: عابرة للجغرافيا. اليوم بحاجة أن يكون هناك فعاليات، إن كانت موسيقى أو شعر أو كذا، تجمع يقوم بها إن كان الهيئة العدالي أو غيرها أو بإشرافها، تجمع ما بين دير الزور إلى الساحل من جنوب إلى الشمال.
1: نعم
0: نحن ما زال هناك ضعف في هذا الموضوع. أتكلم لك، أنا ما زالت بيئتي لا يعرفون ربما كثير من أولادهم ما هو الساحل، ما هي دمشق، ما هي كذا، وهذا بسبب الانغلاق الكبير في 15 سنة الماضي
1: نعم
0: أدى إلى غربة السوريين عن بعضهم، وهذا يعني هذا كثير عمل بيخلي الناس لحد الآن تحمل ربطيني أو محاولة ثأر أو تحريض أو بشكل أو بآخر.
1: نعم
0: هاي عوامل كلها إضافة إلى اليوم نحن أمام مسار على الانتقالية. ذكرت الأسئلة، من ماذا يعملون، ما هي التقارير؟ بالأمس مثلا صدرت عن الوزارة الداخلية تقارير، نفذنا اعتقال واحد اثنين
1: نعم
0: ثلاثة عقيد. من نريد ليس كشف حساب ولا محاسبة، نريد رسائل إعلامية للمجتمع نعرف أنهم قاموا بواحد اثنين ثلاثة.
1: نعم أو أنهم
0: ما هي
1: ولو أن النتائج ربما قد تكون بطيئة أو المسار بطيء، ولكنه هو قائم بالفعل.
0: ولو كان أي نشاط كان ربما من شأنه تهدئة خواطر معينة.
1: نعم.
0: وهذا الأمر يقوم عبر أدوات إعلامية، يقوم عبر شراكات مع وسائل الإعلام كحضرتكم منصتكم الكريمة، أو باللقاءات الفيزيائية على الأرض.
1: نعم.
0: أن يكون هناك ربما لقاءات على مستوى المحافظة ليقومون حدث مثل هذا الموضوع عندما حدث في الساحل وتمت أو بعض المحاكمات، لكنها حقيقة ما زالت خجولية. يتم القبض على آلاف الضباط. أنا عندما أسمع مثلا يتم محاكمة إعلانية أو ينشر عبر الوسائل أنه قام بكذا وتم تجريمه بكذا،
1: نعم.
0: إلى الآن لم يصدر حكم قضائي بأي متورط. ما هي أيضا نحن بحاجة أن يقول تم تجريم المتهم فلان بالسجن مدة 15 سنة ليكون بسبب جرائمه 1 2 3 كذا. فبالتالي هذا أيضا من شأني، إلى الآن لم نلاحظ أحكام قضائية تصدر، محاكمات علنية وتنتهي عند هذا الموضوع. ننتظر مثلا محاكمة عاطف نجيب، ما هي النتائج؟ أين محاكمة مثلا إبراهيم حويجي؟ أين أين أين حسون؟ الشعب ما زال حقيقة غائب عن مسار هؤلاء. ربما أتكلم عن الصف الأول في عصابة النظام البائد المجرم. أيضا هذا استحقاق أصبح وطني عندما نتائج المحاكمة.
1: هي أسئلة أو هي تساؤلات محقة بكل تأكيد أستاذ علي. أنا يعني سعيد جدا بهذه الحلقة أو هذا النقاش معك ومع السيدة ياسمين، لكن للأسف يعني وقت البرنامج انتهى. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي عبد المجيد المحلل السياسي، وكانت معنا أيضا سيدة ياسمين مشعان مديرة إدارة جبر الضرر وعضو في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم، والشكر موصول لكم أيضا أنتم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. يتجدد لقاؤنا بكم الأسبوع المقبل في التوقيت ذاته. إلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الواحدة وربع ساعة في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع وزيرة الدولة ونائبة وزير خارجية ألمانيا تفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون. وزير الداخلية يستقبل وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وزير الصحة مصعب العلي يلتقي نظيره الأردني إبراهيم البدور لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي. وزارة التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأطباء المستقلين للتعاون في التحول الرقمي للمنشآت الصحية التابعة لها. وزارة الإدارة المحلية والبيئة توقع مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني وتعزيز كفاءة الخدمات البلدية والبيئية. وفي خبرنا الأخير، وفي اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، سوريا تتحرك لتعزيز ثقافة التنوع والمسؤولية العالمية. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: جامعتنا مو بس جدران،
2: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
1: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
2: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
1: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
2: ملتقى جامعي،
1: مساحتنا لنحكي واقعنا.
2: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب.

0: ملتقى جامعي.
1: الإخراج حمدي شويكي.
0: أهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، برنامج يلي دائما عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. حلقتنا اليوم من قلب كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق. الكلية يلي صارت عنوان دائم لكل ما يتعلق بالبرمجة، الذكاء الاصطناعي والمسابقات يلي عم تفتح أبواب جديدة لسوق التقنية،

0: ومن بين أهم المسابقات رح نوقف اليوم عند المسابقة البرمجية العالمية لطلبة كليات جامعة دمشق، مسابقة تنافسية جمعت رقم قياسي من المشاركين 82 فريق وأكثر من 300 طالب وطالبة بثلاث أيام من التحدي، التفكير والعمل الجماعي. لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بالدكتور عمار جوخدار، عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورت ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: ملتقى جامعي. قبل ما نبدأ بمحاورنا خلونا نروح سوا لأجواء المسابقة يلي غطيناها ببرنامج ملتقى جامعي، نسمع آراء المشاركين وكيف كانت اللحظات الأولى لهي التجربة.
2: أنا عمر ميداني، سنة خامسة ذكاء صناعي. هاي مشاركتي الخامسة بالمسابقة الدمشقية، بلشت من السنة الأولى. فعليا انا بلشت المسابقه لما نصحونا فيها بالمحاضره التعريفيه بالسنه الاولى، قالوا لنا انه يعني المسابقه بتغير طريقه التفكير، بتغير الواحد هيك حياته لقدام. لما فت المسابقه لما تدربت تغير كل شيء لقدام عندي، تغير تفكيري بالحياه، اذا بدي ادرس شيء صرت سريع بالدراسه، اذا بدي يعني اتعلم شيء بتعلمه بسرعه لانه تعودت على مستوى صعب من المشاكل ومن المسائل صرت حلهم بسرعه، صرت يعني اي شيء بالحياه مقابل المسابقه هو سهل صار. فالمسابقه كثير اضافت لي هيك قيمه، يعني خليني مشي اي امور بحياتي بخارج المسابقه بشكل سريع وسهل.
3: هي لحالها فكره التنافس عطتني مثل الخبره انه اصير اسرع بالتكوير وهي قصص. هي المسابقه يعني بتضيف لك مهارات برمجيه وبتخليكي انه تصيري تقدري تفكري بطرق احسن للحل. يعني كلياتنا بنعرف نكتب كود بس مو كلياتنا بنعرف نعمله احسن باحسن طريقه.
4: المسابقة هي واحدة من أحلى الشغلات اللي مرت علي بالجامعة، يعني شاركت فيها هاي الموسم الرابع اللي بشارك فيه وطلعنا فيها الحمد لله ثلاث مرات على مصر، مثلنا فيها جامعة دمشق، وهي كانت بالنسبة لي الطريق اللي وصلني لواحدة من أحلى الشغل اللي أنا عم اشتغلون اللي هي شركة نون اللي حاليا أنا معهم، وكتير كنت مبسوط فيها والكوميونتي فيها كان من أحلى الشغلات اللي أنا جربتهم خلال مسيرتي الجامعية.
5: شو ضفت المسابقة؟ طريقة تفكير جديدة بصراحة، يعني الواحد تعلم إنه كيف يفكر عن جد صح بعيداً عن جو المدرسة اللي كنا ناخده تبع الواحد يبصم ويسمع، وهي أهم شيء يعني بصراحة إنه الواحد غير طريقة تفكيره بالحياة. يعني عم نتنافس نحن وتقريباً 3-4 فرق تانية على الكأس، فإن شاء الله نفوز.
2: حقيقةً هي المسابقة البرمجية هي مسابقة عالمية، نحن حالياً بمستوى تصفيات جامعة دمشق، فعم نعمل تصفيات على مستوى كل طلاب جامعة دمشق. في عدة مسائل برمجية هنا بيكونوا حزازير لازم يحلهم بطريقة برمجية كفؤة بحيث يستهلك موارد الحاسوب بأفضل شكل ممكن، يعني أقل تعقيد ذاكرة وأقل استهلاك وقت. مجموعة مسائل بيكون في حكام حاطينهم لهدول المسائل ومسؤولين عن مراجعة الحلول، فكل طالب بيبعت حل لهي المسألة والحكام مسؤولين يشوفوا هذا الحل هل هو سليم، هل بيولد نتائج خاطئة ولا كل نتائجه صحيحة وسليمة. فهي مسابقة عالمية بلشنا من هون وبعدين بينتقلوا على المستوى الوطني ومنها إلى المستوى الإقليمي ومن ثم العالمي. حقيقة هيك نوع من المسابقات بيحفز الطلاب على التفكير الإبداعي، على إيجاد حلول للمشاكل. الشركات حاليا عم تبحث عن أشخاص فعلا كفؤين بحل المشاكل بتفصيل المشكلة اللي عندهم إياها، بحيث إنه بده يفك الشغلة لعدة قطع ويركبهم مع بعض ليخلق حلول فعلا منتجة وفعلا فعالة. فهيك نوع من المسابقات عم يحفز التفكير عندهم، عم يخليهم يقدروا يلاقوا حلول يمكن ما كانت موجودة من قبل حتى. فهي فائدتها حقيقة وكل الشركات بتدور على هيك أشخاص. أنا كثير بشجعهم على المتابعة، على التدريب، على المثابرة. يعني نحن محظوظين هون بجامعة دمشق بمجموعة طلاب هنا من النخبة بسوريا، وأكيد نحن دائما يعني بدنا طلاب يطلعوا أكثر وينجحوا أكثر ويحققوا مستويات أفضل وأفضل.
0: ملتقى جامعي. أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي ومع ضيفنا الدكتور عمار جوخدار، عميد كلية الهندسة المعلوماتية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيكم.
0: اليوم كلية الهندسة المعلوماتية صارت مركز أساسي للمسابقات البرمجية، كيف عم تشوف دور الكلية بدعم الشباب وصناعة بيئة تنافسية حقيقية؟
1: طبعا نحن بكلية الهندسة المعلوماتية وبجامعة دمشق بنقدم للطلاب المكان الموقع الضروري

0: للتدريب، بنقدم لهم المدربين والتجهيزات الضرورية لحتى يتم هذا التدريب منذ بداية العام. ففي مثل ما يعني في عنا حوالي عدد كبير من الطلاب اللي بيتقدموا للتدريب بداية، وفي عنا بحدود يعني عدد كبير من الجلسات الأسبوعية لعدد الطلاب يلي أساساً نحن تقدم 82 فريق، يعني بحدود فوق 240 طالب. هدول كان بدون تدريب، ولكن حقيقة هدول اللي تقدموا، ولكن اللي تدربوا هني عدد أكبر وأكبر. وبالحقيقة نحن بيهمنا يكون هالعدد هذا كبير، لأنه هذا بيرسخ بأذهان طلابنا كل شيء تعلموه بالكلية أو تعلموه خارج الكلية أيا كان. دخول بمسابقة ضمن مجال هو مجال عمل، يعني البرمجيات والخوارزميات هي مجال عمل، ولكن كثر التدريب وكثر الدخول بمسابقات بيخلي هالمعلومات هي ترسخ بشكل أنه يقدر يستفيد منها في الحياة العملية، وبتطلع خارج إطار المعلومات اللي الناس عادة ممكن أنه ينسوها بلحظة من اللحظات بعد ما يتخرجوا.
1: يعني دكتور، واضح أنه الكلية عم تتعامل مع الطلاب كطاقات جاهزة للإنتاج، مو مجرد متلقي، صحيح؟
0: هني بالحقيقة لما بيقرروا هيك بصيروا
1: تماماً.
0: يعني هني الطلاب الحقيقة أنه التدرب من خلال تعليم الطلاب، من خلال نشاطات طلابية، من خلال نشاطات هي بيحبوها، بتخرج عن الإطار الكلاسيكي للجلوس على كرسي، خاصة أنه هني بيكونوا شباب وفي طاقة. حقيقة هو التعليم الجامعي من أسوأ ما فيه هو الجلوس على الكرسي لساعات طويلة.
1: هذا الشيء
0: بالحقيقة على الرغم من هم بيقعدوا على كرسي، ولكن هني بطبيعة الوضع مختلف، لأنه عم يتدرب عم إيدين زملاء ورفقاته.
1: صحيح.
0: وعم يتدرب أحيانا ببيته، وعم يكون يعني قاعد بالطريقة اللي بتريحه. فحقيقة هي الطلاب لما عم يريدوا، لما عم نقدر يعني نأمن شيء من خلال نشاطات طلابية، وفي عنا نشاطات أخرى، في عنا نوادي أخرى مثل نادي الشبكات، نادي الروبوتية، أيضا بيخوضوا هدول مسابقات من أنواع مختلفة بكلية هندسة المعلوماتية. أيضا عم نلاحظ أنه النوادي الطلابية اللي عم تركز على مواضيع محددة الناس بتهتم فيها أو الشركات بتهتم فيها، مثل ما حكينا مثلا نادي الروبوتية على سبيل المثال، أو نادي الشبكات اللي كانوا عم يركزوا على السايبر سيكوريتي اللي هي كمان موضوع العصر اليوم، بنلاحظ انه هدول الطلاب عم يحققوا نجاحات افضل، مما يدل على انه ربما الكليات لازم تحاول تغير الاسلوب. ولكن حاليا طبعا اللي بيمنعنا ما هو عدم رغبتنا او عدم قدرتنا، وانما هو الكم الهائل من الطلاب في كليات الهندسه، سياسه الاستيعاب هدول ما بيسمحوا لنا انه نقدر نحن نتعامل مع الطالب مثل ما بيتعاملوا هني مع بعضهم البعض ضمن النوادي اللي ما بتتجاوز 200-300 طالب، اللي هو رقم طبيعي ممكن انه يخرج منه نجاح باتجاهات معينه.
1: دكتور
0: لكن حلمنا يوما ما انه يمكن يكون الطالب افضل بكل هالاتجاهات اللي يكون هو ممتاز فيها، وليس اتجاه البرمجيات او اتجاه الشبكات او الروبوتيك او غيرها.
1: دكتور، بشكل عام قد ايه القدره الاستيعابيه لعدد الطلاب المشاركه؟
0: والله نحن بنمر بمراحل، بحيث انه بدايه بيكون التدريب ضمن مدرجات، يعني يصير في تصفيه، فبداية بكون نحن مفتوح للجميع، يعني أنه ضمن المدرجات تتسع المدرجات لأعداد كبيرة، وإذا عملنا أكثر من مسابقة ممكن نحن نتسع ل 500 طالب بداية كتدريب. وفي طبعا طلاب اللي بيكونوا بالسنة الثانية والثالثة، هدول كتدريبهم بيصيروا يعني قادرين يعملوا تدريب ذاتي بنفسهم ببيوتهم، لكن طلاب السنة الأولى فيها نحن عند 500 طالب ندربهم مع البدايات، ولكن اتباعا كل انسان بيشوف شو ميوله، في البعض بينسحب ويبقي عدد معين. يعني مثل ما شفتي حاليا نحن تقريبا نصف الطلاب، يعني نصف العدد اللي قلت نحن ممكن نستوعبه بدايه، هن شاركوا فعليا بالمسابقه، لانه 80 فريق يعني 240 او 200 واكثر من 40 طالب، 240 طالب اللي هن تقريبا نصف هذا العدد استمر لحتى شارك بالمسابقه على الاقل بالتصفيات الأولية، شاركوا فعلا بالتصفيات الأولية.
1: طيب دكتور، بالتركيز أكثر على المسابقة، المسابقة البرمجية العالمية إلها تاريخ طويل ومكانة دولية معروفة، والكلية صار إلها سنوات عم تشارك فيها وتكون جزء من هذا المشهد.

0: دكتور، كيف بتشوف أهمية مشاركة كلية الهندسة المعلوماتية بهي المسابقة العريقة؟
1: هي المسابقة جزء من مسابقة عالمية هي الـ ICPC.
0: تمام.
1: مسابقة عريقة، أنا حقيقة ماني متذكر تماما التاريخ، ولكن أذكر البارحة يعني كان ممثل المسابقة لما حكى كلمته كان عم يحكي بتواريخ بال 77 أو 1980. يعني المسابقة عريقة وقديم، ولكن جامعة دمشق شاركت من حوالي 16 عام، يعني هذا موسمها 16. وطبعا نحن حاليا يعني لما حتى هالمسابقات اللي حضرتك حضرتيها البارحة، هاي المسابقة تمت على بإشراف المسابقة البرمجية العالمية، يعني هذه الأسماء مسجلة وهذه الفرق مسجلة، وعما خلص صار في عندهم ID وبيخوضوا مسابقاتهم بشكل كامل، ورح بعد هالمرحلة هاي في إمكانه يتقدم للمسابقة السورية يلي راح تصير غالبا إذا الله راد بأيلول، ثم يلي بينجح بالسورية بينتقل يعني المسابقة الإقليمية ثم العالمية.
0: حلو.
1: حاليا جامعة دمشق شاركت 10 سنوات الماضية بالمسابقة العالمية، يعني في فرق من جامعة دمشق تأهلت للسورية ثم للعربية والعالمية، 10 سنين على التوالي كان جامعة دمشق مشاركة بالمسابقة العالمية. أنا شخصياً لما صرت عميد شاركت معهم 3 مرات، كان في مرة العالمية بمصر، مرة العالمية بكازاخستان، ثم بأذربيجان، فكل سنة في. وهي يعني إحنا حالياً هلا جامعة دمشق مفروض إنه موسمها 11 للمشاركة بالعالمية بإذن الله
0: إن شاء الله. طيب دكتور، بالنسبة للأرقام القياسية اليوم عم نشوف مشاركة 82 فريق وأكثر من 300 طالب، يعني رقم كبير وبيعكس شغف الطلاب. مع هذا العدد الكبير أكيد التقييم بيصير أدق، كيف عم يتم تقييم الفرق وشو المعايير الأساسية للتأهيل؟
1: طبعا تقييم الفرق بيتم بشكل شفاف وموضوعي 100%، لأنه بيتم بشكل آلي.
0: تمام.
1: بمعنى أن هذه الأسئلة موجودة على منظومة برمجية، المنظومة البرمجية تطرح الأسئلة على الطالب، الطالب بيحمل الكود تبعه يعني البروغرام اللي هو كتبه، المنظومة هي اللي بتحاول تختبر هذا الكود بشكل آلي 100%، وإذا استطاع هذا البروغرام أنه يجتاز العدد من الاختبارات ويعطي نتائج صحيحة بدون تدخل بشري نهائيا، فورا هو بيجي الجواب بأنه الحل صحيح أو غير صحيح. وعدد المسائل هو طبعا ينطرح على كل فريق، طبعا نفس الأسئلة عم تنطرح على الفرق جميعا، نفس الأسئلة كل فريق ينطرح عليه مجموعة من الأسئلة، كل ما حل عدد أكبر من الأسئلة بيكون أفضل. في حال تساوى فريقين بعدد المسائل المحلولة
0: تمام،
1: فبيصير السرعة هي العامل الآخر بإعطاء العلامة، يعني بسميه بينالتي، هي مبنية على السرعة وعلى عدد المحاولات الخاطئة، يعني يفترض بيأخذ علامة أعلى في حال هو أعطى السؤال الصحيح من المرة الأولى، في حال النظام قال له سؤالك غلط من حقه يعيد ويصلح ويرجع يعطي إجابة أصح، ثم لعند ما يوصل كل ما عمل محاولات أكثر بتقل الترتيب تبعه، كل ما تأخر بالإرسال الجواب كل ما بتقل العلامة، ولكن المعيار الأساسي هو عدد المسائل المحلولة. في حال تساوت عدد المسائل بيجي المعايير الأخرى اللي هي عدد الإرسالات الخاطئة أو الزمن.
0: تمام، يعني تقييم واضح موضوعي، هذا الشيء بيعطي مصداقية للمسابقة.
1: العدالة مطلقة فيها، يعني يعني بالحقيقة هي في عدالة، لا نعلم هو لا يبقى بها المسابقة إلا أن تكون الأسئلة معنا عادلة، يعني الأسئلة نفسها ما مأخوذة بشكل يعني يغطي طيف كبير ركز على مواضيع محددة أو إلى آخره، أما هي بشكل عام مجرد دخلوا الطلاب المسابقة فالفرص هي موحدة للجميع.
0: طيب دكتور، بعد تقييم الفرق والنتائج والفوز نوصل لما بعد المسابقة، دكتور كيف تشوف أثر هاي المسابقة على مستقبل الطلاب وفرصهم بالمستوى الوطني والعالمي؟
1: هون في بهي المسابقة تحديدا في جوانب شخصية كتير.
0: تمام.
1: يعني مثل أي مجال من إنسان بيركز على موضوع معين بيتميز بهذا الموضوع. إحنا بندعي طلابنا إنه ما

0: ما يركزوا فقط على هالموضوع تحديدا اللي هو الخوارزميات، وان ما يحاولوا يكونوا في تنوع، لانه الحياه العمليه ما بعد التخرج هي تنوع بكل الاحوال بطبيعه الاعمال من قوم فيها، وخاصه انه هن بالاخير مهندسين.
1: صحيح.
0: وهدف المهندس هو انه يقوم بفهم المسائل وتحليلها وتصميمها واداره مشروع واداره اشخاص. والبرمجه هي جزء من العمل الاجمالي، من المشروع الاجمالي، لكن هي ما هي الجزء يلي هو مدخل حقيقه الانسان المبرمج الجيد. يعني هدول طلابنا راح تكون هالمسابقه بايدهم هي خطوه للدخول الى مجال العمل، للتفوق في مجال عملهم بمجال عمل الهندسه، وخاصه بعد عمر 30 يفترض انه هذا يتحول لمهندس، لمدير مشاريع، وبالتالي هو ضروري يركز على بقيه مواد، ولكن هي حقيقه مفتاح لدخوله وحصوله على فرصة إثبات ذاته. هي يعني أداة قوية لإثبات الذات، لأن هي فرصة للدخول في مجال البرمجة يلي بياخذوا لمجال الهندسة فيما بعد. فدوما عم يكون في عندهم فرص أكبر بالحصول على فرصة العمل لإثبات ذاتهم.
1: تماما دكتور، يعني هذا السؤال مطروح من قبل الطلاب، أنه هل المسابقة رح تفتح لنا مجال للدخول لسوق العمل مباشرة؟
0: عم تفتح حاليا، عم تفتح كثير بسرعة، والسبب هو كمان انه في عدد كبير ومتزايد من الاشخاص اللي عم يكونوا ضعاف جدا في البرمجة، واللي عم يبنوا احلامهم ما بعد التخرج على الاستفادة من ادوات الذكاء الصنعي لتوليد برامجهم بشكل آلي.
1: حلو.
0: وانا ذكرت اثناء يعني كلمتي بانه هذا الشيء ما هو صحيح، وبأنه يعني لا يرتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا إنسان يعتقد أنه أداة الذكاء الصنعي بين إيده مثل بين إيد شخص بيعرف يبرمج فهو مخطئ، لأنه بعد ما تتولد الأكواد بشكل آلي لابد من شخص يقرأها ليعمل الكستمايزيشن أو التخصيص اللي قد يحتاجه الجهة اللي هو عم يبني لها المنظومة هاي. فاللي ما بيعرف يبرمج لا يستطيع الاستخدام أدوات الذكاء الصنعي، اللي هو لا يستطيع فهم المخرج اللي إجا حتى يقوم بتعديله وفقا للاحتياجات الخاصة اللي موجودة بالسوق تبعه. لذلك أعتقد أنه هؤلاء هني دخلوا بهالمسابقة لأنهم سعيدين فيها، لأنه هي إلى أجواء حلوة، أجواء جميلة جدا. ولكن رح يلاحظوا مستقبلا بأنه قدرتهم على فهم البرمجيات وقراءة رح تعمل فارق كتير كتير كبير بينهم وبين الناس اللي يعتقدوا انه ادوات الذكاء الصنعي رح تجعل يعني الذين يعلمون والذين لا يعلمون على سوية واحدة. هذا لن يحدث ابدا، وبالتالي اعتقد بانهم يعني رح يكون لهم فرصة، سواء كانوا عفانين اليوم ولا لا، حتكون فرصهم أكبر بكثير من غيرهم.
1: حلو، حلو كثير. طيب دكتور، بحديثنا عن تفاصيل المسابقة أكيد في كواليس التحضير والتنسيق والإشراف، قديش كان دور المشرفين مهم بتنظيم المسابقة ومتابعة الفرق؟
0: طبعا هالمسابقة بسبب يعني صعوبة التحضير لإلها وفيها فيها يعني كم هائل لوجستي وبتعمل عرق على الكلية، لذلك اللي بيحمل عرق هذه المسابقة بشكل أساسي هم الطلاب أنفسهم.
1: تمام.
0: بمعنى آخر الطلاب السابقين الأكبر سناً أو المتطوعين، فريق من طلابنا هن اللي بيشرفوا على التحضيرات لهذه المسابقة واكتسبوا هالخبرة جيل عن جيل، وفي كل عام في بعضهم بيغادر وبيدخل البعض الآخر، ومنحافظ دوماً على فرق كبيرة. يعني حالياً التحضيرات كانت بحوالي 6-7 فرق تنظيمية، كل فريق فيهم يعني يعادل 10 أشخاص، في حوالي 70 طالب أو متخرج شاركوا بالتحضيرات لهالمسابقة، سواء بمرحلة التدريب أو الميديا الإعلام أو التنظيم أو الحكام أو بنساهم، بس هو عددهم حاليا كان حوالي 70 شخص اللي عم يشاركوا بالتحضيرات،
1: بالإشراف والتحضير. حلو.
0: بالإشراف والتحضير.
1: حلو.
0: وهذا طبعا بتشوفوه يعني لما بتدخلوا على أجواء المسابقة بتلاحظوا الأعداد الكبيرة من الأشخاص اللي عم تحاول تشرف عليهم.
1: صحيح. وهذا الشيء يعني خلى في تحديات كبيرة بالتحضير والتنظيم مثل ما ذكرت دكتور اليوم.
0: الحقيقة هذا خفف من صعوبة التحضير، لأنه لو كان هذا العبء رح ينحط على موظفين الكلية وعلى أساتذتها
1: تمام
0: كانت الأمور

0: تكون صعبة جدا.
1: صحيح.
0: الحقيقة الاستفادة من الطلاب في أثناء العملية بالكليات، وأنا أستفيد منه أنه مو فقط هدول عم نحكي، في عنا لسه لجان نحن أخرى بالكلية لكتير أسباب. حقيقة الاستفادة من الطلاب ضمن الكليات ليخدموا نفسهم بأنفسهم، هذا الشيء كتير بيسهل على الكلية وبيسمح لها بأنها تحافظ على هاي النشاطات. لذلك نحن في عنا غير هالمسابقة البرمجية مثل ما قلنا اللي هو نسمي نادي الـ ACM عنا بالكلية، في عنا نوادي أخرى مثل نادي الروبوتية، مثل نادي النشاطات، مثل نادي الشبكات. كل نادي منهم هو عبارة عن مجموعة من المتطوعين، إما متخرجين أو هن طلاب ما زالوا طلاب أو خريجين جدد اللي عم يشرفوا على هالنشاطات هاي. هذا كتير بيسهل علينا ككليات، باعتبار أنه بتعرف الأعداد، عدد أعضاء الهيئة التدريسية بتناقص من فترة 10-15 سنة، صار في تناقص بأعضاء التدريسية.
1: صحيح دكتور. طيب بالانتقال لجزء مهم كان له دور كبير بإنجاح هاي المسابقة، وهو دور الجهات الراعية اللي كانت شريك أساسي أيضا وداعم فعلي للمسابقة. دكتور خبرنا أكثر عن دور الجهات الراعية بدعم المسابقة وإنجاحها.
0: بالحقيقة أنه المسابقة البرمجية تتطلب يعني نفقات دعم مادية
1: تماما
0: لا يستهان فيها. هل فالأموال هي تندفع، في عنا حلين، ونحن أحيانا كانت الجامعة الدمشقية تتكفل بهالأموال هي، ولكن هذا بيجعلنا ندخل بقضايا العمليات الشراء وال يعني الاستجرار العروض وإلى آخره، اللي هي عملية بطيئة نسبيا من جهة أحيانا لا تتوفر السيولة، وأحيانا بجامعة دمشق، وأحيانا حتى لو توفرت فطبعا مجالات الإنفاق محدودة. يعني هون نحن عم نشتري مثل ما شفتوا بوالين على سبيل المثال، كثير من البوالين يعني هاي من الصعب يعني جهة حكومية تحاول إن طبعا نحن هون لما عم نجيب الطالب من الصبح للمساء أيام ولا بعضها المفروض إنه يأكل. أيضا الإطعام من الشغلات يلي ربما ما يكون من السهل إنفاق عنا حكوميا، وإن كان طبعا يعني الحق يقال إنه جامعة دمشق بعدة سنوات دعمتنا فيها وقدمت لنا المبلغ الضروري لنقوم فيها، ولكن حقيقة عم يكون كتير الأمور أيسر من خلال الجهات الراعية. وكان هاي العام معنا يعني شركة سيرياتيل، وكان معنا بأوردر
1: تمام،
0: وكان معنا منظمة مابس اللي قدمت لنا التجهيزات الحاسوبية. الحقيقة نحن تجهيزات الحاسوبية بالكلية نحن بصدد تجديدها، ولكن حاليا ما كان عنا العدد الكافي، ف قدمت لنا بشكل يعني إعارة منظمة مابس، قدمت لنا هاي التجهيزات الضرورية اللي تم عليها المسابقة
1: تمام.
0: وكان عندنا كمان شركة تقنان اللي قدموا مبلغ مالي لدعم المشتريات الضرورية، فكان يعني في 4 رعاة بشكل أساسي. إضافة طبعا مثل ما شفتوا كان في مجموعة من الشركات اللي اجت قدمت منتجاتها وقدمت عصير وكذا للطلاب بشكل يعني مجاني، وعملت يعني بلاهم ما مفضل نشتغل بلاهم نهائيا، يعني الامور بتصير كتير كتير كتير اصعب وشوي اصعب.
1: واضح انه هذا النوع من الشراكات ما بس عم يخدم الفعالية بحد ذاتها، يعني كمان عم تعطي للمسابقة حضور وتأثير اكبر من اطار المحلي. هذا تأثير أكيد يلي عم يلمس مستوى البرمجة التنافسية بسوريا كلها. دكتور كيف تشوف دور هاي المسابقة برفع مستوى البرمجة التنافسية على مستوى سوريا تحديدا؟
0: في يعني النشاط يلي بنعمل معه نوع من الاعلام القوي، ومثل ما قلنا نحن أحد الفرق التطوعية اللي موجودة عندنا هو فريق الميديا. ففريق الميديا اللي هو مسؤول عن الإعلام عن هالمسابقة وماذا يحدث بها، إضافة لإشراك القنوات الأخرى الإذاعية مثل حضرتكم ومثل سانة اللي كمان إجوا على الموقع وغطوا، هذا كله ياتوا بيشجع عدد كتير كبير من الطلاب على المشاركة بالمسابقة. وبس صار فيه هي اسم المسابقة التنافسية، ودوما التنافس يعني انه كل انسان يحاول ان يبذل افضل ما عنده، ولما بيلاقي انه افضل عنده لم يرقى لمستوى الاخرين اللي هني افضل منه بيحاول يعمل افضل مما افضل ما عنده. دوما المسابقات التنافسية اسمها تنافسية انه الانسان بيحاول يكتشف حدوده
1: صحيح،
0: وبيجرب وإذ ما وصل لها الحدود طالما لقى انه

0: في مين هو أفضل بيحاول يتجاوز أكثر وأكثر لحتى يوصل للشيء المطلوب. وطبعا يعني لنقل الضجة الإعلامية اللي تحدث مع المسابقة اللي هي جزء من تنظيمات المسابقة هي اللي بتجعل الآخرين يقدموا أكثر وأكثر إضافة لأجواء الاحتفالية الظريفة مثل ما شفتي.
1: صحيح.
0: وشفنا مثلا دعم صحيح. وزارة الاتصالات والتقنية بحضور الحفل الاختتامي من قبل سيادة الوزير عبد السلام هيكل، يعني صحيح. إلى وقع كثير طيب بنفوس الطلبة، فإضافة للحفل الجميل اللي تمت والتغطية الإعلامية، وجود وزير الاتصالات والتقنية بالحفل الختامي هذا دليل على أهميته. وبالحقيقة
1: صحيح.
0: بالعام الماضي كمان حضر وزير إضافة لوزير الاتصالات حضر وزير التعليم العالي ورئيس جامعة دمشق، لكن للأسف البارحة كان في مجلس تعليم عالي، وإنما بالحوالة العادية بالعام الماضي حضروا يعني رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات، وهذا شيء طبعا بالنسبة للطلاب هام جدا.
1: تمام.
0: أو يعني بيعطي إشارة إلى أنه هذه المسابقة هامة جدا.
1: تماما دكتور، يعني بالنهاية أي فعالية من هذا النوع ما بتوصل لها المستوى بدون دعم حقيقي، وأكيد هيك مسابقات بتستحق الدعم الإعلامي وأيضا من قبل الجهات المعنية. وبما أن الكلية عم تشتغل بخط واضح ومستمر لدعم الطلاب، دائما بيكون في شيء عم يتحضر للمستقبل. دكتور، شو أبرز التحضيرات أو المشاريع يلي عم تشتغل عليها الكلية بالفترة اللي جاية، وهل في فعاليات أو مسابقات جديدة مخطط إلها؟
0: بالحقيقة عم نحضر لبناء مركز للتدريب بالكلية في مجال الأمن السبراني، وأيضا هون في مسابقات رح نحاول نشارك فيها بشكل دوري. سبق شاركنا فيها بشكل شخصي، يعني أفراد من كليتنا شاركوا فيها مسابقات، ولكن نحن نهدف لمشاركة بمسابقات الأمن السبراني من خلال بشكل منظم وبأعداد أكبر. بعد بناء طبعا سبق وعملنا قمنا ببعض التدريبات والدورات التدريبية بالتعاون مع وكالة التعاون التركية تيكا في مجال الأمن السبراني، لكن حاليا عم نحاول نحن بالتعاون معه ومع جهات أخرى وزارية أنه لا نعمل هذا الشيء سيستماتيك، وهذا التدريب دائم جدا ودائم ومستمر. فهذا كمان أحد المجالات اللي عم نحضر لها. فيها أيضا في عنا تحضير لمركز للذكاء الصنعي، أيضا بتحضيرات جاهزة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة رفيق سعيد، رضا سعيد الأستاذ رفيق سعيد لبناء مركز للذكاء الصنعي اللي راح يكون هو مركز أيضا تدريبي.
1: حلو.
0: هذا تم توقيعه من فترة وأعلن على موقع جامعة دمشق. هذا أيضا عم يتم ضمن كلية الهندسة المعلوماتية مستقبلا. في أكثر من اتجاه نحاول، وحتى اليوم عم يصير في ترتيبات. نحن منشارك عادة كمان نادي الروبوتي بمجموعة من المسابقات، وحاليا عم نحاول نشارك بتكنو فيست بتركيا، هي مسابقة يعني كبيرة جدا بتتم بتركيا، وعم نحاول نعمل مسابقاتنا الخاصة أيضا في مجال الروبوتية.
1: حلو كتير. يعني أدي هاي الفعاليات جدا مهمة وبتعطي للطالب خبرة كبيرة ليكمل مشواره العملي بشكل ناجح. مع كل هاي التفاصيل دكتور، يعني من تنظيم، دعم، رؤية، استثمار لطاقة الطلاب، قبل ما نختم شو الرسالة اللي بتحب توجهها للطلاب المشاركين ولطلاب جامعة دمشق بشكل عام؟
0: بالحقيقة يعني أنا دوما من طول عمري من الناس اللي أؤمن أنه العلم أولا، يعني العلم قبل الموهبة، العلم قبل الخبرة، العلم لأنه العلم نحن هو خبرة عشرات ألوف السنين، حصيلة إنتاج عشرات ألوف السنين للبشرية نتعلمه ضمن الكليات اللي هي العلوم المتراكمة. أما العلوم المتعاملة بالخبرة وباليد وبالكذا فهي تحتاج لوقت طويل كتير لكسب القليل من هذه المعلومات.
1: تماماً.
0: لذلك أنصحهم دوماً النشاطات ضرورية، نشاطات هامة للروح وللنفس وللجسم وللصحة ولكتير أشياء، ولرفع المعنويات ولخلق الطموح عند الإنسان، ولكن كل ما يدرس في الكلية هام، ولازم
1: صحيح.
0: التركيز اليوم خلال 5 سنوات على تعلم أكثر ما يمكن، ويعني سيتفاجئوا بعد التخرج

0: بقدر الكبير والأهمية الكبيرة لما تعلموه في الحياة العملية، لأنه من لا يتعلم لن يعلم بالحياة العملية بأنه فقد أي شيء.
1: تماما
0: دكتور. لأنه يعتقد أن الآخرين جهله مثلهم.
1: صحيح. بصراحة دكتور، يمكن أهم شيء لمسناه من خلال المسابقة أنه في جيل فعلا عم يثبت أنه قادر ينافس ويقدم ويترك بصمة. بدنا نتشكرك دكتور عمار جوخدار، عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق. شكرا على وقتك وعلى الجهود الكبيرة اللي عم تقدمها الكلية لدعم الطلاب.
0: ألف شكر لكم، شكرا كثير لاستضافتي.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على المسابقة البرمجية العالمية لطلبة كليات جامعة دمشق. حكينا عن مراحلها، أهدافها، أهميتها، وحاولنا نكون قريبين من الطلاب، من شغفهم ومن طموحهم يلي عم يكبر مع كل تجربة. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة، بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
2: الإخراج حمدي شويكي.

0: الصوت بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم يا سادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع وفد ألماني متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.
0: وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يلتقي وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تلتقي ذوي الضحايا والناجين من مجزرة جديدة الفضل التي وقعت عام 2013.
0: وفي نشرتنا أيضا، في خرق جديد لقوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل قوة إسرائيلية في قرية الإصبح بريف القنيطرة الجنوبي. أيها السادة، معكم في التقديم في هذه الفترة عبد الكريم البوشي ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أمس وزيرة الدولة ونائب وزير خارجية ألمانيا الاتحادية سيراب جولر في العاصمة دمشق، وجرى خلال اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين وفقا لما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين عبر معرفاتها الرسمية. وناقش الجانبان الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية خاصة في الاستثمارات، إضافة إلى جهود دعم الاستقرار الإقليمي.
0: تمضي الحكومة السورية في خيارها الوطني المتمثل بالعدالة الانتقالية، انطلاقا من مبدأ أن جرائم الحرب التي ارتكبت إبان حقبة نظام الأسد البائد لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: ضمن مسار قانوني متمثل بتطبيق مسار العدالة الانتقالية،

0: وترسيخاً لحقوق أسر الضحايا والاستقرار المجتمعي، وصولاً إلى تعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، تستمر الحكومة في تطبيق مسارها القضائي. ومن هنا وانطلاقاً من حساسية هذا المسار، كان تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في خطوة تعكس التزام الدولة بمعالجة إرث الانتهاكات وفق رؤية قانونية شاملة تمضي فيها الحكومة السورية بخطى ثابتة وعلى أسس قانونية واضحة لكشف الحقائق حول الانتهاكات والجرائم الجسيمة من قتل واعتقال وتغييب قسري وتهجير، في خطوة لإنصاف الضحايا وحماية السلم الأهلي. وتوثيقاً لهذا المسار، فقد تم توقيف آلاف المتورطين وبينهم 100 ضباط، وتمت إحالتهم إلى القضاء، وكان آخر تلك العمليات إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب، من بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجان سابق في سجن سيدنايا متورط بانتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام البائد. أيضاً وخلال الساعات الماضية ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 أشخاص في الشيخ مسكين بريف محافظة درعا على خلفية ارتباطهم بأفرع أمنية في عهد النظام البائد. هذه الإجراءات التي سارت عليها الحكومة وقضاؤها العادل متواصلة، تأكيداً منها على أن مساءلة المتورطين في الجرائم قائمة على أسس قانونية سليمة تضمن إنصاف الضحايا وتحفظ حقوق المتهمين وتمنح الأحكام القضائية شرعية ومصداقية محلياً ودولياً.
1: وفي السياق، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جلسة حوارية مع ذوي الضحايا والناجين في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق ضمن أعمال إدارة كشف الحقيقة الهادفة إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة والتحقيق في مجزرة جديدة الفضل التي وقعت عام 2013 وأودت بحياة أكثر من 400 مدني بينهم أطفال ونساء. وشهد اللقاء استماعا إلى شهادات ذوي الضحايا والناجين وتوثيق المعلومات والروايات المرتبطة بالمجزرة في خطوة تهدف إلى المساهمة في كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.
2: هذا وقد أكد الأستاذ تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أهمية مسار العدالة الانتقالية والجهود الحكومية المتواصلة عبر القضاء والإجراءات الرسمية. وأشار عبد الحميد في تصريح خاص لإذاعة دمشق إلى أنه لابد من التعويل على الحاضنة الثورية التي أوصلت الدولة الجديدة إلى ما هي عليه الآن للحفاظ على السلم الأهلي، مشددا على أن العدالة الانتقالية يجب أن تسير بخطى مدروسة وغير متسرعة للكشف على الجرائم. كما أكد عبد الحميد إلى أن هيئة العدالة الانتقالية هي جزء من أجهزة الدولة الجديدة، وتطبيقها بالشكل الأمثل يحتاج قوننتها رسميا، وهو ما يجري العمل عليه حاليا من خلال قانون خاص بالعدالة الانتقالية. كما لفت عبد الحميد إلى أن إنجاح العدالة الانتقالية يحتاج إلى عمل مؤسساتي ضخم وجيش من الإداريين لأرشفة الحجم الهائل من الجرائم المرتكبة إبان النظام البائد، لافتا إلى أن نموذج سوريا في تطبيق العدالة الانتقالية هو استثنائي وخاص وله 6 أركان، وأن هناك تعاون دولي للاطلاع على تجارب الآخرين بما يتناسب مع الخصوصية السورية.
1: استقبل وزير الداخلية أنس خطاب في مقر الوزارة اليوم وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولنغرين، وتركزت المباحثات بين الجانبين حول آفاق التعاون المشترك لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون الدولي.
2: في سياق آخر، نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة ورشة عمل وطنية ضمن التحضيرات لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية سوريا دون مخ

المخدرات بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والأهلية. المشاركون ناقشوا إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات للحد

0: أن مدونة السلوك المهني والأخلاقي التي أطلقتها وزارة الإعلام في شباط الماضي هي أداة وقائية هدفها الحد من إنتاج خطاب الكراهية قبل انتشاره، من خلال دمج مبادئها في السياسات التحريرية اليومية للمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في تطوير منظومة رصد وتحليل مهنية لرصد أنماط التحريض مبكرا، مع التأكيد على أن المعالجة تكون بالتصويب والتوعية وليس بالعقاب.
1: في خبرنا الأخير، وفي خرق جديد لاتفاق فض الاشتباك العام لعام 74 عبر التوغل في الجنوب السوري، توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من تسع ناقلات جند بعد منتصف يوم أمس في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وفتشت عددا من المنازل قبل أن تسحب من المنطقة.
0: في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وفد ألماني متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى برلين.
0: وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يلتقي وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا.
1: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تلتقي ذوي الضحايا والناجين من مجزرة جديدة الفضل التي وقعت عام 2013.
0: في خلق جديد، قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. أيها السادة المستمعون والمشاهدون، جزيل شكر لكم على استماعكم ومشاهدتكم. لكم تحيات فريق الإعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم وليد يونس وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج خديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: حكاية التاريخ مرآة الواقع. إذاعة دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. كيف نبني حصانة لأولادنا أمام العالم الخارجي؟ الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، الإخراج خديجة المصطفى. أهلاً وسهلاً بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بيوت مطمئنة. في حلقاتنا السابقة رتبنا البيت من الداخل وتحدثنا عن أهمية أن يتفق الزوجان على كلمة واحدة ورؤية تربوية موحدة أمام الأبناء، لكن ماذا يحدث عندما يخرج طفلنا من وراء جدران البيت ليحتك بالعالم الخارجي؟ ماذا نفعل عندما تصطدم قوانيننا التي تعبنا في بنائها بدلال الأجداد الخارجي والمفرط أو بنصائح الأقارب المتطفلة أو بسلوكيات يكتسبها الطفل من أصدقائه في الروضة أو في المدرسة؟ كثير من الآباء والأمهات يشعرون بالإحباط عندما يجدون أن عتبة البيت تهتز أمام التدخلات الخارجية، ويقعون في حيرة بين الحفاظ على نظام تربوي لأولادهم وبين مجاملة المحيط واصلة الرحم. اليوم في بيوت مطمئنة سنناقش حصانة البيت التربوية، كيف نحمي قوانيننا بذكاء ودبلوماسية، وكيف نتعامل مع عاطفة الأجداد الخارقة للقوانين دون صدام، وكيف نبني في وعي طفلنا ما يجعله يحترم خصوصية

0: بيته أينما ذهب؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات يسرني أن أرحب بضيفي لليوم الدكتور بلال نور الدين، وهو مدير ثانوية النابلسي، متخصص في العديد من العلوم ومنها التربية، ومؤلف للعديد من الكتب التربوية، وهو معي على الهاتف الآن. أهلا ومرحبا بك دكتور بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله بكم ونفع بكم.
0: آمين يا رب العالمين. دكتور، بداية، لماذا يشعر الأبوين بالتهديد والقلق عندما يتدخل الآخرون في تربية أطفالهم؟ هل هذا القلق برأيك مبرر أم أنه نوع من الحساسية المفرطة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين. الحقيقة الأسرة الناجحة من أسباب نجاحها أن تقوم على وضوح القواعد وعلى ثباتها وعلى تطبيقها على جميع الأفراد. الآن عندما تتعدد الرسائل التربوية يتعرض الطفل للحيرة والارتباك. يعني مثلا من قواعد البيت النوم المبكر، هذا موجود في بيتنا، قد لا يكون موجودا في البيت الآخر الذي نزوره أو نسمع عنه أو يزورنا. التعاون في أعمال البيت بين جميع الأبناء والبنات، السلام عند الدخول إلى البيت، هذه قواعد منها ما هو مستنبط من الشريعة، منها ما هو مستنبط من التربية التي تربينا عليها، منها ما هو مستنبط من طبيعة الحياة. هذه القواعد عندما تهتز عند الطفل بأن بيت الفلاني يفعل خلاف ذلك أو من زارونا يفعلون خلاف ذلك، يتعرض الطفل للحيرة والارتباك. لا نقول يعني إن ذلك لا يحصل، والله تعالى يقول في قرآنه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني شخص يستمع، طبعا ربنا يضرب هذا المثال على التوحيد، على التوجه إلى الله وحده، لكن نستفيد منه في أن الإنسان عندما يستمع إلى جهة واحدة يرتاح، لكن عندما يكون هناك التوجيه من عدة جهات يقلق، فيه شركاء متشاكسون. علم النفس التربوي يؤكد أن التناقض في التوجيهات يضعف الالتزام بالقوانين، وهذا مصدر قلق العائلة، ويزيد من محاولات الطفل لاختبار الحدود. يعني مدام عائلة خالي يفعلون كذا، فلأختبر أنا الحد، لعله حد موضوع لكن يمكن تجاوزه. فالمشكلة ليست في وجود آراء مختلفة، بل في تقديمها للطفل بطريقة تنافس سلطة الوالدين أو تشكك بقراراتهم. من هنا فشعور الأهل بالقلق مفهوم ومبرر، لكن المطلوب لا أن ندخل في صراعات مستمرة بين العائلة والعائلة الأخرى والأسرة الثالثة والرابعة ومع الطفل وبين الأم والأب، وإنما أن ندير هذه التدخلات بحكمة، وهذا ما نتحدث عنه إن شاء الله في هذا اللقاء الطيب.
0: تماما دكتور، فينا نتحدث بشكل أوسع عن الأثر النفسي والتربوي لاهتزاز هذه القوانين على الأولاد؟
1: لا شك أن الأثر النفسي على الأولاد عندما تهتز القوانين هو أثر كبير، لأن الطفل في طبيعته يميل إلى الاعتماد على القوانين التي تعلمها. الطفل سهل الانقياد، فهو بالنسبة له تربى على شيء معين، نشأ عليه، والداه يعلمانه إياه، إخوته يقومون معه بنفس الأمر، فهذا يشعره بالأمان، الأمان النفسي والشعور بالأمان العائلي والشعور بالتميز والخصوصية التي تمس أسرته
0: والانتماء للأسرة.
1: الانتماء والأمان. نعم، فالآن عندما يأتي توجيه خارجي مخالف أو عادات خارجية مخالفة، فهذا نفسيا يجعل الطفل في حيرة، في قلق، في ارتباك، قد يؤدي به بعد حين إلى نوع من الاكتئاب. فلا بد من إدارة هذه التباينات بحكمة بدل الدخول في صراعات.
0: طيب برأيك دكتور بلال، هل المشكلة الأكبر هي بالتدخل الآخرين بطريقة التربية ولا بطريقة استقبال الزوجين لهذا التدخل؟
1: إذا أردنا أن نقول أين المشكلة الأكبر، فأنا أقول في إدارة الزوجين بهذا التدخل. لكن لا شك أن المشكلة يعني متكاملة، يعني أيضا تدخل الآخرين بطريقة مزعجة أحيانا أو غير مبررة أو بنصائح ليس في موضعها له دور مهم في المشكلة. لكن مدام سؤالك محصورا في أيهما أكبر، أنا أقول الزوجين، لأنه لا يمكن أن نلغي التدخل. يعني نحن طبيعة البشر الاختلاف ولا يزالون مختلفين، فأنا لا يمكن أن ألغي الاختلاف بين الأسر، لكن المشكلة في أنني هل أستطيع أن أدير هذا الاختلاف؟ وهذا الأمر ليس في الأسرة فقط، في كل حياتنا الاختلاف موجود، لكن هل نحسن إدارته أم نجعله

0: إشكالا متفاقما نثير من خلاله النزاعات وقطيعة الرحم ربما والمشكلات من أجل أمور بسيطة. فالمشكلة الرئيسية هي في الإدارة وليس في التدخلات، مع أن التدخلات لا تخلو من إشكال عندما تكون مقصودة أو عندما تكون موجهة للأسرة بطريقة خاطئة.
1: تماما، بس مثل ما حكيت حضرتك يمكن نحن ما نقدر انه نتحكم بالاخرين ونمنعهم من انه هن يتدخلوا بتربيه الابناء، انما نحن بنقدر انه نحن ندير ابنائنا بطريقه معينه بحيث انه ما يتاثروا كثير بهي التدخلات الخارجيه. دكتور بلال، لما بيشوف الطفل انه القوانين الصارمه اللي ببيته ممكن انه تذوب بشكل تام بمجرد انه يكون في زيارات مع الاقارب او مع الاصدقاء، كيف ممكن ياثر هذا التناقض على احترامه للقوانين اللي وضعوه الاب والام بالمستقبل؟
0: لا شك أن هذا مؤثر، لكن نحن يجب أن كما قلت قبل قليل أن ندير هذا التأثير بحيث يكون خفيفا وبحيث نصل من خلاله، يعني هو شيء غير مقبول لكن نصل من خلاله إلى تربية معينة.
1: تماما.
0: يعني نفرق دائما بين الاستثناء والنظام الدائم، يعني الأسرة فيها نظام دائم النوم المبكر، لكن أحيانا بزيارة معينة، بحكاية الجد والجدة، بسهرة معينة، قد يخرق هذا القانون. في النتيجة هو غير مقدس ما دام لا يمس القيم، يعني عندما يمس الأخلاق، الصدق، الأمانة، الصلاة، العبادة، الأخلاق والدين، هذه أمور مقدسة لا شك في ذلك. لكن عندما يكون القوانين نحن وضعناها وهي قوانين جيدة، مثلا النوم المبكر قانون جيد، الوقوف للأب عند دخوله قانون جيد، لكن عندما نضع هذه القوانين ونواظب عليها في الأسرة يجب أن نفرق بأنه قد يكون هناك استثناء، يعني حتى أعتى القوانين يكون فيها استثناءات. فحتى قوانين البيت يجب أن يميز الطفل بين الاستثناء وبين النظام الدائم. يجب أن نسمح ببعض المساحات العاطفية التي لا تمس القيم الأساسية، يعني أحيانا الجد بيمون، الجدة بتمون، بنسميه احنا عندنا بنقول بيمون انه انا لا عندي قانون. طيب انا ازعجت والدي وازعجت والدتي وربما يعني ادخلت الحزن الى قلبيهما بعد خروجي، يقولون جاءه ابن يريد ان يربيه كيفما يريد لا يسمح لنا بالتدخل بشيء. فاحيانا اقيم مشكله في غير محلها لانني لا اسمح بوجود مساحات عاطفيه في الجد. الجد لهم خصوصيه والابن يعي ذلك، واوجهه واقول له عند العوده جدك عندما يقول خلاص لو كان خلاف قانوننا لكن هذا كلام جدك، هذا له فضل علي وعليك، فيعني نحن نستثني من القوانين عندما يأتي الأمر من الأعلى.
1: تماما. هو دكتور بلال رح يكون في عنا هذا محور كامل عن موضوع الجدات والأجداد، لأنهم يعني العاطفة عندهم كتير كبيرة، أكيد بيكون من نابعة من الحب، وبيكون الأهل كمان الأب والأم بيكونوا واعين بحيرة ما بين أطفالهم اللي هن حابين أن يربوهم بأسلوب تربية ممكن مختلف وما بين الحب الفائد عند الأجداد والجدات. كيف فينا ندير هي العاطفة النبيلة ومنرسم الحدود بذكاء بنفس الوقت بدون ما أنه نسبب أي مشاكل أو زعل للجد والجدة؟
0: جميل جدا. الحقيقة أن هناك فروق فردية، يعني أولا بعمر الجد وعمر الجدة، بطبيعة العائلة وعلاقاتها مع بعض، لكن أقول بشكل عام وبقواعد عامة، الاتفاق المسبق مع الأجداد مع الجدات على بعض الخطوط العامة المهمة. يعني أنا عندما أجلس مع والدي أو والدتي، أنا الأب أو الأم، عندما تجلس مع والدها ووالدتها، أبي وأمي أنتم تربايتكم أحسن تربية وأنتم أنشأتمونا أحسن إنشاء، اليوم ابني عنده إشكال في كذا فأنا يعني وضعت له قاعدة في كذا، هل تتفقان معي عليها؟ لأن عندما يشارك الجد والجدة في القرار يتبنيانه. أما عندما أكون أنا قد وضعته في البيت وحدي ووالدي ووالدتي لا يعلمان بذلك، لأن الابن يزورهما، ابني يزورهما، يتصرفان معه بخلاف ما أنا تصرفت، فتنشأ المشكلة. لو اتفقت معهما وأخذت رأيهما الآن بيتبنوا القرار معي، الذي يشارك في القرار يتبناه، والذي يوضع عليه القرار يكون منكرا له، خاصة بالأعمار الكبيرة، فأنا أشاركهما في الأمر. هذا مهم. أيضا من الأمور المهمة أن أشكرهم دائما على محبتهم قبل أي تعديل في السلوك. يعني أنا والدي أشكر لك هذا الاهتمام العظيم بابني، ابني يحبك كثيرا، ابني يجلك، أنا أوجهه دائما أن يقبل يدك، لكن أنا عندي إشكال بسيط والدي في أن هذا الولد يعني عنده

0: مشكلة في هذا الأمر في الدراسة، لذلك تجدني أحيانا أقسو عليه، فلو تشاركني في توجيهه، يعني طبعا القسوة المحمودة اللي فيها حزم وتوجيه نحو الأفضل، فلو تشاركني يا أبي في ذلك. فهذا الشكر دائما قبل الملاحظة مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل إلى المسجد وركض في المسجد فأحدث جلبة لأجل أن يلحق الركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. يعني فدائما تقديم الشكر لمقام الأبوين وما يقدمانه من محبة صادقة للأحفاد قبل أن أشاركهما الرأي في قضية تربوية أريد أن أوصلها إلى أولادي. الطفل يحب أن يرى دائما العلاقة قائمة على الاحترام لا على الصراع، فأنا لا أدخل في صراع، معاذ الله أن أدخل في صراع مع والدي أو والدتي من أجل ابني فيشعر الابن بالمشكلة. لا، دائما نحن نقول أهون الشرين، يعني ربما يكون شرا أن يأخذ الولد راحته قليلا في بيت جده، ربما يكون شرا من نوع خاص، لكن أن أرتكب أهون الشرين، الشر الأعظم في أن تقوم الأسرة على الصراع والندية بين الابن وأبيه وأمه والأحفاد وكذا، فهذه مشكلة أكبر. فلا بد كما قلت قبل قليل من السماح ببعض المساحات العاطفية التي لا تمس القيم الأساسية. الجد والجدة لهما مكانتهما، يمونان في البيت، يمونان على الأحفاد، وأن نفرق دائما عند الأطفال بين الاستثناء والنظام الدائم. نعم هناك استثناءات، عندما ندخل بيت الجد والجدة في استثناءات لا بد منها، فأنا أدرك ذلك وأعطيه مكانه الحقيقي وحجمه الحقيقي دون تشنج ودون توتر.
1: تمام دكتور بلال. هلا حضرتك حكيت عن الحالة المثالية اللي أنا فيني إنه شارك الجد والجدة بموضوع التربية، أنا ممكن أشرح الخطة التربوية اللي أنا حاططها لأبنائي لحتى هن يساعدوني بموضوع إنه نطبق مثل ما حكيت حضرتك هاي الخطة التربوية. بس كتير من يمكن الآباء والأبناء الآباء والأمهات بيلاحظوا إنه في أوقات الجدات والأجداد بيكونوا ممانعين لهي الخطة التربوية اللي هن وضعوها. كتير نواجه جملة إنه نحن ربيناكم هيك وما صار شيء. فكيف بدنا نواجه هي الجملة؟ كيف بدنا نقدر إنه نقنع الطرف الآخر؟ كيف بدنا نثبت بنفس الوقت خطتنا التربوية بدون ما يصير في صدامات أو حتى زعل؟
0: صحيح، هذه مشكلة. أنا لذلك قلت في البداية هناك فروق فردية. عمر الجد، عمر الجدة، تفهمهما للحياة مختلف. أنا الآن عندما أعجز عن الوصول إلى حل مع الجد والجدة لابد أن أسعى إلى الحل مع الزوجة أو الزوجة مع زوجها يعني ومع الأطفال. وهذا أيضا بيتبع لعمر الأطفال. فالطفل في عمر معين يدرك تماما أن هناك تباينا في طريقة التربية، تباينا في الثقافات، في اختلاف البيئات، تباينا في الأزمان، فما مر بزمن جده وجدته قد لا يمر في زمنه. فهنا تظهر حكمة الزوجين في يعني توعية الطفل، والطفل يدرك تماما، لكن نحتاج إلى الطريقة المناسبة في توعية الطفل بأن جدك وجدتك لهما المكان العظيم ولهما التقدير الكبير، ولكن نحن عندنا قوانين بالبيت، يعني إذا عدنا إلى بيتنا أو كذا نتبع التعليمات التي تخرج عن الأبوين دون أن نمس بقدسية الجد والجدة. فهذا قد يدركه الطفل في مرحلة معينة، يعني ربما بعمر الصف أول ثاني يدرك الطفل أنه لا، الأب والأم لهما التوجيه والنصح، والجد والجدة لهما الاحترام والتقدير. فعندما أعجز عن أن أصل إلى حل مع الجدات أو الأجداد لابد أن أصل إلى الحل مع الطفل نفسه بأن أعطيه الفوارق بين قدسية الجد أو احترام الجد أو مكانة الجد والجدة وبين سلطة الأبوين التي هي السلطة الأساسية في البيت والتي ينبغي اتباع تعليماتها.
1: تماما دكتور بلال. طب إذا بدنا نتحدث عن موضوع التدخلات بس مو من الجد والجدة، الجد والجدة مثل ما حكينا هن في إلهم حالة خاصة، باللقاءات العائلية عادة بيكثر تبادل النصائح التربوية اللي بتكون حتى هي معنا مطلوبة أو بيكون في مقارنات ما بين الأطفال. كيف ممكن إنه يمارس الأبوين الذكاء الاجتماعي لحماية خصوصية بيتهم وإيقاف هي التدخلات بلباقة إذا قلنا خارج نطاق الجد والجدة؟
0: نعم، هذه المشكلة باللقاءات الاجتماعية. أولا أنا أقول إن اللقاءات الاجتماعية التي يحضرها الطفل يجب أن تكون مدروسة، يعني حضور الطفل في لقاءات والده وحضور البنت في لقاءات والدتها عند سن معينة أمر مهم جدا، حتى إن الله تعالى قال: وبنينا شهودا. قال بعض المفسرين أنهم يجب أن يشهدوا مجالس الرجل.

0: الابن، والبنت تشهد مجالس أمها، حتى يعني يتعلموا من المجتمع الذي حوله. لكن رغم ذلك قد يكون هناك جلسات لا يناسب أن يحضر فيها الطفل، لقاءات اجتماعية للأب مع أصدقائه من بيئات معينة، ممكن صديق يتكلم كلمة لا تنبغي لا تليق كذا، فالابن يقع هنا بصدام، كيف والدي جالس معه؟ الأب له يعني سبب معين لا يستطيع الآن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فالطفل يقع في صراع. فأولا يجب أن نختار اللقاءات الاجتماعية التي يحضر بها الطفل. دعونا نقول إن هناك لقاءات اجتماعية لا بأس بحضورها للطفل، لقاءات العائلة مع عند خاله عند خالته إلى آخره، فهذه لا بد منها. كيف نضع هذه الحدود للنصائح غير المطلوبة أو أحيانا المقارنات غير الصحيحة التي تفسد من أعظم ما يفسد التربية؟ المقارنات
1: تترك أثر نفسي كتير سيء بنفوس الأطفال،
0: وأنا أعلم والله يعني حالات كثيرة بقيت مع الطفل حتى شبابه، صار 40 و50 سنة وهو يقع ضحية هذه المقارنات التي يعني ملأت رأسه بها والدته أو والده، ويقول له انظر ابن خالك وابن خالتك وشوف وين صاروا وانت وين. هذه مشكلة كبيرة جدا. فأنا يمكن عندما يقع هذا الأمر في اللقاءات الاجتماعية كعلاج أن أستخدم عبارات مهذبة أمام الطفل، مثل مثلا شكرا لنصيحتك سنفكر فيها. شكرا سنفكر، أنا ما أخذت النصيحة لكن كنت مؤدب حتى يعي الطفل أنني يعني أتقبل النصح لكن سأفكر فيها. ممكن أن أقول له ببساطة لكل طفل طبيعته الخاصة.
1: تمام.
0: نحن سنتابع
1: حتى هذا ممكن أنه الطفل يستوعب الموضوع أنه لكل طفل له مهاراته المختلفة عن البقية، مش عن موضوع طبعاً. المقارنات
0: طبعاً نحن أكبر خطأ نرتكبه أن نظن أن الطفل يعني لا يستوعب ما نقوله، هو يستوعب ما نقوله تماماً، وربما يعني لو وجدناه وهو يلعب يستوعب ما نقوله. فأنا أقول له لكل طفل طبيعته الخاصة، أقول مثلا سنتابع هذا الأمر بطريقة تناسب طفلنا إن شاء الله، نقدر اهتمامكم، الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد. فأنا ليس هدفي في اللقاءات الاجتماعية أن أقنع الجميع بأسلوبي في التربية، لا هذا ليس وقته وليس مكانه، لكن أنا أريد أن أحمي خصوصية الأسرة بأدب وثبات، فأتأدب مع الطرف الآخر ولا أوافقه الرأي فيما يقوله إذا كان غير مناسب. طبعا شكرا لك، سنتابع الأمر سنفكر في الأمر، عندنا خصوصية معينة أخبرك عنها لاحقا إن شاء الله. فالآن يدرك الطفل أن خصوصيتنا لم تخترق، لكننا نتبع أساليب مهذبة في التعامل مع الآخرين دون مساس بخصوصياته.
1: تماما، يعني مثل ما حكينا مهما حاولنا حجب التدخلات رح يبقى الطفل باحتكاك مع الخارج، لهيك من الافضل احنا انه بدل ما نمنع التدخل انما هو نبني حصانه داخل عقل الطفل نفسه، وبحيث انه يفهم بالوعي عنده انه يكون في لكل بيت خصوصيه. وكيف فينا يعني نزود من هذه الفكره انه كل بيت له خصوصيه ونجفف موضوع مقارنته؟ انه هلا هو ممكن اوقات الاهل ما يكون في عندهم كثير موضوع المقارنه، بس ممكن يكون هي المقارنه عند الطفل انه ليش أنا بعمل هيك مثل ابن عمي، ليش ابن عمي مسمح له أنه هو يعمل هيك وأنا لا. يعني في أوقات بتكون المقارنة نابعة من الطفل مو من الأب والأم.
0: تماما، هنا يجب أن نعلم الطفل أولا أن الاختلاف بين الأسر أمر طبيعي وليس دليلا على خطأ أو صواب. يعني أقول له بشكل طبيعي، يعني مثلا بفعل منتزع من حياة الطفل، أقول له يا بني كيف بيتنا مختلف عن بيت خالك بالديكور؟ إحنا بيتنا مثل بيته، غرفة الضيوف بنفس المكان بنفس الأساس، المطبخ بنفس الأدوات.
1: نشرحه على الأمور المادية.
0: تمام. طعامنا اليوم، نحن اليوم أكلنا هذا الطعام، هل الأكل نفس الطعام؟ لا. إذن البيوت مختلفة في كل شيء، ومن اختلافها أن تختلف في الأمور الإجرائية، في القوانين، في مواعيد كذا وكذا، في التعامل، في التعاطي. فهذا وضع طبيعي لا يعني أن غيرنا خطأ، طبعا إلا إذا كان في شيء خطأ صارخ يجب التوجيه لأنه خطأ، لكن بالعموم بالقواعد العامة هذا ليس دليل على خطأ أو صواب، وإنما هو دليل على خصوصية البيت. أيضا أمر مهم جدا، أنا يعني أحيانا يقول
1: عندي كمان نقطة مهمة حضرتك حكيتها، أنه بحيث كمان ما نربي بعقل الطفل أنه نحن الصح دائما وغيرنا غلط، إنما هي خصوصية، هي اختلافات ما بين العائلات مو تفضيل ما بين العائلات.
0: بالضبط 100%. يعني أنا لا أريد أن أريده أن يعادي الآخرين أو أن ينشأ في داخله حالة من الاستعلاء على الآخرين، لا. هذا قانوننا وذاك قانونهم. أيضا من الأمور المهمة جدا أن أشرح له أسباب القوانين، لا أن أكتفي بفرضها. يعني أحيانا الطفل بيكون في قانون بالبيت هو يزعجه، فحتى يريد

0: لأنه يريد التخلص منه يلجأ إلى أسلوب يقول لك ابن عمي لا يفعل كذا، عمي ما يجبر ابنه على كذا. تمام، فيريد أن يتخلص منه. فلو أنا وعيته لماذا فرض هذا القانون وبينت له الأسباب، فإنه يكون أدعى لتمسكه به والدفاع عنه، بمعنى أن الله تعالى جل جلاله هو يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك كل شيء فرضه الله علينا في كتابه بين لنا حكمته، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن أنا أولى عندما أفرض شيء أو أقول لابني افعل أو لا تفعل أو نم مبكرا أو ادرس أو كذا، أن أبين له الأسباب، فعندها يكون أكثر صمودا أمام المتغيرات التي حوله في أن يحافظ على هذه الخصوصية ويعي سببها. أيضا تعزيز الحوار مع الطفل عندما يعود بمقارنات مع أصدقائه، بيرجع بيقول أنا رفيقي سوى هيك، رفيقي يعمل هيك، فأنا طيب لماذا فعل ذلك؟ لماذا لم تفعل أنت؟ ما الذي يؤدي فعله؟ ما الذي يؤدي فعلك؟ هذا الحوار مهم جدا. لو سأل الطفل مثلا لماذا لا نفعل مثلهم، أقول له لا، السؤال ينبغي أن يكون هل هذا مناسب لقيم أسرتنا؟ نحن بغض النظر، نحن لا نقلد، نحن هل هذا الأمر مناسب؟ نحن عندنا قيم معينة ثابتون عليها، نجد آثارها الطيبة في حياتنا، هل هذا مناسب؟ بدل من أن تسألني لماذا لا نفعل، اسألني لماذا، هل هذا يناسب قيمنا أو لم يناسبها؟
1: تماماً، يعني نقوم بعملية حوار مع عقل الطفل، مع عقل الابن.
0: نعم، لأن الطفل الواعي أقل تأثراً بالضغوط الاجتماعية. طبعا. من الطفل الذي يحفظ الأوامر دون فهم.
1: وهو هذا سؤالي الأخير لك، أنه نختم في حلقتنا دكتور بلال، كيف نجعل من عتبة البيت رمزا للأمان والاستقلالية، بحيث يعود الطفل لخلفية بيته وقيمه طواعية مهما رأى في العالم الخارجي من مغريات أو سلوكيات مختلفة؟
0: الحقيقة الحصانة الحقيقية لا تعني عزل الطفل عن العالم، بل تعني أن يخرج إلى العالم وهو يعرف من هو، ما هي قيم أسرته، يملك من الوعي ما يجعله أن يحترم الآخرين دون أن يذوب فيهم. يعني يجب أن يصل الطفل إلى حالة من الوعي بأن الأسرة عندنا أسرة يعني مقدسة بالمعنى اللغوي لكلمة مقدسة، وليس بالمعنى الشرعي، يعني لها خصوصيتها، لها احترامها، هذا بيت فيه الأمان، فيه الدفء، وهذا يجب أن يكون حقيقيا، يعني لا أن يكون كلاما يقال، فعلا يجب أن يكون البيت فيه دفء، ليس فيه عنف، ليس فيه تعنيف، ليس فيه تنابز بالألقاب، ليس فيه مشكلات ضرب وكذا وقسوة غير مبررة. فعندما يشعر الطفل بالأمان والدفء الحقيقي في بيته، لأن يحافظ على بيته، لأنه أصبح الحصن، القلعة الآمنة التي يحتمي فيها من ما يحدث في العالم الخارجي. الآن عندها لا ينعزل عن العالم، بل يعرف من هو، يعرف ما هي قيم أسرته، ويملك من الوعي ما يجعله يحترم الآخرين لكن لا يذوب فيهم، ويعي أن الاختلاف هو سنة بشرية موجودة في كل الحياة، ولكن مهمتنا أن نعي خصوصيتنا وأن نسعى إلى احترام أسرنا وأن نحافظ على خصوصيتنا.
1: تماما، وهيك بيكون كل طفل من الأطفال قلعة بحد ذاته، ما بيقدر حدا أنه يخترقه أو يخترق قيمه أو مبادئه. بالختام بدي أتشكرك، شكرا جزيلا دكتور بلال نور الدين على هاي المعلومات القيمة اللي أغنيت فيها حلقتنا، وحضرتك مدير ثانوية النابلسي ومتخصص في علم التربية ومؤلف للعديد من الكتب التربوية، يعطيك ألف عافية.
0: عافاكم الله، شكرا للاستضافة.
1: أهلا وسهلا بك دكتور. في الختام متابعينا الأكارم، التدخلات الخارجية ستظل موجودة، فالعالم من حولنا مليء بالآراء والثقافات المختلفة، لكن تذكروا دائما أن السفينة لا تغرق بسبب المياه التي تحيط بها، بل بسبب المياه التي تتسرب إلى داخلها. احموا عتبة بيوتكم بالحب والتفاهم، كونوا مرنين في المواقف العابرة وحازمين في القيم الأساسية، والأهم أن يشعر أطفالكم بأن قوانين بيتكم نابعة من حرصكم وحبكم، وليست قيودا يهربون منها عند أول فرصة. اعتنوا بالأصل تبقى الثمرة يانعة وجميلة. نلقاكم في الحلقة القادمة لنكمل معا خطوات الطمأنينة والاستقرار، وحتى ذلك الوقت دمتم مطمئنين.

لكم تحيات فريق عمل بيوت مطمئنة لليوم، كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. إلى اللقاء.

0: الثالثة والربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في العاصمة برلين بحضور القائم بأعمال السفارة السورية. وزير العدل يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وبرامج الدعم المستقبلية للقطاع العدلي في سوريا. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد جلسة حوارية في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق ضمن أعمال كشف الحقيقة لتوثيق الانتهاكات والتحقيق في مجزرة عام 2013. وزير الصحة مصعب العلي يلتقي نظيره الأردني لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي. وزارة التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأطباء المستقلين للتعاون في التحول الرقمي للمنشآت الصحية التابعة لها. وفي خبرنا الأخير، محافظ القنيطرة يتفقد واقع المنطقة الحرفية في بلدة خان أرنبة ويبحث سبل إعادة تفعيلها. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
2: نبض الشرق، نبض الشوق،
3: نبض العشق، نبض الصوت،
2: نبض دمشق.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: معشاتك مجروحة.
2: الله يسعدك.
1: إحنا جايين نلتقي مع رئيس البلدية. بكل أمانة، كيف الوضع هون كخدمات؟ مجاري طايفة، الدمار معبي شوارع، لبيتي مهدى، ما مع سروع.
2: حضرتك عم تحكي بلدية تجمع حجيرة ما؟
1: إيه. أنا من الحارة من جوا، من هون.
2: وين في المنطقة؟
3: أما شيء جديد لغاية اليوم ما تمدد عندي متر طولي كهرباء جديد.
4: إمكانيات ما في، آليات ما في، مازوت ما في، المنطقة مهمشة. عم يحكي رئيس البلدية.
1: ليش سميت بحجيرة؟
3: طبعا نحن مشان تكون بصورة اجينا على البلد.

مرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق، أحييكم في حلقة جديدة من برنامج رئيس البلدية. هذه الحلقة تحديدا جاءت بناء على طلباتكم ومناشدات أهالي هذه المنطقة لنأتي لنصور ونقف على الواقع الخدمي والمعيشي. بداية شكرا لثقتكم الغالية ببرنامج رئيس البلدية الذي يعمل جاهدا فعلا على رصد الواقع كما هو ومحاولة لتغيير هذا الواقع. اليوم برنامج رئيس البلدية سيكون في تجمع حجيرة، هذا المكان وهذه المنطقة التي سنرصد من خلالها الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين. مرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية في منطقة تجمع حجيرة. المشوار ابتدأ.

0: إذا مجلس بلدة تجمع مفرق حجيرة هذه وصلنا الآن إلى البلدية من خلال حديثنا مع الأستاذ حسن النميري. طبعا سنرصد حال الناس وواقعهم، ولكن قبل ذلك لا أدري إن أمكن نأخذ مداخلات مع بعض المواطنين للحديث عن الخدمات وواقع البلدية قبل الذهاب إلى رئيس البلدية. مرحبا.
1: أهلين سلينا. الله يعافيك يا رب.
0: أول شيء بحييك.
1: الله يسعدك يا رب.
0: حضرتك من هون؟
1: من ضمن المنطقة.
0: حلو.
1: موظف بالبلدية كمان.
0: موظف بالبلدية. إيه
1: نعم.
0: شهتك مجروحة.
1: الله يسعدك.
0: احنا جايين نلتقي مع رئيس البلدية بكل أمانة. كيف الوضع هون كخدمات؟
1: والله الخدمات، بالنسبة للخدمات عندنا بس عندنا الآليات.
0: آليات عندكم بالبلدية؟
1: عندنا آليات، نقص آليات بس.
0: بس فقط
1: آليات وعمال يعني.
0: وعمال هاي بالبلدية؟
1: ايه بالبلدية.
0: وهون خدمات؟
1: ومع ذلك يعني رئيس البلدية عندنا الحمد لله مو مقصر من المرة نهائيا.
0: طيب هلا حنلتقي مع الأستاذ حسن النميري طبعا ونعمل هيك جولة عن الواقع الخدمي. طرفها حضرتك؟
1: أمين علي.
0: أمين.
1: أمين علي.
0: حياك الله أخي أمين.
1: الله يسعدك يا رب.
0: أتمنى تكون أمين على البلدية.
1: الله يبارك فيك.
0: يا مرحبا.
1: شكرا لك.
0: تحياتي لحضرتك. حاولت أو حاول أعمل مقابلات سريعة مع بعض المواطنين قبل الدخول لعند الأستاذ حسن النميري رئيس بلدية تجمع حجيرة. نحاول نشوف الواقع الخدمي في هاي البلدية طبعا، وبعدها حنبلش الجولة الميدانية بهاي المنطقة تحديدا والخدمات المقدمة. أبو يوسف، نحن برنامج رئيس البلدية وعندنا هلا جولة مع الأستاذ حسن النميري بتجمع حجيرة. قبل الجولة حبيت ألتقي بالمواطنين، شو هي أبرز الطلبات والعتب على البلدية بكل أمانة؟
2: على البلدية والله هلا الحمد لله في تحسن بشكل عام بالنسبة للكهرباء، بالنسبة للصرف الصحي الله يجزيهم الخير ما قصروا، يعني ما في تقصير بنوب، حطوا إنارة بالشوارع كمان، إنارة لجنة.
0: موضوع النظافة بالبلدية، هل عم تم ترحيل القمامة؟ عندكم مشكلة بهذا الموضوع؟
2: لا كله عم يترحل وبأوقاته يعني.

0: ما في تقصير بنوب، يعني البلديه عم تأدي واجبها على اكمل وجه.
1: ما عندك اي طلب؟
0: ابدا. الله يجزيهم الخير.
1: ابو يوسف كيف الشغل؟
0: والله الحمد لله.
1: الله يقويك يا رب.
0: الله يسلمك.
1: شو عم تشتغل البلديه دخيلك؟ المجاري طايفة، الدمار معبي الشوارع، بيتي مهدم، ما احسن روح عليك.
2: حضرتك عندك بلدية تجمع حجيرة ما؟
1: ايه. انا من الحارة من جوا، من هون.
2: وين بأي منطقة؟
1: شارع فايز منصور.
2: شارع فايز منصور.
1: الحارة هاي المهدمة.
2: اها. إذا بتقول ما في شغل من
1: بالمرة البلدية؟ والله ما كان، ما في بلدية أصلا.
2: حنفوت على شارع فايز منصور ونحاول يعني نرصد الواقع. فيش طلبات أخرى؟
1: لا هي يعني أهم شيء الدمار اللي بالشوارع.
2: نظافة طرقات كيف وضع؟
1: كمان زفت، كلها حفر ومطبات وما في شيء ظابط أصلاً، ما في شيء ظابط.
2: ترفع حضرتك؟
1: الكلاب والجرادين أكلتنا، عم أحط السيارة بالليل ألاقي الشطار مقطع بالكهرباء، يعني مشكلة كبيرة. الكلاب عم تهجم مع الأولاد بالليل.
2: أنا كله بهذه المنطقة؟
1: كله بهالمنطقة.
2: تمام، وصلت فكرتك، عم ترفع حضرتك؟
1: تركي الحسن.
2: حياك الله. حياك الله أخ تركي، وإن شاء الله صوتك بيوصل بإذن الله.
1: إن شاء الله يا رب. والله نتمنى أنه تتحرك هالبلدية
2: يا
1: تشتغل.
2: رب هذا اللي بدنا إياه.
1: مستعدين نساعد يعني.
2: على فكرة يعني بيقول العتب من المحبة، وهذا العتب من أجل سوريا أحلى إن شاء الله.
1: أكيد لك الله. أكيد يعني نحب بلدنا تكون أحلى بلد
2: إن شاء الله. بدي أشكرك يا أخ تركي. وكيف شغل التاكسي؟
1: والله يعني والله ما انا عارف شو بدي اقول لك. والله شيء
2: بدنا نبتسم ونفرح.
1: والله الحمد لله نحن يعني نتامل خير ان شاء الله.
2: كل هالملفات ستكون على طاوله الاستاذ حسن النميري اللي رح ندخل على مكتبه لنحكي بكل امانه وشفافيه. هدفنا سوريا، وهدفنا فعلا انه نرتقي بالبلد. مباشره الى البلديه. الان ندخل الى داخل بلجلس بلدية مفرق حجيرة لالتقاء أو لقاء مع سيد رئيس البلدية أستاذ حسن النميري. صباح الخير أستاذ حسن، كيفك؟
3: عرفنا فيك. أهلا وسهلا أستاذنا، الله يرضى عليك. أهلا وسهلا.
2: بدي أقول كلمة، الله يكون بعونك.
3: تسلم
2: جد، لأنه جينا هاي الحلقة بناء على طلبات أهالي المنطقة.
3: نعم.
2: ونعرف الوضع بشكل أو بآخر.
3: نعم.
2: قادرين على التغيير؟
3: هلا بجهود مع الدولة ممكن التغيير، أما نجي كبلدية إنه تغير الوضع الراهن لوحده ما تستطيع.
2: وين دور المواطن؟ يعني هل ما بتكتمل الصورة إلا بدور المواطن؟ في تعاون؟
3: كثير. أنا مشان تكون بصورة، الواحد يتكلم كلمة لله وللتاريخ. من أول ما استلمت البلدية بتاريخ 19/3 السنة الماضية لليوم، ما تركني المجتمع المدني.
2: جميل.
3: ساعدني بكل شيء.
2: أنا متفائل بالحلقة. وإن شاء الله يعني نحن عندنا شارعين هنركز عليهم شوي لأنها كانت طلبات الأهالي. أستاذ حسن أحمد النميري رئيس مجلس بلدية تجمع حجيرة. بدي أسأل، حجيرة شيء وتجمع شيء؟
3: تجمع مفرق حجيرة إداريا تابع لمحافظة القنيطرة، جغرافيا يقع في محافظة ريف دمشق. حجيرة هي
2: عملك إشكال هذا الموضوع؟ عملك إشكال
3: كثير كثير، مو شوي
2: ضياع. خلينا نقول
3: طبعا حجيرة البلد هي تابعة لريف دمشق لمحافظة.
2: وانتو تابعين
3: طبعا في عندي تقاطعات ما بيني وبينك، يعني إذا نظرت خلفك البناية اللي وراك هاي تابعة لحجيرة البلد.
2: وفي تداخلات مع
3: السيدة زينب ومع بلد مع ببيرة ومع يلجة.
2: طبعا هاي ثاني حلقة متابعينها، ثاني حلقة. الحلقة الماضية الأسبوع الماضي كنا بالسيدة زينب، واليوم بمفرق حجيرة. موضوع التداخلات الإدارية، يعني تركنا موضوع البيروقراطية وموضوع إمكانيات البلديات. في بعض البلديات عم بتعاني من موضوع التداخلات، وهون عندنا بتجمع حجيرة أيضا موضوع تبعية للقنيطرة ولريف دمشق. نعم. الجولة حتبلش بتجمع بلدية مفرق حجيرة.
3: نعم.
2: وللأمانة يعني أنا حاحط الانطباع الأول، في نظافة بالشوارع هذا شفنا الأول، بس في أحياء في طلب. وإن شاء الله اليوم رئيس البلدية حينهي بعض الملفات الشائكة. الجولة بلشت أستاذ حسن، حنطلع جولة سوا مع بعض. حياك الله على إذاعة دمشق.
3: أهلا وسهلا.
2: يا مرحبا. الجولة بلشت، خليكم معنا. معك استاذ حسن، هون يعني هون شو في عندنا؟ هذا الشارع الرئيسي بالدوار.
3: تمام. هلا عندك هون، هذا هو سموه دوار الشهداء. نعم. على دوار الشهداء هذا طبعا سميناه دوار الشهداء. نعم. راح فيه 675 شب هون على هالدوار هون، اوكي، فسميناه دوار الشهداء لحجيرة. تمام. طبعا احنا تبدا حدودنا الاداريه من هذا العمود. هذه البناء ليس
2: نرجع على موضوع التداخلات الاداريه استاذ حسن. يعني خلينا نقول الحدود الاداريه بلشت من هون
3: نعم، من هنا يبدأ الحدود الإدارية لبلدية تجمع مفرق حجيرة. طبعا هذا المبنى اللي أمامك هذا تابع لحجيرة البلد.
2: أه. كله هيك.

0: وهذا عمل لك إشكال أعتقد.
1: نعم.
0: ومن هون حتبلش البلدية.
1: من هون تبدأ بلدية تجمع مفرق حجيرة، طبعا مكونة حاليا تجمع من 8 أحياء يضاف لها الحي التاسع بقرية البويضة يسمى حي النعيم، هذا متبع خدميا لبلدية تجمع مفرق حجيرة.
0: عم شوف هذا وقف للبلدية إزالة الكشك هون. شو هاي
1: من الأيام طبعا هذه الأكشاك طبعا موجود قسم منها كبير منها من أيام قديم مؤجرة أرتكر. طبعا أجينا اليوم بدأنا لما بدأنا نرجع لهون لأن فتحنا مجالات عمل لبعض الناس إنه يشتغلوا، سبب لنا أزمة هذا الموضوع. الناس يقول لك يا أخي استخدمت الرصيف،
0: الإشغالات اللي عم تصير،
1: استخدمت الرصيف وما خليت المواطن ماشي. قلنا لهم طيب احنا بس بدنا نتحمل لأنه الظرف الحالي الوضع الاقتصادي للبلد شوية يعني بضيقة، فنحن بدنا نتحمل بعضنا المرحلة هذه.
0: في تعاون، في تجاوب من الأهالي،
1: يرجع بمردود. نعم
0: في تجاوب مع الأهالي.
1: نعم نعم طبعا. لكن بيوم من الأيام طبعا الأهالي توجهوا إلى مدير المنطقة، والمدير المنطقة رفع الموضوع للمحافظ. طبعا المحافظ قال خيوب تزيلوا الأكشاك، قلنا له ما مشكلة، بلغنا الشباب إزالة الأكشاك، رد تدخلوا الأهالي. نعم. تعرف كلياتهم يعني عم يترزقوا من وراء الأكشاك، توجهوا لعند المحافظ لعند مدير المنطقة أعرف كيف، فقالوا خيو لكان نترك الوضع لحين نحل المشكلة ونوجد لهم مكان عمل آخر بحيث أنه ما بيضايقوا حركة المواطنين. موضوع الدمار ذيك البيوت المهدمة ما يقارب 600 منزل مهدم نازل على الأرض.
0: نعم.
1: هذول التعفيش إجوا شالوا الأبواب، شالوا الشبابيك، أخذوا الأثاث، حرقوا، عرفت على كيف؟ هذه ممكن إعادة تأهيلها هذه الشقق.
0: نعم.
1: ممكن إعادة تأهيل هذه الشقق، عرفت كيف؟ لكن قلت لك يعني ما يقارب 10,000 وحدة سكنية الأهالي إجوا هم رمموا واشتغلوا، وأنا واحد من الناس يعني جيت رممته على حسابي وسكنت في بيتي.
0: وما في دور للدولة بهذا الموضوع
1: حاليا والله، مشان تكون يعني دور الدولة لا يزال ضعيف، رغم أنه عم تحاول يعني جاهدة أنه تتكلم مع المنظمات الدولية تدخل لعندنا على هالمنطقة هاي أرتك، لكن لا تزال يعني موضوع سوريا أنه لا تزال.
0: أعتقد إحنا أول وسيلة إعلامية دخلت على تجمع يعني نقل الصورة. هل هذا البناء
1: تدمر؟
0: هذا واحد من الأبنية المدمرة،
1: مختار السيدة زينب، مختار مفرق حجيرة. نعم نزلناه، نزلته النظام
0: البائد،
1: انه زلمه ارتل كيف كان معارض للنظام فنزلوا له
0: طلب الحريه، فكانت النتيجه تدمير المنزل،
1: تدمير هذا المنزل.
0: موضوع الاشغالات استاذ حسن، الاشغالات الطرقيه نشوف يعني هذه ظاهره سلبيه 100%.
1: طبعا استاذ مشان تكون بصوره من ضمن ميزانيه البلديه في عندي بند 75 مليون هو اشغالات رصيف.
0: والله مشكله
1: عشان اكون واضح معك.
0: نعم.
1: من ضمن ميزانيه البلديه عندي هناك 75 مليون اشغالات رصيف. اشغالات الرصيف انا اذا جيت اشغلت الرصيف، مو اشغلت الرصيف، اشغلت الشارع كله.
0: نعم.
1: ما بيغطوا لي 75 مليون.
0: كيف يعني 75 مليون ما فهمت بالضبط؟
1: 75 مليون ارتكن هذا الرصيف تدفع الاجار تبعيته طبعا ما يقارب شيء 5000 ليره.
0: عم يدفع اجار
1: كل 3 شهور.
0: عم يدفعوا اجار الرصيف
1: كل 3 شهور. نعم.
0: فكان العمليه
1: صارت العمليه انه خيو سدد وقارب يعني بحيث انه مثلا احنا ما بنشغل الرصيف كاملا، ناخذ جزء منه وبيشتغلوا عليه. طبعا لكن عندك يعني المواطن سبحان الله يعني يظل عنده تجاوزات زياده عن اللزوم. طبعا يوميا عندي شرطه البلديه يوميا بيطلعوا يدشوا الناس يرجعوهم لورا.
0: بالنسبه لموضوع الكهرباء هون بالتجمع، في مين عم يحكي على موضوع انه في مشكله بالكهرباء؟ الامور بخير؟
1: نعم احنا طبعا تابعين هنا الكهرباء لريف دمشق، طبعا احنا تابعين لمركز السيدة زينب، منطقتنا محطوطة تحت إعادة الإعمار. أنا مرفوع عندي لهنا 5 كيلو متر إعادة تركيب كابلات، ومحطوط عندي 20 محولة كهرباء. لغاية اليوم نحن هلا لنا سنة ونص، لغاية اليوم احنا ما ركبنا متر طولي واحد
0: لهلا.
1: تمام. اللي عم يتركب عندي هو خط انضرب عم نستبدله. أما شيء جديد لغاية اليوم ما تمدد عندي متر طولي كهرباء جديد. عشان أكون واضح معك،
0: الكهرباء كيف عم تجي؟
1: طبعا حاليا الحمد لله يعني عم تغطي الكهرباء، لكن بس شو عندي؟ عندي ضغط بسبب ليش؟ عم يسحبوا الناس الأهالي كابلات الكهرباء بشريط من عنده، ما في شبكة. يعني أفرجيك بعد شوية إذا مرينا حدا شلون مسحوبة كابلات الكهرباء من الخزان، حتى مو من الخزان،
0: بشكل غير قانوني وغير آمن،
1: ومن المحولة ما بتنزل على الفاصمات تحت، تجي على شو اسمه على المحوله يسحب خط كهرباء مني ارتقي. طبعا يعني لكن حاليا عم تسعى جاهده مركز الكهرباء حرام يعني عم يشتغلوا رغم قله الامكانيات وقله عدد العناصر اللي يخدموا معهم ارتقي عم يشتغلوا.
0: بعد سنه ونص من التحرير لهلا

0: حصلتوا على متر واحد
1: متر طولي قبل كهرباء ما اجاني، بس ركبوا لي للامانه ركبوا محولتين كهرباء،
0: بس ركبوا محولتين منيح. طيب خلينا نروح هلا استاذ حسن لشارع علي الوحش.
1: تمام،
0: نبدا جولتنا باحياء التجمع. الجوله مع مستمره مع الاستاذ حسن النميري، خليكم معنا.

0: ان احنا هنا هاي بدايه مدخل حي على الوحش. طبعا هاي النقطه هي تداخل اداري. هنا السيده زينب اللي خلفك السيده زينب، هاي هنا لحجيرة تجمع مبرك يعني حجيره.
1: احنا هلا بمنطقه دوليه تعتبر
0: منطقه دوليه.
1: طيب ندخل الان الى شارع علي الوحش. متابعينا، مشكله الطرقات، شو اللي بيميز هذا الشارع؟
0: طبعا هذا يميزه امرين اثنين. اولا سمي باسم رجل اسمه علي الوحش. علي الوحش هذا الزلمه قتل على ارض الجولان.
1: نعم.
0: مين قتله؟ بوشايه من النظام، كان من الثوار وهي قادر اسرائيل داخل الارض المحتله. الامر الاخر اللي هو بنهايه الشارع اللي هي كانت اللي هي مجزره علي الوحش اللي راح ضحيتها اكثر من 1500 شاب.
1: بدي اسال عن حجيره، شو ليش سميت بحجيره؟
0: طبعا احنا مشان تكون بالصوره اجينا على البلد هون اللي هي حجيره البلد. اللي بعد مننا بما يقارب شيء 2 كيلو متر. هي اسمها هيك، وجدناها اسمها هيك. هذا المكان من دوار النخله لعند بدايه حجيره سموه مفرق حجيره.
1: نعم.
0: اجتها ابناء الجولان بال 67 اجوا سكنوا في هذه المنطقه فسموهم تجمعات ابناء الجولان.
1: نعم.
0: لمفرق حجيره.
1: الآن جولتنا مع شارع علي الوحش في شارع الوحش ضمن تجمع بلدية مفرق حجيرة مع الأستاذ حسن أحمد النميري رئيس المجلس ورئيس البلدية. حب كاملة فخليكم معنا إلى شارع علي الوحش.

0: العمال والامور هي كلياتها. بس يعني زي ما بصراحه حكى قال انا ما عندي امكانيات.
1: المشكله مو برئيس البلديه ولا بالعمال البلديه،
2: امكانيات
1: ما في، اليات ما في، مازوت ما في، المنطقه مهمشه.
2: عم يحكي رئيس البلديه
1: المنطقه مهمشه على دور النظام، المنطقه مهمشه زمان. رئيس البلديه الله يجزيه الخير ما قصر، لكن امكانيات ما في.
3: ونحن رافعين ورقياتنا لمين؟ لوزاره الاداره المحليه عن طريق مدير المنطقه وعن طريق المحافظه. تمام هالكلام. حاليا تعرف يعني موضوع البلد انتهت من 3 وزارات اللي هي الخارجيه والداخليه والدفاع، حاليا بداوا بوزارتين اللي هن وزاره الاداره المحليه ووزاره التنميه اللي لامسا متطلبات المواطنين. هلا احنا وعدنا عن طريق المحافظ انه بهالقريب العاجل ان شاء الله راح تكون عندنا ضاغطه، لكن الضاغطه مشان تكون مصر راح تخدم 4 تجمعات أو 5.
4: الكرة بملعب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
3: وزارة الإدارة. طبعًا. نعم. تشترى عن طريق وزارة الإدارة المحلية.
4: اللي بعرفه إنه الوزارة مشكورة متابعة برنامج رئيس البلدية. مشكورة الوزارة إنه في بعض القرارات صدرت من بعض يعني حلقات البرنامج، فبنتمنى فعلًا يكون هناك لفتة لهي المنطقة تحديدًا قبل ما أنهي هذا الملف. بماذا نوعد أهالي علي الوحش هون؟
3: شوف أنا ما أودي أوعد الناس وعود خلابية.
4: جميل.
3: تمام هالكلام. أنا لما تجيني أي شيء أنا ما راح أخبيه. وصدقني راح ينزل على العمل مباشرة. تمام الكلام. طبعا أنا حاليا موعود باللي هو الضاغطة. طيب أنت تجيني ما بعرف.
4: طيب
3: موعود في مشروع ثاني حكيت لك عليه اللي هو مشروع الصرف الصحي. تمام. يعني عندي استبدال لخطوط الصرف الصحي بمبلغ مالي معين قدرت لي مديرية المياه والصرف الصحي. طبعا هذول بس يجون أنا ما راح أشتغل مباشرة. تمام. ورغم اني انا اليوم يعني عم اشتغل ماني موقف
0: اليوم. نحن موضوعنا الاهم اللي هو انت عفوا منك يعني شوفت هنا التجمع هذا تبع النفايات اللي هون وندخنه هي اللي على مدار 24 ساعة. والله العظيم انا هذا بيتي ليك وهذا كون ما عم بقدر افتح شباك على مدار 24 ساعة وانا معي تحسس. ما عم نقدر يعني من هالموضوع يعني شوفت هنا يعني موضوع اول شيء روايح، ثاني شيء الدخنه والنيران عم تشتغل وامراض وقوارض ويعني
4: طيب عم بيكون. هلا شو الحل الاسعافي؟
0: الحل انه
4: الحل الاسعافي سريع
0: والله ما بيقصر.
5: بدنا الدوله حل المحافظه انه تخدم البلديه
4: المحافظه.
0: نحن بدنا حل من محافظ ريف دمشق يقدم لنا خدمات ودعم للبلديه القنيطره بريد حجيره وللاستاذ مشان موضوع النفايات انه تترحل ما تجي لهون تترحل على المكبات اللي هي عطري نجا وهذيك المناطق.
3: مشان تكون بصوره اكثر من مره طلبت ضاغطة من بلدية اليلدة وعطوني إياها، طلبت ضاغطة من بلدية بنبيل عطوني إياها، طلبت ضاغطة من بلدية حجيرة كمان عطوني إياها، من السيدة زينب عطوني إياها، لكن مشان تكون بصوره يعني جماعة قالوا لي خيو والله إحنا على قدنا.

0: انت بتتكفل بالمازوت تبعها، عرفت هيك؟ يعني مشان اكون واضح معكم، واكثر من مره جبته واشتغلوا الجماعه معي وما قصروا، جماعه البلديات المجاوره من عنا مع اللي بحدنا منهم، لكن عباره عن حلول اسعافيه بسيطه جدا. انا يوميا لازم عندي ضاغطين يرحلوا على
1: اذا هذا باسم المحافظه. طيب طريق يلدى سيد زينب، هل في افكار؟
0: طيب احنا مش هتكون بصور، يعني هو المفروض هذا يكون مسؤوليه وزاره النقل.
2: هذا الخزان اللي هون قدام جامع فاطمة، هذا 200 أمبير، هذا مشاكل كثيرة لأنه يعني محملين تبع المدرسة جامع المدرسة.
1: للأسف في تجاوزات، عم يصير تعديات.
2: هلا التعديات هاي موجودة، هلا إذا ما في ساعات ما في شيء، يعني ليش شغل كله عشوائي.
1: نتأمل لموضوع الكهرباء نحكى فيه إن شاء الله، يعني تنحل كل المشاكل. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
1: حياك الله.
3: الله يسعدك.
1: كيف الوضع بالتجمع؟
3: والله هون الوضع سيء جدا، يعني خدمات يعني سيئة، يعني هذا الطريق أولا لازم ينفتح، لأنه هذا طريق للناس، يعني هو طريق خط حتى تذهب الناس إلى الشام أو على أشغالهم وأعمالهم. تمام. التسفيت الموضوع، يعني يلدى بيحطوها بظهر القنيطرة، بلدية القنيطرة تحطها بظهر جماعة يلدى، فالناس يعني ضايع بين هذا الأمرين، فلازم ينحل هذا الطريق. يعني
1: هذا شريان رئيسي، هذا
3: لا كان هذا يعني شو اسمه، يعني
4: نظامي، خط سيرفيس نظامي سابقا، هذا موجود كان يعني
1: مطالب محقة للأمانة.
3: يعني هل التسفيت يعني مسافة، يعني مسافة قليلة جدا، يعني مو انه الكبر يعني انه لاخر البساتين.
1: انا بخبرك انه الأمانة الامور جاهزة للتسفيت، بس عندنا مشكلة الصرف الصحي، تنحل مشكلة الصرف الصحي ويتم التسفيت. نعم. ان شاء الله. نعم. وهذا الشارع تحديدا هو انا حسب ما فهمت انه موضوع على اولويه ان شاء الله.
3: يعني شو اسمه هاي المناطق، يعني المناطق ما فيها شيء عم يروحوا يزبطوها، هاي مناطق متضرره، وهنا 1500 شهيد الله يتقبلهم ان شاء الله. يعني قدمت الناس
1: مشاكل كثيره بحجيره، ولكن انحكى على موضوع القنابل ومخلفات الحرب، وهذا الموضوع لفت انتباهي بمناطق، تخيلوا في اماكن الصرف الصحي وجدت قنابل، ومثل ما قلت كون المنطقة هي منطقة كانت منطقة حرب ومواجهات ومنطقة عسكرية.

0: هذا الشرف فايز منصور.
1: هذا الشرف فايز منصور.
0: هذا الشارع تعرض لقصف وتعرض لحمله ممنهجه من قبل النظام البائد.
1: احياء نزلت كامله. ارتكب ابدا نزلوه كامله النظام.
0: رغم يعني الواقع الصعب بالتجمع هذا لم يسلم من اله البطش الاسديه.
1: الوقت اللي نحن كنا ناطرين من ابو الصمود والتصدي انه شو؟ يعني رجعنا اجى دمر لنا بيوتنا اللي نحن عمرناها على مدار 59 سنه.
2: نعم.
0: خلينا نشوف مفهوم الصمود اللي كان عند النظام البائد. رغم الدمار بهاي المنطقة لكن هناك إصرار على الحياة. أنا لفت بس يعني دائما هناك صور إلى مغزى وإلى بعد. هنا دمار وهنا مؤشر للحياة.
1: مرجوحة
0: مرجوحة.
1: نعم بدي لها بالأطباق.
0: بدنا نتمرجح بدنا نلعب.
1: الحياة بدها تستمر بحلوها ومرة قولا واحدا وما بنوقف نحن. عرفت كيف؟ احنا إن شاء الله عايشين على أمل.
0: 600 منزل مدمر بشكل كامل.
1: نعم.
0: بالنسبة لهذا اللي عم نشوفه هذا حل
1: هنا بيوت طبعا شالوها أهلها شال الرديات وارتكع على حسابهم الخاص. في ناس مي قادرة وفي عندي بيوت خير الله شقق حاليا لا تزال معفشة ارتكب أهلها لا يزال يسكنوا وين بالمخيمات بالشمال.
0: طفل بيجي
1: وضع أليم.
0: أنا بحاول أقرب أسمع الصوت والحرارة بهاي المنطقة.
3: في سكر الصوت
0: خطر
1: جدا.
0: لا هيك بدي حل.
1: إذا أقول لك إحنا عايشين على الهامش على هامش الحياة صدقة وناطرين أرتك ومع ذلك نتحمل في سبيل إنه الله سبحانه وتعالى إنه هالحكومة تبعنا توقف على رجليها تساعدنا نرجع نعيش حياة.
0: في حل في حل يعني هذا ما بعرف.
1: يلزم أستاذ إمكانيات. يلزموا إمكانيات كابلات كهرباء عدادات عرفتي. نعم يلزموا إمكانيات كابلات كهرباء عدادات لأنه هلا ما في ولا كابل كهرباء ممدود لجوه. شو تسوي لهال يجي مدد الخط تبعه. طبعا لو شو بدك تركبه جنزير من حديد عرفتك
0: عملوا لي بعد الكهرباء
1: إذا حاطط جنزير من حديد بده يكسره مشان بده يوصل كهرباء بده يعبي مي الزلم.
0: طبعا في حرارة ولا في جو شوب فلا سمح الله ممكن يصير أي ماس كهربائي لا سمح الله.
1: شوف النقطة هاي من كثر ما التحمل تبعها ذابت.

0: كثر التحمل اللي عليه ذا.
1: هذا برسم وزارة الطاقة. وزارة الكهرباء.
0: مديرية الكهرباء.
1: أحيانا المستمعين فعلا يعجز الكلام عن الوصف أو عن نقل الصورة. سأترك الصورة لكم. هذا هو الواقع في تجمع مفرق حجيرة. ضعف إمكانيات، طلبات أهالي مشروعة بسيطة جدا، لكن هاي الصورة أيضا. حتى هذه الأحياء لم تسلم من آلة القصف وآلة الموت وآلة القتل للنظام البائد. هذا هو النظام الذي جاء الأحياء الفقيرة للأسف، دمر البيوت فوق رؤوس أصحابها.
0: هاي لساتها لغاية اليوم ما حدا قادر يرممها لأنه ما عنده إمكانيات مادية. احنا ناطرين منظمات دوليه تجي تساعد هالاهالي، ناطرين من الحكومه، عرفت كيف؟ يعني خلي هالمواطن لا يضل قاعد بالمخيمات بالشمال. معظم الاهالي صاحبين البيوت ترى بالشمال بالمخيمات. بالوقت اللي انت حاليا عم يرتفع الصوت انه لازم سوريا بلا مخيمات.
1: هذا واحد من الاحياء المدمره.
0: نعم، هذا واحد من الاحياء المدمره. هلا فرجيك حي ثاني قدام شوي، بيوت كامله، حاره كامله الناس نزلها النظام بسبب انه والله احرى. انا والله مواليد 67. طبعا لما خرجت من هناك عمري شهرين، طبعا الوالدة تقول لي عمرك شهرين، لكن التاريخ بالضبط ما بتعرفه. تعرف الختيارية الكبار يعني يقول لك سنة النكسة، بس يقول لك والله انت سنة النكسة، يوم النكسة انت كان عمرك شهرين.
1: هاي الاحياء كانه هاي البيوت او الحي فاضي كانه، ما
0: اقول لك فيك البيوت كلها فاضية.
1: هذا حي باكمله خالي، ما في حدا. بيقولوا لي الشباب هذا الحي باكمله فاضي. نعم. هذا الشارع
0: اهله ما هم موجودين،
1: على درجة انه عم تسمع صدى صوتك انت عم تحكي.
0: لا مش بس هيك استاذ، يعني هنا صارت اصبح مرتع للكلاب، اجلك الله، للجرادين، عرفت كيف، للحشرات.
1: طيب هذا الاهالي عم يشتكوا من هذا الموضوع، الجرادين، الكلاب الشارده. برجع بس معلش بلديه بدكم تتحملوا الملفات كبيره، عم بتحلوا هذا الموضوع؟ طيب
0: انا مشان تكون بصوره، يعني انا كامكانياتي بلديتي انا ما استطيع، لكن انا دقيت الابواب، دقيت باب الوزاره، دقيت باب مديريه محافظه القنيطره، دقيت باب اللي هم جماعه الدفاع المدني الخوذ البيضاء، عرفت كيف؟ لكن كله وقف حاجز قدام.
1: شو الحاجز؟
0: قدام الحاجز عاجز يقول لك ما عندي امكانيات.
1: عاجز اه. الصوره ما زالت من مفرق بلديه مفرق حجيره مع الاستاذ حسن احمد النميري رئيس البلديه. متابعينا انا بعتذر بس فعلا الواقع في هذه البلديه جدا صعب. امكانيات ما راح اقول صفر، ولكن المعنويات الف. كثير فرق بين الموضوعين. الجوله مستمره، خليكم معي. تفضل استاذ.
2: بس بيوت المعارضين، نحن عائلة ماشي مقدمين 100 شهداء وما بنتعالى على أحد إن شاء الله تعالى. نحن بيت جليلة، نحن جماعة 2007، ما بنتعالى على أي مواطن، كل بيت دفع الفاتورة. لكن بيوتنا نحن بس بتجي على حارة تلاقي بس بيوتنا مهدودة، بيوت المعارضين مهدودة فقط لا غير، وما شفنا أي دعم. هلا تصور على جنب بيوت نظيفة ما فيهاش، بيوتنا نحن ماشي مهدودة. وين إن بيت مهدود كان مختص يعني خاصين نحن بالذات.
1: هذا النظام البائد.
2: النظام البائد
1: اليوم ان شاء الله كلياتنا واحد
2: بالضبط. نحن كل واحد ان شاء الله ما بنتعالى على اي واحد، على اي مواطن. كل المواطنين قدموا شهداء وقدموا، كله دفع فاتوره من الفاتوره اللي دفعناها. لكن بيوتنا كلياتها مهبطه. الله صور هون 4 طوابق، صور عندنا هلا كله 4 طوابق، بتلاقي البيت اللي بجنبه منه ما في شيء. ليش هذا البيت كان محسوبيه لفلان وهذا محسوبيه لفلان؟ هلا بناخذك على مكان ورجيك
1: عمليه كانت عمليه الانتقاء بعمليات القصف.
2: انتقاء
1: انتقاء. طيب استاذ حسن لوين هلا بدنا نروح؟
0: هلا في عندي حي هون اسمه حي القشوش.
1: حي
0: القشوش، حي اهله كله احرار، كله ثوار، نزل تمام. هلا بتشوفوا تلقوا نظره عليه، ولا يزال ارتكب مسكره مغلقه الطرقات تبعته، ارتكب. وطبعا في منطقه ثانيه لقدام شوي كمان هلا بتشوفوها هنيك اللي هي محارب بيت الفتيان.
1: كمان موضوع الكلاب الشارده كانه ما في حل. لا
0: طبعا يعني احنا مشان تكون بصوره، سيد الوزير الاداره المحليه بعث لنا تعميم. قال يا شباب يعني موضوع انك تقتل الكلب او تسممه ليس حل المشكله، لانه يعني اذا انك قتلته او سممته يجوز هرب بين هالشيء اسمه الدمار، وارتكب وعمل لك مشكله طويله عريضه، وعمل لك ريحه وتفسخ وما شو، جاب الجراثيم والبلاوي من يمار لو جاي. تمام هالكلام. فقال خيو لازم تتشكل لجان احياء تصطاد هالكلاب هاي وتسلمها للمحميات، عرفتك؟ نعم. لكن حال البلديه وحال اهل البلديه من بعض. نعم. حالهم من بعض اثنين سوا، عرفتك؟ يعني ما انك تروح تستاجر سياره ولا توديها للمحميه، والمحميه وين هي بالضبط ما بعرفها، عرفتك؟ ارتكب. طبعا هذيك بيوت هذيك مدمره، هذه بيوت مدمره، بعد الشوارع مسكره، في لسه بتدخلها هين كمان، في كلياتها بيوت للاهالي الاحرار ابناء الجولان اللي طلعوا ضد النظام، كان هذا العقاب تبعهم، ما استطاع انه صار يشتد من الحجر. هذا هو
1: قتل البشر.
0: نعم

0: حجر.
1: نعم.
0: انتم عملتوا احصائيه 600 منزل.
1: نعم.
0: هذا 600 منزل مدمر. يعني مدمر.
1: نعم.
0: بالكامل، وهناك الكثير من اهالي هاي البلديه هن حاليا في الشمال، يعني ما قدروا يرجعوا.
1: نعم.
0: بس موضوع يعني هون بعض السكان، يعني موضوع رمي القمامه انه يلتزموا فيه، انه يعني هذا من شانهم بالاول وبالاخير، الرائحه يعني ما بعرف غريب عملائي.
1: نحن مخبرين الناس انه بس في عندي مكان تجميعي، لانه تعال ساعدوا معي على قله حيلتي، ساعدوا معي، ما استطيع ان افوت بكل الاليات.
0: هاي هذا موضوع كمان يعني توعيه للمواطن، يعني انه يتم التزام برمي القمامه بوقت، يعني هلا شفنا مع بعض المناظر انه قدام البيوت عم يتم رمي القمامه، وهذا شيء
1: هو شو عم يصير بالواحد؟ يعني هو قاعد يبعث الولد تعال روح كب القمامه، الولد وين يروح؟ اقرب منطقه، يجوز لا سمح الله يلاقي اجلك الله كل يزت ويهرب.
0: والله يا استاذ انا يعني مالي مع اعطاء تبريرات غلط غلط بطبيعه الاحوال، هدفنا اليوم فعلا انه نقدم صوره حلوه.
1: لا.
0: للاسف يعني في بعض ال
1: انا مشان تكون معنا برا النهائيه، بس انا عم اقول لك مطلوب المساعده بيني وبين هالناس، عرفت كيف؟ خصوصا في بعض المناطق، هلا في مناطق عم يجوا للمكب التجميع ويرموا، وكل يوم تلاقي لك اليات الصبح عرفت كيف تجي بترحل، يبدا دومي الساعه 5:30 6 الصبح.
0: وطبعا السبب عدم وجود حاويات ومثل ما تفضلت ما في ضغطات، يعني هاي ضغطات هذا ضروري. والسبب بس صار في توفرة الضغط، حنشوف في حاويات بالله.
1: راح تنتشر، موجودة الحاويات عشان ليش لحتى انشرها؟ لأنه ما بدك تيجي تقلبها الناس عم يحطوا فيها ردمية.
0: أستاذ حسن، خلال جولتنا معك يعني نحن موجودين حكينا على موضوع الخبز ببداية الحوار معك بهالجولة بمفرق حجيرة. الفرن قلت لي في عندنا فرن يخدم،
1: في عندي ثلاث أفران
0: بالبلدية،
1: ثلاث أفران
0: تابعة للبلدية ولا
1: لا؟ هذول كلهم أفران خاصة، لكن شو تدعمها الدولة، تجي الطحين ولا من عند الدولة، ملتزمين بتسعيرة الدولة، عرفت كيف؟
0: 4000
1: 4000 ملتزمين بالتسعيرة هون مع كل الناس. يعني طبعا مرات يصير تنافس بين بعضهم، حتى واحد يعني مثلا ينتج شوي خبز أفضل، قسم منهم سبحان الله بسبب تهالك الآليات، بسبب السير تبع الفرن ده، يعني بتلاقي لك بصير عنده مشكلة بموضوع الخبز. ودغري يعني تعال الناس مباشره يعني دغري عم يشتكوا للبلديه، لما يشتكوا للبلديه انا عم ابعث
0: دغري. شو الشكوى من شو هي الشكوى؟
1: في الاخير لك الخبز محروق، الخبز مو مستوي.
0: شو مستوي البلديه هون بهي الحاله؟
1: توجه لعندي، وطبعا يعني انه نوجه له انذار، وانت لازم تحسن شو اسمه المنتج تبعك.
0: رقم التحسين الجوده شو بيسوي؟
1: لا عمي حرف.
0: في حاله شو الاجراء المتبع بعدها؟
1: طبعا هون في وزاره التموين هي لها الاجراءات الخاصه، عرفت كيف؟ وزاره التموين مو تركيته ما
0: طيب.
1: وزارة التموين متابعة.
0: فينا نشوف الفرن نلقي نظرة؟
1: طبعا فرن الخبز اللي عم نتكلم عنه هذا هو استاذ.
0: هذا
1: فرن الخبز حاليا يعني عم يشتغل بطاقته الكاملة ويخدم لأهل التجمع.
0: طبعا
1: حاليا طبعا هو ينتهي خبز يعني شي الساعة واحدة 12 واحدة أقل ما بعرف بالضبط، على هو كمية الخبز، على هو كمية الطلب اللي تجي لعنده يعني ينهي عمله ويقفل.
0: طيب. في شغلة لفت انتباهي هون، عملية يعني عم بيصير عملية إعادة ترميم أو بناء.
1: نعم.
0: عم يرموا الحجر من فوق. نعم. طيب هل هذا كافي يعني تنبيه الناس؟ أنا عم شوف في حجر عم ينزل.
1: نعم.
0: شو رأيك؟
1: طبعا هو هذا الموضوع هو غلط.
0: نعم.
1: بس طبعا الزلمة حاول أنه قدر المستطاع أنه قال لك أحط حد هنا وأحط حد من هنا كارتكي وأخلص من لأنه البيت هذا كله كان نازل من فوق لتحت.
0: إيه أوكي بس
1: عم يكسروا. طبعا هو مشان تكون بصورة يعني المفروض الأمن والسلامة تكون أكبر من هيك.
0: نعم.
1: لكن زي ما أنت شايف الوضع كيف هو،
0: المفروض يكون في حاجز.
1: نعم.
0: من بلا.
1: نعم.
0: يعني حرصنا على السلامه كمان لعل وعسى. نعم. يعني اجراءات بسيطه ما بدها.
1: نعم نعم هيك. نعم صحيح. طبعا هم عم يحاولوا يعني لما يشتغلوا بوقت انه يعني ما تكون في حركه سير زياده، يعني لا يشتغلوا الصبح ولا يشتغلوا.
0: بس في عندنا اطفال عم يلعبوا يعني. نعم. الطفل ما يجوز. نعم. ما بينتبه، خلينا نشوف الاطفال هون. هذا موضوع اعتقد ما بحاجة لا محافظة ولا محاجة بلدية، هذا موضوع ذاتي مي اخلاقي. نعم. يعني الحجر يعني نازل من فوق يعني ما بعرف. بتمنى يكون في عنا كمواطن يعني عنا وعي صح ولا لا؟
1: نعم.
0: فهذا الموضوع
1: طبعا هاي صار كلياتها البيوت هذه كلياتها كانت مدمر، اهلها رحلوها، هذا رحلوا.
0: طيب
1: ذاك واحد ثاني.
0: استاذ حسن بدي اروح لملف مهم جدا ايضا عنكم بالبلدية، هو موضوع الواقع الطبي في البلدية.
1: نعم.
0: في مستوصفات، في مشافي، شو عم تقدموا اليوم؟
1: أنا عندي مستوصف طبي هو مركز السيدة زينب بجانب البلدية. هذا المستوصف طبعا يستقبل المواطنين.
0: بالتجمع هون.
1: إيه بالتجمع يستقبل المواطنين. ترجع الناس إمتى ترجع؟

0: لما يكون يجي الدواء.
1: نعم.
0: لما يجي الدواء عرفت كيف؟ يعني أي إنسان عنده مرض معين، مرض مزمن، عرفت كيف؟
1: مجاني طبعًا.
0: إيه طبعًا. عرفت كيف؟ يسلموهم إياه ببلاش، عرفت كيف؟ اللي هم المركز الصحي تبع السيدة زينب.
1: وتابع للتجمع ولا للسيدة زينب؟
0: محافظة القنيطرة، مديرية الصحة محافظة القنيطرة.
1: شو العيادات الموجودة فيه؟
0: طبعًا يعني الصبح كان موجود الكادر الطبي موجودين جايين يعني يعملوا، طبعًا في عندهم للداخلية، عندهم للعظام. عنديهم
1: كلها مجانيه طبعا.
0: كله كله كله.
1: طيب فينا نعمل زياره سريعه للمستوصف؟
0: اذا رحنا هناك وبعدهم فاتحين والله ما اقدر اقول لك شيء.
1: طيب بالنسبه للمدارس بالتجمع؟
0: المدارس في عندي انا هنا 10 مدارس. مدرستين ثانويات، واحده للبنات واحده للبنين. وفي عندي 3 مدارس اعداديه والبقيه مدارس ابتدائيه. تمام؟ طبعا المدارس كلها انشغلت. عشان تكون بصوره يعني احنا السنه الماضيه قبل بدايه المدرسه ساعدت البلدية مع الأهالي بإعادة تجهيز المدارس. يعني ما لقينا لا أبواب لا شبابيك لا مقاعد لا
1: ولا مدرسة من هذول 10.
0: عرفت كيف؟ جينا رجعنا جهزنا من جديد، عرفت كيف؟ وبدأنا نشتغل عليها، عرفت كيف؟ والحمد لله يعني ها
1: العملية التعليمية مش حالة وأمورنا بخير.
0: عم تتحسن يوم عن يوم، عرفت كيف؟ هذا بالنسبة للتعليم. هذه لا تزال عندي مدرسة وحيدة رممت، عرفت كيف؟ جديد الساعه طبعا هاي الوحيده اللي لسه ما اشتغلت.
1: في شيء حلو ان شاء الله موضوع المدارس جميل الحق يقال يعني، و موضوع المستوصفات، لكن موضوع المواصلات للمواطنين هون عم يعتمدوا على خط السيده زينب ولا في صرافيس؟
0: انا في عندي خطين هنا اللي شغاله، خط السيده زينب للمنطقة الصناعية، وخط الثاني اللي هو خط سبينة. خط سبينة طبعا يتوجه على العسالي لعند الميدان، وخط آخر من السيدة زينب على سبينة على بيجو على مفرق اللي هو مفرق صحناية. طبعا هذول الخطين هن اللي شغالات، هن اللي عم يخدموا المواطنين. طبعا الشباب حكم شان موضوع طريق علي الوعش، طبعا احنا رفعنا كتاب لوزارة مديرية النقل قلنا لهم انه هاي مسؤوليتكم، ارتكي احنا جهزنا لكم الطريق. طبعا جابوا الاهالي ورجعوا، طبعا شافوا قسم منهم شاف لك الطريق يعني شويه ما هو يقول لك يا اخي يعني بدي اخذه من المواطن بدي اروح احط دوزان وتصليح للسياره ما ادفع، الشارع بده اسفلت.
1: شو رد الوزاره؟
0: واحدا
1: شو رد الوزاره؟
0: قلت لك الوضع
1: الوزاره اعطت موافقه؟
0: ما لا ما اعطوني موافقه، الوضع لا يزال يعني اقتصاديا اقتصاديا اقتصاديا قولا واحدا.
1: طيب خليكم معنا متابعين جولتنا، متابعينا مع رئيس البلديه ومن مفرق حجيره.

0: استاذ حسن، يعني بختام جولتنا يمكن هو المركز الوحيد الموجود بالتجمع مفرق حجيرة.
1: نعم، هذا مركز السيدة زينب الصحي الوحيد تابع لمدير الصحة محافظة القنيطرة لتجمع مفرق حجيرة. طبعا هذا التجمع المركز يخدم 200 ألف بني آدم.
0: نعم، وخدمات كلها مجانية.
1: خدمات مجانية، تمام. طبعا تكون الازدحام عليه بمرحلتين اثنين، لما تكون في أدوية ولما في عندك لقاحات للأطفال.
0: لما تكون في أدوية معناها أيام ما يكون في أدوية.
1: أيام ما يكون في أدوية يجون 10-15 واحد راجع.
0: سبب ليش ما يكون في أدوية؟ شو السبب؟
1: السبب يعني تعرف كيف عم تدخل الأدوية، كيف تتوزع على المراكز، يعني هي مسؤولية مدير الصحة.
0: وطبعا هون يعني كل ما يحتاجه المواطن في تجمع موجود في هذا.
1: نعم نعم.
0: المشافي لا توجد مشافي.
1: لا مشافي. طبعا احنا أقرب مشافي اللي هي قريبة مننا هي شو اسمه عبارة عن خاصة، مشفى الكوثر اللي هو قبل اسمه مشفى الصدر بالسيدة زينب. في عندنا مشفى عام اللي هو مشفى محمد بن زايد الإماراتي على طريق المطار عند المؤتمرات. طبعا في حاليا عم يوصار إلى مشفى الهدى الخاص، لكن لساته ما اشتغل.
0: طبعا نتمنى ما حد يزور المستوصف.
1: أيوة،
0: وما حد هذا الشيء نتمنى
1: كسرة خاطر. نعم. ودي عطله عن شغله وما بعرف منين يدبر مصروف البيت.
0: استاذ حسن،
1: انا كنت واضح معك،
0: قديش كنت مبسوط معك اليوم، قديش حسيت بثقل المسؤوليه والهم، يعني يعني مسؤوليات كبيره وللاسف يعني الامكانيات ضعيفه. قبل ما انهي معك هاي الجوله، رسالتك اليوم لكل الاخوه والمواطنين القاطنين في تجمع مفرق حجيره.
1: طبعا نحن يعني في سبيل الوطن كل شيء هون.
0: نعم.
1: وزي ما انت عارفين ترى العافيه تجي

0: شوي شوي. إذا إجت مرة واحدة ترى مي منيحة، يصير واحد يبعزق ويبثر على كيف، أما لما تجي شوي شوي يحس بطعمتها.
1: جميل.
0: نحن عم نشتغل شوي شوي.
1: ورسالتك اليوم لأهالي التجمع؟
0: طبعا أهلي أهل التجمع، هذا التجمع تبعنا، ما عاد في غيره ننتقل عليه. جربنا التهجير وجربنا النزوح كيف من 67 لليوم، نحافظ عليه، ندير بالنا عليه، نتساعد إحنا والبلدية. اليوم البلدية والدوائر الحكومية هي للمواطن، تمام. اليوم أصبحنا ببلد نخاف عليها، قبل كنا بلد نخاف منها، معتبرينها شو يعني قطعة كيك، شو ما قدرت أنك خذ منها. لكن اليوم لا، بلدنا بدنا نخاف عليها، ويردعنا رادع ديني، رادع أخلاقي، رادع ضمير، أرتكي نتساعد مع البلدية قدر المستطاع، أرتكي وإن شاء الله أنه نرتقي ببلدنا.
1: بدي أتمنى لك كل الخير، ووجه تحية لكل الموظفين والعاملين في بلدية تجمع مفرق حجيرة. شكرا لحضورك معي أستاذ حسن أحمد النميري، وبتمنى لك يعني تتمت يوم ومهام سعيدة. شكرا كثير،
0: كثر خيركم سلطان الرابع،
1: حياكم الله،
0: يعطيكم العافية،
1: حياكم الله،
0: الله يرضى عليك.
1: تحياتي لحضرتك. متابعينا، إلى هنا وأصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج رئيس البلدية، والتي كانت في تجمع مفرق حجيرة التابع للقنيطرة، ولكن يعني هي أساسا تداخل مع ريف دمشق. الحلقة لليوم بتمنى أنه قدرنا ننقل صورة الناس أو صوت الناس ووجع الناس، وأن كلنا أمل أن تحل كل هذه المشاكل. ألقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله من بلديات أخرى. الموعد الخميس المقبل على أثير إذاعة دمشق. إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز. انطلاق فعالية منتدى الأعمال العربي الألماني في العاصمة برلين بحضور القائم بأعمال السفارة السورية. وزير العدل يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وبرامج الدعم المستقبلية للقطاع العدلي في سوريا. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد جلسة حوارية في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق لتوثيق الانتهاكات والتحقيق في مجزرة 2013. وزارة التربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تناقش آليات تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز فرص اندماج السوريين في سوق العمل. وزارة التعليم العالي توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأطباء المستقلين IDA للتعاون في التحول الرقمي للمنشآت الصحية التابعة لها. في الخبر الأخير، افتتاح مكتب للبريد في محكمة ريف دمشق بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات البريدية والمالية وخدمات استخراج وثائق. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد.

محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عيش المونديال على إذاعة دمشق. عيش المونديال، هذا البرنامج اليومي الذي يسلط الضوء على أجواء مونديال كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك. التحليل الفني والأسئلة التفاعلية من داخل الاستوديو ورصد التجمعات المونديالية في دمشق، ودائما أجمل التحية من مصطفى شمشان وفاروق حسون في الإعداد. معكم بكل الحب في التقديم والحوار مهران خربطلي. عيش المونديال وأجمل تحية الإخراج من هشام حليمي.

0: فقرات عديدة ومتنوعة في عيش المونديال، بداية من الحديث الفني والتحليلي للمباريات التي أقيمت مساء اليوم وستقام مساء أمس وتقام مساء اليوم. أيضا في فقراتنا لهذا اليوم فقرة الأسئلة التفاعلية للجمهور من خلال الاتصال ورسائل على الواتساب، فقرة الترند المونديال أيضا ستكون حاضرة معنا مع زميلنا محمد خميس، وفي الختام سنرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق مع موفد إذاعة دمشق عمر الحموي. أهلا بكم في عيش المونديال، ونبدأ الحديث في المباريات التي أقيمت مساء أمس وفجر هذا اليوم والتي اختتم فيها دور الجولة الأولى من دور المجموعات، الجولة الأولى التي اختتمت مساء أمس كما ذكرنا وصباح هذا اليوم بإقامة مباريات المجموعتين 11 و12، أربع مباريات أقيمت في المجموعتين وشهدت بداية تعادل مخيب للبرتغال مع نجمها كريستيانو رونالدو والكونغو الديمقراطية وهدف لكل منتخب، تلتها مباراة انجلترا وكرواتيا التي حقق فيها المنتخب الانجليزي الفوز بأربعة أهداف لهدفين قبل أن تتفوق غانا بهدف قاتل على بنما مع الوقت المضاف للشوط الثاني، وكولومبيا عبرت عن نفسها بأجمل طريقة بعد فوزها على أوزبكستان بثلاثة أهداف لهدف واحد. ينضم إلينا عبر الهاتف زميلنا الإعلامي المحلل الرياضي عمار جراد. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمار.
1: أهلا فيك أستاذ مهران، تحياتي إلى كل الناس اللي.
0: يا مرحبا بك من دير الزور، كيف أهلنا بدير الزور؟
1: تمام بأفضل حال،
0: الله يسلمك يا رب. شوب صح؟
1: أكيد شوب كثير يعني
0: ومع حماس المونديال عم ترتفع الحرارة. طيب ما بعرف إذا في عندنا يعني مشكلة بالاتصال أستاذ عمار.
1: أي
0: تمام، سنبدأ الحديث معك من مباريات المجموعة 11 التي تعثر فيها المنتخب البرتغالي، يعني لا نعتبره تعثر لكن ليست البداية المرجوة للمنتخب البرتغالي مع نجمه كريستيانو رونالدو، التعادل مع كونغو الديمقراطية التي تصل للمرة الثانية فقط في تاريخها إلى كأس العالم بعد 50 عاما تقريبا، في الوقت الذي حققت فيه كولومبيا بداية جيدة وفازت على أوزبكستان. بداية البرتغال والكونغو الديمقراطية، هل أضاعت البرتغال المباراة أم أن الكونغو استحقت التعادل؟
1: المقام اليوم لما نحكي عن منتخب بقيمة البرتغال حجم الحالية للمنتخب البرتغالي، يعني
0: في عنا مشكلة بالاتصال أستاذ عمار، رح نرجع نتواصل معك لحظات، بجوز أنت مالك عم تسمع لهي لكن في تردد على الاتصال، خلينا نرجع نتواصل معك المحلل الرياضي عمار جراد من دير الزور. إذن تتصدر كولومبيا المجموعة 11 بثلاث نقاط مقابل نقطة للكونغو والبرتغال وصفر من النقاط لأوزبكستان الرابعة، في حين إنجلترا وغانا وثلاث نقاط لكل منهما، وتتصدر إنجلترا بفارق الأهداف بعد فوزها يعني على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين، وكانت غانا أيضا حققت الفوز على بنما فوز قاتل أعتقد في الدقيقة 94 أو 95 كان الهدف الغاني في الدقيقة 95، لكن غانا استحقت الفوز لأنها قدمت مباراة كبيرة وأضاعت الكثير من الفرص. رجع معنا أستاذ عمار، مرسى الخير من جديد.
1: يا أهلين
0: يا مرحبا بك. كنا نتحدث عن مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية.
1: أكيد أستاذ مهران، أنا قلت لك يعني أنه منتخب البرتغال يعني بالأمس بالنسبة لمتابعين كثر كانت بداية المونديال، يعني اليوم مو غريب أنه اليوم العين بشكل كبير

0: كثير عم تؤثر على المنتخب البرتغالي، خصوصا انه ذكرى المونديال الاخير لكريستيانو رونالدو، انه جزء من تاريخ كريستيانو رونالدو ناقص بسبب عدم تتويجه بالبطولة. لكن الجزئية الأهم أستاذ مهران هو تقييم المنتخب البرتغالي. أنا أعتقد أن المنتخب البرتغالي تم تقييمه أساسا بشكل خاطئ قياسا على جزئية واحدة، واللي هي أنه يمتلك خط وسط مثالي. لكن بالنظر لباقي الخطوط أعتقد أنه في عنده بعض النواقص، حتى مشكلة يعني حتى جزئية خط الوسط. امبارح لو تلاحظ أستاذ مهران يعني لاعبين اللي كان معول عليهم كثيرا مثل فيتينيا وجواو نيفيش ظهروا بشكل يعني اقل بكثير من الشكل المعتاد اللي ظهروا فيه مع باريس، واعتقد ان السبب بهذا الشيء واضح كونه هم اساسا تم تقييمهم على بناء على مستواهم مع باريس، واللي اساسا يتم حمايتهم في باريس بمنظومه دفاعيه صلبه جدا تبدا من خط الهجوم اللي عم يكون اول المدافعين. لاعبين باريس كانوا لاعبين حادين جدا بالضغط، ايضا في باريس كان هناك لاعب يعني مدافعين جيدين بالاستباق على كرة القدم على الكرة عفوا، لكن هذا الشيء غير موجود بالنسبة لقلوب الدفاع بمنتخب البرتغال. لهذا السبب ظهرت مباحيات فجوة كبيرة بخط الوسط، كان منتخب الكونغو قادر انه يستغلها بمرات كثيرة من خلال خلق حالة تحول هجومي، وللأمانة شفنا سهولة بأكثر من مرة بالوصول لمنتخب البرتغال. بالتالي حتى اليوم حتى البرتغال هجوميا يعني من خلال الخيارات الكبيره اللي عنده بخط الوسط سواء فيتينيا نيفيس او برونو فرنانديز او حتى برناردو سيلفا اللي يفضل دائما يميل لوسط الملعب، كنا متوقعين انه نشوف تركيز اكثر على اللعب من خلال عمق الملعب، لكن ما شاهدنا هذا الشيء بسبب انه المنظومه الدفاعيه لفريق البرتغال كانت محدوده كونه في تقصير بالضغط العالي من قبل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز. لهذا السبب شفنا فيتينيا ونيفيس في اوقات كثيره مطالبين بادوار دفاعيه ممكن هم ما قادرين يقدمونها. لهذا السبب ما شفنا قوه البرتغال هجوميا بعمق الملعب، شفناها اكثر على الاطراف، واعتقد انه اطراف البرتغال يعني مو بقوه باقي الاسماء. حتى برناردو هو لاعب اساسا قوي مع غوارديولا، ما شفنا نفس القوة بفريق البرتغال كونه هناك عم يتم توظيفه بشكل صحيح ضمن مجموعة صحيحة ومن هيكلية تناسب قدراته.
1: أستاذ عمار يعني
0: أكثر من ما هو لاعب مبادر يعني.
1: أستاذ عمار يعني مع كل الاحترام لبرناردو سيلفا، لكن في هذا الموسم لم يكن أساسيا مع غوارديولا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، لكن تأكيدا لكلامك يعني تخيل أن نسبة الاستحواذ كانت 75% مقابل 25% للكونغو، لكن المفارقة أين؟ أن مجموع التسديدات كانت 8 للكونغو مقابل 7 للبرتغال، وعلى المرمى تسديدتان للكونغو مقابل تسديدة وحيدة يتيمة للبرتغال. يعني هذا يؤكد ما ذهبت إليه من الضعف الهجومي للمنتخب البرتغالي رغم كم الأسماء التي يمتلكها. ما بعرف حتى التبديلات يعني لم تشكل الفارق، يعني ما عملت فارق بالمباريات
0: أبداً.
1: يعني
0: أبدا وأنا يعني هو المشكلة الكبيرة اللي دائما يوقع فيها منتخب البرتغالي أنه دائما يوصل للبطولة الكبرى سواء كأس العالم أو اليورو هو غير مستقر على تشكيلة أساسية، غير مستقر على تشكيلة صحيحة. يعني اليوم منتخبات كثيرة دخلت البطولة ونحن عارفين التشكيلة أو الأسماء اللي راح تبدأ أساسيين، عارفين أنه المدرب راح يعتمد على مين بشكل أساسي. إلا البرتغال بصراحة كل شيء كان مبهم، يعني ممكن كنا نحكي عن فيتينيا عن برونو عن كريستيانو عن نونو مينديش مثلا أنهم لاعبين أساسيين، لكن البقية بصراحة كلهم كانوا موضع شكوك. وأعتقد أنه بالمباريات القادمة راح نشوف تغييرات كثيرة على مستوى التشكيلة، وهذا قد يكون صحيح في حال أنه البداية كانت تعثر، لكن الاستقرار أستاذ مهران هو يعني العنصر الأكثر أهمية بالنسبة يعني بهذه البطولات تحديدا البطولات المجمعة.
1: صحيح على كل يعني للأمانة أنا وقت شفت مدرب البرتغال منذ تعاقد معه المنتخب البرتغالي، يعني منذ أعلن عن تعاقده توقعت بأن لا يفعل شيء، لأن هذا المدرب الذي قاد منتخب بلجيكا بأفضل أحوال منتخب بلجيكا بأفضل تشكيلة يمكن مرت على المنتخب البلجيكي
0: الموجودين حاليا عنده بالبرتغال
1: لم يفعل أي شيء، يعني لم يفعل أي شيء مع المنتخب البلجيكي علما بأنه كان أفضل اللاعبين.

0: مع المنتخب البلجيكي، فمنتخب البرتغالي لا أعلم كيف استعان به في قيادة المنتخب البرتغالي. طيب خلينا نروح للمباراة الثانية اللي نعطيها حقها كمان، مباراة كولومبيا أوزبكستان. إذا كنا نتحدث عن عقم هجومي كان بالنسبة للمنتخب البرتغالي في المقابل، كولومبيا التي حققت الفوز على أوزبكستان وسجلت 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة تألق فيها لويس دياز لاعب بايرن ميونخ الذي انتقل إليه من ليفربول الإنجليزي وشكل إضافة كبيرة لبايرن. صراحة 61% الاستحواذ لكولومبيا، 39 لأوزبكستان، لكن 15 تسديدة لكولومبيا مقابل 8 لأوزبكستان، وأربعة تسديدات بين الخشبات 3 لكولومبيا مقابل تسديدتين لأوزبكستان. هذا يعكس القدرة والهجومية للمنتخب الكولومبي، والنتيجة عكست هذا الأداء
1: تماما استاذ مهران. وهي حقيقة يعني مباراة يعني كانت من طرف واحد، يعني من طرف الكولومبي كان متشيد لهذه المباراة طوال فترة المباراة. الأمانة منتخب الكولومبي عجبني يعني بالمباراة، حتى رغم فارق المستوى بين المنتخبين، إلا أنه أظهر شكل جدا مثالي. منتخب عنده طاقة كبيرة، عنده حركية كبيرة، عنده معدل سرعات جدا عالي، معدل ضغط جدا عالي بكل منطقة بالملعب، سواء المناطق المرتفعة أو سواء الضغط بوسط الملعب أو حتى بالحالة الدفاعية. يعني منتخب حاد جدا بالضغط، منتخب يعني قادر على التلوم وقادر على أنه يخلق الخطورة على مرمى منافسه بأكثر من طريقة، سواء من خلال التمريرات القصيرة أو من خلال التمريرات خاميس رودريغيز المفتاحية الطويلة اللي أبدع فيها أمس، أو حتى من خلال التحولات كونه يمتلك لاعبين سريعين أبرزهم لويس دياز اللي كان نجم المباراة وقدم أداء أكثر من مثالي. في ناس مثلا تتكلم عن النرويج انه ممكن يكون حصان اسود، لكن المستوى اللي اظهره كولومبيا بمباراه اوزباكستان خلينا ممكن نتوقع شيء جيد من هذا المنتخب يعني بالمباريات القادمه، واعتقد انه قادر انه يوصل يعني لمراحل يعني جيده، يعني لو تفادى مثلا مواجهه منتخب من الصف الأول يعني.
0: نعم نعم. طيب المنتخب البرتغالي في الجولة القادمة سيلتقي مع أوزبكستان يوم الثلاثاء القادم، في حين ستلتقي كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية فجر الأربعاء في الجولة الثانية لهذه المجموعة 11. ونتحول الحديث عن المجموعة 12 والأخيرة التي أسدل الستار من خلالها على مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات، المباراة الكبيرة التي جمعت المنتخبين الإنجليزي والكرواتي، وانتهت الإنجليزية 4 أهداف لهدفين، وهاري كين كان نجم المباراة وسجل هدفين في هذا اللقاء، في حين أضاف جود بلينغهام وماركوس راشفورد الهدفين الثالث والرابع للمنتخب الإنجليزي. مارتون بوتوريتا سجل لكرواتيا وأضاف بينار موسى الهدف الثاني. طبعا الشوط الأول انتهى إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. تقدمت إنجلترا وعادلت كرواتيا في مناسبتين قبل أن تقول كلمتها إنجلترا في الشوط الثاني لتسجل هدفين تحسم به المباراة. ظهور مميز للمنتخب الإنجليزي
1: تماما
0: كالعادة، يدخل مرشحا لكن مشكلته في اللمسات الأخيرة أو الخطوة الناقصة.
1: وطبعا أستاذ مهران أنا بس بدي نوث على شغلة قبل ما نبدأ ندخل بالمباراة، يعني اليوم الإعلام عم يحكي عن مبابي أفضل لاعب في العالم، في ناس عم تذهب لهالاند أفضل لاعب في العالم، في ناس للآن تميل لجزئية إنه فينيسيوس وإنه ممكن يرجع لمستوى 2024 ويكون أفضل لاعب في العالم، لكن صدقا كل ما يقدمه هاري كين سواء في الموسم الماضي مع البايرن أو بمباراة أمس اللي قدم فيها بصراحة أداء جدا رائع، أنا بشوف إنه هاري كين هو حاليا أفضل لاعب في أوروبا.
0: هاري كين
1: تماما. نعم. يعني مبارح يعني شفنا وعرفنا شو معناه اللاعب الشامل، شو معناه اللاعب اللي غير مرتبط بمركز، شو معناه اللاعب اللي قادر يوفر نفسه بكل مساحة في الملعب، قادر انه يكون مؤثر بكل حالة من حالات اللعب. واعتقد
0: يا استاذ عمار للدقيقة 90 وهاري كين عم يركض وعم بي عم بي عم يعني عم بي عم بيضغط على

0: للمدافعين المنتخب الكرواتي،
1: وعم ينزل لنص الملعب يستلم كرة، وعم ينزل لبين المدافعين يستلم كرة. طبعا اجمالا هي استاذ مهران، هي كانت المباراة يعني خلينا نقول هي المباراة الاجمل لغاية الان في دور المجموعات.
0: صحيح.
1: هي المباراة يعني هي المباراة المتكافئة، يعني كون شاهدنا فريقين قادرين على خلق كل حالات اللعب، فريقين متكافئين، فريقين قادرين يعني انه يقدموا مباراة كبيرة. اليوم انا بشوف انه بداية المنتخب الانجليزي تختلف عن بدايات سواء كأس العالم الماضي أو البطولات الكبرى الماضية. طبعا هو أكيد يمتلك كم هائل من الأسماء، يدعو دائما من بين أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة، لكن أعتقد أنه اليوم كان في يعني عمل مغاير يعني عن السنوات السابقة. للأمانة بارح كان حجم الإقناع كمباراة أولى يعني أكبر بكثير من حجم الإقناع اللي كان يقدمه المنتخب الإنجليزي في بداياته بكأس العالم الماضي أو سواء في اليورو الماضي. للأمانة شفنا منتخب جيد جدا، شفنا خط وسط ثقيل يعني يعني متكامل. إليوت أندرسون اللاعب اللي انا بظن انه لو انتقل للسيتي راح يكون من افضل لاعبين الوسط،
0: والله هو عنده عده عروض يعني لنشوف وين بده يروح.
1: تماما، وسوء حظه يعني ممكن يعني هو انه ما راح يلعب مع غوارديولا
0: صحيح.
1: ديكلان رايس قدم مباراه جدا رائعه، بيلينغهام عادنا لنسخه بيلينغهام قبل سنتين. للامانه توخيل قد يكون انه انتقد بمرحله ما على ابعاد لاعبين كبار، يعني لما نحكي اليوم في مثلا كول بالمر خارج المنتخب،
0: صحيح.
1: في بودي خارج المنتخب، في ارنولد خارج المنتخب، في هاري ماغواير خارج المنتخب. اليوم عم نحكي عن اسماء ثقيله تم ابعادها. في المقابل اليوم في اراء منطقيه عم تقول انه فرنسا مثلا جايبه افضل لاعبينها. اليوم فرنسا عندها دكه كامله قادره تخلق فريق بقوه الناس اللي عم تلعب، ليش هذا الشيء مو موجود في انجلترا؟ اعتقد انه توخيل فكر خارج الصندوق شوي، حاول يخلق بيئه افضل، بيئه اهدى، قد يكون فكر بشكل صحيح انه انا اليوم بالمر بودين لاعبين بهذه الجوده وبهذه الاسماء لو اجوا قعدوا على الدكه ممكن يخلقوا اجواء
0: يعملوا له مشاكل. صحيح.
1: ممكن يخلقوا اجواء سلبيه بمعسكر الفريق. ممكن لو ساءت الامور نشوف ضغط من الاعلام الانجليزي، وانت تعرف استاذ مهران قوه الاعلام الانجليزي
0: جدا. صحيح صحيح.
1: فممكن نشوف ضغط من الاعلام الانجليزي على المنتخب، ممكن هذا الضغط ايضا يوتر الاجواء في المنتخب. فهو دخل
0: ومع ذلك استاذ عمار، ومع ذلك لديه تشكيله يعني على دكه البدلاء بتخوف، يعني عم تحكي عن راشفورد، وعم تحكي عن ساكا، وعم تحكي عن ابريتشي ايزي، وعم تحكي عن مورغان روجرز، يعني يعني هدول حتى هدول الموجودين أولي ويتكنز يعني عنده جوردان هندرسون، يعني هدول اللاعبين ما لعبوا مبارح.
1: صحيح. يعني هو أساسا يعني اليوم دور الإنجليزي دور يعني دوري قوي جدا، في كم لاعبين هائل اليوم.
0: صحيح.
1: دور الإنجليزي عم تعيش يعني مرحلة مهمة، يعني من المفروض أنها تتوج يعني هذه المرحلة
0: على كل. خلينا بس نذكر بالأرقام التاريخية التي تحققت في هذه المباراة، بداية من هاري كين الذي سجل ثنائية وعاد للرقم القياسي للهداف الكبير في في في في تاريخ المنتخب الإنجليزي غاري لينكر، صار عنده 10 أهداف. ملك ركلات الجزاء لأن هاري كين أصبح أكثر لاعب تسجيلا لركلات الجزاء، طبعا باستثناء ركلات الترجيح، هنا نتحدث عن ركلات الجزاء في المباراة. في تاريخ المونديال صاروا 5 ركلات، 3 نسخ مونديالية، ثاني لاعب إنجليزي في التاريخ يسجل في 3 نسخ عالمية، 2018 و22 و26 بعد ديفيد بيكهام. عقدة طبعا، ونبقى في اللاعبين أيضا، بيلينغهام أصبح أصغر لاعب أوروبي في التاريخ يشارك في 4 بطولات كبرى بين اليورو وكأس العالم. المباراة هي الثامنة فقط في تاريخ المونديال والثانية في القرن 21 التي يشهد شوطها الأول تسجيل هدفين لكل فريق، وهذه أول مرة فوز لإنجلترا في كأس العالم على منتخب مصنف ضمن المراكز 15 الأولى في تصنيف الفيفا، لأن كرواتيا في المركز 11 منذ فوزها على الأرجنتين عام 2002 لتكسر سلسلة من 9 مباريات دون فوز أمام الكبار. يعني مباراة مليئة بالأرقام القياسية للمنتخب الإنجليزي خاصة.

0: للاعبيه. في هذه المجموعة أيضا غانا خطفت هدفا قاتلا من بنما في الدقيقة 95. منتخب غانا منتخب قوي، منتخب بنما منتخب ضيف، لكن في النهاية يعني المنتخب الغاني استفاد من تاريخه في المونديال وسجل هدفا، لكن للمفارقة في إحصائيات المباراة يا أستاذ عمار أن الغلبة كانت لبنما 63% الاستحواذ مقابل 37، 11 مرة سددت بنما على المرمى مقابل 7 لغانا، 4 تسديدات بين الخشبات الثلاث لم تنجح في تسجيل أي هدف، بينما غانا سجلت أو سددت في مناسبتين فقط واستطاعت من إحداهما أن تسجل هدفا. إذن بنما لم تكن ندا سهلا في هذه المباراة، لكن التاريخ وقف إلى جانب غانا.
1: صحيح استاذ مهران، يعني للامانه يعني منطق المباراه على الورق يعني قبل المباراه كنا متوقعين انه المباراه تكون سهله نوعا ما على منتخب غانا، كونه مثل ما حضرتك ذكرت عنده خبره اكثر بالبطوله وكونه عنده ايضا اسماء جيده، لكن صراحه المنتخب الغاني يعني عم يعيش فتره تذبذب جدا جدا كبيره، يعني رغم انه يمتلك اسماء لكن الاداء لا ينعكس ابدا مع قيمه الاسماء الموجوده اللي عنده، وايضا ممكن نشوف منتخب عم يقدم مباراه شيء او بعد مباراه او مباراتين يعني نشوف منتخب اخر بشكل اخر، يعني هذا الشيء كسره انه المنتخب الغاني وصل للمونديال هو نفس الاسماء ونفس المنتخب فشل بالوصول لكاس افريقيا. صحيح. وهذا الصراحه يظهر يعني حجم
0: تفاوت
1: تماما يعني اللي عم يعيشه هذا اللي عم يعيشه هذا المنتخب.
0: طيب الجولة القادمة بنما ستواجه كرواتيا وإنجلترا ستلتقي مع غانا أيضا يوم الثلاثاء القادم عند 11 ليلة من مساء الثلاثاء، إنجلترا ستواجه غانا، وطبعا مباراة بين المنتخبين اللذين حققا الفوز في الجولة الأولى، بينما مباراة الجريحين ستكون بين كرواتيا وبنما فجر الأربعاء. هذه هي مباريات المجموعتين 11 و12 التي أقيمت أمس وفجر هذا اليوم في ختام الجولة الأولى. فاصل صغير ونتحدث عن مباريات الجولة الثانية التي ستنطلق مساء هذا اليوم.

ونواصل معكم عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق، ونواصل الحديث مع ضيفنا المحلل الرياضي من دير الزور الذي نتواصل معه عبر الهاتف الأستاذ عمار جراد. أهلا وسهلا فيك من جديد. إذن اليوم الخميس تنطلق مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات، وسنعود لنشاهد المنتخبات مرة أخرى في هذه في هذا اليوم. تشيكيا ستواجه جنوب أفريقيا عند الساعة 7، عند الساعة 10 سويسرا ستلتقي مع البوسنة والهرسك، عند 1 فجرا كندا تلتقي مع قطر، وعند 4 فجرا المكسيك ستواجه كوريا الجنوبية. للتذكير فقط، فإن مباريات المجموعة الأولى والثانية شهدت فوز المكسيك وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا وتشيك، وأيضا المجموعة الثانية التي شهدت تعادلات، هذه مجموعة التعادلات، نقطة لكل منتخب في هذه المجموعة، لكن يحسب للمنتخب القطري في هذه المجموعة أنه استطاع

0: استطاع أن يحقق النقطة الأولى له في تاريخ مشاركاته في المونديال المنتخب القطري. طبعا اليوم يعني بعد أن حقق التعادل مع سويسرا سيتجه لمواجهة كندا صاحبة الأرض والجمهور، لكن أعتقد بأن المعنويات صارت أعلى بكثير بالنسبة للمنتخب القطري.
1: تماما أستاذ مهران، يعني أكيد اليوم بحسابات المجموعة المنتخب القطري واجه المنتخب الأصعب منطقيا، يعني المنتخب السويسري دائما كان يعودنا أنه منتخب يعني بطولته أساسا تبدأ بعد دور المجموعات، وعدا عن النتيجة الإيجابية أيضا الأداء اللي قدمه المنتخب القطري بمباراة الأولى مع سويسرا كان أداء جيد وأداء مبشر. مواجهة كندا أعتقد منطقيا أسهل بكثير يعني من مواجهة منتخب بحجم المنتخب السويسري، خصوصا أنه يعني المنتخب الكندي بمباراته الأولى أمام البوسنة حقق تعادل يعني صعب، يعني ما كان أساسا نقطة التعادل اللي حققها أمام بوسنا كانت سهلة أو كانت بالمتناول صحيح. يعني
0: ومع كل الاحترام منتخب البوسنا ليس بذلك تمام. المنتخب الأوروبي الكبير يعني
1: تماما. فاليوم أستاذ مهران يعني المنتخبات العربية عم تدخل بطولات هاي يعني بعقليه اكثر تنافسيه، بعقليه اكثر قوه، بعقليه اكثر مبادره. اكيد اليوم البدايات المباريات الاولى قد يكون فيها الحماس هو اللي عم يوجه هاي المنتخبات، بالتالي الحكم يبدا على المنتخبات العربيه من المباراه الثانيه، المباراه اللي يعني يصبح التعويض فيما بعدها يعني صعب، وبالتالي هي اساسا راح تكون مباراه قدرة الأفراد فيه على التعامل مع الضغط يعني راح تكون عامل مهم بالأداء أو بالنتيجة يعني.
0: نعم طيب، المباراة الثانية ستكون بين سويسرا والبوسنة والهرسك في هذه المجموعة، ستقام اليوم عند الساعة 10:00. في المجموعة الأولى التي تتواجد فيها المكسيك وستلتقي مع كوريا الجنوبية، الفريقان حققا الفوز في الجولة الأولى ويتصدران ترتيب المجموعة بثلاث نقاط لكل منهما. المكسيك طبعا فازت على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى، وكوريا الجنوبية فازت على التشيك. مواجهة مرتقبة بين المنتخبين في فجر يوم الجمعة غدا.
1: وأنا للأمانة يعني متأمل بمباراة كبيرة، يعني كونه أيضا الفريقين عدا أنهم حققوا ثلاث نقاط قدموا أداء جيد جدا، يعني المنتخب الكوري للأمانة فاجأنا بمباراته الأولى أمام التشيك حقق فيها فوز كبير، فوز مقنع، يعني أظهر شكل جدا جدا مبشر لهذا المنتخب. عم نشوف يعني المنتخب قادر على خلق نوبات طويلة من الاستحواذ، منتخب سريع بتحولات سواء التحولات الدفاعية أو التحولات الهجومية. نفس الأمر يعني ينطبق على منتخب المكسيك كون الكرة أمريكا الجنوبية أو أصلا أمريكا يعني الشمالية، يعني منتخبات سريعة، يعني منتخبات تفضل الطابع البدني للمباريات. فأعتقد أنها اليوم مباراة هتكون يعني جدا جدا جيدة يعني.
0: طيب، كما ذكرنا المباراة الثانية في هذه المجموعة ستكون بين التشيك وجنوب أفريقيا، كل منهما يبحث عن التعويض في بعد خسارته في الجولة الأولى، ستكون هي المباراة الافتتاحية للجولة الثانية اليوم عند الساعة 7:00 مساء. عند الساعة 10:00 سويسرا ستواجه البوسنة والهرسك، عند 1:00 فجرا قطر ستلتقي مع كندا، وعند 4:00 فجرا المكسيك ستواجه كوريا الجنوبية. الآن سأسأل سؤال للجمهور، ولو تبقى معنا كمان أستاذ عمار، أي من المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في هذه البطولة بعد جولة أولى وبعد ثماني مباريات شاهدنا فيها المنتخبات العربية كان الأكثر إقناعا، وأيها يعني فينا نقول أنه من المنتخبات العربية قادر على أن يعوض الإخفاق في الجولة الثانية؟ والسؤال طبعا موجه أيضا لجمهورنا اللي بتواصلوا معنا بالاتصالات وأيضا عبر الرسائل على الواتس أب 2254 446 2254 447. للي حابب يتواصل معنا ويعطينا رأيه. طبعا رح اسمع منك أستاذ عمار قبل ما ناخد الاتصالات.

0: أي من المنتخبات العربية كان أكثر إقناعا بعد جولة أولى لم يحقق فيها أي منتخب عربي الفوز، لكن هناك منتخبات كانت مقنعة ومنتخبات يعني لا حول ولا قوة؟
1: مالا أستاذ مهران، المواجهات الأولى للمنتخبات العربية يعني كانت قوية، كانت أمام فرق قوية. للأمانة في منتخبات قدمت يعني مستوى أعلى للأمانة بكثير من المتوقع، يعني في منتخبات قدمت ظهرت بشكل سيء يعني. لكن لو نتحدث عن المنتخب الأفضل، أعتقد وبدون شك المنتخب المغربي يعني كان الأكثر إقناعا بين المنتخبات العربية. واجه منتخب بحجم البرازيل وكان الافضل يعني بالمباراه، كان صحيح. المنتخب اللي قادر يفرض نفسه على على على نجوم البرازيل، وكان منتخب اللي قادر يهدد منتخب البرازيل بكل وقت. ايضا استاذ مهران، المنتخب المصري قدم اداء جدا رائع وغير متوقع امام المنتخب البلجيكي، يعني شفنا لاعبين كثار في المنتخب المصري قدروا يتغلبوا على انفسهم، قدروا يقدموا مستوى اعلى بكثير من اللي شفناه بالسنوات السابقه. يعني اليوم مثلا ظهير اليمين محمد هاني ظهير المنتخب المصري يعني دائما كان موضع ضعف لهذا المنتخب، شفناه عم يقدم مباراه جدا رائعه على واحد من اكثر الاجنحه قوه يعني باوروبا اللي هو جيرمي دوكو. فالأمانة المنتخب المصري قدر يتغلب على نفسه
0: والله للأمانة حجمه يعني دوكو يفعل العجب العجاب مع مانشستر سيتي. لا تستطيع أندية أوروبا يعني كل أو معظم أندية أوروبا أن تقف أو توقف هذا اللاعب، شاهدناه في مباراة منتخب مصر يتوقف كليا، بل إن المدرب اضطر إلى تبديله، وحتى في الشوط الأول اضطر إلى تغيير مركزه من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن، كل مرة كان ياخده ويبدل فيه لحتى يلاقي حل، لكن فعلا قدم المباراة كبيرة المنتخب المصري،
1: مباراة جدا رائعة وكان حتى أيضا الأفضل وكان بمراحل كثيرة أقرب للتسجيل. لكن اليوم يعيب المنتخبات العربية أستاذ مهران أحيانا التردد ببعض المواقف أو قلة
0: الثقة
1: تماما. يعني اليوم إحنا شفنا المنتخب المصري كان الطرف الأفضل بالمباراة أمام بلجيكا وكان قادر يوصل لمرمى المنتخب البلجيكي بأكثر من مرة. تفاجئنا بعد ما تلقى هدف التعادل، شفنا عم يرتب خياراته على أساس دفاع.
0: والله هذا كمان الدبابي هذا روميلو لوكاكو والله العظيم، يعني نحن كنا قاعدين عم نحضرها، يعني في حدا يعني اخي قال لي والله اذا طلع بوجي انا بترك الطابه بمشي، يعني يعني ما شاء الله عليه.
1: يعني صحيح، واي يعني اي قلب دفاع يواجه لاعب بهذا، هو رغم انه لاعب ضخم الا انه حتى اللاعب يمتلك السرعه، يعني
0: سرعه ولياقه ورشاقه وارتقاء،
1: عم يجمع بين امرين متناقضين عم تخلق منه مهاجم يعني مخيف اللي هي السرعه والقوه البدنيه. يعني
0: صحيح، المنتخب السعودي ايضا قدم مباراه كبيره امام الاورغواي وحقق التعادل بهدف لهدف. خليك معنا استاذ عمار لناخذ مشاركه من مستمعينا. الو مساء الخير.
2: السلام عليكم استاذ مهران.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: كيفك؟ الحمد لله.
0: استاذ عمار عم يسمعك؟
1: تمام معك يا اهلا.
0: طارق
2: ابو طارق من اللاذقيه.
0: ابو طارق مرحبا يا ابو طارق.
2: استاذ مهران،
0: مين عم بتشجع اول شيء بشكل عام؟
2: اول شيء بشجع انجلترا، انا طول عمري انجليز.
0: يا سلام،
2: كنت تفاجأ.
0: لا ليه أنا كل معظم يعني اصدقائنا خاصه من المحللين الرياضيين والاعلاميين بيشجعوا انجلترا وبشجعوا ليفربول، فعادي يعني
2: انجليزي دوري انجليزي من صغري، من 60 سنه بتفرج على الاستاذ.
0: طب بهذاك الوقت كلهم كانوا يشجعوا انجلترا.
2: 60 سنه بتفرج على الدوري
0: الانجليزي انا. صحيح. طيب مين من المنتخبات العربيه يا ابو طارق؟
2: والله مصر.
0: مصر
2: مصر بحبها كمان، الدوري المصري بتابعه الزمالك.
0: لا ما بدي تحبها، بدي انا مين عجبك بالادائه يعني؟ هل يعني
2: والله لا المغرب
0: لا، وحتى مصر كان يعني أداء مقنع
2: مصر. بس استاذ بدي اسالك، انا بالله بتصل فيكم من يومين مع
0: الله يسلمك،
2: مصر في ضربه جزاء ما حكيتوا عنها ابدا.
0: والله انا شفته شلون حمله هيك يعني وطلع فيه برات الملعب.
2: لا ضربه جزاء
0: يعني هون احنا بالشام شفناها، وهو
2: ما
0: بعرف. كابتن عمار،
2: الكابتن مع طرف.
1: تمام
0: كابتن عمار، رايك بال بالحالة يعني؟ يعني حسام حسن كمشر الحكم الرابع كان عم يشرح له الحالة، يعني عم يقول له هيك حمله
2: ضربة جزاء استاذ. يعني انا سويت يعني
1: كلنا يعني
0: يا استاذ خلينا نسمع ابو خلينا نسمع الاستاذ عمار شو رايه بالحالة.
1: اكيد اليوم يعني

0: الحاله بصراحه انا شفتها واضحه يعني، وحتى تفاعل الحكم مع الحاله كان تفاعل جدا جدا سلبي يعني بصراحه. يعني ما بعرف الطريقه اللي فكر فيها الحكم، الا انه المنطق يقول انه كان ضربه جزاء يعني واضحه جدا يعني.
1: يعني على الاقل يعني بين قوسين انه ضحك علينا بس رجع للفار اعمل حالك انه
2: أيوة صحيح
1: انه عم بتشوفه على الفار مثلا او اي شيء يعني، مو انه هيك تطنش على الاخير
0: طبعاً. وانا يمكن لو رجع شاف الفار كان غير رايه تماما لانه الحاله كانت واضحه يعني.
1: تمام شان هيك ما رجع شاف الفار. طيب انا بدي اشكرك يعطيك العافيه، شكرا لك.
2: انا كنت سابقا.
1: ايه اهلا وسهلا حياك الله، شكرا لك. أستاذ عمار، في الوقت الذي تعادلت فيه مصر مع بلجيكا والمغرب مع البرازيل وقطر مع سويسرا، يعني شفنا نتائج صراحة مؤلمة للمنتخبات العربية. خسارة الجزائر كانت قاسية أمام الأرجنتين، لكن بالنهاية هو المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب. الخسارة الأكثر إلاما هي خسارة تونس أمام السويد بهدف لخمس، لكنها ليست مفاجئة عطفا على المباريات الودية التي خاضها المنتخب التونسي قبل المونديال.
0: صحيح أستاذ، وللأمانة يعني أنا بشوف أن المنتخب التونسي أساسا قبل البطولة هو المنتخب يعني الأضعف بين المنتخبات العربية. نعم. اليوم مشكلة الكرة التونسية أستاذ يعني أنه ما عم تجدد، يعني عاجز أمام التجديد. اليوم عم نشوف تدوير مكرر لأسماء كثيرة. اليوم الكرة التونسية للأسف وصلت لمرحلة أكيد اليوم عدد المقاعد اللي عدد المنتخبات اللي عم توصل لكأس العالم يعني خلى أنه مسألة التأهل بالنسبة لمنتخب مثل المنتخب التونسي أو المغربي أو المصري يعني ما عادت مثل قبل إنجاز يحسب. يعني اليوم عم نشوف منتخبات عادية، منتخبات بسيطة عم توصل لكأس العالم، لكن الأهم اليوم بالنسبة لهذه المنتخبات إنه على الأقل تترك بصمة بالمونديال. للأسف المنتخب التونسي بصراحة يعني وعدا إنه واجه منتخب كبير، لأنه منتخب يعني محدود جدا يعني. صحيح. حتى المنتخب العراقي اللي خسر بنتيجة ثقيلة كان قدم مباراة أفضل يعني، مر يعني عاش لحظات جيدة يعني لحظات معينة خصوصا بالشوط الأول كان قادر يوقف ند أمام منتخب النرويج رغم فارق الكبير بين الأسماء يعني في الأسماء بين المنتخبين.
1: صحيح. و يعني حتى ان المنتخب العراقي بعد ان سجل هالاند الهدف الاول عادل ايمن الحسين، يعني بقي التعادل بهدف لكل منتخب حتى الدقيقه 43 عندما عاد المنتخب النرويجي ليتقدم. طيب الجوله الثانيه، قطر ستواجه كندا، المغرب ستواجه اسكتلندا من المنتخبات العربية، تونس ستلتقي مع اليابان، السعودية ستواجه إسبانيا، مصر تلتقي نيوزيلندا، العراق فرنسا، مواجهة عربية خالصة بين الأردن والجزائر في الجولة الثانية. يعني هل نشاهد تعويضا للمنتخبات الخاسرة؟ هل نشاهد مثلا أول فوز للمنتخبات العربية في المونديال في الجولة الثانية؟
0: كل شيء وارد أستاذ مهران. يعني اليوم أنا قلت لك النقطة الأهم حول هذا الموضوع هو أنه دائما قد تكون المباريات الأولى مباريات يقودها الحماس. نعم. اليوم نحن عم ندخل على مباراة ما بعدها التعويض صعب جدا، فبالنسبة يعني الخبرة راح تلعب دور بالمباريات أكيد. المنتخبات الكبيرة اللي عندها كم لاعبين جيد في أوروبا أتوقع الأمر راح يكون أسهل نسبيا عليها من منتخبات مثل الأردن أو مثل العراق اللي راح تدخل أساسا. هي أستاذ يعني اليوم كمان بدنا نكون منطقيين، يعني اليوم المنتخب العراقي دخل مجموعة جدا صعبة، اليوم أيضا المنتخب الأردني دخل مجموعة جدا جدا صعبة، حتى المنتخب السعودي اللي قدم مباراة جيدة جدا أمام الأوروغواي عم يلعب يعني بمجموعة صعبة يعني نوعا ما. بالتالي اليوم الحكم على إمكانية تأهل العرب للدور الثاني راح يكون العامل الأبرز فيها، خصوصا يعني بالنسبة للمنتخبات اللي عم تلعب مباريات سهلة. يعني اليوم نحن حكينا إنه قطر، مصر، المغرب تخلصوا من المباراة الأصعب عندهم بالمجموعة، لكن هذا الشيء هل راح يخلي إنه التأهل سهل؟ لا. اليوم أنت بدك تقدم منتخب قادر على التعامل مع الضغوط. يوم الخسارة انفارت راح تصعد فكرة التأهل للدور الثاني. او تدخل بحسابات افضل ثالث وحسابات هدف و

0: طاقة وهدف ناقص أو هدف جاي اليوم أنت لن تتعامل. يعني اليوم المنتخب المغربي منتخب أكيد مطالب إنه على الأقل يوصل لدور 16. منتخب المصري اليوم بعد ما قدم هذا المستوى أمام بلجيكا وقدر يخرج من نقطة التعادل اليوم يعني راح يكون أمام يعني مواجهتين أسهل بكثير يعني من المواجهة الأولى، وأيضا مطالب بأنفسك وأن جودة الأسماء عنده أعلى بكثير من نيوزيلندا أو إيران.
1: طيب هلا من المشاركات اللي عم توصلنا على الواتساب انه ابو عمار من ركن الدين انه كتير معجب بالمنتخب الاردني اللي واجه النمسا، عم بيقول يسعد مساك استاذ مهران. شكرا يا ابو عمار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفك استاذ مهران؟ انا برايي بحيي كل المنتخبات العربيه يلي قدروا يوصلوا لكاس العالم بجداره يعني وبسيفهم، مو مثل عنا مباراة ودية ما لنا قادرين نساوي ولا نكمل دوري. شكرا كثير.
0: للأسف كلامه صحيح يعني.
1: والله كلامه صحيح وما من وليس يعني مع كل احترام ما عم نشوف ضوء في آخر النفق.
0: لا لا أبدا، ولا عم نشوف إنه يعني للأسف اليوم نحن وصلنا لحالة جمود فكري إنه اليوم نحن يا ترى معقول بطلنا نغار؟ يعني معقول بطلنا نتحسس انه نشوف جيراننا والمنتخبات اللي بمرحله ما كنا نحن وياها بنفس المستوى وعم توصل لهذا المستوى ونحن لازلنا متفرجين، نحن لازلنا متفاعلين. اليوم الجماهير السوريه عم تقدم شكل ونموذج جدا راقي بالتفاعل مع المنتخبات العربيه، بالتفاعل مع
1: لا يستحق هذا الجمهور ان يشاهد منتخب بلاده في كاس العالم بكل الاحوال. يعني الاسف الاكبر انه نحن ثاني منتخب عربي في تاريخ المونديال يشارك في التصفيات، طبعا كان المنتخب الأول منتخب فلسطين، نحن ثاني منتخب، كل المنتخبات العربية سبقتنا شي 10 منتخبات ونحن مكانك راوح إلى الآن نحلم بالتأهل إلى كأس العالم. لكن هذا الموضوع بده شغل كتير يعني ما بيجي بين ليلة وضحاها.
0: يعني الأحلام ما تصنع، أكيد الأحلام ما تصنع منتخب يوصل لكأس العالم.
1: صحيح.
0: مسألة هي مسألة مشروع رياضي، مسألة بنية تحتية، مسألة وجود أشخاص قادرين على أنه يقودوا هذا المنتخب أو يقودوا المشروع الرياضي بسوريا إجمالا.
1: هذا حديث طويل إن شاء الله أستاذ عمار، رح نلتقي ونحكيه بمناسبات قادمة إن شاء الله فيما يعني وجعنا ووجع الشارع السوري بالنسبة لمنتخبه. شكرا لك أستاذ عمار جراد المحلل الرياضي، شكرا كثير لك، كنت معنا من دير الزور.
0: شكرا لك أستاذ مهران.
1: شكرا ونأمل إن شاء الله أن يعني نكون معك هنا في استوديو إذاعة دمشق
0: إن شاء الله
1: في قادم الأيام. شكرا شكرا شكرا أستاذ عمار، شكرا هلا. وانا بدي اعتذر منك يا مازن فلاحة، ما اعرف انه هذا انت يعني اللي عم تبعت لنا على الواتساب. بكل الاحوال شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. الفقرة الثالثة هي فقرة ترند المونديال مع زميلنا محمد خميس. وشو محضر لنا اليوم؟ مرحبا يا محمد.
2: مساء الخير مهران لك ولجميع مستمعي إذاعة دمشق وعيش المونديال. دائما المونديال مثل ما قلنا بيعيش ترندات، بيعيش قصص وحكاية. اليوم حاضرين هيك كام خبر.
1: انت قاعد عم تنكوش وراه هون
2: يعني عم نكوش لنحاول ان خليني اقول لك المتابعين عن المونديال بالقصص يعني الطريفه اللي ممكن
1: تحصل. يلا معك.
2: رح بلش بترندنا الاول، فيديوهات الذكاء الاصطناعي عم تغزي السوشيال ميديا. شي بتشوف عادل امام عمرو دياب بين الجمهور عم يشجعوا المنتخب المصري، شي بتشوف هتلر عم يشجع الالمان وشغلات عجيبه غريبه. كمان فيديو لعمدة نيويورك زهران مامداني اللي عم يشجع منتخب المغرب مع زوجته السوريه. لا يا جماعه هذا الفيديو حقيقي. كثير من السياسيين حضروا مباريات لمنتخب بلادهم منهم رئيس وزراء الاردن جعفر حسن اللي شفنا عم يدعم النشامه بمباراتهم المونديال الأولى. مهران تخيل لي مباراة لفريقك اللي بتشجعه وفي شخص مؤثر من الجيل القديم عم يحضر المباراة.
1: لا أنا بس خليني أعقب على الموضوع. يعني تخيل أنه رئيس وزراء كندا ترك حفل الافتتاح ببلده وراح يحضر حفل الافتتاح بأمريكا من شان حبيبته الأمريكية اللي كانت عم تحيي حفل الافتتاح، ولا كأنه عامل شيء يعني، ولا كأنه مرأة طبيعية يعني. أنه يا رجل أنت رئيس وزراء كندا، هل يعقل

0: لأنه ما تحضر حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لمنتخب بلدك وتروح على أمريكا وتحضر وتتفاعل. يعني طبعا صديقته الأمريكية كانت أحيت الحفل وجلسوا وتابعوا المباراة اللي فازت فيها أمريكا وكان عم يتفاعل مع الأهداف
1: كمان.
0: إيه يعني إنه ولو بكل الأحوال شو كان السؤال؟
1: تخيل مباراة لفريق أنت فريقك اللي بتشجعه، مباراة مونديالية وفي شخص لاعب من الجيل القديم موجود.
0: والله أنا عم بستمتع، شايف وقت اللي عم تيجي اللقطات على المدرجات مع هدول اللاعبين اللي عم بيكونوا موجودين، يعني بارك إن عم يشوف رافائيل نادال، عم تشوف يعني لاعبين كرة القدم وغير الرياضة.
1: ليس ذكاء صناعي هذا الموضوع،
0: لا لا مو ذكاء صناعي.
1: رح روح لتريندنا الثاني. بعد خطاب الأسطوري بمونديال 2022 مع المنتخب السعودي اللي قدر من خلاله يحقق فوز على المنتخب الأرجنتيني، عاد المدرب الفرنسي هيرفي رينالد بخطاب تاني هالمرة موجه للمنتخب التونسي بعد خسارة قاسية كتير أمام السويد. قال لهم أنه كل شيء متاح بكرة القدم، ممكن يتغير لكن التغيير ما بيصير دون إرادة قوية. ذكرهم بكتير من المشجعين اللي تعذبوا ودفعوا مصاري كتير حتى يكونوا مع منتخب بلادهم. ما بنعرف كيف ممكن المدرب الجديد للمنتخب التونسي يقدر يغير الأمور بعد هالخطاب الحماسي. مهران، تونس ممكن تتجاوز الخسارة الآسية ونشوف أحد البطاقات العربية لتونس؟
0: لا بس هذا هيرفي رينار بيموت إذا ما شارك بكأس العالم مثل كارلوس كيروش. يعني تخيل أنه كارلوس كيروش عم بيخوض المونديال الخامس لإله كمدرب، بيموت يعني بدأ يشوف أي منتخب متأهل على كأس العالم. أنا رأيي معكم يعني، وهذا رينار نفس القصة يعني كان مع المنتخب السعودي يعني بال 2022
1: صحيح،
0: وهلا برجع مع المنتخب التونسي.
1: تخيل انه
0: يعني هذا بتضيعه بتلاقيه بافريقيا، بتلاقيه مع شي منتخب.
1: الراتب اللي راح يتقاضى مع المنتخب التونسي في استمراره بالمونديال يعني يمثل 1/15 من المبلغ اللي كان يتقاضى مع المنتخب السعودي.
0: اي ما بيأثر، مهم انه انا شارك بالمونديال وانا انه اقعد على شو اسمه على البنش. انا خلص انا جيبوني على المونديال انا بيجي ببلاش يعني.
1: ويلا على تريندنا الثالث.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: مخرجنا مستمتع اليوم. منروح لترندنا الثالث. يبدو منتخب الرأس الأخضر عم يثير فضول كتير، الناس بلشت تبحث عن أخبار لاعبينه ومعلومة غريبة من نوعها عن المدافع روبرتو لوبيز يلي أدى أداء جميل أمام منتخب إسبانيا، أنه انضم للمنتخب عبر موقع لينكد إن للتوظيف بعد عدة رسائل جته من اتحاد كرة القدم بالرأس الأخضر. لوبيز فكر الرسالة عملية احتيال لأنه جته باللغة البرتغالية، لهيك لهذا السبب تجاهله. بعدين يأس الاتحاد بعت له بالإنجليزي يا أخي افهم علينا وانضم. على ما يبدو لازم نرجع نفعل حساباتنا، طلع منه فائدة، في ناس بتلاقي فرص عن جد. هذا الموقع لتأمين وظائف العمل، هالقصة حلوة كتير. أعطينا قصة مهران من قصص المونديال.
0: الحارس حارس الرأس الأخضر
1: 40 سنة
0: عم تعمل معه لقاء المذيعة البرازيلية، قالت له قديش عندك متابعين على الانستغرام؟
1: صحيح.
0: قال له والله ما بعرف شي 40,000 50,000 يمكن أو شي. قالت له لا عن جد قدي عندك؟ قال له والله ما بعرف بس مو أكتر من هيك يعني. يعني قالت له بس انه زادوا كتير يعني هلا الشعب البرازيلي كله عم يشجعك وعم يدعمك. قال يعني صاروا شي 500,000. قالت له لا اكتر شوي يعني متفرجين الموبايل صاروا شي مليون و200 مليون و300,000 بعد كم ساعه بس من نهايه المباراه وهو بعمر ال 40 سنه.
1: الحارس بيلعب لسه 3 سنين فممكن نلاقيه مع احد الانديه الخليجيه.
0: بس يعني تخيل انت يعني ان تصل متاخرا خير
1: حسابك وحسابي يعني 40 سنه حسابك وحسابي مجموع
0: عند ما بيطلع الله.
1: ما بدنا نحكي هلا
2: طب بتطلع على الله.
1: الغرابة ما بتوقف أبدا، كرة القدم ما بتفاجئنا بس بالأهداف والريمونتاديات، لا كمان الجماهير عم تفاجئنا بأشياء ما بتعرف شو معناها بس عم نتفاجأ. مباراة الأردن والنمسا صورت الكاميرا فيديو لمشجع أردني عم يحلق شعر مشجع نمساوي. النتيجة كانت على الشاشة 1-1 لكن الزلمة مستمر بشغله، الأعصاب هادية ريلاكس رغم أن المباراة كتير مشدودة. على ما يبدو الزلمة باع المحل حتى يقدر يجي على أمريكا ويشجع منتخب النشامة يا مران. تعادل البرتغال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تصدر التريند. المشجعين بلشوا يتكلموا عن اللاعب الأشهر كريستيانو رونالدو ودوره خلال المباراة. في ناس بتقول إنه كريستيانو ما عاد عنده شيء يقدمه لمنتخب بلاده، وناس ثانية بتلوم كل لاعبين البرتغال اللي ما عرفانين يتعاملوا مع

0: لاعب كبير زي رونالدو. طبعا هذا الكلام انحكى كتير خلال المونديال القادم، على ما يبدو رح يبقى ينحكى. بصراحة مهران، قادر رونالدو يقدم شيء للبرتغال ولا ترك الدور لميسي يا حبيبي؟
1: والله للأسف يعني المنتخب البرتغال مبارح كله كان غايب، يعني مو دفاعا عن رونالدو، لكن رونالدو ما بده توصل الطابة لحتى يعمل شيء. يعني منتخب انت مستحوذ، ترجع بين الأربعة المدافعين وترجع للحارس وبين الأربعة مدافعين، غريب منتخب برتغال. يعني كنا عم نحكي قبل شوي بالإحصائيات، يعني غريب انت غير قادر على خلق فرصة.
0: صحيح. الأسبان يعني والبرتغال فاجأوا الجمهور
1: عن جد.
0: آخر خبر اليوم وآخر تريند، الفيفا أعلن عن لفتة مميزة للاحتفال بالمباراة رقم 1000 بتاريخ بطولات كأس العالم، واللي راح تكون بين اليابان وتونس، حيث راح يكون بشكل عام زي رسمي واستثنائي مخصص لطاقم التحكيم، كما أكد بيير لويجي كولينا. تصميم الزي راح يكون مزين بخطوط ذهبية على الكتفين، بالإضافة إلى إشارة خاصة على الصدر بتحمل عبارة المباراة رقم 1000 باللون الذهبي، واللي راح تصادف لقاء اليابان وتونس. نحن على موعد أكيد مع شيء جديد بالمباراة رقم 1000 يا مهران.
1: إن شاء الله عقلا. يعني في لاعبين عم تقترب من 1000 هدف، وهنا اللي بيحتفلوا بالألف مباراة
0: وأنا وياك عم نحتفل.

0: شكرا لك محمد خميس. ونروح لفقرتنا الأخيرة وموفد إذاعة دمشق الذي يجوب كل التجمعات ويستمتع بكل المباريات ويجري أجمل اللقاءات مع جمهور كرة القدم في دمشق وإذاعة دمشق. يا عمر الحموي مساء الخير.
1: مساء الخير لك زميلي مهران ومساء الخير على جميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: للأمانة أنت مستمتع.
1: نعم
0: ونحن مستمتعين معك يا عمر، نحن مستمتعين معك بالفيديوهات اللي عم نشوفها على صفحة الإذاعة وبمداخلاتك اليومية. يعطيك العافية. وماذا في جعبتك لهذا اليوم؟
1: نعم بقدر أحكي لك زميلي مهران أنه بعد نهاية الجولة الأولى مباريات كأس العالم اللي كان عم يصير بدمشق هو عرس مونديالي بامتياز، بالرغم من أنه توقيت المباريات عم تكون متأخرة وكل مباراة عم يكون في حضور سوري مميز. يعني كان الحديث الأبرز بالأمس بالجولة الأولى هو توقيع الأرجنتيني ليونيل ميسي على أول هاتريك مونديالي في مسيرته، وذلك أمام المنتخب الجزائري، وأصبح أكبر لاعب بسجل 6 أهداف في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم، عدل الأرقام الألماني كلوزك أفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 16 هدف.
0: صحيح.
1: فكان الحديث الأبرز مبارح بين الجماهير اللي هو كان موجود جمهور أرجنتيني بالرغم أنه عم تلعب البرتغال. بأكد لك بارح كان الحضور الأرجنتيني أكثر من الحضور البرتغالي، ولكن بأكد لك أنه
0: كانوا جايين يشجعوا الكونغو.
1: طبقا بالأمس كان هتاف من جمهور الأرجنتين مقابل هتاف آخر للجمهور البرتغالي اللي كان موجود بأرض المعارض بدمشق، فكان في ندية كثير كبيرة وحماس كثير كبير بأرض المعارض بين الجمهورين. وبأكد لك زميلي مهران أنه بالأمس كان هو أكبر تواجد جماهيري منذ بداية الجولة الأولى لمباريات كأس العالم، فكان مبارح الحضور الجماهيري ممتلئ تماما، يعني المقاعد المخصصة للجمهور كانت ممتلئة بالكامل، بالإضافة لأنه هم كان عدد الأشخاص اللي واقفين أكبر من عدد الأشخاص الجالسين على المقاعد.
0: أها. لأجل متابعة البرتغال؟
1: من أجل متابعة مباراة منتخب البرتغال، ولكن الحزن كان مخيم، وكان يعني المنتخب البرتغالي محطم لآمال عشاق ومتابعين المنتخب البرتغالي، كان في خيبة أمل كبيرة من الأشخاص اللي كانوا موجودين بالأمس. يعني حتى بعد المباراة حاولوا يصالحوا أنفسهم جمهور ومتابعين المنتخب البرتغالي بهتافهم معلش تصار رونالدو مثل الله.
0: أقول لك لا، كان في أحلى من هيك. الأرجنتين اللي أخذت كأس العالم المرة الماضية خسرت أول مباراة مع السعودية،
2: نحن تعادلنا يعني.

2022 وإسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010 خسرت في الجولة الافتتاحية. فكمان يعني هيك عم بي أنه معلش يعني عم بيطيبوا خاطرهم بنفسهم أنه على أمل أنه البرتغال تعمل شيء.

0: الحماس راح يكون اقل شوي عمر صح؟
1: بالضبط بالضبط، اليوم ممكن الحماس يكون اقل شوي، ولكن في الانظار كلها عم تتجه اليوم لمباراه منتخب قطر
0: وقطر.
1: بالضبط، ولكن باكد لك انهم بالتجمعات المونديالية كل حدا تشجع فريقه المفضل، ولدي بعض الاراء حول اداء المنتخبات العربيه بعد انتهاء الجوله الاولى والمنتخبات التي تفاجأوا منها الجمهور السوري اللي بيتابع المونديال 26. اذا بتحب نسمع الاراء
0: اي والله يا ريت معنا. اذا ممكن
1: خلينا نسمع الاراء الموجوده معنا.
2: مين بتشجع كاس العالم؟
3: والله شوف، عربي ولا عالمي؟ عالمي حاليا الارجنتين، والعربي عاد عندنا المنتخب التوب السعودية ما فيها أي إشكال.
2: كيف كان أداء المنتخبات العربية بعد انتهاء الجولة الأولى؟
4: والله مصر ما شاء الله، والعراق ممتاز.
2: راح يسجل رونالدو هاتريك؟
4: منطقيا لا، بس يعني عاطفيا أكيد يا رب.
2: كيف شفت أداء المنتخبات العربية بعد انتهاء الجولة الأولى؟
4: يعني من غير ذكر تونس والعراق والجزائر، المنتخبات العربية الباقية مولعة بصراحة، وبتوقع مصر، والمصر هي حتكون الحصان الأسود للمنتخبات العربية اللي حتكمل. أما المغرب يعني هيك هو أصلا مشروع صار له 20 سنة عم يبنى، فيعني هو يعتبر حاليا من أحد المنتخبات العالمية تعتبر، يعني هو هيك أكيد حيوصل على نتيجة يعني خارقة.
2: مين بتشجع بكأس العالم؟
5: برتغال وألمانيا.
2: ليش زعلان طيب؟
5: اللعبة ما عجبتني الأول شوط بنوب، والله ما رونالدو ما بين لهلا،
6: والله ما شفناه غير بالاستراحة، بس شفناه بس بالاستراحة. لا أنا مصطفى لا لعب منيح، لا هجوم ولا شيء لعب منيح.
2: تعادلتوا؟ تعادل طعم الخسارة بس لا
7: برتغال. تعادل طعم الخسارة، بس إن شاء الله المرة الجاية تعويض قوي راح يكون إن شاء الله. أنا توقعاتي هاتريك من رونالدو، هاتريك من رونالدو توقعاتي إن شاء الله المباراة الجاية.
2: المباراة الجاية هاتريك
7: إيه. هاتريك متى؟ المباراة الجاية اللي راح تيجي أنا راح أكون موجود هون. تعال لعندي وهاتريك ان شاء الله من رونالدو. الله يعطيك العافيه.
2: راح يسجل رونالدو هاتريك؟
8: لا، البرتغال راح يطلع برا حبيب، راح يطلع برا. وهذا يا صاحبي هلا بيبكي شوي ويروح.
2: ميسي سجل هاتريك امبارح،
8: هسه في عنده لاعبتين.
2: طيب بعيدا عن رونالدو وميسي، كيف شفت اداء المنتخبات العربيه بعد انتهاء الجوله الاولى من مباريات كاس العالم؟
8: بصراحة عندك الزعل امبارح على الجزائر، يعني كنا متفائلين انه يعملوا شيء بصراحة بس اكلوها.
2: راح يسجل هاتريك المباراة الجاية مثل ميسي؟
9: ليك ميسي وقت كان ضد الجزائر مو كثير قوية، يعني ضد خصم كان ضعيف، فهو يعني المرمى قدامه مفتوح.
10: ميسي
9: عمي؟ لا ما عمي لا. فلا ان شاء الله
2: كل توفيق
9: ان شاء الله.
2: طيب سؤال، كيف شفتي اداء المنتخبات العربيه بعد نهايه الجوله الاولى؟
9: ليك والله كان في اداء، بس الاردن توقعتها تربح بس ما ربحت، توقعت كثير بكت متفائله بالاردن.
2: طيب شو اللي صار؟
9: ما
2: تحكي.
9: شو
2: كيف شفتي اداء المنتخبات؟
9: لا هلا كانه منتخبات عربيه نحن نترشح لكاس العالم كثير شيء حلو، بس ان شاء الله شي حدا بيترشح لنا.
2: طيب منتخب فاجئك بكاس العالم؟
9: مين؟ البرازيل، لعبه
0: واداء
9: كان
0: بشل. يا عمر كيفك؟
1: معك زميلي مهران.
0: هاي الصبيه كانت عم تحضر غير مباراه للبرازيل، عم تحضر شيء نهائي 2002 مثلا، نهائي 94. شو اللي
1: حتى انا حتى
0: لكن احنا كلياتنا مبسوطين باداء المنتخب المغربي، وخاصه ليك انا بشجع البرازيل، بس يعني بصراحه المنتخب المغربي كان رائع بالشوط الاول، يعني على العموم كان رائع المنتخب المغربي.
1: بالضبط يعني حتى اذا تتذكر بالحلقه الاولى كنت معكم بالمداخله الهاتفيه، قلت لك منذ كان لسان احد المشجعين منذ متى ومنتخب المغرب منتخب البرازيل يرتدي اللون الاحمر.
0: صحيح مزبوط. اذكر جيدا يعني نعم بكل يعني الاحوال.
1: خليني احكي لك
0: يلا قول.
1: مع نهايه مباريات الجوله الأولى سجلت الجولة الأولى تسجيل 75 هدف، يعني بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وحققت المنتخبات 15 فوق ب 15 مباراة كان هي فوز مقابل 9 تعادلات. المواجهة الوحيدة انتهت بالتعادل السلبي كانت بين إسبانيا والرأس الأخضر، وسجلت أكبر نتيجة في الجولة اللي هي ألمانيا، كانت صحيح. أكبر نتيجة اللي هي نتيجة 7-1، بينما نتيجة التعادل 1-1 هي كانت الأكثر تكراراً بسبع مباريات، وتكررت نتيجة 3-1 بأربع مناسبات. فالجولة الأولى كانت نوعا ما غير توقعات الجماهيرية اللي كانت قبل المونديال.

0: حلو. بكل الأحوال حلوة يعني إلى الآن المونديال ممتع مثل ما قلت، وخاصة الغزارة التهديفية، معدل 3 أهداف من مباراة واحدة ليس معدل قليل يعني. نعم. لمباريات كأس العالم رغم التعادلات الكثيرة في هذا المونديال يعني، ومثل ما قلت هو التعادل الوحيد اللي كان من دون أهداف كان إسبانيا والرأس الأخضر، وكان يعني مفاجئ جدا. لكن المنتخبات الكبيرة ستعود في الجولة الثانية، يعني كان البرتغال أو إسبانيا أو حتى بلجيكا وحتى البرازيل، سنشاهد مستويات مختلفة في الجولة الثانية. عمرو الحموي موفد إذاعة دمشق إلى تجمعات كأس العالم في دمشق، بدي أتشكرك، ويتجدد الموعد معك يوم السبت إن شاء الله.
1: إن شاء الله صراحة مستمرين زميلي مهران بالتغطيات، مستمرين بالحماس المونديالي، حماس كتير كبير، وإن شاء الله كل المتابعين ومستمعين إذاعة دمشق راح يعيشوا معنا الأجواء لحظة بلحظة في مونديال 26
0: إن شاء الله. شكرا يا عمر. إذن الموعد سيتجدد معكم يوم السبت القادم إن شاء الله، سنكون معكم يوميا من السبت إلى الخميس من 4:30 وحتى 5:30 في برنامج عيش المونديال. في حلقة اليوم أذكر ضيوفي المحلل الرياضي عمار جراد الذي كان معنا في الجزء الأول، وتحدثنا معه عن المباريات في مباريات الأمس واليوم. وطبعا أيضا أشكر محمد خميس الذي يرافقنا في فقرة الترند المونديال، وعمر الحموي الذي يرافقنا أيضا في رصد الأجواء المونديالية من شوارع دمشق. وبالتأكيد الموعد كما ذكرنا سيتجد معكم يوم السبت القادم عند 4:30 في عيش المونديال. لكم كل التحية من فريق الإعداد مصطفى شمشان وفريق فاروق حسون، والتحية لكم مني أنا مهران خربطلي في التقديم والحوار. عيش المونديال، وأجمل تحية الإخراج من هشام حليم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق. لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي رجعها. تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.
1: طيب الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تبسيط اللغة. الممنوع من الصرف. موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل. اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. مستمعين الأحبة، في هذين البيتين جمعت الممنوعات من الصرف، وإن شاء الله سنتناول كل

0: لواحدة على حدة. ولكن بداية، ما هو الممنوع من الصرف؟ الصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الذي لا يدخله تنوين التمكين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ولا يجر بالكسرة أو يقبل التنوين إلا للضرورة أو بحالات معينة، مثلاً إذا أضيف أو دخلت عليه أل التعريف، عندها يجر بالكسرة. وينقسم الممنوع من الصرف إلى ثلاثة أقسام رئيسية للتبسيط. أولاً، الممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لسبب واحد، حيث يمنع الاسم إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: ألف التأنيث المقصورة مثل سلمى، ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء، وصيغة منتهى الجموع مثل مفاتيح. ثانياً، الممنوع من الصرف لعلتين أو سببين، وهنا يمنع الاسم إذا كان علماً أو صفة بالإضافة إلى سبب آخر، والعلم يكون إما أعجمياً أو علماً مؤنثاً أو علماً مركباً تركيباً مزجياً. أما الصفات فتكون إما صفة على وزن فعلان ومؤنثها فعلى، أو صفة على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء، أو صفتان على وزني فعل أو فعال. ونختم حلقة اليوم مستمعينا الأكارم بإعراب الممنوع من الصرف. يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضاً نيابة عن الكسرة إذا لم يتصل بأل التعريف ولم يأتي مضافاً. أحبتنا المستمعين، هذه كانت حلقة تعريفية بالممنوع من الصرف بشكل عام، وإن شاء الله سنفرد حلقة خاصة لكل نوع مع الأمثلة والشواهد. نشكر لكم كرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: تبسيط اللغة، الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة، الإخراج إياد سمندر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: مشوار الحياة.
3: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. انه مين الذكي اللي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
2: مشوار الحياة.
4: بدي تفهم انه الارض ارضي وين ما كانت بعيش عليها، بس انا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: مشوار الحياة.
5: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي الا اذا سامحتيني يا فدوى. انتي الاساس، واذا بتسامحيني انا بقدر واجه اولادي.
2: مشوار الحياة.
1: التأليف فاطمة أبو عقل.
2: الإخراج عدنان دياب.
6: أخرت مريم يا إياد، أنا خايف كتير من النتيجة.
7: ولو شبنا على مريم ذكية وما بنخاف عليها، بإذن الله ناجحة.
6: أنا واثق من

0: نجاحها، بس بدي اياها تجيب مجموع بيرفع الراس فيه وتدخل كلية الطب وتتخرج دكتورة. هي وعدتني يا اياد، وعدتني.
1: علاء، اياد، باركولي.
2: هاي اجت مريم، اكيد حامله البشاره معها.
1: باركولي، اعلى مجموع مجموعك.
0: الف مبروك يا مريم.
2: مبروك رمرو.
1: انا وعدتك يا علاء باعلى مجموع ووفيت بوعدي، وهلا صار لازم تفرح مو تبكي، لانه تعبك علي واهتمامك فيي ودراستي هي نتائجهم.
0: عم ابكي من الفرح يا اختي.
2: ولو على شبهنا، يعني حتى الفرح ما له مطرح بقلبنا، ولا تعودت عيوننا على البكي. الف مبروك مريم.
1: الله يبارك فيك.
2: خبرتي امك بنجاحي؟
1: ولو اول وحده كمان، ولو تسمع الزغاريد صرعت فيها البنايه كلها.
2: تعرفي شو مريم؟ معناها بوشك على البيت قبل ما تخلص امك الزغاريد، وخبريها انه الخميس الجاي كتب الكتاب رح يكون كتابين، والخطبه خطبتين، وبفخم صاله بالبلد كلها.
0: ايوه. وشو القصة اياد؟
2: ايه على عبال ما نفرح فيك، خالتي نورة رجعت لخطيبها المحامي سعيد، واتفقنا من يومين انه الفرحة تصير فرحتين. الف مبروك يا جماعة.

0: الحمد لله على السلامة سامر.
1: عمار؟
0: ايه عمار، لك شهور وانا عم دور عليك لحتى عرفت عنوان بيتك الجديد. شو فكرتني نسيتك ما هيك؟
1: عمار انت صاير لعقلك شي؟
0: ولك ايه صاير، ولك صاير، ولك انا صاير بلا عقل من يوم ما اتفقت انت والشباب لحتى تخلصوني البيت.
1: اخ اخ لك وعد تضربني يا واطي، انا خرجيت.
0: خد لشوف هلق، تتفق انت وياهم مشان يخلصوني البيت؟ ولك يا واطي قديش اللي عم دور عليك.
2: هلق انت ويانا شوف بعيد هيك، يلا حطوهم بالسيارة لشوف.

0: خير علاء، شو صاير بآخر الشارع؟ بعدين شو هالعجقة هاي؟ وليش اجت سيارة الشرطة؟
1: والله مثلي مثلك يا إياد، ما بعرف شي.
2: أعطيني حمرة طويلة يا أبدي.
0: تكرم عينك جار.
1: وليش معصب كل هالقد عمي؟
2: من كتر ما عم تسمع بلاوي بهالدنيا.
0: تفضل جار، وهي الحمرة الطويلة.
2: هلأ من شوي صارت خناقة بين اثنين عم يلعبوا بالقمار، ولو تشوفوا شلون كانوا عم يضربوا بعضهم على خوض ضرب وهاد ضرب، وهذا اللي اسمه سامير أكل ضرب من عمار لحش ولبط، حتى أجت سيارة الشرطة وأخذتهم على القسم.

0: إياد أنت شو عم تحكي؟
1: مثل ما عم قلك يا ريما، هذا أبي اللي بقسم الشرطة، علاء راح على القسم وتأكد.
0: ماشي إياد، سكر سكر هلا. لازم ألحق أبي على القسم قبل ما ينكتب المحضر.
2: ألو نعم.
0: ماما أنا رح أتأخر شوي على الغدا، لا تقلقي.
2: شبك يا ريما؟ كأنك مو على بعضك.
0: ما فيني أحكي كتير، أبي هلأ بالمخفر ولازم ألحقه، ولما برجع بخبرك كل شي. باي.

0: يلا اطلعي برات المخفر يلا.
1: سيد عمار انا هون بصفتي محاميتك.
0: شو
1: حضرة الشرطي، ممكن من بعد اذنك احكي دقيقتين على جنب مع هالسيد؟
2: دقيقتين بس، لانه هلا دورهم بالتحقيق.
1: شكرا لك.
2: شوف المحاميه شو بدها.
3: امرك.
1: اسمعني منيح سيد سامر، انا بعرف كل شيء عنك، من لعب قمار لوقت يلي خسر فيه السيد عمار بيته. واسمح لي قلك انه بعملتك الاخيره خربت بيت وشردت عيله ما لها حدا بالدنيا. وين الانسانيه يلي جواتك؟ قتلتها؟ قتلتها من شان شويه مصاري؟
4: انت شلون عرفتي هالمعلومات كلها؟
1: انا بنته العمار.
4: شو؟
1: لا تتفاجأ، يلي ساويته فينا يا سيد سامر مو قليل بنوب. انت دمرت كل شي كان ممكن يكون حلو بحياتنا. انت حرقت قلب زوجي وام. بتمنى انك تشغل ذرة الضمير يلي عندك وتحل مع ابي بشكل انساني لما تدخلوا غرفة التحقيق. وهالطلب من بنت محابة عاملك بالمثل وتجابهك بنفس السلاح.
4: يا الله، وين كنت وين صرت؟ واللي كنت فيه هو اللي جابني لهون. وهالبنت ما عم تحكي غير الصحيح. أنا لازم كفر عن ماضيي وعن كل أخطائي.
1: سيد سامر عم انتظر قرارك.
4: على عيني وراسي يا بنتي، ما بيصير غير اللي بدك ياه.

0: هذا يلي صار معي يا أمي. حكيت مع السيد سامر وخليته يسقط حقه. قد ما كان أبي بيضل أبي.
1: تسلمي لي إن شاء الله. لك تقبري قلبي. هاي ريما اللي بعرفها. هاي ريما يلي ما تركت عيوني لحظة واحدة. اللي شربتها من دموعي. شوفي يا نورة. شوفي هالدموع شو ساوت.
2: لا تنسي يا فدوى إنه أنا كمان أمها وبحس فيها مثلك. بس هي سمعت نبض قلبك من جوا وتعلمت منه الحب والحنان والدفى والصبر. بس أنا اضطريت أتحط إذنا على صدري لتسمع دقات قلبي. عرفتي شو الفرق بيني وبينك يا أختي؟

شو عملت بحالك يا عمار؟ كيف ضيعت حالك كل هالسنين؟ وبأي دهليز دخلت لو وصلت لهالبقعة المعدنية هي؟ آخ يا رب يا رب. بس ليش لما سمعت صوت هالبنت رجف قلبي؟ الصوت سمعانه، الصوت سمعانه بس من زمان، لما كانت طفلة صغيرة، بس أنا ما شفت صاحبته مني. بدي شوف صاحبته الصوت، بديها تساعدني لأطلع من هالأنبوب وهالزريبة اللي بقيت فيها سنين وسنين. قلبي حاسسني إنه في إيد ناعمة رح تمدلي وتطالعني لحتى أشوف حالي بمراية عيونها. بس يا ترى رح أصمت، رح أصمت قدامها وما انهار؟ يا رب يا رب يا رب، غفرانك ورحمك.

0: مبروك يا اياد، الف مبروك يا امي.
1: الله يبارك فيك يا امي، الله يبارك فيك.
0: الله يهنيكم ببعض ويسعدكم يا مريم.
2: الله يسلمك مرت عمي.
0: حبيبه قلبي.
3: بتعرفي نورا انه حياتي بلاكي ما بتسوى شيء.
2: سعيد.
3: عيون سعيد.
2: بتعرف انت وين هلا؟
3: وين؟
2: انت جوات قلبي.
3: يسلم لي هالقلب وصاحبة القلب.
4: تعرف محمد، كنت حاسة حالي عايشة كابوس، كابوس وحزن ما رح يخلص أبدا.
5: بس في كابوس رح يضل ملاحق يا ريما.
4: كابوس شو يا محمد؟
5: كابوسي أنا.
4: وإمتى رح ينتهي هالكابوس؟
5: لما بتجاوبيني على سؤالي.
4: وشو هو سؤالك؟
5: ريما، تقبل تتزوجيني؟
4: لا تخجلني محمد، بعدين في أهل لا يحكوا بالموضوع.
5: يا الله، معناتها موافقة. ريما أنا بحبك، بحبك كتير كتير.
0: عمار، عمار شو جابك؟
3: فدوى، أنا ما لقيت مناسبة أحلى أحلى من هيك لحتى إجي وأعتذر منك ومن أولادي. أنا عذبتكم وظلمتكم كتير، وما كنت الزوج الرؤوف والأب الحنون، كنت أعمى، بس هلأ فتحت بعد فوات الأوان. تفضلي هالهدية لأبني إياد، باركي له وبوسي عني.
0: ليش ما بتقدم الهدية بنفسك؟ إياد يا عمار بضل ابنك.
3: أنا ماني عين واجه ابني ولا بنتي.
2: الله يسلمك.
3: إلا إذا سامحتيني يا فدوى، أنت الأساس. وإذا بتسامحيني أنا بقدر واجه أولادي. فدوى، بعد كل شي صار بدي أسألك سؤال.
0: تفضل عمار.
3: هلأ نحنا منقدر نرجع ونعيش مع بعض ونبلش حياتنا من جديد؟
6: كنتم مع الحلقة الأخيرة من
7: مشوار الحياة.
6: المخرج المنفذ
7: آمال حداد.
6: وتحية من
7: فاطمة أبو عقل
6: وعدنان دياب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: أهلا بكم في مستهل فترتنا الرئيسية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يلتقي وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا.
0: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توثق شهر

0: شهادات ناجين وذوي ضحايا مجزرة جديدة الفضل بريف دمشق.
1: وزيرا الصحة في سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية.
0: وفي نشرتنا أيضا حوار مع مديري المخيمات في حلب لرسم مستقبل جديد. نشرة محلية من إذاعة دمشق يقدمها لكم لينا الهندي ومحمد الصطيلة، وفي الإخراج هشام حليمة وخديجة المصطفى، وتفاصيلها بعد الفاصل.
1: مساء الخير. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب في مقر الوزارة اليوم وفدا رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كيسي أولونغرين، وتركزت المباحثات بين الجانبين حول أفاق التعاون المشترك، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان وتطوير آليات التعاون الدولي.
0: بحث وزير العدل مظهر لويس مع وفد الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان سبل تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وبرامج الدعم المستقبلية للقطاع العدلي في سوريا. إلى ذلك عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جلسة حوارية مع ذوي الضحايا والناجين في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق ضمن أعمال إدارة كشف الحقيقة الهادفة إلى توثيق الانتهاكات الجسيمة والتحقيق في مجزرة جديدة الفضل التي وقعت عام 2013 وأودت بحياة أكثر من 400 مدني بينهم أطفال ونساء. وشهد اللقاء استماعا إلى شهادات ذوي الضحايا والناجين وتوثيق المعلومات والروايات المرتبطة بالمجزرة في خطوة تهدف إلى المساهمة في كشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.
1: تمضي الحكومة السورية في خيارها الوطني المتمثل بالعدالة الانتقالية انطلاقا من مبدأ أن جرائم الحرب التي ارتكبت إبان حقبة نظام الأسد البائد لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ضمن مسار قانوني متمثل بتطبيق مسار العدالة الانتقالية وترسيخا لحقوق أسر الضحايا والاستقرار المجتمعي وصولا إلى تعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، تستمر الحكومة في تطبيق مسارها القضائي. ومن هنا وانطلاقا من حساسية هذا المسار كان تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في خطوة تعكس التزام الدولة بمعالجة إرث الانتهاكات وفق رؤية قانونية شاملة تمضي فيها الحكومة السورية بخطى ثابتة وعلى أسس قانونية واضحة لكشف الحقائق حول الانتهاكات والجرائم الجسيمة من قتل واعتقال وتغييب قسري وتهجير، في خطوة لإنصاف الضحايا وحماية السلم الأهلي. وتوثيقاً لهذا المسار فقد تم توقيف آلاف المتورطين وبينهم مئات الضباط، وتمت إحالتهم إلى القضاء، وكان آخر تلك العمليات إلقاء القبض على 10 من فلول النظام البائد خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة شملت محافظات درعا وحلب وإدلب، من بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام البائد، إضافة إلى سجان سابق في سجن سيدنايا متورط بانتهاكات بحق المعتقلين وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام البائد. أيضا وخلال الساعات الماضية ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 أشخاص في الشيخ مسكين بريف محافظة درعا على خلفية ارتباطهم بأفرع أمنية في عهد النظام البائد. هذه الإجراءات التي سارت عليها الحكومة وقضاؤها العادل متواصلة تأكيدا منها على أن مساءلة المتورطين في الجرائم قائمة على أسس قانونية سليمة تضمن إنصاف الضحايا وتحفظ حقوق المتهمين وتمنح الأحكام القضائية شرعية ومصداقية محليا ودوليا.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدرج جامعة دمشق حملة أجيال النزاهة، وذلك ضمن فعالية وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي الطلابي وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في البيئة الجامعية. وحضر

0: حضر الفعالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وحول أهمية حملة أجيال النزاهة في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة بين فئة الشباب والطلبة. معنا الأستاذ مؤيد حمادة، مدير إعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. أهلا بك أستاذ مؤيد.
1: أهلا بكم أستاذ،
0: حياكم الله. بداية، ما الهدف الرئيسي للحملة التي أطلقتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي باسم حملة أجيال النزاهة؟
1: حقيقة حملة أجيال النزاهة انطلقت البارحة في رحاب جامعة دمشق. هدف هذه الحملة إلى تكريس مفهوم الرقابة الذاتية وإشراك فئة الشباب الذين هم عماد بناء الوطن في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية. فالهدف منها أن تكون ثقافة الرقابة الذاتية ثقافة منتشرة لدى الجميع إن شاء الله.
0: نعم.
1: وأيضا فتح أبواب للمبادرة لدى جميع المواطنين لكي يكونوا إن شاء الله شركاء مع الهيئة المركزية في نشر الثقافة ونشر وعي النزاهة ونشر الوعي بأهمية النزاهة لدى جميع فئات الشعب.
0: نعم. طيب، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السيد عامر العلي أكد أن بناء مستقبل سوريا لا يقتصر على تطوير المؤسسات، بل يبدأ ببناء الإنسان وترسيخ منظومة القيم التي توجه السلوك الخاص فيه. ما أهمية الحملة من هذا المنطق أو المنطلق؟
1: حقيقة بناء الإنسان عموما هو العماد الأول في عملية بناء المؤسسات. فالمؤسسات تقوم على الكادر البشري كنقطة انطلاق أولى. حملة أجيال النزاهة هي استهدفت الشباب لأنهم هم الفئة التي ستكون في المستقبل هي يعني في صلب العمل، أما سيكون رب أسرة ينشر القيم السامية لدى جميع أسرته، أو سيكون صاحب عمل خاص أو موظف في الدولة. وحقيقة هذه الفئة هي فئة تطمح إلى التغيير، والتغيير المنشود اليوم يجب أن تفتح له قنوات يعني يستطيع جميع الناس أن يشاركوا فيها. فحقيقة الفساد الذي تكافحه الهيئة هو ليس فقط الفساد الذي ينتشر في الظل، بل هو أيضا الفساد الذي نغض الطرف عنه. فالفساد عموما يعني ينتشر عندما يشعر الجميع أنه غير مسؤول، وهذا ما تسعى الهيئة المركزية إلى نفيه وجعله أيضا شيء منبوذ، بأن يشعر جميع المواطنين أنهم شركاء في نشر الثقافة الصحيحة وفي مكافحة الفساد إن شاء الله.
0: طيب أستاذ مؤيد، ما أهمية نشر الوعي والرؤية الوقائية في مواجهة الفساد ودور الشباب في ترسيخ هذه النزاهة؟
1: حقيقة نشر الوعي هو الخطة الاستراتيجية الأولى التي تعمل عليها الهيئة المركزية. فالخطة الرقابية العادية هي خطة تعالج نتائج المشكلة صراحة. وأما نشر الوعي ونشر الثقافة بأهمية النزاهة هي ما يعالج جذور المشكلة. والهيئة المركزية تؤمن أن نشر الوعي هو خطوة استراتيجية وتعمل عليها بخطة طويلة الأمد إن شاء الله، كي تؤتي ثمارها إن شاء الله بأن يكون يعني العمل الرقابي منصب الاهتمام على يعني الأمور الاستراتيجية، بعد أن يساعدها جميع المواطنين بأن يتسلحوا بالوعي، بأن يكونوا أصحاب مسؤولية وشركاء مع الهيئة المركزية بمكافحة الفساد وبنشر ثقافة النزاهة والشفافية لدى الجميع، لدى الأسرة ولدى المؤسسات ولدى جميع فئات الشعب إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. الأستاذ مؤيد حمادة، مدير أعلام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر لكم.
0: تحياتي.
2: نتابع تقديم هذه الأخبار من إذاعة وتلفزيون دمشق. بحث وزير الصحة مصعب العلي اليوم مع نظيره الأردني إبراهيم البدور سبل تعزيز التعاون وتطوير آليات الخدمات الصحية والأمن الدوائي وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي في فندق داماروز بدمشق. هذا وأكد الوزير العلي خلال الاجتماع أن اللقاء يفتح آفاقا جديدة للتعاون المباشر بين القطاعات الصحية في البلدين، لا سيما في مجال تطوير البنية الصحية ومكافحة الأوبئة، إضافة إلى تطوير القطاع الدوائي والخاص. بدوره أكد وزير الصحة الأردني البدور أكد حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع سوريا في القطاع الصحي،

مشيرا إلى مجالات عدة يمكن البناء عليها، وفي مقدمتها الرعاية الصحية الأولية التي توليها الحكومة الأردنية أولوية قصوى. وأوضح الوزير البدور أن بوابة المريض يجب أن تكون مركزا صحيا ولا

0: المشكلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 59 ضمن مبادرة رؤية سوريا بلا مخيمات برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. ويأتي اللقاء في إطار اجتماع اللجنة مع وجهاء ومديري المخيمات لبحث إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية بما يهيئ لعودة الأهالي الطوعية والآمنة إلى قراهم وبلداتهم ضمن خطة حكومية لإعادة معاناة النزوح وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
1: ناقش المشاركون في الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج التعليم والتدريب المهني وتعزيز فرص العمل في سوريا ستيب الذي عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم في مبنى الوزارة بدمشق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني وتعزيز فرص اندماج السوريين في سوق العمل بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي كلمة له خلال الاجتماع أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن التدريب المهني يشكل الركيزة الأساسية لمنظومة التعليم المهني، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات التنسيقية، كما أنه يمثل الخطوة العملية الأولى نحو تطبيق التعليم المهني العملي المرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل. ولفت إلى أن هذا النوع من التدريب سيكون له دور محوري في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على الإسهام في جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
0: وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة جو تيليكوم السعودية في مجال التحول الرقمي والابتكار التقني وتعزيز كفاءات الخدمات البلدية والبيئية من خلال بناء أنظمة إدارية ومؤسسية حديثة في مبنى الوزارة بدمشق.
1: وفي الخبر الأخير، وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأطباء المستقلين IDA للتعاون في التحول الرقمي للمنشآت الصحية التابعة لها واستقطاب فرق طبية من الخارج وتنفيذ حملات دعم، وذلك لمدة 3 سنوات. متابعينا الأكارم، وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة. زميل محمد يذكركم بأبرز ما كان فيها من عناوين.
0: وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يلتقي وفد رفيع المستوى من البعثة الأوروبية لدى سوريا. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توثق شهادات ناجين وذوي ضحايا مجزرة جديدة الفضل بيري في دمشق. وزيرا الصحة في سوريا والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية. وكان في نشرتنا أيضا حوار مع مديري المخيمات في حلب لرسم مستقبل جديد.
1: إذن وصلنا إلى ختام الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم. هذه تحية طبعا فريق العمل، الزملاء العاملون في منظومة أخبار إذاعة دمشق، وفي تقديمها محمد سطيلة ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمي.
0: على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: والماء يبدأ من دمشق فحيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد التنمية الدبلوماسية الأذربيجاني لتعزيز التعاون وترسيخ الحوار وتبادل الخبرات. وزير الطوارئ رائد الصالح ومحافظ حلب عزام غريب يترأسان لجنة المرسوم 59 في حلب لبحث واقع المخيمات وخطط تهيئة المناطق المدمرة لعودة الأهالي. وزارة المالية تعلن قبول طلبات التقدم إلى امتحان ليلي شهادة محاسب قانوني لعام 2026 وإجراء الامتحان في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق وحلب وكلية الهندسة الزراعية بحمص يوم السبت 25 من تموز. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة عمر الحصول

الأسري تجري زيارة إلى لبنان لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين. لجنة الجاهزية في محافظة سويداء تناقش في اجتماعها الأول عددا من الملفات المتعلقة برفع جاهزية القطاعات الخدمية وتعزيز الاستعداد لمواجهة الطوارئ. وفي الخبر الأخير، الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها تدشن 4 آبار جديدة في معظمية الشام لتعزيز التزويد المائي لنحو 100,000 مستفيد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.
2: نبض الشرق،
3: نبض الشوق، نبض العشق، نبض الصوت،
2: نبض دمشق.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: أهلا بكم إلى سبورت تايم، لكم كل التحية من فريق عمل سبورت تايم، في الإعداد سمر حسن. في التقديم والحوار مهران خربطلي.

0: سبورت تايم، وأجمل تحية الإخراج من خديجة مصطفى. في حلقتنا لليوم من سبورت تايم نتحدث ونتناول واحدة من أعرق الرياضات وأكثرها ندية وإثارة، حيث لا مكان للتردد ولا مجال للتراجع. الملاكمة ليست مجرد لكمات متبادلة، هي رياضة تتطلب عقلا يسبق اليد. فوق هذه الحلبة يمكن للكمة واحدة أن تغير مجرى التاريخ وتحول رجلا عاديا إلى أسطورة خالدة، أو تسقط بطلا من عرشه. يسعدنا أن نستضيف اليوم في سبورت تايم والحديث طبعا عن رياضة الملاكمة الكابتن بسام الرفاعي، الخبير والمدرب القدير الذي أشرف على بناء أجيال من الرياضيين. أهلا وسهلا فيك كابتن بسام.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الجميلة.
0: يا مرحبا بك. والبطل المؤمن بالله القيس، النجم المتألق.
2: شكرا كثير استضافة الحلوة.
0: الله يسلمك، وإن شاء الله ستكون من الخامات الواعدة التي تشرف سوريا في المشاركات الخارجية. أهلا بك المؤمن بالله، وأهلا وسهلا فيك كابتن بسام. رياضة الملاكمة تتهم بالعنف رغم أنه اسمها رياضة الفن النبيل، صح؟
1: الملاكمة ليست عنفا كما يظن البعض، بل هي رياضة قائمة على الانضباط والاحترام، والهدف هو التفوق وليس الإيذاء.
0: تفوق وليس الإيذاء.
1: نعم.
0: لكن هي مثل ما سميناها رياضة الفن النبيل.
1: تعتبر رياضة، لا طبعاً هي رياضة الفن النبيل. طبعاً.
0: رياضة. لكن البعض يعني هيك بياخد صورة عن الملاكمة بأنه رياضة عنيفة. هلا هني بينو بينك إنه بتجوا أكتر بيخافوا من الرياضة المحترفة.
1: هلا الاحتراف غير الهواة.
0: إيه يعني اللي نعم. لا فيها واقي رأس، لا في واقي أسنان، نعم. لا في شيء. نعم. لكن الرياضة اللي نحن بنحكي عنها هي الرياضة الأولمبية.
1: صحيح.
0: يعني كل وسائل الحماية موجودة.
1: صحيح.
0: وبالنهاية يعني هي واحدة من أهم وأشهر وأقدم رياضات الدفاع عن النفس.
1: نعم نعم.
0: ما الذي دفع الكابتن بسام، كيف بدأت حبك، شغفك، متابعتك وممارستك لهذه اللعبة؟
1: والله حبي للعبة الملاكمة سر، هذا السر. كنت ولد صغير وبيتنا مقابل كلية الشرطة، نادي الشرطة محل ما بلعب. أنا بدأ ما انزل العب بالشارع، ننزل نلعب بهالنادي.
0: قد كان عمرك هيك؟
1: كان عمري بتوقع 8 سنوات 9 سنوات هيك يعني.
0: اهلك ما عارضوا؟
1: لا لا بالعكس، ينبسطوا انه انا عم العب بنادي رياضي احسن منكم بالشارع.
0: صحيح.
1: وطبعا الدراسه كان لها وقت ورياضه لها وقت. بهالفتره نزلت وفتت شرط، لعبت اول ما لعبت كره قدم مع هاللاعبين اللي عم يلعبوا مع الاولاد يعني. بعدين شفنا لعبة صارت الملاكمة، عم يلعبوا ملاكمة وضربوا قتل هيك.
0: يا عيني هاي هي.
1: حبينا هفتنا وتعلقت فيها شوي شوي، والحمد لله وصلنا لمستويات عالية فيها.
0: ما شاء الله. في عندك حدا بالعيلة؟
1: والله عندي أنا عمي محمد فايز رفاعي بطل العالم العسكري بالملاكمة. وهو مثلي الأعلى بالملاكمة. نعم. وعنا بالنسبة لأنا من حي، من أحياء دمشق، حي القابون الدمشقي. حي القابون الدمشقي حي ولاد بالأبطال. عندنا مثلا إيهاب اليوسف، حامد الحلبوني الله يرحمه، محمد وأنس المصري. عندنا هلأ الشبل كمان طالع بطل عندنا، ميار المصري. هذول كلهم أبطال من نادي القابون. في عندنا المرحوم جودة جابري لاعب جيدو كان بطل عالمي. عندنا أبطال كتير والله. هلأ تسفني الذاكرة
0: يعني أنه تشجعوا بعض.
1: طبعا طبعا هاي. طبعا
0: احنا عم نحكي عن فتره قديمه شوي، يعني نحكي على الثمانينات على التسعينات، ايامها لا كان في عفوا لا موبايل لا كمبيوتر لا ساتلايت حتى يلهين. فكان الطفل يعني عنده هالمدرسه، يا بده ينزل على الشارع او بده يبقى بالبيت.
1: صحيح.
0: فكان يختار الرياضه.
1: صحيح.
0: ما بعرف هلا شو اللي بيشجع شاب مثلا بكل هالمقومات، مثل مثلا يعني انه ناخذك مثل كثير حلو ويحتذى، المؤمن بالله سنة أولى تحضيرية. يا جماعة المؤمن بالله سنة أولى تحضيرية طب. ومتفوق ما شاء الله، وكل هاي الوسائل اللي حكينا عنها اللي هو بزمنه، لكن اختار أنه الرياضة

0: هذا اختار انه يلعب ملاكمه. مؤمن، مين شجعك على الملاكمه؟
1: والله هو داعم الاول والاخير الي بعالم الملاكمه وبالعالم تبع الدراسه هو والدي. يعني هو تمرين تمرين بيرافقني بطوله بطوله. يعني من اول ما بلشت بال 2018 لهلا 2026 ما في تمرين الا ما كان مرافقني فيه، ما في بطوله الا شاركت فيها الا ما كان هو اول حاضرين، فهذا اكبر داعم الي واكثر شيء هو مخليني استمر. يعني سواء
0: هو كان يلعب؟
1: كان يلعب بس ما يعني ما شارك مستوى،
0: ما احترف
1: يعني ما فات بطولات، ولكن اخي الكبير كان يلعب فكنت انا احضر له بعض المباريات، فهذا اللي خلاني احب اللعبه على وقت صغير. حتى بلشت فيها من وقت صغير.
0: قد ايه كان عمرك؟
1: بلشت تقريبا كان عمري شيء 9 سنوات بلشت بلعبه الملاكمه.
0: حلو.
1: عام 2018 تقريبا.
0: ما شاء الله عنك، ويعني واستمريت باللعبه ووفقت بين اللعب والدراسه.
1: هلا والله اكثر شيء انا بحاول اكد عليه هو تنظيم الوقت. بحاول انه الفتره الصباحيه على طول خليها لتركيز على الدراسه، والفتره المسائيه افرغ الشحنات السلبيه اللي تعرضت لها من وراء الدراسه يعني لساعات طويله،
0: خليها تفشهم بالكيس،
1: تفريغ وقت بالنادي
2: بالخصم او بالخصم.
1: وهي لعبه الملاكمه يعني بتعتمد على الذكاء بشكل كتير كبير، يعني هن العالم فكروها لعبه قوه، هي تعتمد على القوه بس مو بشكل اساسي.
0: يعني احنا وقت اللي قلنا انه تتطلب عقلا يسبق اليد
1: تماما. هلا يعني قد ما كنت قوي اذا اجاك واحد لعيب بمخه بجوز ينقط عليك نقط بدون ما يستعمل قوه يربحك وفرق.
0: الله يرحمه كان محمد علي كلاي، كان يعتبر من الرياضيين طبعا، هو ايقونه هذه
2: التاريخيه. أكيد.
0: فكان ذكي جدا.
1: هي الذكاء اكثر عامل بياثر على اللعبه.
0: وانت ما شاء الله عنك تابعت دراستك، يعني وفقت بين الرياضه وبين الدراسه، وهلا يعني سنه اولى تحضيريه. أنت امتحاناتكم
1: ب 15/8.
0: 15/8 الله يوفقك يا رب. امورك منيحه؟ مجهز حالك؟
1: الحمد لله تمام
0: ان شاء الله. يعني نحن اكيد راح تابع الحديث معك المؤمن بالله، ومبسوطين فيك ومفتخر يعني بهذا الانجاز، تكون يعني متفوق دراسيا ورياضيا. طبعا الكابتن بسام يعني يمكن نحن بزمانكم كان اصعب الموضوع، اصعب انه انت توفي بين دراستك والرياضه. نحن بزمان يعني لا ليش بزمان لحتى هلا الرياضه ما بتطعمي خبز.
2: والله نحن الرياضه مو خذيت ما بتطعمي خبز، او ما بعرف يعني الرياضه حلوه بدمنا. بدمنا ان بتطعمي، نحن ربينا فيها.
0: صحيح.
2: رياضة من حبها من حبها من حبها.
0: بتزعل انه مع كل احترام بتشوف هيك برا ودول العالم قد ايه بيهتموا بالرياضيين.
2: اكيد
0: يعني ما فينا. يعني قد ايه حدا مفرغ مثلا بس للرياضة، ممكن الرياضة ودراسة اوكي، بس نحن لا، كنا بزمن انه انت بحاجة انه تشتغل
2: من الشغل للرياضة ومن الرياضة للشغل. صحيح هذا الحكي. نحن يعني اكيد برا
0: متطلبات الحياة صعبة.
2: طبعا طبعا. كنت والله انا اشتغل روح على شغلي، من شغلي ارجع على النادي. تعب وشغل. صحيح.
0: ومع ذلك ما شاء الله كنت
2: الحمد لله من حبي لهاللعبة وحبي للنادي اللي أنا فيه وحبنا للشباب اللي كانوا على أياماتنا والمدربين اللي عنا، الحمد لله وصلنا لهالمستوى.
0: بلشت بكير يعني ب88
2: يعني كان عمري بحدود 10 سنوات
0: بلشت تشارك
2: أول بطولة سوريا جبتها بسنة 90.
0: بطولة سوريا؟
2: نعم سنة 90.
0: حلو.
2: نعم كنت أشبال.
0: أشبال. نحن وبعدين
2: يعني بعدين دريت للناشئين
0: كله كنت بنادي الشرطة.
2: نعم بنادي الشرطة للشباب للرجال. مثلت منتخب سوريا مدة 5 سنوات وأحرزت بطولة العرب مع منتخب سوريا، وأحرزت برونزية دورة الفجر بإيران، وحاليا ومثلت نادي الشرطة بالتدريب لمدة 20 سنة تقريبا اللي مدرب.
0: وإلى الآن؟
2: لا وإلى الآن بعد النصر أصبحت مشرفا للعبة الملاكمة لأندية الشرطة السورية.
0: حلو. نعم. أندية الشرطة.
2: نعم أنا مشرف لعبة أعوذ بالله من كلمة أنا مشرف لعبة الملاكمة بنادي الشرطة المركزي وهو يمثل لهيئات الشرطة كافة.
0: نعم. عم بتخرجوا هلا؟ عم تخرجوا لاعبين؟
2: والله بالنسبة لنادي الشرطة ما لأنه نادي بفتخر إني ابن نادي الشرطة، ونادي الشرطة ولاد بالأبطال، وحاليا أكيد نحن عم نخرج أبطال. يعني نحن على مستوى لعبة الملاكمة من سنة 2015 إلى الآن، هي السنة مثلنا بطولة الشباب والرجال وحزنا الترتيب الثاني على مستوى سوريا. ولولا الظلم التحكيمي بتسمح لي بهي الكلمة بدي أحكيها، بمحافظة اللاذقية بطولة الرجال بمحافظة اللاذقية لأحرزنا الترتيب العام الأول، لكن كان هناك ظلم تحكيمي واضح والكل كان.
0: أنت كنت حكم دولة؟
2: انا لا ما كنت حكم، انا كنت

0: مشرف على نادي الشرطة. نعم.
1: يعني رياضة الملاكمة حتى إذا بدنا نحكي خارجية بالسام.
0: نعم.
1: نحن نتابع البطولات العالم ونتابع الأولمبياد خاصة. يعني تحديدا رياضة الملاكمة اللي نحن بنمارسها هي موجودة بالأولمبياد. رياضة الملاكمة الهواة
0: هي لعبة أولمبية ولا تاريخها.
1: إيه ياما احنا بنشوف ظلم او اخطاء تحكيميه بتصير حتى بالاولمبياد. يعني موضوع احتساب النقاط وموضوع
0: هلا هو الظلم والخطا وين من كان موجود باي رياضه كانت رياضة، لكن صح. اوقات في ظلم مقصود، عرفت؟ في ظلم مقصود. يعني والله العظيم انا بستحي احكي عن هذا الموضوع، يعني لانه كلياتنا اولاد بلد. يعني انا ما فيني اقول انه ابن هالمحافظه ولا ابن هالمحافظه. انا كنت لاعب سابق، اذا بيكون ابني عم يمثل ويلعب وكان خسران والله ما بتمنى ربحه لانه حرام، واذا كان ربحه ما بتمنى خسره.
1: نعم.
0: لانه كنت لاعب وبعرف شو معنات اذا اللاعب البطل خسر. ظلم.
1: حلو.
0: نعم.
1: مثل ما قلت، يعني كل الرياضات فيها حالات تحكيمية. هلا نحن عم نتابع كأس العالم وفار وألف تقنية
2: خطأ وارد،
1: وما عم نخلص من قصة الأخطاء التحكيمية. ليش الحكم الفلاني ما عمل هيك وليش الحكم الفلاني، فما بالك يعني. لكن رياضة الملاكمة يعني حساسة كتير وفيها تفاصيل دقيقة.
0: صحيح.
1: يعني تلعب على التفاصيل وعلى الجزئيات. يعني أحيانا تزعل من من من ضربة صحيحة ولا تسجل. وانت عندك تصور هني خمس حكام صح؟
0: اربع قضاة وحكم
1: حلقة. حكم الساحة
0: اربع قضاة وحكم حلقة.
1: فانت الاربع قضاة الطاولة هني
0: اربع قضاة الطاولة، اذا كان التحكيم على الكمبيوتر بدون ثلاثة من اصل اربعة يكبسوا بنفس اللحظة لتصير النقطة.
1: فاحيانا اذا واحد بالغلط ما كبس الهاي، يعني روح نقطة على الهاي. هي اخطاء،
0: هي صراحة اخطاء بشرية. اوقات بتصير مقصودة.
1: هلا مقصودة بتصير
2: يعني صارت معمد احيانا مشان الترتيب
0: العام. العالم تزعل مني هلا على هذا الحكي. صارت مقصودة لحنا معنا بطولة المحافظة اللاذقية للأمانة، يعني
1: اللي أقيمت بالله.
0: نعم نعم. هو واحد منه المؤمن خسر ظلم كان ربحان وخسر ظلم. وفي عنا لاعب اسمه ميار المصري كمان كان ربحان وخسر ظلم.
2: لاعب عمر فضيلة،
0: واللاعب عمر فضيلة من أفضل اللاعبين اللي كانوا بالبطولة،
2: أفضل لاعب بالبطولة كان،
0: يعني ما شاء الله حول هاللاعب وخسروا. مفروض كان يجيب أول هاد.
1: هذول اللاعبين هن من ضمن المنتخب،
0: من ضمن نادي الشرطة وليس من ضمن المنتخب.
1: لا بس عم بحكي هلا إذا
0: لازم هلا، يعني هلا لازم يكونوا مستدعين للمنتخب. هي خطة رئيس الاتحاد، يعني هن بقرروا بس لازم يكونوا من عداد المنتخب.
1: المنتخب انتقاء المنتخب يتم من خلال هاي المسابقات.
0: صحيح.
1: البطولات يعني إذا ما حضرت مدرب المنتخب ورئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد حضروا مثل هاي البطولة لانتقاء المنتخب، من وين بده يختاروا؟
0: صحيح، بده يكون لاعب جايب أول أو ثاني بطولة الجمهورية حتى يكون لاعب منتخب.
1: نعم.
0: هيك بده يكون.
1: ومثل ما قلت يعني نادي الشرطة أنا أذكره جيدا من سنوات طويلة يهتم بالألعاب الفردية. نعم. كتير عنده اهتمام بالألعاب الفردية خاصة الملاكمة.
0: نادي الشرطة نادي عريق بلعبة الملاكمة وبالجيدو وبالألعاب الفردية، وحاليا كمان طالع عندنا لعبة الكيك بوكسين والمواي تاي وهدول الألعاب على مستوى عالي.
1: يعني إن شاء الله بنشوفهم
0: وحتى المدربين الموجودين بنادي الشرطة بجميع الألعاب وخاصة بالملاكمة على مستوى عالي.
1: ساعة الاهتمام
0: بالنسبة للدعم المعنوي والمادي من نادي الشرطة ما زالوا أكثر من الأول، من غير مبالغة.
1: حلو.
0: وأكثر من الأول.
1: أنا هلا آسف يعني في كثير أندية عم تشتكي من نقص الدعم، ممكن. أو في اتحادات أو في
2: هلا كاتحاد ككل مثلا إنه سفرات منتخب في نقص، أما كنادي بلشوا من بعد التحرير صار في نقلة نوعية كثير بالنادي الشرطة خاصة، يعني نادي الشرطة بس كمنتخب نحن مهمشين من الاتحاد الرياضي العام بشكل عام. يعني اليوم كل المنتخبات عم تطلع تسافر طابة سلة كيك بوكسينج مواي تاي إلا الملاكمة، صرنا من عام 2024 ولا سفرة رجال صارت.
1: بس هلأ صارت وزارة
2: بغض النظر، يعني نحن معسكرات ما عم نطلع، نحن ما ايمت نتطور بقى نشارك مشاركات خارجية
0: ما في
2: نعمل معسكرات،
0: ما في معسكرات ولا
2: ما في شيء.
0: احتكاك خارجي ما في.
1: كانوا
2: الأردن الشقيق عم يصيروا بنهائي بطولة
0: العالم. هو المؤمن عم يحكي بالنسبة للاتحاد.

0: لكن نادي الشرطة اتحاد شرطة ونادي الشرطة
1: لا لا لا ان شاء الله من بعد التحرير
0: ان شاء الله
1: كثير صار في دعم
0: موجودين ان شاء الله
1: خاصة بالبطولة اللي صارت باللاذقية يعني كان الدعم لا يعلى عليه
2: تماما انت عم تحكي عن الشرطة لكن مؤمن عم يحكي عن المنتخب
1: عم يحكي عن المنتخب بشكل عام تمام
2: الملاكمة
1: يعني اليوم بنشوف لعيبة الأردن عم وصلوا لنهائي بطولة عالم صح. عم يشاركوا بطولات نحن معها يعني نحن بطولة عدم المؤاخذة بطولة الأردن تبع البقعة اللي صارت من فترة ما اجتنا الدعوة متأخرة يعني ما عنا تنسيق يعني
2: يا مؤمن نحن المشكلة لنكون منصفين يعني بالسنوات الأخيرة سنوات طويلة قبل التحرير كان في عنا مشكلة بتوقف البطولات حتى البطولات المحلية
1: تمام.
2: في كتير اتحادات كانت نايمة بالعسل يعني ولا شيء كانوا عم يشتغلوا يعني اتحاد طويل عريض للاتحاد لعبة بدون ذكر أسماء يعني اتحادات ألعاب وما كان عندهم ولا بطولة حتى على المستوى المحلي لا بطولة جمهورية ولا أندية ولا شيء فطبيعي أنه نحن نوصل لهالمواصيل اللي وصلنا لها لا لكن نحن العشم أنه خلص
1: توقعنا نحن لقدام ما عم نحكي على التعليفات لا
2: نحن العشم أنه لا خلص نحن هلأ المفروض يعني تغير الوضع هلأ نحن صار عندنا وزارة مفروض الوزارة يعني تهتم بالأندية تهتم بالاتحادات تهتم بالمختلف الألعاب اللجان الفنية اللي موجودة بالمحافظة
0: والله بالاتحادات أنا مثل ما اللي عم شوف خصوصي اتحاد الملاكمة ما في دعم من اتحاد الملاكمة أنا بحكي على الاتحاد
2: لا اتحاد الملاكمة
0: لا اتحاد الملاكمة أو دعم من اتحاد الملاكمة للأندية لأنه هو بالأساس ما في يعني ما
2: إمكانياته على قده
0: نعم حتى أقل من على قده أنا بعرف يعني إجاء سفرتين أو ثلاثة وإجت مع عدم الموافقة لأن في تكاليف عالية إجت السفرة
2: صحيح.
0: وهي أربع أو خمس أوزان وليس الأوزان
1: ما عم طلعوا فريق كامل يعني كمان هي مشكلة عم يطلع ثلاث لعيبة أربع لعيبة
0: وعم تجي مع عدم الموافقة
2: تماما طيب نحن متابعين معكم بسبورت تايم على هواء إذاعة دمشق ومتابعين أكيد الحديث مع ضيوفنا لكن نتوقف الآن لأذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أهلا بكم من جديد في سبورت تايم. ونتابع الحديث معكم في سبورت تايم, وحديثنا اليوم عن رياضة الملاكمة. ونجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو, الكابتن بسام الرفاعي الخبير والمدرب والمشرف على رياضة الملاكمة في نادي الشرطة المركزي. أهلا وسهلا فيك من جديد كابتن بسام, والمؤمن بالله القيس كمان نجمنا المتألق, وإن شاء الله نراك على منصات التتويج يا المؤمن. تحلم بالأولمبياد؟
1: والله أنا طموحي هو الوصول للأولمبياد, ولكن يعني بدون معسكرات بدون مشاركات خارجية صراحة بيضل الحلم صعب.
0: صعب يعني نحكي
1: واقع
0: واقع. إيه
1: تمام,
0: نحن على أرض الواقع يعني بصراحة بدنا كتير.
1: اليوم ما في لاعب بتقول له بتحلم توصل للأولمبياد بيقول لك لا, بس حسب الإمكانيات الموجودة اللي عنا بصراحة كتير صعب.
0: ما عنا معسكرات داخلية خارجية؟
1: لا لا, حتى تجمع منتخب معنا, منتخب وطني داخل سوريا معنا.
0: للأسف علمي مو هلا المنتخب عنده مشاركة خارجية؟
1: ما بنعرف إذا بينقبل الكتاب ما بينقبل, حسب هلا لأن رفعوا الكتاب للاتحاد. بينقبل ما بينقبل ما بنعرف
0: للوزارة.
1: تمام
0: طيب. كنا عم نحكي المؤمن إنه أنت بلشت من عمر صغير وأهلك شجعوك, بس قلت لي بفترة كنت وقفت شوي عن التمرين, يعني يمكن هاي فترة البكالوريا.
1: تماما, قطعت سنتين
0: الأولى التحضيري. سنتين قطعت؟
1: قطعت سنة البكالوريا, بلشت من صيفية البكالوريا قطعت عن التمرين بشكل كامل, وبدايات التحرير تبع سوريا كنت أول سنة جامعة, فكمان كان ظروف البلد شوي صعبة كمان وقفت. عدت تقريبا بال 31/3 وقت خلصت امتحانات الفصل الأول تبع السنة التحضيرية مؤخرا. يعني كان عنا بطولة ب 15 شهر, بطولة الجمهورية العربية السورية باللادية. فكان معي فترة تحضير شهر بعد انقطاع سنتين يعني, فحاولت أني استغل هذا الشهر بتمرين مكثف صبح ومساء, فكان عندي تمرينين كل يوم. الحمد لله رب العالمين قدرت أني أحصل على وصافة بطولة الجمهورية العربية السورية بعد التعرض لظلم تحكيمي, ولكن قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله هي يعني هي منطلق العودة, وهي تمهيد للعودة والمشاركات الداخلية والخارجية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا أنك تغيب سنتين وترجع بالنسبة للرياضي كابتن بسام أكيد موضوع ما أنه سهل أبدا.
2: أكيد
0: سنتين
2: أكيد.
0: أنت عم تحكي عن انقطاع عن التمرين الرياضي, يمكن ما في انقطع أسبوع أو 10 أيام يعني.
2: صحيح.
0: لحتى يدائي طبعا يضل حافظ على مستواه وعلى لياقته, والرياضة متعبة يعني,
1: وهي لعبتنا لعبة استمرارية كمان.
0: استمرارية وممارسة.
1: استمرارية هي أكثر شيء يعني بيخليك تصل لهدفك.
0: وبصراحة الرياضة متعبة ومكلفة
2: طبعا,
0: يعني حتى الرياضة مثلا من الملاكمة إلى

0: نظام غذائي يعني.
1: كل الرياضات إلى نظام غذائي. نظام غذائي وبدها مصروف وبدها معدات وأوقات يعني مثل ما أنا عم نحكي ما كل المتطلبات تكون موجودة تشتري أوقات من جيبتك.
0: صحيح.
1: يعني على مستوى عدم مؤاخذة بوت أو شورت أو بيجامة مو دائما تكون هلا حاليا متوفرين عندنا بنادي الشرطه
0: ليه حتى القفازات
2: تمام يعني اول كنا على كل مصروف شخصي يعني
0: تمام هدول ما نون يعني ما نون هين خاصه اذا انت عندك مشاركات خارجيه ففي شيء
1: تمام
0: في معايير معينه يعني حتى لل
2: مواصفات لازم يكون حققها لحتى يخلوك تلعب فيه تمام
0: المؤمن ما شاركت ولا مره خارجيه
2: لا ما صح لي
0: ان شاء الله ان شاء الله نشوفك مشارك
1: خارجيا
0: نحن بحاجة كتير كابتن بسام مثل ما كان عم يقول عبد المؤمن انه بدنا احتكاك بدنا معسكرات داخلية بدنا معسكرات خارجية بدك تشارك بالبطولات مع كل الاحترام حتى لو لم تحقق النتائج
1: صحيح
0: يعني انت لازم تشارك انت
1: بحاجة.
0: بطل ولاعب سابق ومدرب وتعرف قيمة أن تشارك خارجيا وأن تواجه يعني خصوم جداد يعني ما معلوم أن أضل ألعب مع رفقاتي أو نفس
1: حتى نحن عنا المستوى يعني المستوى مثلا تلاقي بطل بوزنه ما في مثلا الثاني بوزنه يكون بعيد عنه شوي أنا عم بحكي بالمجمل مو بوزن محدد بده يكون في احتكاك لللاعب برا وجوا يغير منظومة اللعب تبعه
0: شو الأوزان اللي معتمدة بالرياضة الملاكمة
1: بالنسبة للأنو للشباب رجال أشبال ناشئين
0: الأشبال
1: عندنا 14 وزن
0: 14 وزن
1: الناشئين والشباب والرجال 13 وزن
0: قديه بيختلف بين الوزن والوزن يعني قديش
1: هلا بالنسبة للرجال
0: 3-4 هيك
1: الرجال عندك 48 51 54 57 فرق 3 كيلو تمام بالنسبة للأشبال بيفرق 5 كيلو أوقات 4 كيلو 6 كيلو بيخافوا على حسب المستوى يعني أنه هذا اللاعب
0: يعني ان شاء الله بيزيد نص كيلو بدك تلعب مع الوزن اللي اعلى
1: أكيد.
0: منه
1: ولو 100 جرام مو نص كيلو
0: 100 جرام
1: ابدا
0: نشوف الابطال احنا عاميين يعني قبل اليوم بتلاقي بوقفوا على الميزان وكل واحد بيزين وكذا يعني ما في مسح بنوب
1: حتى بتلاقي ابطال على مكتبتهم حالقين على الصفر حتى هاد وزن الشعر بيأثر عليهم نعم
0: هن بس مشان بس
1: يعني مشان كل شيء يعني
0: اذا واحد طول شعره او رافطه هذا بيزيد نص كيلو
1: بحاسبوك
0: ايه يعني بتفرق
1: وخصوصا
0: يعني
1: عندنا احنا هون كمان كتير حريصين بالوزن عمليه الوزن عندنا بسوريا
0: نحن عندنا اباني
1: ايه اباني
0: ولا ميزان
1: لا كله موجود
0: يعني انت عم تحكي هلا هون بس انت عم تحكي خارجيا لا ما في مذهب نوبل الوزن يعني مثل ما قلت يعني اذا بتزيد 100 جرام فانت بدك تضطر ممكن تواجه واحد اوزن منك بكيلو ونص
1: تطلع برا البطوله تطلع برا ما بيلعب احنا عندنا هون بجوز بيلعب اللي بوزن اللي فوق منه لان الوزن اللي فوق منك في له لاعب تاني انت تخسره
2: تطلع برا البطوله
1: عرفت يعني انا طالع فريق كامل من سوريا انا 48 والمؤمن 51 لنفترض انا طلعت 48 ونص اللي بعرف 50 وين بدي اروح بالمؤمن بيطلع لبرا
0: هيك
1: انا بطلع برا
0: صح
1: واحد وزنه بتحافظ
0: بيتحمل نتائجه
1: بس هاي الشغلات اكيد يعني كبطولات دوليه وخارجيه نادرا ما تصير بالنسبه لعمليه الوزن
0: لا خلاص الواحد بيعرف وزنه وحافظ عليه والمؤمن قديه شو الوزن اللي بتلعب فيه؟
2: والله انا كنت العب وزن خفيف بس بعد الانقطاع صار عندي زياده مفرطه يعني هنا نوعا ما
0: ترهل
2: لا هو على القعده وقله التمرين وفتره نمو يعني زدت ما يقارب شي 15 كيلو تقريبا
0: 15 كيلو؟
2: تماما كنت يعني كنت انا من مرحله ناشئين لمرحله رجال فاكيد في عندك مرحله تبني وطول وهيك فكنت انا العب 54 قبل ما اترك فوقت رجعت بعد الجامعة يعني بعد التحضيري رجعت على 67 لعبت
0: كتير عليك 67
2: هلا والله انا ناوي نزل بس يعني هلا لحتى اخلص امتحاناتي تبع 15-8 ان شاء الله
0: قديش الوزن المنطقي بتحس انه انت
2: من يعني تقريبا 60-63 مو اكتر يعني 60-63 ونص هيك لازم يكون وزني
0: انت وين رايح على 68 تلا
2: 67
0: هلا خليه يروح مشي
1: خلاص خليني بعض
0: لا لا لا بيفتل ساحته مو هنا 10 دورات
1: بيفتل كفو والله هو
0: طيب المشاركات الخارجيه كابتن بسام مثل ما كنا عم نقولها بشوي هي بتعطي انطباع غير هلا المؤمن يمكن لسه ما يعني ما صارت له الفرصه وان شاء الله بتصير الفرصه انه يشارك خارجيا لكن حضرتك شاركت
1: نعم
0: احتكيت طلعت على اكثر من دوله عربية وأجنبية، وشفت كيف ال

0: التعامل. شوف هلا نحن كيف، مع كل الاحترام، نحن كنا بسنوات كان عندنا ابطال على مستوى الاولمبياد والعالم.
1: صحيح.
0: اليوم نحن الدول مثل ما كان عم يقول مؤمن، الدول العربيه سبقتنا. نحن يعني في عندنا برونزيه بالاولمبياد.
1: والله نحن عندنا تاخر كثير كبير بالالعاب، بالالعاب الفرديه وخصوصي بلعبه الملاكمه. نحن عندنا ابطال مثل ما قلت لك تخرجوا على مستوى اولمبي، امثال ناصر الشامي، لاعب الاولمبي ناصر الشامي
0: عنده برونزيه.
1: عندنا ابطال على مستوى اسيوي كبار بهالفترة، هالعشر 15 سنة تراجعت الملاكمة لورا، لكن إن شاء الله بهالسنة طالعين للأمجاد بإذن الله.
0: عم تحكي عن نادي الشرطة؟
1: عن نادي الشرطة وعم يحكي على إن شاء الله بصير خير، إن شاء الله بصير خير. يعني بشكل عام، بشكل عام الملاكمة إن شاء الله عادة تألقها.
0: عم تحكي.
1: في خامات طلعت، أنا شفت بطولة الشباب والرجال على مستوى نادي الشرطة وغير محافظات وغير أندية. في خامات حلوة إن شاء الله تمثل منتخب سوريا تمثيل مشرفا إن شاء الله.
0: تكفي الخامات؟
1: نعم.
0: الخامات لحالها بتكفي؟
1: أكيد ما بتكفي، أكيد في مهارات، في فنيات.
0: لا لا.
2: اليوم الأستاذ الموهبة ما بتلعب دور، الموهبة جزء بس بدك تنميها.
0: يعني إذا ما أنت أنا كيف بدي نمي الموهبة؟
2: بدك معسكرات، بدك
1: احتكاك. بدنا معسكرات وبدي احتكاكات طبعا، احتكاك خارجي وداخلي.
0: وسبحان الله يعني هاي اللعبة، لعبة الملاكمة، لها شعبيتها ولها حبها وشغفها.
1: نعم.
0: من زمان. ليك قديه صار في ألعاب قتالية هلا كتير، يعني صار في كتير ألعاب قتالية حتى من جديد عم نسمع فيهم ما كنا نعرف فيهم قبل. هاي كانت الألعاب القتالية معدودة على الأصابع، ثلاث أربع ألعاب. لكن رغم هيك يعني رياضة الملاكمة لليوم مثل ما عم تقول كابتن بسام، لحد اليوم لسه في عالم تلعب، لسه في عندنا خامات.
1: لعبة تاريخية، لعبة أولمبية، لعبة آسيوية، لعبة عربية، لعبة ملاكمة، لعبة عالمية. طبعا لعبة ملاكمة ما فيك أن تقول مثلها بغير الألعاب، مع احترامي لجميع الألعاب. لعبة ملاكمة لها طابع خاص وإلى جمهورها الخاص.
0: تماما.
1: نعم.
0: تماما. و يعني دائما نطرح مثال الأولمبياد لأنه هو المحفل الأكبر.
1: نعم.
0: شاهد الجمهور يحضر في كل الحلبات، يتابع كل صحيح. النزالات يعني في لها شغف وحب. ومثل ما قلت يعني رغم انه اليوم صار في عنا عدد كبير من الالعاب القتاليه يعني الحديثه صراحه، لكن رغم هيك تحتفظ الملاكمه بتاريخها وارشيفها مثل ما قلت كلعبه اولمبيه. نحن اليوم مثل ما تقول حضرتك انه عندنا خامات كتير، مين اكثر المحافظات اللي بتهتم برياضه الملاكمه اذا بتتذكر من الثمانينات او السبعينات لليوم؟
1: والله هلا محافظه دمشق ممثله بنادي الشرطه ونادي الجيش، وكان عندك حلب عندها خامات كمان، خامات حلوه بتخوف بلعبه الملاكمه وبجميع الالعاب الفرديه.
0: نعم.
1: في محافظات حما، اللاذقية، في خامات، لكن انت عم تقول لي من زمان انه كانت دمشق وحلب
0: هي. وحلب.
1: نعم.
0: بعدين صرنا نشوف بحما، بحمص، باللاذقية، بطنطوس، صرنا نشوف
1: حتى حاليا بالحسكة في خامات طالعة حلوة بلعبة الملاكمة.
0: بالحسكة.
1: نعم.
0: حلو، هدول شفتوهم بال
1: كان معنا في بطل مثل معنا بلعبة ببطولة الجمهورية للشباب اسمه نبيل حسون، جاب المركز الأول.
0: من الحسكة.
1: طبعا هو مثل هيئة الشرطة. نعم من الحسكة.
0: هو من الحسكة.
1: نعم.
0: تمام. المؤمن مين الخصوم اللي واجهتهم بهاي البطولة؟ مين حسيت انه فعلا او خلال متابعتك للمباريات لفت نظرك مثل ما كنا عم نسأل الكابتن بسام من المحافظات اللي المهتمة برياضة الملاكمة؟
2: والله هلا اكثر محافظة جديد يعني كثير عم تظهر على الساحة هي اللاذقية، يعني عم يتفرغوا كتير للملاكمة، يعني عم يتعاونوا لحتى يبنوا للاذقية، يعني ما عم يصير نزاعات بقلبهم، ما عم يصير خلافات داخليا، فعم يجيبوا نتائج نوعا ما. بس بتضل يعني انه احيانا في مباريات ما كانوا يستحقوا انه يجيبوا فيها مركز او شيء، فمرقت لهم لانه بجوز على ارضهم، بجوز انه الحكام تعاونوا معهم، فانا ما يعني ما بدقق بالتفاصيل كتير، بس انه عم يجيبوا نتائج بغض النظر، يعني عم يقاتلوا الجماعة
0: يعني
2: بغض النظر
0: انه عم يشتغلوا.
2: تمام.
0: يشتغلوا على
2: عم يتعبوا. ايه بغض النظر هن جابوا مركز اول ثاني بغض النظر.
0: كان عندك مشاركات طبعا قبل ما نحكي عن هاي،
2: انا مشارك بطولات سوريا من كل الفئات من الاشبال للرجال.

0: مؤخرا اللي صارت.
1: شو ابرز النتائج اللي
0: ذهبيتين بطولة الجمهورية لفئة الناشئين سنتين ورا بعض، وفئة الشباب كمان سنتين ورا بعض، وبرونزية فئة الأشبال، واخر واحدة بفضية بطولة سوريا لفئة الرجال.
1: هاي اللي اخر شيء بعد عودتك.
0: تمام.
1: لكن هدول اللي عم تحكي عنهم
0: ذهبيات. تمام.
1: ان شاء الله بالايام القادمه رح بس نخلص السنه التحضيريه
2: ان شاء الله.
1: هلا الكابتن بسام مشرف على تدريبك
0: هلا بشكل نوعي، هو والكابتن عبد المعين عزيز اكثر شيء.
1: نوجه له تحيه. لمين كمان بدنا نوجه تحيه؟
2: نوجه تحيه لرئيس الاتحاد العربي السوري للشرطه سياده العقيد محمد اديب زين، وعلى اهتمامه اللامحدود، وللكابتن اسامه الادلبي مشرف الالعاب الفرديه، والكابتن عبد الله لدقاني،
1: هيك مبسوط ومتفائل فيهم.
2: والله كلهم احباب قلبي. وتحيه كمان لروح البطل نزار زهره، كان من الابطال الكبار عندنا بسوريا بلعبه الجيدو، من عندنا من الابون، وللبطل فادي الحلبوني افهد
1: جل تحيه. ان شاء الله يكون عم يسمعنا.
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
1: يعني هيك يعني بنبسط انه يعني في حاله تفاؤل.
0: ان شاء الله بنتمنى.
2: واخونا كمان عشان ما انسى عشان ما يعتب علي، جعفر زهرة أبطل سوريا بكمال الأجسام، وجه له تحية.
1: كمان وجه له تحية. هيك حاسه يعني عم يحكي هو يعني هيك مشبع بالتفاؤل. إنه حاس إنه رح يكون في اهتمام يليق بهؤلاء الأبطال.
2: إن شاء الله. وأنا متفائل والله، متفائل كتير، حتى متفائل لأنه شايف بعيني نادي ما عم يأثر معنا. أنا عم بحكي طمعان بنادي لأن إلي طمع فيه. عم بحكي عنه عرفانه ما عم يأثر لا مع أي لاعب ولا مع أي حكم ولا مع أي مدرب ولا مع أي عضو أو كادر بالاتحاد عنه.
1: والله يعني شكرا لك، لأنه يعني هلأ تجي على أرض الواقع.
2: نعم.
1: كل الأندية عم تشكي.
2: والله كل الأندية، كل المدربين، بكوني حاليا أنا مشرف لعبة ملاكمة. يمكن معظم مدربين الملاكمة بسوريا يدقوا لي بدهم يجوا لعنا على نادي الشرطة.
1: على نادي الشرطة.
2: لأن شايفين الدعم اللي عم يتقدم للاعبين.
1: بس أنت ملاحظ إنه كل الأندية عم تشكي؟
2: طبعاً. هلا هو في شكي، في اللي والله في يعني في شوية.
0: أنا كمنتخب عم نعاني، ما وقفت على النادي.
1: إيه. لا بس الأندية اللي مع كل احترام أموالها والمصاريف كلها عم بتروح على القدم والسلة.
0: عم يتهمش الملاكمة.
1: ففي في في ملايين عم تنصرف. أو مليارات عم تنصرف. ونحن دائما مشكلتنا من أولى دائما أنه نحن الألعاب الفردية مهمشة. والعلم بأن الألعاب الفردية ما بتكلف أبدا، وهي ليست رياضات محترفة، يعني لا عندك رواتب ولا شيء، لكن بدها بتجهيزات واهتمام شوي يعني.
2: بس 10% من الألعاب الجماعية بتطلع أبطال عالم
1: هيك يعني. إذا قالوا أنه هذا اللاعب بطل أولمبي أو بطل عالمي من نادي كذا، يعني قديش رح يفتخروا. بس مشكلتنا نحن الإدارات الأندية بتلحق الجمهور، والجمهور بيحب كرة القدم أو كرة السلة، فنحن بنرضي الجمهور مشان يقولوا هاي الإدارة ناجحة أو لا.
2: بس عم يظلمونا وقت عم نرضي الجمهور، هيك عم يظلمونا كألعاب فردية.
1: عم يظلموك هذا. نعم. الحكي. نعم. هذا الحكي طول عمره.
2: نعم.
1: مو 10 سنين أو 20 و 30 و 40 سنة، هذا طول عمره هيك.
2: صحيح.
1: فإدارات الأندية اليوم يعني ما أجت إدارة تتخذ هيك موقف انه نحن بدنا ندعم الالعاب الفرديه لانه هي اللي بتجيب لنا نتائج. اداره نادي الشرطه مع كل احترام، هي لانه اداره نادي الشرطه عندها منهجيه
2: يعني. نعم. هي خاصه يعني تعتبر.
1: تمام. ليست مثل ادارات الانديه اللي يعني ممكن باي لحظه ما عجب الوضع بيتركوا بيمشوا.
2: صحيح.
1: هون انت عم تحكي عن نظام ثابت، في قوانين. نعم. في أنظمة.
2: بس احنا متفائلين خير حاليا بوزارة الرياضة والشباب، بإن شاء الله بالدعم اللامحدود، هيك عم نسمع، متفائلين خير.
1: عم تسمع؟ قلت لي
2: هيك عم بسمع والله.
1: عم بالدعم اللامحدود.
2: ليش عم تغبزني؟
1: لا بس عم اسمع بالدعم اللامحدود.
2: هيك سمعت أنا والله. إن شاء الله متفائل. أنا بتعطوا متفائل خير.
1: ده طبعا متفائل طبيعي أنه نتفائل. بس يعني أنا إن شاء الله.

0: تفاعل مع الذهب يا حبيبي بيضلوا ذهب.
1: الشكر للأنسة خديجة مصطفى والأخ عبد الرزاق والشكر الأكبر للأخ مهران قربطلي. شرفت فيك والله، تشرفت والله.
0: خلي لي إياك كابتن بسام الرفاعي الخبير والمدرب القدير، ومثل ما أنه خرج أجيال وعديد من اللاعبين وحاليا مشرف على لعبة الملاكمة في نادي الشرطة أو هيئة الشرطة، يعني بكل الأندية التي تتبع لنادي الشرطة في المحافظات. شكرا كثير لإلك نورتنا بحضورك. إن شاء الله، أنا كثير حبيت التفاؤل تبعك، إن شاء الله هيك نضل كل العالم متفائلة وعندهم هاي.
1: جهز لي حالك بعد 15/7 لعشرين سبعة تيجي تعمل معنا مقابلة مع الأشبال، عندنا بطولة بطولة سوريا للأشبال بطرطوس
0: إن شاء الله.
1: خير
0: إن شاء الله تكرم. والمؤمن بالله القيس، شكرا يا مؤمن.
2: عسى والله
0: تشرفنا فيك،
2: وأنا بالأكثر.
0: الله يوفقك رياضيا ودراسيا.
2: الله يسلمك يا رب.
0: طبعا يعني بعد ما نهاية الامتحانات راح تتفرغ للرياضة
2: أكيد، يعني
0: رسيت على بر هيك إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. طبعا المؤمن بالله بطل سوري، وإن شاء الله بنشوفه بطل عالمي، وهو سنة أولى تحضيري في كلية الطب وناجح ومتفوق دراسيا ورياضيا. شكرا كابتن بسام نورتنا.
1: شكرا أخ مهران، وتشرفت فيك، أنا انبسطت كثير بالحديث معك. خلي لي إياك دمشق
0: حبيبي. والكابتن المؤمن بالله القيس كمان مرة تانية شكرا لك. شكر موصول لكم مستمعينا على هواء إذاعة دمشق. تقبلوا تحيات الإعداد من سمر حسن، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
4: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
5: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

أهلا بكم. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي وقع مذكرة تفاهم مع معهد التنمية والدبلوماسية الأذربيجاني لتعزيز التعاون وترسيخ الحوار وتبادل الخبرات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يبحث مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلماز التعاون في مجال التعليم وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يناقش مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي، يناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف يبحث مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تحديث الخطة الوطنية لإدارة الجفاف. محافظ حلب عزام غريب يلتقي أهالي جبل الشيخ عقيل بمدينة الباب في حلب لبحث مطالب العودة إلى منازلهم. وفي الخبر الأخير، نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن فترة 60 يوما في الاتفاق مع إيران بدأت اليوم. ختام الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة دمشق، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
0: بانوراما الصحف،
3: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
3: الإعداد
0: هيام طوما.
3: التقديم
0: شذا علي
3: ووليد يونس.
0: الإخراج
3: حكمة الشيخ بكري.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
1: نبدأ من الشأن المحلي، حيث علقت صحيفة ثورة السورية على الأبعاد الاستراتيجية لملف إعادة الإعمار في سوريا، وأشارت إلى أنه في الخامس من شهر آذار عام 2026 تحدث السيد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه عددا من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق عن رؤيته لإعادة الإعمار عبر الاستثمار من خلال اعتماد نموذج استرشادي تشارك فيه شركات محلية ودولية، ويمكن أن يسهم في تنشيط الاقتصاد ومعالجة البطالة وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن هناك اهتماما من شركات عالمية كبرى بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.
0: نعم، ومن هنا يأتي اهتمام الحكومة السورية بهذا الموضوع، حيث تعمل على تطبيق المفهوم الاستراتيجي لإعادة الإعمار القائم على تجاوز المفهوم المادي لإعمار المباني والبنى التحتية المدمرة نحو مشروع وطني شامل متعدد الأبعاد يهدف إلى الانتقال بالدولة من حالة الضعف إلى القوة والسلام والاستقرار.
1: فعملية إعادة الإعمار في المفاهيم التنموية الحديثة لم تعد وفقا للصحيفة مجرد عملية لإصلاح ما دمرته الحروب، بل أصبحت إطارا استراتيجيا متكاملا يهدف إلى الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة الاستقرار والتنمية المستدامة. وتقوم هذه السياسة على مجموعة من التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تسعى إلى توطيد السلام وتعزيز التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والنمو.
0: أجل، وفي سوريا يكتسب هذا المفهوم أهمية مضاعفة نتيجة حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد والموارد البشرية خلال سنوات الحرب. لذلك فإن تطبيق سياسة إعادة الإعمار يتطلب بحسب الصحيفة استراتيجية وطنية شاملة تتجاوز إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية لتشمل إعادة بناء المؤسسات العامة وتطوير منظومة الحوكمة وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وإعادة دمج المجتمعات المحلية في العملية التنموية.
1: وفي ختام مقالها خلصت صحيفة ثورة السورية إلى القول بأن نجاح إعادة الإعمار في سوريا يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية ضمن إطار تخطيطي متكامل يضمن بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود ومجتمع أكثر استقرارا وازدهارا على المدى الطويل.
0: نبقى في الشأن المحلي، حيث تطرق موقع صدى البلد المصري إلى موضوع العدالة الانتقالية، وتحت عنوان العدالة الانتقالية بسوريا لا إفلات من العقاب وملاحقة مستمرة لمرتكبي الجرائم، أشار الموقع إلى تصريحات هيئة العدالة الانتقالية في سوريا بأن مسار تحقيق العدالة والمساءلة يمضي قدما، وأن المرحلة الحالية تركز على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين وعدم السماح بالإفلات من العقاب مهما كانت التحديات التي تواجه هذه العملية.
1: ونقل الموقع المصري عن الهيئة قولها بأن العمل مستمر لإرساء أسس العدالة الانتقالية بوصفها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار وبناء الثقة في المرحلة المقبلة، مشددة على أن جميع من ثبتت مسؤوليتهم عن إراقة دماء السوريين سيخضعون للمساءلة وفق الأطر القانونية المعتمدة، ومؤكدة أن العدالة الانتقالية لا تستهدف الانتقام أو تصفية الحسابات السياسية، بل تهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق الإنصاف للضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
0: وفي ختام المقال أشار موقع صدى البلد المصري إلى أن تصريحات هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أنيفة الذكر تأتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة سياسية جديدة تترافق مع مطالبات محلية ودولية بضرورة تعزيز مسارات المحاسبة والعدالة، خصوصا فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت خلال سنوات

0: الحرب، لا سيما أن هناك منظمات حقوقية تنظر إلى العدالة الانتقالية باعتبارها أداة أساسية للمصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ومؤسساتية.
1: مسار العلاقات السورية الأردنية موضوع توقفت عنده صحيفة العرب الجديد وضمن عنوان هل تشكل سوريا متنفساً للاقتصاد الأردني؟ لفتت الصحيفة إلى أهمية الاجتماعات عالية المستوى التي جرت بين الجانبين السوري والأردني واختتمت مؤخراً في دمشق، والتي تأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات المتتالية بين الجانبين في محاولة لرسم المسارين الدبلوماسي والاقتصادي بين الدولتين الجارتين.
0: نعم، فسوريا والأردن يسعيان بحسب الصحيفة إلى مأسسة العلاقة بينهما منذ سقوط النظام البائد في نهاية 2024، حيث تم تأسيس مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين والذي عقد تباعا في دمشق وعمان، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون غطت الكثير من المجالات. كذلك قامت فعاليات من القطاع الخاص بتنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة، وكان الجانبان اتفقا في نوفمبر 2025 على فتح قنوات التجارة السلعية اعتبارا من مطلع العام الجاري وتأهيل مرافق البنية التحتية على المعابر الحدودية.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة العرب الجديد أنه في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتزام الأردن ببرنامج صندوق النقد الدولي والبطالة المرتفعة، تشكل مشاريع سوريا المستقبلية نافذة مهمة لتعزيز النمو، وكل ذلك يؤسس لمعادلة رابح رابح التي فهم الأردن مبكرا أنها الصيغة الأفضل لتعزيز العلاقات بين الأردن الناضج مؤسسيا وبين سوريا التي تشهد مشاريع إعادة الإعمار وتدوير عجلة الإنتاج من جديد لتحقيق بعض الطموحات والتطلعات التي ينتظرها الشعب السوري.
0: نتابع معكم أيها السادة ما تبقى من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات الدولية. فتحت عنوان ماذا بعد اتفاق أمريكا وإيران، توقفت صحيفة القدس العربي عند مآلات هذا الاتفاق وقالت لا تنتهي الحروب دائما بانتصار طرف وهزيمة طرف آخر، بل كثيرا ما تنتهي عندما يقرر المتورطون فيها أن تكلفة استمرارها أصبحت أعلى من فوائدها. ويبدو أن هذا ما تمكنت إيران من فرضه على دول العالم التي تأثرت بالهزات الاقتصادية، وخصوصا عندما قررت طهران أن تعمل وفق مبدأ لن نكون الخاسرين الوحيدين ولن يسوق بترول المنطقة ما دام بترول إيران ممنوع من التسويق.
1: فالاتفاق الموشك على أن يوقع أثار في إسرائيل خيبة كبيرة، فقد كانت الطموحات الإسرائيلية أكبر بكثير، ورغم ذلك يعتبر بنيامين نتنياهو نفسه أنه انتصر من خلال منع ما يسميه إبادة وشيكة لإسرائيل. فرغم بعد الاتفاق عن الأهداف التي أعلنها هو نفسه في بداية الحرب، لا تزال إيران والكلام للصحيفة قادرة على الرد على كل هجمة إسرائيلية أو أمريكية.
0: ومع تراجع احتمالات المواجهة المباشرة مع إيران، ستعود أنظار العالم إلى ما يجري في الضفة وقطاع غزة. وهنا تساءلت الصحيفة ماذا بعد حرب الإبادة على قطاع غزة التي حجبتها الحرب على إيران إلى حد ما، وماذا عن جرائم الحرب التي ما زالت مستمرة، وماذا مع ما يسمى الخط الأصفر الذي تتلاعب فيه دولة الاحتلال في كل يوم، ومن سيحكم القطاع، وكيف ستتم إعادة إعماره، وما هو شكل العلاقة بين غزة والضفة الغربية مستقبلا، وماذا عن مشاريع الاستيطان واستفحال فرض الوقائع الجديدة على الأرض في الضفة الغربية.
1: وفي نهاية مقالها أشارت صحيفة القدس العربية إلى المخاوف الإسرائيلية من أن يؤدي نجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى انتقال الضغوط الدولية من الملف الإيراني إلى الملف الفلسطيني.
0: وفي السياق ذاته وتحت هذا التساؤل، هل انتهى الخطر؟ لفتت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن

0: وطهران، من المفترض أن يحصل يوم غد الجمعة في متحف برينغستوك وسط سويسرا. وفي حال تم التوقيع على المذكرة فإن العالم سيتنفس الصعداء بعد شهور من التوتر والتصعيد العسكري والأزمة الاقتصادية الخانقة إثر تعطل مضيق هرمز وتوقف صادرات الطاقة. وسينشغل العالم بعد هذا الاتفاق بسؤال سيبقى مطروحا بعد التقاط الصور التذكارية وتبادل عبارات التهدئة، وهو هل انتهت الحرب أم هل انتهى الخطر الإيراني؟
1: صحيح، ففي السياسة الدولية كثيرا ما توقف الاتفاقيات تفاقم الحروب وتأثيراتها، لكنها لا تنهي أسبابها. فالتاريخ مملوء بمعاهدات أوقفت إطلاق النار من دون أن تغير طبيعة الأنظمة أو أهدافها الاستراتيجية. ومن هنا تبدو القراءة المتأنية لأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران ضرورة لفهم ما سيأتي بعده، لا الاكتفاء بالاحتفاء بما تحقق قبله.
0: بكل تأكيد، فالاتفاق المرتقب توقيعه غدا قد يفرض قيودا جديدة ويمنح المجتمع الدولي فترة من الهدوء، لكنه بحسب الصحيفة لا يجيب عن سؤال جوهري يتعلق بطبيعة النظام نفسه. فهل تخلت طهران عن مشروعها التوسعي؟ وهل تراجعت عن استخدام الأذرع المسلحة في المنطقة؟ وهل تغيرت نظرتها إلى موازين القوى في الشرق الأوسط؟ الحقيقة والواقع لا يشيران إلى ذلك.
1: بدون أدنى شك، فالنفوذ الإيراني الذي امتد لعقود عبر شبكات من الحلفاء والميليشيات لم يكن، والكلام للصحيفة، مرتبطا فقط بالملف النووي، بل كان جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى توسيع مجال النفوذ الإيراني من الخليج إلى البحر المتوسط. وحتى لو تضررت هذه الشبكات خلال السنوات الأخيرة، فإن الفكر الذي أنتجها ما زال قائما، والقيادات التي تؤمن به ما زالت موجودة.
0: وفي نهاية مقالها أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن الخطأ الذي قد يقع فيه البعض هو الخلط بين تراجع القدرات وتغير النيات، فالقدرات يمكن تدميرها أو إضعافها، أما النيات والإيديولوجيات فتحتاج إلى تحولات سياسية وفكرية أعمق بكثير. ومن هنا يمكن القول إن الاتفاق يمثل نهاية جولة من الصراع ولا يمثل نهاية القصة. أما السؤال هل انتهى الخطر الإيراني؟ فالإجابة على الأقل حتى الآن تبدو أبعد ما تكون عن كلمة نعم.
1: نبقى في الموضوع ذاته، حيث رأت صحيفة الدستور الأردنية أن أبرز مخرجات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية هي أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يشكل خطراً على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر فحسب، بل أصبح معلوماً أنه يشكل خطراً على السلام العالمي بأسره، لأنه تسبب كما هو معروف في جر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب التي أضرت بدخل كل مواطن أمريكي وبدخل كل مواطن في العالم، من حيث أسعار الوقود والخبز واللحوم والدواجن والنقل الجوي والداخلي.
0: صحيح، فقد تمكن نتنياهو، والكلام للصحيفة، من خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتزيين الحرب له وتصويرها على أنها نزهة سريعة تمكنه من قطف مكاسب اقتصادية سخية ومكاسب سياسية داخلية ومكاسب شخصية تميزه سيدا على العالم. وحين زج نتنياهو بالرئيس الأمريكي في هذه الحرب أسهم في تعطيل استراتيجيته المعروفة بالاستدارة نحو آسيا لمواجهة التمدد الصيني.
1: وخلصت صحيفة الدستور الأردنية في ختام مقالها إلى القول إنها لحظة الحقيقة الإنسانية الكبرى التي يجب على الدول العربية أن تغتنمها وتعظمها للبناء عليها إعلاميا وسياسيا وحقوقيا بعد انكشاف كيان الإبادة والتجويع الجماعي وتهتك مركزه ومكانته السياسية والأخلاقية وديمقراطيته الكاذبة التي انطلت على العالم
0: ميرت حن
1: طويلا.
0: طبعا مع الأخذ في عين الاعتبار أن الرأي الذي يتردد الآن داخل أروقة مراكز الأبحاث الأمريكية هو أن هذا الكيان تحول بالفعل من ذخر استراتيجي إلى عبء استراتيجي على أمريكا.
1: متابعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية رحلتنا اليومية.

0: عبر مدارات الصحف وآراء الكتاب.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم بحلقة جديدة ومواضيع متنوعة.
0: دمتم بحفظ الله وأمانه.
1: بانوراما الصحف.
0: الإشراف العام
1: مصطفى المقصوص.
0: الإعداد
1: هيام طوم.
0: التقديم
1: شذا علي
0: ووليد يونس.
1: في الإخراج
0: حكمة الشيخ بكري.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

الذئب الذي عاد إلى الباب. في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، وفي قرية جبلية صغيرة في إحدى قرى الريف الأوروبي، كانت هناك امرأة تدعى كلوديا راميريز، تعيش وحدها منذ أن ترملت. كان بيتها محاطا بغابات كثيفة، ورغم أن الوحدة كانت تثقل عليها أحيانا، إلا أنها وجدت سلامها في الصمت. وفي يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، تحديدا في ليلة شتوية باردة وكان الثلج يهطل بصمت، سمعت صوتا غريبا خارج المنزل. كان أنينا خافتا أشبه بالبكاء. توجست خيفة بالبداية، لكنها تشجعت وفتحت الباب، فوجدت جروة.

وذئب مبللا بالثلج يرتجف من البرد وقدمه مصابة. ترددت كلوديا، فهي تعرف ما يعنيه وجود ذئب قريب، أي خوف، حذر، خطر. لكن حين نظرت في عينيه رأت شيئا مختلفا. بحذر شديد رفعته بين ذراعيها وأدخلته إلى الداخل. ضمدت جرحه بضمادات بسيطة وجففته قرب المدفأة وقدمت له بقايا لحم من عشائها. وعلى مدى أسابيع تعافى جرو الذئب الذي سمته كوما. كان كوما يلعب في حديقة المنزل وينام عند قدميها ويتبعها في كل مكان كظل صامت. لكن كلوديا كانت تعلم أنها لا تستطيع الاحتفاظ به إلى الأبد، فكوما ينتمي إلى قطيع الذئاب في الغابة. وفي صباح ما أخذته إلى فسحة في الغابة، وبقلب مثقل بالحزن أطلقت سراحه. التفت إليها كوما بنظرة أخيرة ثم اختفى بين الأشجار. ومرت السنوات والأيام يا سادة يا كرام، وأصبحت كلوديا عجوزا وباتت خطواتها أبطأ ولياليها أطول. وفي شتاء قاس بشكل خاص تراكم الثلج أمام بابها وأصابها المرض. لم تعد كلوديا تملك القوة الكافية لتشعل النار أو لتجمع الحطب. وفي فجر صباح متجمد أيقظها صوت مرتفع، ظنت أنه هبوب الريح حتى سمعت عواء. نظرت من النافذة فرأت ذئب رمادي ضخم بفراء كثيف وعيون ثاقبة واقفا عند بابها. لم يكن عدائيا، وفي فمه حمل أرنبا اصطاده للتو ووضعه عند عتبتها. بضعف شديد فتحت كلوديا الباب، نظر إليها الذئب، وفي تلك اللحظة عرفته. كانت تلك عيناه، عينا كوما. لم يدخل البيت، لكنه لم يرحل أيضا. على مدى أسابيع كان الذئب كوما يظهر كل صباح عند الفجر ومعه طعام، طائر أو قطعة لحم، أي شيء يصطاده. وأحيانا كان يستلقي على بعد أمتار قليلة يراقبها ويحرس المكان. بمرور الوقت استعادت كلوديا عافيتها، وذات يوم ذهبت إلى تلك الفسحة في الغابة حيث أطلقته منذ سنوات. كان هناك وكأنه ينتظرها. اقتربت ببطء ومدت يدها، فانحنى برأسه دون خوف ليدعها تلمسه. لم يلتقيا بعد ذلك اليوم أبدا، لكن كلوديا لم تنس أبدا معنى هذا اللقاء. الغابة لا تنسى من منحها فرصة، وعمل الخير مهما بدا صغيرا يعود إليك يوما ما، حتى لو كان له أنياب ومخالب. أحيانا يا سادة يا كرام نظن أن أفعالنا الطيبة تضيع مع الزمن، لكن الحياة بطريقة ما لا تنسى أبدا الأمان.

انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 9:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الأمانة العامة السويسرية تحدث قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع الإجراءات الأوروبية، وتشطب 7 كيانات من القائمة، ومنها وزارتي الدفاع والداخلية. مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ياسر الجندي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد التنمية والدبلوماسية الأذربيجاني لتعزيز التعاون وترسيخ الحوار وتبادل الخبرات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع السفير التركي نوح يلماز قرار معادلة وتصديق الشهادات، لا سيما لخريجي فروع الجامعات التركية في شمال البلاد. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري يشارك في لقاء طاولة مستديرة بعنوان سوريا الجديدة، الرؤى والآفاق للعلاقات التجارية مع الشركات الألمانية، وذلك على هامش منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك في فعالية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بمناسبة الذكرى 30 لتأسيسها. إلى خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ليس هناك أي دفعة بقيمة 300 مليار دولار لإيران من قبل الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: ولودا لقمان نستضيف ضيف من حلب من شيوخ سلاطين الطرب في حلب الأستاذ أحمد بدور. مساء الخير أستاذ أحمد.
1: يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: ملهمة الشعراء، مدينة العزة والجمال، حجارة القلعة العتيقة. أستاذ أحمد مساء الخير من حلب وريحة حلب.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا فيك.
2: خبرنا كيف حلب.
1: حلب، قلعة حلب بخير.
0: بحلب كل الناس تسمع موسيقى، كل الناس تتذوق الموسيقى، وكل الناس طبعاً بتعرف بالموسيقى.
1: بحلب ما في بيت إلا فيه آلة موسيقية، يعني أقل شيء طبلة أو كمانجي أو عود أو ناي.
0: وبيعرفوا شوي كمان بالهيك بضروب الإيقاع والمقامات
1: أكثرون، يعني أكثر الشعب بحلب.
0: بدي أسألك اليوم بسياق الحلقة، يعني بعد ما نروح للوصلة الأولى، بدي أسألك شوي على الأعراس، يتسموها التلبيسة.
1: طبعا طبعا، التلبيسة بحلب هلأ قديم كان يعملوا سماعي، معزوفة سماعي ثقيل، مقام البيات أو الرصد أو الحجاز أو أي شيء، أي وصلة بيتفقوا عليها، وصلة موشحات، بعدها بصير تقسيمة من القانون، المطرب بيعمل ليالي، بيعمل قصيدة، بعدين بيعمل دور، أصل غرام نظرة أو إمتى الهوى أو يمتى وحشني، كان هيك قديما يعني.
0: والجمهور يلي جاي على حفلة عرس بيسمع هاي القوالب الموسيقية والغنائية الأصيلة.
1: طبعا الجمهور، بس ما هلا هالزمن يعني صار مختلف كتير عن القديم.
2: طيب خلينا نرجع شوي للقديم ومنه منتدرج لهذا الوقت. ذكرت أنه بكل بيت حلبي إذا ما كان في عزف رح يكون في صوت يحمل أصالة حلب.
1: بالضبط بالضبط.
2: فحضرتك من الأسرة بدأت بمشوار الطرب الحلبي والقدود والأصالة؟
1: أنا طبعا والدي كان يعلم قرآن، علمني القرآن، بعدها صار عمري 13 سنة كان والدي يعزف ناي، يصنع الناي بإيده. علمني المقامات عمري 13 سنة. أنا بحب دائما أذكر أساتذتي اللي علموني الطرب والمغنى، الأستاذ فؤاد خانطوماني الله يرحمه، الأستاذ صبري مدلل الله يرحمه، الأستاذ عبدالقادر حجار، الأستاذ صباح فخري بالختام الله يرحمهم جميعا.
2: طبعا من هون بدأنا من عمر ال 13 سنة واستمرت المسيرة مع الأساتذة اللي ذكرتهم.
1: طبعا
2: ولكن ما فينا ننكر أنه يمكن هو العشق لحالة الطرب هذا لحاله كان ظاهر.
1: هي أي شغل يعني كان مصلحة ولا طرب ولا واحد بده يعشقها لحتى أبدع فيها.
0: نحن اليوم هيك رح نعمل مقارنة نظريا ما بين يعني فن عريق وجميل في سوريا في حلب وفي حمص اللي هو القدود، يعني وكل ما يدور في فلك هذه القدود، وفن أتى من مصر، أتى من أغاني. مثلا اليوم في عنا أمثلة لأغاني لمحمد عبد الوهاب.
1: أنت الزمان أسمح يا جميل. هي الحان أستاذ محمد عبد الوهاب.
0: أديش فيها هيك يعني حلاوة وصعوبة
1: فيها؟ لأنه ثلاث كوبليات، كل كوبلي مقامة شكل
0: صحيح،
1: فيها بيات، فيها حجاز كار، فيها آخر كوبلي بيات.
0: يعني ما كتير بغنوه هذا قلت لي.
1: هذا ما لأنه ضربه سماعي ثقيل وتحسوا فيه عرجي يعني صعب.
2: جميلة المصطلحات، فيه عرجة ومقام ثقيل، ولكن نحن بدنا نسمع الصوت الثقيل. رح ننتقل لنسمع إمتى الزمان مع الأستاذ أحمد.

0: أيضا مرة أخرى من استوديو الموسيقى استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق. ضيفنا دائما الفنان القادم من حلب إلينا الفنان أحمد بدور. يسعد مساك مرة تانية.
1: يسعد مساك, أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: رح نروح إلى يا قلبي ليه بس رمتني. يعني كمان نحن عم نحكي على الطرب, ولكن في كذا رواية كذا طريقة في التقديم. يلي مهتم بالإنشاد بيأديها بطريقة معينة, يلي بيروح شوي ليظهر يعني أناقة العزف مع فرقة شرقية تقليدية تراثية جميلة كمان بيروح لمكان تاني. إذا طرحنا عدة أسماء مثلا كيف أداها حدا من مجال الإنشاد وحدا من مجال الغناء.
1: الله, هي يا قلبي ليه قديمة من التراث, غناها الأستاذ صباح فخري الله يرحمه, غناها الأستاذ صبري مدلل. بالإنشاد إذا ما في موسيقى بغنوها بدال الموسيقى بحطوا آهات من عندهم. طريق الإنشاد
0: مكان اللوازم.
1: أيوة مكان اللوازم بحطوا آهات.
0: وفي الموسيقى طبعا هي بتكون فيها يعني
1: إعادات
0: وتلوين, يعني حتى سؤال جواب سؤال جواب, هي كتير فيها هذا
1: بالضبط. لأنه مثل كمان إمتى الزمان يصبح يا جميل, كمان أستاذ صبري مدلل الله يرحمه حط له آهات بدال أو الكلمة مثلا يعني
0: تنعاد
1: بدال الموسيقى.
2: أستاذ أحمد, بما أنك عم تحكي عن الاختلاف وعن أيضا ذكرنا كلمة الاجتهادات يمكن أو منسمعها كتير أنه اليوم المطربين صاروا عم يعملوا اجتهادات, ولكن بحلب قد ما كان في اجتهادات بيضل في وزن وثقل معين أو طريقة معينة بنمشي فيها, لأنه أيضا ذويقة وسميعة حلب مانو نقلال.
1: طبعا قد ما عملوا اجتهادات ابتموا على المازور الأساسي. يعني ممكن واحد يسوي حركة برد بنضم على المازور الأساسي اللحن الأساسي على السكة الأصلية.
2: بتخافوا من اللي بيسمع بحلب يلقط هاي الغلطة إذا صارت؟
1: بحلب في سميعة يعني في سماعة مخيفين.
2: طيب هلأ مشان المستمعين ما يعاتبونا يقولوا حكينا على يا قلبي ليه
0: بس رمتني.
1: نعم
0: رح نروح لنسمع يا قلبي ليه بس رمتني بصوت الفنان أحمد بدور.

0: مستمعينا مساء الخير مجددا للي انضموا لنا بالوقت الحالي. اليوم موجود معنا الأستاذ أحمد بدور لينقلنا لأجواء حلب الجميلة، لأصالة، لعراقة، لطرب، لسميعة حلب. أستاذ أحمد، هلأ لما عم نحكي عن حلب وعم نحكي عن القدود الحلبية، خلينا نقول ذكرنا أنه كل الدول عندها شيء من القدود، ولكن بسوريا تم جمعة كلها بروح واحدة. شو أهم القدود يلي بتحسها أو الأقرب لإلك؟
1: الله، طبعا القدود الحلبية يلي بقول فيها والنبي يما وبيطير طير يا حمامة ويا مال الشام،
0: هذوني شو قصتهم؟ هذوني الأقرب؟
1: قدك المياس، هذول أقرب شيء. ابعث لي جواب.
2: نحن اليوم اخترنا مقامين، بالوصلة الأولى رح نروح في مقام حجاز، يعني بالاستهلال رح يكون في حجاز، وعوضا عن الموال رح نقول يعني بداية هذا القد، بس الكلام بيقول اللؤلؤ المنضود، ولكنه يعني المطرب بيفكر فيه بطريقة الموال، صحيح؟
1: هلا الموال بدايته حجاز، أبصير فيه حجاز بيات، ممكن تسيه قصائد أستاذ صباح فخري والمواويل كلها ملحنة. بس أحيانا ممكن واحد يخطر له لعبة برجع على السكه الأصلية.
0: طيب أستاذ أحمد، إيمت بتكون عندك حالة السلطنة، بالموال أو لما بندخل بالأغنية؟
1: هلا هو حسب الحضور اللي قدامك، الجمهور حسب الحضور يكون موجود
0: كيف بيأثر؟
1: يعني ممكن أنا من أول افتتاحية الحفلة بالموشح أسلطين، ممكن بعد شوي بالقصيدة أو بالموال أو أنا أرقص لي رقصة مثل صباح فخري الله يرحمه أسلطين.
2: رح نروح لوصلة حجاز ومنها إلى قدك المياس.

0: بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم، وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور. أعير عيوني نظرة من جمالكم، فما كل من يغلي الوصال يعير. وضحوة عيدي يوم أضحي بقربكم، علي من اللطف الخفي ستور.
1: لودا، شو بتتوقعي هذا الكلام؟ شو ارتباطه بالحلقة؟
2: والله أنا ضيعني يعني من الموال القدود لقصيدة.
1: هو هذا اللي لمح له الأستاذ أحمد بدور، أنه الموال ممكن يكون موال قالب، ممكن يكون حكاية، وممكن تكون قصيدة وتلقى بطريقة الإلقاء بمقام معين كموال. نحن اليوم بختام حلقتنا اخترنا يكون كمان في معنى حجاز، ولكن من درجة أخرى. رح نروح لفوق الناخل. فوق الناخل أو فوق الناخل أو فوق لناخيل، كيف تقرأها؟
0: فوق الناخل، في الناخل فوق،
1: يعني كمان يشبه محبوبه في القمر.
0: نعم.
1: طب شو الفرق بالأداء ما بين مثلا أداءها في حلب وأداءها في العراق؟
0: هي أصلع عراقية، نفس المقام طبعا الحجاز، بس بقى العراقي طاقه أفتح، إيقاعه هيك. هون أستاذ صباح فخري سوال هيك رهجي، يعني إيقاع شوي أسرع. أستاذ صباح فخري الله يرحمه عمل برنامج نغم الأمس، 14 كاسيت فيه جميع المقامات، كل كاسيت فيه وصلة موشحات، فيه قصيدة، فيه موال، فيه قدود، فيه دور. طبعا أي واحد يعني صوته حلو يحفظ 14 كاسيت بيصير مطرب وجيد يعني.
1: وحتى بالعازفين، أنا هذا اللي قلته، أنه يعني نقل المعرفة ونقل الخبرة والتعلم بالتواتر. يعني منفوت نحن على فرق، يعني كنا في فرقة مثلا الأستاذ أمين خياط والأستاذ أسعد خوري والأستاذ حسين نازك، فبهاي الفرقة بتلتقي بعازف يعني قبلنا بعشرين ثلاثين سنة، حضر تقسيمة معينة بفرقة مع مطرب معين ونقلنا إياها، وصرنا نعرف أنه بيروح من هذا المقام لهذا المقام وهكذا. فبحلب تماما هذا اللي يعني ملاحظه. أنا بتابع شوية فيديوهات، عم شوف شباب حلوين عازفين كمانجا وقانون، ما شاء الله عنه، إن شاء الله نقدر نستضيفهم ببرنامجنا لاحقا.

0: أستاذ أحمد، بدنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم، بس بدنا نحملك رسالة من دمشق إلى حلب، لأنه بنعرف أنك بدك ترجع مضطر تسافر. كل الحب، كل الشوق والاحترام لكل أهالي حلب، لسميعة حلب ولا مطربين حلب. هاي رسالة من دمشق إلى حلب، بدنا ننقلها معك.
1: تسلمي يا رب، أهلا وسهلا فيكم.
2: خلصت حلقتنا، أستاذ أحمد بدور ضيفنا القادم من حلب، يسعد مساك، وانبسطنا كتير في هذه الحلقة بالحوار العلمي الغني والفني اللطيف الذي يساهم في رفع الذائقة الموسيقية يعني في برنامجنا الموسيقي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: وصلنا لختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: ملف العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعود إلى الواجهة، جهود سورية دبلوماسية تواكبها تحركات للجالية لإلغاء ما تبقى من هذه العقوبات، وفي مقدمتها قانون محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان 2012، حيث أجازت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي إلغاءهما تمهيدا للإلغاء النهائي من قبل الكونغرس، ومع اكتمال الجهود لإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تكون سوريا قد طوت رسميا العقوبات الأمريكية إلى غير رجعة. العقوبات ليست أمريكية فقط بل أوروبية أيضا، وفي إنجاز مهم لسوريا أعلنت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية شطب 7 كيانات من قائمة العقوبات، وهي وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وكالة استخبارات القوات الجوية، مديرية المخابر العامة، مديرية المخابر العسكرية، وإدارة الأمن السياسي، والمعهد العالي للعلوم والتطبيقات التكنولوجية. الاقتصاد السوري بين إلغاء العقوبات وجهود الإنعاش محور حصادنا لهذه الليلة. سأكون معكم من وراء المايك أنا محمد سطيلة، وفي الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. فاصل قصير ونبدأ. التعاون بين الحكومات والجالية السورية في بلدان العالم أثمرت عن النجاح سوريا في رفع معظم العقوبات، فيما يعول على هذا التعاون في رفع ما تبقى منها. التقرير التالي يسلط الضوء على جهود رفع ما تبقى من العقوبات عن سوريا وإلى أين وصلت.
0: العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لا تزال ترخي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الذي يحاول النهوض من العدم الذي أوصله له النظام البائد بفعل ممارساته التي حرمت اقتصاد سوريا من الاندماج.

0: في السوق العالمية، وفجرت أزمة ثقة في كافة القطاعات الاقتصادية. ومنذ التحرير بذلك الدبلوماسية السورية بالتعاون مع الجاليات المنتشرة في دول العالم تبذل جهودا مضنية لرفع هذه العقوبات أثمرت عن رفع معظمها. وفي جديد هذه الإنجازات إجازة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء قانوني محاسبة سوريا الصادر عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الصادر عام 2012 إلغاء نهائيا تمهيدا لإقراره في الكونغرس الأمريكي. القانون الأول فرض عقوبات قاسية جدا على سوريا، منها حظر الصادرات الأمريكية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وفرض قيود على الشركات الأمريكية العاملة فيها، وتجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة، وفرض قيود على سفر دبلوماسيي الأسد البائد لواشنطن ونيويورك، وخفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية. فيما أعطى القانون الثاني الذي أقر في عام 2012 الصلاحيات اللازمة للرئيس الأمريكي لفرض عقوبات على مسؤولي نظام الأسد البائد الضالعين في ارتكاب الجرائم، وعلى الشركات التي تزودهم بأنظمة الرقابة والتجسس وتحجيم التعاملات مع المصرف المركزي وتقييد بيع النظام البائد للنفط والاستفادة من ريعه لتمويل آلة القتل العسكرية. مفاعيل هذين القانونين مجمدة حاليا بفضل الرخصة العامة رقم 25 التي صدرت عن وزارة الخزانة وقرار وزارة التجارة الشهر الماضي، لكن لم يلغى. ومن هنا يأتي السعي لإلغائهما استكمالا لمسيرة رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد البائد، ليبقى إزالة سوريا من الدول الراعية للإرهاب الخطوة الأخيرة في رفع كامل العقوبات الأمريكية عن سوريا. وبالتوازي مع هذا النجاح الهام لسوريا، أعلنت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية تحديث قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشياً مع الإجراءات الأوروبية، وشطب 7 كيانات من قائمة العقوبات، هي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووكالة استخبارات القوات الجوية ومديرية المخابرات العامة ومديرية المخابرات العسكرية وإدارة الأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. استكمال رفع العقوبات الغربية عن سوريا لا يزال في سلم الأولويات وسط جهود كبيرة تبذلها الدولة لإنعاش الاقتصاد ووضعه على السكة الصحيحة التي تعيد ثقة المواطن والعالم به عبر اعتماد معايير الشفافية والحوكمة ومكافحة غسل الأموال والفساد والمحسوبيات التي لطالما حكمته لعقود طويلة.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن عضو التحالف السوري الأمريكي الدكتور سامر الصفدي. مرحبا بك دكتور.
2: تحياتي لك وللسادة المستمعين جميعا.
1: أهلا بكم. بداية، بذلتم جهودا كبيرة لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بعد تحريرها من النظام البائد. لو نتحدث عن بعض هذه الجهود التي أفضت إلى رفع العقوبات والتحديات التي واجهتكم.
2: الحقيقة يعني نحن منذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، أبناء الجالية في الولايات المتحدة عملوا مع المشرعين الأمريكيين يعني بشكل دائم متواصل، لحتى نحن اليوم عم نشوف خطوات جدا إيجابية باليوم مشروع إلغاء هذه القوانين، وخصوصا قانون محاسبة سوريا لعام 2003 وأيضا قانون محاسبة سوريا لانتهاكات حقوق الإنسان اللي وقع من قبل الرئيس أوباما بعام 2012.
1: نعم.
2: والحقيقة هدول القانونين يعني هن كانوا يشكلوا الأساس القانوني الثابت لمعظم العقوبات الموجودة على سوريا، طبعا بالإضافة إلى قانون قيصر. لكن أبناء الجالية عملوا مع الإدارة الأمريكية والمشرعين الأمريكيين في الكونغرس في مجلس الشيوخ وأيضا في مجلس النواب على فكفكة وحلحلة هذه العقوبات.
1: نعم.
2: وبدي أرجع أن أقول هذه العقوبات تعود لعقود من الزمان، يعني بسبب تصرفات النظام البائد النظام الأسدي كان هناك عقوبات على سوريا. لا أعتقد يعني نحن وقت كنا نتواصل مع المشرعين، يعني حتى المشرعين نفسهم حتى يعني الإدارة الأمريكية نفسها لا تعرف كمية العقوبات الموجودة، عم نحكي على عقوبات نحن تعود

0: إلى السبعينات.
1: نعم.
0: يعني ما في دولة بالعالم أعتقد موجود كان عليها عقوبات بهذا الشكل، والبدء بفكفكة وحلحلة هذه العقوبات. يعني نحن اليوم عم نشوف بعد أشهر من عمل متواصل ودؤوب من أبناء الجالية، اليوم عم نشوف هذه العقوبات بدأت يعني قدرنا حتى نفكفكها. يعني حتى الموظفين في الإدارة الأمريكية كانوا يتفاجئوا من كمية هذه العقوبات. يعني تحاول أنت أنك تحل بعض مشكلة بعض العقوبات، توجد أن هناك عقوبات موجودة أكثر وأكثر. لكن نحن اليوم عم نشوف بشيء اللي شفناه من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع إلغاء هدول قانونين، هي عملية الخطوة الأخيرة الآن في إلغاء جميع العقوبات بكافة أشكالها عن سوريا. وطبعا يبقى موضوع واحد فقط، ونحن الآن وأعتقد هذا الموضوع هناك أخبار جدا إيجابية، وهو موضوع رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا هو الموضوع الوحيد المتبقي، وهذا الآن هو طبعا بيد الإدارة الأمريكية وليس الكونغرس. يعني هذا الموضوع بيد وزير الخارجية الأمريكية.
1: طيب دكتور سامر، هذه الجهود تقاطعت مع رغبة وإرادة الحكومة السورية لتحقيق ذلك، ما طبيعة التعاون الذي حصل بينكم وبين وزارة الخارجية والمغتربين في هذا المجال؟
0: يعني نحن بكل صراحة طبعا، يعني نحن السوريين طبعا، لكن أيضا نحن أمريكيين، فهنا طبيعة عملنا هي عمليا مستقلة عن الحكومة السورية. من ناحية تواصلنا نحن عندما نتواصل مع المشرعين الأمريكيين نتواصل كمواطنين أمريكيين طبعا، يعني بشكل مباشر. لكن طبعا دور الحكومة السورية هو دور جدا مهم، ودور السيد الرئيس أحمد الشارع دور جدا جدا مهم. أنا بدي أذكر بشغلة كمان، نحن اليوم عم نشوف إلغاء هدول القانونين جاء من قبل الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وبدأت عملية الإلغاء من حوالي سنة. يعني السيناتور جين شاهين زارت دمشق وزارت السيد الرئيس أحمد الشارع واجتمعت معه في دمشق، وهي كانت السيناتور اللي هي كانت مبادرة لوضع هذا المشروع بإلغاء هذه القوانين. فطبعا بعد اجتماعاتها مع السيد الرئيس وممثلي الحكومة السورية طبعا كان هذا له دور جدا مهم بوضع مشروع القانون لإلغاء هذه القوانين. يعني الموضوع كان عليه أكثر من جانب لحتى وصلنا لهذا الإلغاء. طبعا الحكومة السورية في دمشق كان لها دور كبير جدا في الاجتماع والتواصل مع المشرعين الأمريكيين. هناك كان العديد من الاجتماعات من قبل السيد الرئيس أحمد الشارع في دمشق مع أعضاء بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأيضا عندما زارنا هنا في واشنطن كان يعني اجتمع مع العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وكان يعني على رأس دائما جدول الأعمال هو إلغاء العقوبات على سوريا، لأنه سبب وجود العقوبات زال مع زوال النظام البائد. العقوبات هي ما كان هدفها تستهدف الشعب السوري، العقوبات كان هدفها استهداف النظام الأسدي البائد. وطبعا بزوال هذا النظام البائد ما عاد في داعي لوجود هذه
1: العقوبات. يجب زوال هذه العقوبات
0: تماما. لهذا نحن شفنا يعني طبعا الآن نحن عم نشوف هذه العقوبات تلغى، لكن أخذت وقت. يعني العقوبات أخذت حوالي 50-60 سنة لوضعت ووصلت لهذه المرحلة، والآن يعني نحن بدناها تزور بشكل سريع، فأخذت بعض الوقت بعض الأشهر.
1: طيب.
0: لكن نحن الآن أعتقد يعني بمشروع هذا الغاء كل العقوبات على سوريا، من العقوبات التشريعية الآن زالت بشكل كامل.
1: طيب دكتور، باعتبارك متابعا لملف العقوبات الأمريكية على سوريا، هل ما زالت عقوبات مفروضة تحتاج لقانون أو قرار سواء من الكونغرس أو وزارة الخارجية لإزالتها؟
0: يعني أنا بدي أوضح، نحن اليوم مشروع إلغاء القوانين صدر من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. الآن الخطوة التالية سيذهب هذا المشروع الإلغاء إلى مجلس الشيوخ بشكل كامل.

0: وعندما يصادق عليه مجلس الشيوخ ومن ثم يذهب إلى مجلس النواب.
1: نعم.
0: مجلس النواب سوف يصادق عليه ومن ثم يذهب إلى طاولة الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه. بمجرد ما وقع على هذا القانون الجديد وهو الإلغاء

0: أبيض إلى طاولة الرئيس ترامب للتوقيع عليه.
1: طيب
0: نتوقع، تفضل
1: دكتور سامر، مجلس الشيوخ بالإجماع أجاز بإلغاء قانوني المحاسبة 2003 و2012، لكن هل هذا الإجماع سيؤثر إيجابا على التصويت في الكونغرس ككل؟
0: نعم، يعني أعتقد يعني هي الآن عملية هي إدارية داخل أو تشريعية داخل الكونغرس. السبب هو أن هناك توافق بين الحزبين على هذا الإلغاء. يعني نحن عم نشوف اليوم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مع السناتور جين شاهين، هناك كان العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فأنت دائما عندما ترى الحزبين يوافقان على قانون معين، عادة هذا القانون يسير بشكل سلس وبشكل سهل. فنحن لا نتوقع أنه رح يكون في أي مشكلة. يعني عمليا هلا الموضوع هو شكلي، يعني سوف تذهب إلى مجلس النواب، سيصادق عليه، هناك توافق من الحزبين، ومن ثم يذهب إلى طاولة الرئيس للتوقيع. فهو الموضوع الآن هو شبه مؤكد. وأنا بدي أذكر كمان أنه الآن هدول القوانين هي عمليا مجمدة بقرار تنفيذي من الرئيس ترامب منذ أيار الماضي، لكن مع أنه هناك قرار تنفيذي، وجود هذه القوانين وعدم إلغائها كان يشكل عائق كبير. يعني نحن تواصلنا مع الشركات الأمريكية ورؤساء التنفيذيين للعديد من الشركات العالمية وسألناهم أنه لماذا التأخير، أنتوا يعني سقط النظام البائد، ونحن نعلم أن السوق السورية هي سوق جدا مهمة للعديد من هذه الشركات، فلماذا التأخر بالدخول إلى السوق السورية لبدء بعملية إعادة الأعمار وتحسين البنية التحتية والاستثمار ودخول رؤوس الأموال وطبعا تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري؟ ودائما كان الجواب يجينا أنه صحيح هناك هذه القوانين مجمدة، لكن ما زالت هي قوانين ولم تلغى. فالشركات الأمريكية كانت يعني تخاف أن تدخل رؤوس أموال كبيرة إلى بلد ما زال هناك قوانين تشريعية، بخصوصا قوانين محاسبة سوريا 2003 و2012. فنحن اليوم عم نشوف بإلغاء هذه القوانين الآن هذا الموضوع سيفتح الباب أمام التعافي الاقتصادي، وطبعا لتسهيل إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات إلى سوريا، وهذا شيء جدا مهم.
1: طيب دكتور، وزارة الخارجية أزالت سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب منذ أيام، إلى أي حد ممكن ذلك أن يمهد لإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ككل؟
0: أعتقد هذا يعني مو أعتقد الحقيقة، نحن يعني وصلتنا مصادرنا داخل وزارة الخارجية أن هذا الموضوع رح يساعد بشكل كبير. ونحن نعلم الآن أن هناك يعني بعد إزالة اسم سوريا من هذه القائمة الأولى، هناك الآن مراجعة تمت من داخل وزارة الخارجية الأمريكية، والآن على طاولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هو قرار إزالة اسم سوريا كدولة راعي للإرهاب. ما تبقى هو توقيع وزير الخارجية عليه، ومن ثم يذهب كما قلت إلى رئيس ترامب، رئيس ترامب سيصادق عليه. لكن هناك أيضا نحكي نحن دائما على الأشياء الإدارية والتشريعية، قبل أن يزال اسم سوريا يجب أن يذهب هذا القرار إلى الكونغرس لمصادقة شكلية عليه، وهذه سوف تأخذ حوالي 45 يوم. هناك مرحلة يعني هناك مثل ما بيسموه انتظار 45 يوم ليشوفوا إذا أي حد أي عضو في الكونغرس ممكن يعترض على إزالة اسم سوريا. غالبا لا أحد سوف يعترض. فعند انتهاء هذه المدة الزمنية 45 يوم بعد توقيع وزير الخارجية على مقترح إزالة اسم سوريا، ثم سيزال اسم سوريا بشكل دائم. فنحن نتوقع يعني حسب ما سمعنا من داخل المصادر أنه غالبا في نهاية شهر آب أو شهر إيلول سيتم إزالة اسم سوريا بشكل كامل من كدولة راعية للإرهاب، وهذا شيء جدا مهم.
1: طيب دكتور، إذن الجهة المخولة رسميا هي وزارة الخارجية الأمريكية بإزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب؟

0: نعم، وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو هو الشخص اللي نحن اليوم شفنا أنه داخل وزارة الخارجية هناك مراجعة كانت من قبل وزارة الخارجية، وحسب ما سمعنا من مصادرنا داخل وزارة الخارجية من كبار الموظفين أن هناك الآن طلب من قبل الموظفين والإداريين أن الآن سوريا يجب أن يزال اسمها من كدولة راعية للإرهاب، لأن المقومات غير موجودة. يعني هناك تعاون من الحكومة السورية الآن، هناك نحن الآن نتعامل مع سوريا مختلفة عما كانت عليه تحت النظام البائد. يعني سوريا كانت تشكل مشاكل مو بس لشعبها، لكن أيضا لدول الجوار، لدول العالم. فهذا الشيء يعني ولى وذهب مع زوال النظام البائد. فالآن هناك لا يوجد داعي لوجود اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، لأنه الآن سوريا بالعكس تماما، سوريا هي دولة الآن تحارب الإرهاب. اليوم نحن عم نشوف نحن سوريا دولة مسالمة لجميع جيرانها، وبالعكس تماما تحاول أن تساعد.
1: طيب.
0: وهذا الشيء على ما أعتقد يعني هناك توافق داخل وزارة الخارجية الأمريكية، لكن يبقى الموضوع موضوع طبعا بيروقراطي بحت. بعد التوقيع عليه يعني لازم يمر في مرحلة يرسل إلى الكونغرس، في هناك فترة اعتراض حوالي 45 يوم، لكن يعني نتوقع أنه هذه الفترة ستمر، ومن ثم سيتم إزالة اسم سوريا بشكل رسمي عن هذه القوائم.
1: طيب دكتور، اليوم الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية السويسرية أصدرت شطب 7 كيانات من قائمة العقوبات من وزارة الدفاع وداخلية، وكالة استخبارات القوات الجوية، ومديرية المخابرات العامة، ومديرية المخابرات العسكرية، إدارة الأمن السياسي، المعهد العالي للعلوم والتطبيقات التكنولوجية. إلى أي درجة يمكن أو يكمل ذلك إزالة القيود الاقتصادية الغربية عن سوريا من وجهة نظرك؟
0: أعتقد يعني طبعا رح يساعد هذا الشيء، رح يساعد بشكل كبير، لكن كما نعلم نحن نعلم أن الولايات المتحدة لها دور كبير جدا. وبالنهاية يعني نحن اليوم عم نشوف إلغاء هاي قوانين محاسبة سوريا من قبل الكونغرس الأمريكي، هي خطوة كبيرة، لكن يبقى الشيء الوحيد اللي هو وجود اسم سوريا كما تحدثنا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا شيء طبعا. سوريا بالمناسبة صلى موجودة على القائمة من عام 1979، يعني كان لها آثار سلبية جدا، خصوصا على موضوع اندماج سوريا في النظام المالي العالمي وتسهيل التعاملات المصرفية والتحويلات المالية، وأيضا جذب رؤوس الأموال من دول العالم إلى سوريا لدعم إعادة الأعمار. فوجود اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب بيضل بشكل مشكلة على الكثير من الأمور الاقتصادية. يعني حتى اليوم نحن بعد ما شفنا رفع اسم سوريا ورفع اسم يعني لتسهيل الأمور الاقتصادية، أعتقد يجب أن يرفع اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب لحتى تعود سوريا إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم، ويكون هناك تسهيل طبعا الاستثمار الأجنبي والتجاري، وإزالة العوائق القانونية الرئيسية أمام الشركات والمستثمرين الأجانب. فطبعا إزالة اسم سوريا رح يفتح الباب أمام استثمارات في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، التجارة. فأعتقد هذا شيء مهم، يعني حتى يرتفع اسم سوريا من هذه القائمة أعتقد رح نشوف طبعا العديد من العقبات كما شفنا خلال العقود الماضية.
1: طيب دكتور، قبل أن نختم معكم، بعد استكمال رفع العقوبات عن سوريا، ما الدور الذي سيقوم به التحالف السوري الأمريكي في المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق منذ مثل ما تفضلت منذ قليل بتشجيع استثمارات الشركات الأمريكية ورجال الأعمال السوريين في سوريا، وأقصد هنا الأمريكيين السوريين المقيمين في أمريكا؟
0: نعم، كما تعلم يعني واشنطن هي مركز القرار في العالم، والولايات المتحدة هي العمق الاقتصادي في العالم كله. ففي واشنطن جميع دول العالم لها يعني خصوصا يعني الولايات المتحدة هي بلد مهاجرين، ترى يعني هناك جالية سورية لكن هناك جاليات من جميع أنحاء العالم، ودائما هذه الجاليات تدعم بلدها الأم. فدورنا نحن كأبناء جالية يعني لن يتوقف، يعني لأن دور الولايات المتحدة والشركات يعني طبعا

0: نعم، الشركات العملاقه في العالم كلها هي شركات امريكيه. التكنولوجيا الان في العالم كله تكنولوجيا امريكي، فطبعا رح يكون لنا دور في طبعا دعم بلدنا الام بشتى الوسائل يعني. وبالعكس نحن بعتقد دورنا لم ينتهي، بالعكس مع رفع العقوبات، وكان لنا دور كبير في رفع العقوبات كأبناء جالي، لكن أعتقد نحن اليوم عم نشوف أن دورنا سوف يبدأ، بالعكس يعني العمل الآن يبدأ لدعم سوريا، لدعم شعبنا الحبيب في سوريا. وطبعا دور الولايات المتحدة في العالم كله هو دور جدا مهم، مو بس من ناحية سياسية لكن أيضا من ناحية اقتصادية. فاليوم في واشنطن، انت في واشنطن ترى جميع دول العالم بما فيها دول الخليج دائما لهم ناس تحاول ان تدعم هذه البلدان في الكونغرس مع الإدارة الأمريكية. فدور الجالية وأبناء الجالية في الولايات المتحدة هو دور جدا مهم لدعم سوريا وشعب سوريا الحبيب يعني في المرحلة القادمة.
1: في الختام نسأل الله التوفيق لكل من يخدم هذه البلد ويسعى لصالحها. كنت معنا ضيفنا على شاشة وإذاعة دمشق عضو التحالف السوري الأمريكي الدكتور سامر الصفدي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

0: مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وثير إذاعة دمشق، مستمرون معكم في الحصاد، وعنوان حصادنا لهذه الليلة الاقتصاد السوري بين إلغاء العقوبات وجهود الإنعاش. وينضم إلينا الآن الخبير وفي التحليل الاقتصادي والمالي الدكتور محمود عبد الكريم. أهلا بك دكتور محمود.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
0: بداية دكتور، الاقتصاد السوري قبل تحرير سوريا عانى لعقود من العقوبات التي أثقلته بفعل ممارسات النظام البائد، كيف أثر ذلك على الواقع الاقتصادي ومستوى المعيشة في سوريا؟
1: شكرا لك على الاستضافة ومساء الخير لك كل المستمعين الكرام.
0: الحقيقة
1: يعني المهم أن نكون منصفين، نحن ذكرات المشهد السوري يعني والاقتصاد السوري. نعم العقوبات أكيد لعبت دور كتير كبير بإضعاف الاقتصاد السوري، بس العقوبات ما كانت السبب الوحيد، بل يعني جاءت فوق، كان اقتصاد كان يعاني أصلا من الفساد وسوء الإدارة وتراجع الإنتاج والاستثمار يعني. لكن التأثير الأكبر للعقوبات لم يكن فقط بالتجارة، بل في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي. لأنه خلال سنوات طويلة واجهت المصارف السورية صعوبة بالوصول لبنوك المراسلة الدولية، وأصبحت التحويلات أكثر كلفة وتعقيدا يعني، كما ارتفعت أسعار أو كلفة الاستيراد والتأمين والشحن بشكل كتير كبير. وبكثير من الأحيان كانت الشركات العالمية عم تمتنع من التعامل مع سوريا، ليس بسبب وجود حظر مباشر، بل بسبب يعني المخاوف من المخاطر القانونية وما يسمى بالعقوبات الثانوية. وهذا انعكس مباشرة على حياة المواطن، لأنه لما بترتفع كلفة الاستيراد أكيد رح ترتفع أسعار السلع. وهون رح يعني ولما بصير يعني عملية تمويل المشاريع صعبة أكيد رح تتراجع فرص العمل، ولما بتتأخر استثمارات الكهرباء والطاقة تتراجع تغذية الكهرباء وبتأثر الإنتاج. لذلك فينا نقول أن العقوبات لم تكن مجرد قيود سياسية، بل هي تحولت مع الوقت إلى عامل ضغط يومي على المستوى المعيشة، لأنه أثرت على الأسعار وفرص العمل والدخل والخدمات. بالمقابل كمان رفع العقوبات وحده ما بيعيد الاقتصاد إلى ما كان عليه، لأنه الاقتصاد السوري لا يحتاج فقط إلى إزالة القيود الخارجية، بل يحتاج أيضا إلى استثمارات ضخمة وإصلاحات مصرفية وإدارية وتشريعية وإعادة للبنية التحتية.
0: طيب دكتور، إلى أي حد يمكن القول إن الحكومة السورية نجحت في الموائمة بين رفع العقوبات الدولية والإصلاح الاقتصادي بعد التحرير، خاصة بعد أن وضعت الحكومة السورية في أولوياتها رفع العقوبات بالتوازي مع إجراءات تعيد الثقة

0: بالاقتصاد؟
1: أكيد إنجاز مهم ويحسب يعني للحكومة السورية وخاصة لخارجية سوريا. يعني أنا فيني أقول أنه هي حققت تقدما ملحوظا بملف تخفيف أثر العقوبات وفتح قنوات الانفتاح الاقتصادي بعد التحرير. بس يعني إذا نحن نظرنا يعني اللي تحقق خلال أقل من عامين نلاقي أن الحكومة وضعت ملف رفع العقوبات في صدارة أولويات السياسية والاقتصادية. والنتيجة كانت سلسلة من التطورات المهمة جدا يعني بدءا من إلغاء قانون قيصر ثم التقدم الحالي نحو إلغاء قانوني 2003 و2012 مرورا بتخفيف القيود الأوروبية وصولا إلى خطوات السويسرية الأخيرة وشطب عدد من الكيانات السورية من القوائم العقوبات. بالتوازي مع ذلك عملت الحكومة أكيد على استعادة الثقة بالاقتصاد السوري من خلال يعني بناء علاقات مع المؤسسات المالية والدولية والعودة إلى ما يسمى الأهلية للحصول على تمويل البنك الدولي، وأيضا كمان تخفيف أول فائض مالي في الموازنة منذ عقود. هذا كان إنجاز كثير كبير، إضافة إلى استعادة السيطرة على نحو يعني كامل إنتاج النفط والغاز الوطني بعد ما كان ما يقارب 20% فقط ببداية يعني بعد التحرير. لكن برأيي المهشر الأهم ليس فقط عدد العقوبات اللي رفعت، بل تغيير نظرة المستثمرين الآن إلى سوريا. يعني قبل عامين كان السؤال هل يمكن الاستثمار بسوريا، اليوم بلش السؤال شو القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات بسوريا. وهذا بحد ذاته أنا برأيي تحول كثير كبير في البيئة الاقتصادية.
0: نعم.
1: ومع ذلك أنا برأيي الطريق يعني لا ما هو طويل، ولكن يعني ما هو كمان سهل،
0: يحتاج إلى وقت. يحتاج إلى وقت،
1: أكيد تحتاج إلى وقت. والحمد لله يعني بدأت الناس يعني المواطنين يتفهمون هذا الأمر، يعني أنه هناك يعني جهود جبارة يعني تعمل ليلا نهارا من أجل الوصول إلى عيش كريم، إلى مستوى يعني معيشة جيد للمواطن، إلى رفع سوية التعليم، إلى رفع سوية الصحة، إلى رفع سوية في كل القطاعات. الآن تفهم المواطن أنه لا يوجد هناك أي شيء في العالم يسمى عصا سحرية أن تحصل بين ليلة وضحاها.
0: طيب دكتور، لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وافقت بالإجماع على مشروع قانون يلغي قانوني المحاسبة لعامي 2003 و2012. لو نتحدث عن بعض القيود التي فرضها هذان القانونان على الاقتصاد السوري.
1: يعني هذول القانونين كان الأساس يعني لإيقاف عجلة الاقتصاد السوري. بس لنبدأ بس بقانون محاسبة سوريا عام 2003. هو فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وخاصة التكنولوجية منها والمعدات اللي بيسموها الاستخدام المزدوج. يعني في معدات ممكن تستخدمها لأسباب مثلا سلمية وممكن يسيء استخدامها. فهذه تم التقييد عليها، كما قيد تعامل الشركات الأمريكية مع السوق السورية وفتح الباب أمام تجميد الأصول وفرض قيود مالية وتجارية واسعة. بعدين لما إجا قانون 2012 إجا ليضيف طبقة جديدة من العقوبات ويوسع دائرة الاستهداف لتشمل أفراد ومؤسسات وقطاعات مرتبطة بالدولة السورية، اللي خلى العزلة سوريا يعني تزداد عن النظام المالي العالمي. لكن التأثير الحقيقي لم يكن بالنصوص القانونية نفسها، بل كان بما نتج عنها. يعني خلال أكثر من 20 عام أصبحت سوريا من أكثر الأسواق التي تنتجها يعني تتجنبها المصارف العالمية والشركات التأمين والمؤسسات المالية، وبلش وكانت عمليات التحويل المالي والاستيراد وتمويل المشاريع هي شغلة يعني صعبة كثيرا وكلفة من حيث الكلفة والتعقيد. والنتيجة انه الاقتصاد السوري انكمش من 67 مليار دولار يعني قبل الثورة الى ما يقارب 21 مليار دولار بعد سقوط

0: النظام يعني، وارتفعت احتياجات إعادة الإعمار إلى أكثر من 216 مليار دولار.
1: نعم.
0: لذلك أنه أهمية مشروع الإلغاء ما كانت تكمن لا بس بإزالة قيود قانونية قديمة، هي إزالة جزء من المخاطر لمنع رأس المال العالمي من التعامل مع سوريا، لأن المستثمر ما بيخشى من العقوبات المباشرة وبيخشى من التعقيدات القانونية والمصرفية اللي بترافقها.
1: طيب.
0: لذلك أنا أرى أن التأثير الأهم لهذه الخطوة سيكون القطاع المالي والمصرفي أولا، لأن عودة التمويل والتحويلات والاعتمادات المستندية هي المدخل الطبيعي لعودة التجارة والاستثمار وإعادة الأعمار.
1: طيب دكتور محمود، المشروع القائم لإلغاء أو المشروع القانون الذي يحتاج لإقراره في الكونغرس ثم يوقعه الرئيس دونالد ترامب، كيف سينعكس الإلغاء الكامل لهذين القانونين على الاقتصاد السوري؟
0: يعني الانعكاسات راح تكون أكيد واضحة، يعني هلا إذا بس إذا اكتمل المسار التشريعي يعني بالكامل، أي بما معنى أقر المشروع الكونغرس وقعد رئيس ترامب، الأثر لن يكون تجاريا فقط بل ماليا واستثماريا بالدرجة الأولى. يعني لنفهم حجم التأثير لازم نتذكر أن اقتصاد سوريا اليوم يقدر بين 21 إلى 22 مليار دولار فقط، بينما احتياجات إعادة الأعمار تتجاوز 216 مليار دولار. أي أن سوريا تحتاج تدفقات رأسمالية ضخمة لا يمكن توفيرها محليا، بل تحتاج إلى مصارف دولية وصناديق استثمار وشركات عالمية.
1: نعم.
0: لذلك إلغاء هذين القانونين بشكل نهائي رح يؤدي أولا إلى خفض المخاطر القانونية المرتبطة بالتعامل مع سوريا، وهذا أمر مهم لأنه كثير المصارف العالمية كانت ترفض تمويل المشاريع أو تنفيذ التحويلات ليس بسبب وجود حظر مباشر دائم، بل بسبب الخوف من مخالفة التشريعات الأمريكية حصرا. الموضوع الثاني هو رح موضوع عودة العلاقات المصرفية الدولية رح تكون تسهل يعني بشكل أكبر، ورح ولما تبلش المصارف المراسلة بالعودة تدريجيا رح تبلش عمليات الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة تصير أقل كلفة وأكثر سهولة، وهذا رح ينعكس على الاقتصاد أو على النشاط الاقتصادي كله.
1: طيب دكتور
0: دكتور
1: لو فرضنا أن القرار بالإجماع والموافقة صدر اليوم، كشعب كمواطن كبلد كسوريا، متى سيكون الأثر ملموسا لدى الشعب؟
0: والله هذا يعني هذا دائما نحن يعني نسأل هذا السؤال عن الأثر. أنا برأيي يعني المواطن لن يشعر بأثر هذا القرار عندما ينشرد الشريط الرسمي الأمريكي، هو بل رح عندما ينعكس على حياته اليومية من خلال الكهرباء وفرص العمل والأسعار والدخل.
1: نعم.
0: يعني إذا اكتمل إلغاء هالقانونين رح نلاقي أثر أولي خلال أشهر على شكل تسهيل التحويلات المالية وانخفاض بعض التكاليف الاستيراد وتحسن ثقة المستثمرين، لكن الأثر الحقيقي اللي بينتظره المواطن أنا برأيي بيحتاج وقت أطول، لأنه مرتبط بدخول استثمارات فعلية للاقتصاد. يعني على سبيل المثال إذا دخلت استثمارات إلى قطاع الكهرباء، أنه أثره ما راح يظهر باليوم التالي، بده عدة أشهر من تنفيذ المشروع.
1: لا.
0: وإذا دخلت استثمارات إلى الصناعة أو المرافق أو الاتصالات أكيد راح تحتاج وقت لتولد فرص عمل ورفع الإنتاج. لذلك أعتقد أنه المواطن قد يبدأ بملاحظة مؤشرات أولية خلال من 6 أشهر و 12 شهر إذا استمر مسار رفع العقوبات وبدأت المشاريع بالتحرك يعني بشكل كبير. أما التحسن الأوسع في مستوى المعيشة وفرص العمل والدخل فبيحتاج إلى فترة تتراوح بين 2 إلى 3 أعوام، وهون لازم نذكر يعني أنه نحن ما عم نتحدث عن معالجة مشكلة صغيرة، بل عن إعادة بناء اقتصاد كامل تعرض لضغوط وعقوبات وحرب على أكثر على مدى أكثر من يعني 14 عاماً. لهذا فإن أنا برأيي الرسالة الأهم للمواطن هي أن هذا القرار لا يملأ الجيوب مباشرة، بل يزيل أحد أكبر العوائق اللي كانت تمنع وصول الأموال والاستثمارات إلى سوريا.
1: طيب هل له علاقة بالرؤية؟

0: مرتبط مع الشبكة المالية العالمية؟
1: عفوا،
0: هل لديه علاقة مع الربط بالشبكة المالية العالمية؟
1: أكيد لديه ربط، يعني هو موضوع الربط موجود، يعني أكيد، يعني لأنه يعني هو العقوبات عن السويفت هي سحبت،
0: نعم.
1: ولكن كان هو لازم، يعني في موضوع أساسي هو كمان لازم نحكي فيه، أنه هو الموضوع لا تزال البنوك المراسلة تخشى التعاون مع سوريا لعدة جوانب أو عدة يعني مواضيع أمنية وما شابه، إضافة إلى وجود سوريا على قائمة تسمى القائمة الرمادية في مجموعة العمل الدولية،
0: نعم.
1: لأنها إلى حد الآن لم تصل إلى الحد الأمثل إلى الامتثال ومكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. البنك المركزي ووزارة المالية عم يشتغلوا جهد جبار مع مجموعة العمل الدولية من أجل إزالة سوريا من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء، ومن بعد ذلك سوف يصير التعامل أسهل، ولكن مع بقاء سوريا على القائمة الرمادية أنا برأيي إزالة هذا القانونين راح يكون لهم أثر كثير إيجابي على موضوع التحويلات والمراسلات وفتح الاعتمادات بشكل كبير جدا جدا.
0: طيب دكتور، بالتوازي مع ما يجري، يبقى التحدي الأبرز هو إزالة اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. برأيك ما أهمية هذا الأمر وكيف هي تداعياته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد السوري؟
1: وهو الأساس، يعني موضوع يعني موضوع وضع سوريا على لائحة الإرهاب هو أساس، يعني ونحن أنا برأيي لدينا فترة يعني قصيرة جدا ليكون هناك جهود جبارة لإزالة سوريا عن قائمة لوائح الإرهاب، لأنه بعد يعني كما تعلم دونالد ترامب بقي لديه سنة وستة أشهر، يعني لدينا ستة أشهر لنستطيع أن نقنعه وهو لديه انطباع إيجابي عن كيفية هذا الموضوع. إزالة هذا الموضوع يعني أن كافة الأبواب ستفتح على مصراعيها أمام جميع الاستثمارات خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأخرى التي تخشى من العقوبات الأمريكية. يعني كان هناك يعني كثير من الشركات التي لديها يعني الرغبة في دخول الأسواق السورية، ولكن خشية من أن تخضع أو تصبح يعني تتعرض لما يسمى العقوبات الثانوية من قبل يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فهي يعني تتباطأ تنتظر أن تنسحب أو يسحب اسم سوريا من قائمة لائحة الإرهاب. هذا الموضوع له راح يكون له أثر كبير إيجابي إذا تم خلال الستة أشهر القادمة، وأنا برأيي في جهود عم تبذل بشكل حثيث جدا يعني سحب سوريا من هذه القائمة.
0: طيب قبل أن نختم يا دكتور، مثلما فعلت واشنطن قررت سويسرا وتماشيا مع القرارات الأوروبية رفع العقوبات عن 7 كيانات سورية، يبدو أن المسلسل العقوبات الغربية على سوريا يتفكك شيئا فشيئا، لكن ما الذي يحتاجه الاقتصاد السوري للنهوض بعد رفع القيود عنه؟
1: والله بعد ذلك أنا برأيي يعني هو أول شيء رفع العقوبات رح بيزيد عائق كثير كبير، بس الاقتصاد السوري ما بيحتاج لرفع القيود الخارجية فقط، هو بيحتاج لبناء الثقة الداخلية أيضا.
0: نعم.
1: يعني المستثمر عندما يرى العقوبات تتراجع بيصير بيطرح أسئلة مختلفة، هل البيئة الاستثمارية مستقرة؟ يعني هل العقود محمية؟ هل القضاء التجاري فعال؟ يعني أنا فيني حول الأرباح اللي بجنيها بسهولة؟ هل في بنية مصرفية قادرة أن تمول مشاريع مستقبلية؟ لذلك أنا برأيي الأولوية الأولى هون هي إصلاح القطاع المصرفي، لأنه أي عملية إعادة إعمار أو استثمار تحتاج لبنوك تكون قوية قادرة على التمويل والتحويل والتعامل مع المصارف العالمية.
0: نعم.
1: أستاذي لا يمكن جذب مئات المليارات من الدولارات المطلوبة لإعادة الإعمار عبر نظام مصرفي ضعيف.

0: أو معزول. بالأولوية الأخرى كمان أنا برأيي هي البنية التحتية وخاصة الكهرباء، لأنه لا يمكن للصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا أو الخدمات أن تنمى ببيئة عم تعاني من نقص بالطاقة. لذلك فإن أكيد. كل دولار بيستثمر بالكهرباء رح ينعكس على عشرات القطاعات الأخرى.
1: نعم.
0: والأولوية الأخرى هي تحسين بيئة العمل وتقليل البيروقراطية وتسريع التراخيص وتعزيز الشفافية، لأن رأس المال دائما يبحث عن الوضوح والاستقرار، يعني بنفس القدر اللي بيبحث فيه عن الربح. وكمان أيضا نحن يعني عنا تحدي كتير كبير بحجم الاقتصاد، لأنه اقتصادنا يعني يعتبر اقتصاد ضعيف، بينما احتياجات إعادة الإعمار كبيرة، وهذا يعني أن سوريا تحتاج إلى استثمارات وتمويلات ضخمة تفوق حجم اقتصادها بعشر الحالي بأكثر من 10 أضعاف. لذلك أنا أرى المرحلة المقبلة لن تحسم بقرار رفع العقوبات وحده، بل هو بقدرة سوريا على تحويل هذا الانفتاح الدولي إلى مشاريع منفذة ومؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة، لأن رفع العقوبات هو بيفتح لك الباب، بس النمو الحقيقي رح يبلش لما بتدخل الاستثمارات والمصانع بتبدأ بالعمل وبتخلق فرص عمل جديدة، وقتها بيشعر المواطن بتحسن بدخله ومستوى معيشته.
1: إذن بالبداية نحتاج إلى رفع العقوبات بشكل كامل، الربط بنظام سويفت، ربط مع الشبكة المالية، خلق الثقة بين الدولي والمستثمر حتى تقوم البلاد من جديد.
0: نعم، هذا هو تماما التسلسل يعني اللي لازم يتبع. لا يعني أنا أعتقد هذه النقطة جوهرية بالمرحلة المقبلة، لأنه دائما كان المستثمر خلال السنوات الماضية عم يسأل عن يعني إذا بشو يعني شو إذا بيدخل سوريا شو من الناحية القانونية شو ممكن يصير. اليوم مع تفكيك العقوبات تدريجيا ببلش يسأل بيتحول سؤاله عن البيئة الاستثمارية في سوريا قادرة على استيعاب رؤوس الأموال وتحقيق عائد يعني مجزم يعني ولا لا. لذلك أنا رح تكون المرحلة القادمة قائمة على شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمر، لأن الدولة ما بتملك لوحدها الموارد اللازمة لإعادة إعمار تتجاوز 316 مليار دولار. بالمقابل المستثمر ما في يرجع يستطيع أن يعمل يعني ببيئة من دون بنية قانونية ومؤسساتية مستقرة بتوفر له الحماية والوضوح. ذلك ما يحتاجه المستثمر ليس فقط الإعفاء من العقوبات، هو وضوح بالقوانين وسرعة الإجراءات وحماية الملكية، إمكانية تحويل الأرباح، توفير التمويل، الخدمات، البنية التحتية. والدولة اللي بتحتاجه هو رأس المال والخبرة والتكنولوجيا والقدرة التنفيذية اللي هو اللي بيملكها القطاع الخاص. لذلك أنا بشوف أنه نجاح المرحلة المقبلة لا يقاس بعدد العقوبات التي رفعت، بل بعدد المشاريع التي انتقلت من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، لأن الاقتصاد لا يبنى بالبيانات السياسية وحدة، بل بالمصانع التي تعمل ومحطات الكهرباء التي تنشأ والمرافق اللي تشتغل وفرص العمل اللي بتخلق.
1: إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. الخبير في التحليل الاقتصادي والمالي الدكتور محمود عبد الكريم، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا لهذه الليلة. كنت معكم من وراء المايك أنا محمد سطيلة. وشاركنا في الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. على أن نلقاكم غدا في حصاد جديد، إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: زرع العطاء بقلوب الأطفال. تعرف راضي
3: اللي صابر عم بسمعك.
2: يعني كنت عم فكر إنه كيف بدنا نعلم أولادنا قيمة العطاء من هنن وصغار. عندك فكرة أنت كيف بدنا نزرع العطاء جواتهم؟
3: وأنا اللي عم أقول لحالي ليش شارد كل هالوقت وبشو شارد؟ لك فنجانك برد بدون ما تشرب منه ولا شفة.
2: إيه ما في مشكلة، القهوة بحبها باردة وسخنة. المهم اللي راضي، عندك جواب لسؤالي؟
3: والله يا صابر أنا اللي بعرفه وربيان عليه إنه العطاء مو بس فعل. العطاء قيمة، لك أسلوب حياة إذا بدك. لما منزرع هاي القيمة بولادنا بتساعدهم يكونوا رحيمين ومتعاونين بين بعضهم، وحتى قلبهم يصير كبير.
2: طيب ها سمعني لشوف كيف بدنا نبدأ. يعني في شي طريقة نستخدمها مع الأولاد؟
3: يا سيدي أول خطوة هي القدرة. الأولاد بيتعلموا من تصرفاتنا أكتر من كلامنا. لما يشوفونا عم نساعد ونشارك ونمد إيدنا ونزد حالنا طبيعي رح يتعلموا العطاء.
2: يعني نحن لازم نكون مثال مباشر إلهم، ما هيك راضي؟
3: هذا هو. وكمان لازم نشرح لهم عن العطاء، كمان هذا شيء مهم. كيف بيأثر على الناس وعلى حالنا، يعني هيك وبيوطد العلاقات.
2: وكمان ممكن نشاركهم بأنشطة تطوعية أو نساعدهم يختاروا ألعاب أو تياب يتبرعوا فيها.
3: أكيد أكيد يا سيدي، هاي الأنشطة اللي عم تحكي عليها بتخليهم يحسوا بفرحة العطاء، لك بتعلمهم كمان قيمة المشاركة والتعاون.
2: طيب بدي أسألك، إذا كان الولد أناني وما بيحب يشارك كيف بدنا نتصرف معه؟
3: عادي بتصير، وبعدين هيك شيء طبيعي. يعني بدك تصبر عليه للصبي أول شيء، وبدك تضل عم توجهه وتشجعه على العطاء بكذا طريقة وبكذا أسلوب، يكونوا بسيطين ومسليين.
2: طيب في قصص أو حكاية ممكن إنها تشجع الأولاد يتعلموا العطاء؟
3: أكيد أكيد فيها رجل. وعلى فكرة القصص معروف إنها هي أكثر تأثيراً من كل شيء بالحياة، وبالأخص لما بيكون فيها دروس عن الكرم والمساعدة.
2: وكمان لازم نشكرهم لما يعطوا حتى يحسوا بالتقدير.
3: فعلاً فعلاً تشجيع بيزيد رغبتهم بالعطاء، يعني شلون بدي أقولك بيقوي ثقتهم بحالهم.
2: العطاء مو بس بيغير حياة الناس، كمان بيغير حياة الطفل ذاته.
3: أكيد بيزرع فيهم قيمة الرحمة والتعاطف والإنسانية.
2: زرع العطاء بقلوب الأولاد هو استثمار لمستقبل أحسن وأفضل.
3: ويا سيدي مع كل خطوة بنخطيها معهم منبني مجتمع

0: وبما اني شربت القهوه بارده ولهلا ما تسلينا ولعبنا طاوله، فشو رايك تطلب لنا شاي وطاوله الزهر لحتى نبلش نكسر روس بعض؟
1: انت اللي بدك تكسر روس؟ شو عليه؟ شو عليه؟ يا سيدي طالما كنا عم نحكي عن العطاء، بدي اعطيك خساره هلا ما تنساها بكل حياتك. يا كامل جبنا هالطاوله، خلينا نبلش درس عطاء لاخونا صابر. يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأمانة العامة السويسرية تحدث قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع الإجراءات الأوروبية، وتشطب 7 كيانات من القائمة ومنها وزارتي الدفاع والداخلية. مجلس الأمن القومي التركي يرحب بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان يؤكد أن الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية وسيادة القانون. القائم بأعمال السفارة السورية محمد براء شكري يبحث مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشا آليات تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة وإعادة الإعمار. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع السفير التركي نوح يلماز قرار معادلة وتصديق الشهادات لا سيما لخريجي فروع الجامعات التركية في شمال البلاد. وفي خبرنا الأخير، الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تشارك في فعالية نظمتها اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في لاهاي بمناسبة الذكرى 30 لتأسيسها. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: ذهب سوري هو حكايات شبابنا السوري يلي عم تتعب وتبني رغم التحديات. ذهب سوري هو صاحب المشروع والعامل والحرفي والمهندس وكل إنسان عم بيساهم اليوم بإعادة أعمار سوريا حجر فوق حجر. ذهبنا السوري لليوم مشروع صناعي مميز استطاع أن يحول الحديد والمعادن لمنتجات عم تخدم اليوم البنية التحتية والصناعة والتنمية ببلدنا الحبيبة سوريا، من أعمدة الإنارة للمشغولات المعدنية للحاويات والخزانات وصولا لقوالب تصنع المقطورات والأعمال المعدنية المبتكرة. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم الأستاذ عبد المنعم التلجي. يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم
0: أستاذة. بالبداية خلينا نخبر المستمعين مين هو الأستاذ عبد المنعم التلجي.
1: أنا عبد المنعم التلجي من إدلب، مقيم بالسعودية صار لي 25 سنة وكان شغلي كله بالسعودية. هلأ من قريب بلشنا نشتغل بسوريا إن شاء الله.
0: حنبلش ونضوي أكثر على مشروعك اللي هو مصنع الأيادي الماهرة. كيف بلشت الفكرة وتحولت لواقع؟
1: أول شيء أنا وأخوتي، مو لحالي، إحنا مهنتنا من التسعين، أخوتي وبعدين إجيت أنا، وأنا تقريبا أصغر شيء، في واحد أصغر مني، وإحنا اللي بلشنا وعنا صار الحمد لله خبرة بمشروعنا بشغلنا. هذا رحنا على السعودية تقريبا من الصفر، أو مو تقريبا، من الصفر بالمعنى الحقيقي. والحمد لله بمهنتنا وخبرتنا بالعمل صرنا نطورها إلى أن وصلنا شركة معروفة بالسعودية وصرنا نصدر على دول الخليج ودول العربية. والآن إحنا وصلنا إلى مرحلة أنه لازم ننقل شغلنا لسوريا.
0: أكيد أستاذ عبد المنعم، يعني دائما خلف كل مشروع ناجح حلم كبير ورؤية واضحة، وتحديدا يعني بالمشاريع الصناعية اللي بتحتاج لخبرة وإصرار واستثمار طويل الأمد. خلينا نخبر المستمعين عن المنتجات والخدمات يلي عم بيقدمها اليوم مشروعك المميز.
1: هلا مشروعي

0: منتجات مختلفة من المقطورات بشكل عام. أهم منتجاتي حاليا بسوريا اللي هي آلات النظافة، اللي هي ضواغط النفايات والمكانس النفايات اللي بتكنس الشوارع بأشكالها، أي نوع بتدخل بموضوع النظافة من الحاويات الأرضية اللي تحت الأرض أو يعني في أشكال عدة ما راح نقدر نحددها. هي حاليا هي المطلوبة بسوريا، وإن شاء الله هاي قائمة إن عليها، ومن الصهاريج إلى اللوادر إلى القلابات إلى حاملات البريكاست اللي هو الجدران الجاهزة، في أنواع متعددة ما فينا نحصيها بهالمقابلة، بس الحمد لله يعني عندنا باع طويل بهالمشروعات. والآن احنا مشروعنا بالسعودية قريبا جدا راح يكون الافتتاح، المصنع تقريبا على وشك الجهزية بإدلب، وإن شاء الله قريبا جدا راح نسوي افتتاح، راح يكون مصنعنا هون بنفس قوة السعودية.
1: أكيد مشروعك المميز اليوم مقتصر على منتج واحد بل على عدة منتجات تخدم السوق المحلية السورية واحتياجات إعادة الأعمار والتنمية بسوريا. اليوم كيف استطعت التعامل مع مختلف السماكات وأشكال المعادن؟ نحكي عن هذا الموضوع وعن تقنيات المستخدمة اليوم بالتصنيع.
0: احنا بنستخدم ماكينات السي ان سي من الليزر للبلازما للثنايات الحديد او الطعاجات مسمياها، قص بالماكينات السي ان سي. كل الماكينات اللي نستخدمها هي بالسي ان سي والرسم 3D. بنستخدم الحديد بانواعه، فالماكينات هاي هي بتسهل علينا عملنا، وفي قوالب بتكون بنصنع عليها الأشكال اللي احنا بنصنعها.
1: أكيد أستاذة، يعني اليوم نلاحظ أهمية الخبرة الفنية والاعتماد على الكفاءات السورية القادرة اليوم على تنفيذ أعمال يعني بمعايير وجودة عالية. فينا نشوف يعني حضرتك بعد ما فتحت المشروع المميز قدي فتحت من أبواب الرزق لكثير من شبابنا السوري بمشروعك؟
0: والله بتمنى. الآن احنا في عنا مشكلة في قلة عمالة، يعني اليوم الناس أنا بستغرب يجي يقول لك أنا ما في شغل وأنا عم دور اليوم على عمالة، ما في يعني، بس يكون حرفي على الأقل بالحدادة يعني على الأقل، لأنه أنا بالنسبة لي أنا المهندس اللي بنفذ، فما ما أحتاج خبرة، أحتاج شخص بس يكون عنده معرفة باللحام بالأشياء اللي مثل هيك. إن شاء الله راح نكون وفرنا كم كبير من العمالة، وطموحنا راح يكون مصنعنا أكبر من هيك، ولكن هذا المصنع هو إسعافي للفترة الحالية لأنه مطلوب منا شغل معين، فبدنا هذا المصنع إسعافي.
1: يعني فينا نقول أنه مشروعكم مشروع هام بفترة إعادة الأعمار بسوريا بعد سنوات من الحرب؟
0: أكيد أكيد راح يكون. الآن إحنا في مبدأ أعطيكي تفاصيل، ولكن إن شاء الله راح يكون خلال فترة بسيطة في منتجات راح تنزل وتغطي سوريا بإذن الله، وراح تكون لها دور كبير بسوريا.
1: وفي تقنيات يعني حديثة فينا نقول راح تساهم بسرعة إنجاز إعادة الأعمار؟
0: أكيد أكيد. الآن أنا منزل ماكينات، أحدث أنواع الماكينات بأحجام كبيرة، هي اللي راح تسهل علينا وتعطي كواليتي عالي لشغلنا، ونعطي منتج إن شاء الله يكون يضاهي المنتج الأوروبي، وطموحنا حتى فيما بعد نصدر لأوروبا وللخليج وللدول العربية من سوريا، لأن سوريا راح تكون الكلفة أقل علينا من غير مكان.
1: أكيد اليوم أملنا بشبابنا السوري أستاذ. أيضا يعني أعمدة الإنارة والمشغولات المعدنية تعتبر جزء مهم من البنية التحتية اليوم بإعادة الأعمار، كيف عم بتساهم منتجاتكم بخدمة المدن والبلدات السورية؟
0: إن شاء الله. قلت لك أنا الآن بس المصنع بده شهر، وبعدين إحنا راح تكون موجودة بكل مكان، من الجسور الحديدية للعابرة للطريق للمشاة إلى الإنارة إلى اللوحات، إلى يعني في أشكال غير منتهية بالنسبة لتشكيل المعادن.

0: عدن، وهي راح تكون بإذن الله موجودة بكل سوريا.
1: طبعا إعادة الأعمار مو بس أبنية، إنما هو كل تفصيل بيخدم حياة الناس اليومية من إنارة وتجهيزات وخدمات عامة. مشروعك أيضا بينتج حاويات خزانات معدنية، ما أهمية هالمنتجات للقطاع الخدمي والصناعي؟
0: بالنسبة للحاويات، كل ما يخص آلات النظافة احنا شغالين فيها، وإن فيها باع طويل الحمد لله، وكنا بالسعودية يعني قدمنا أكثر من منتج من تقدر تقولي من اختراعنا، بحيث يسهل على البلديات أنها تجان الروائح أو الأماكن اللي تكون راقية مثل الفنادق، مثل الأماكن المهمة. فعملنا أشياء إحنا اللي ابتكرناها ووصلناها للبلديات واعتمدت بالسعودية الحمد لله.
1: أكيد هالمنتجات يعني فينا نقول هي عنصر أساسي بالمشاريع الصناعية وبالبلدات وأيضا المشاريع الزراعية. وجود تصنيع محلي قوي أكيد حيوفر الوقت والتكلفة على المزارع وبيدعم الاقتصاد الوطني. ممكن نخبر المستمعين ونتوسع أكثر عن منتجات الأيادي الماهرة؟
0: قلت لك أنا في عنا ناقلات اللوادر اللي بتنقل الآليات الثقيلة، في السطحات بتنقل مواد، في بلاكر الاسمنت اللي بتنقل اسمنت السائب، في كل ما يخص المقطورات ما لا نهاية، يعني بالموضوع المقطورات، الجدران، الأنابيب الكبيرة الحجم، ما في شيء محدد على المقطورات، كل ما يخص المقطورات.
1: اليوم ما الذي يميز مشروعك يعني عن باقي المشاريع؟
0: أنا جايب معدات CNC بتلبي أي شيء أنا بدي أصنعه من المقطورات أو ما يخص الحديد موجود الحمد لله. فهذا أهم شيء، أنا جبت الماكينات بحيث أكون مواكب لأي شيء ينطلب مني، ما نكون في عنا تقصير بالمعدات. المعدات هي اللي بتخدمني أنا الحمد لله، كخبرة موجودة بأي نوع، ولكن إذا ما كانت في معدات بتلبي الطلب فأنا اعتمدت أول شيء المعدات. الآن قاعد نركبها بإذن الله، وقريبا جدا راح يكون في تصوير للمصنع بعد التركيب بعد التجهيز.
1: أستاذ، اليوم دائما يعني كل حكاية نجاح سورية فيها تحديات، فيها صعوبات، ولكن بالإرادة والعمل الجاد دائما الإنسان بيوصل لأهدافه وبيحقق النجاح. اليوم حضرتك ما التحديات اللي واجهتها وقدرت تغلبت عليها؟
0: التحديات بسوريا ما إلى الآن الحمد لله الأمور ماشية تمام. في بشكل عام السوق ما يكون بوتيرة واحدة وتعدي علينا الحروب، المشاكل، الدنيا، فتوقف السوق أحيانا. في عندك أنت صرف بشكل يومي ودخل يصير ضعيف، فيصير عندك الضغط مو طبيعي على ولكن احنا الحمد لله قلت لك احنا أخوة ونشد من أزر بعضنا، وهذا الشيء اللي خلانا احنا نكمل وننجح.
1: دائما البعض بيعتقد أنه إعادة الأعمار هي مسؤولية الشركات الكبيرة، كيف بتنظر اليوم لدور المشاريع الصغيرة أو المتوسطة بهالمرحلة المهمة اللي فينا نقول أنه سوريا محتاجة كل مشروع لو كان صغير؟
0: أكيد المشروع الكبير إذا ما في مشاريع تخدمه صغيرة ما ينجح. إذا أنا بصحراء وعندي كل المقومات، إذا ما في مشاريع في من البقالة أو نحن نسميها الدكان بسوريا إلى أبسط شيء وأكبر شيء، كله مهم، كله مترابط ببعضه. فأنا شايف سوريا اليوم مرحلة جديدة، وهذا الشيء قاعد يتكرر بالكلام، ولكن أنا بالنسبة لي بشكل شخصي سوريا منتقلة لمكان مختلف تماما عن السابق، ولكن بدها شوية صبر. وكل يوم أنا قاعد أشوف فيه تقدم، ولكن التقدم ما راح يكون واضح أو ملحوظ خلال فترة بسيطة.
1: أكيد، وحضرتك يعني اليوم صاحب مشروع مميز، مشروع صناعي، كيف ممكن يعني المشاريع اليوم الصناعية

0: أنه تساهم عملياً بدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة؟
1: أكيد راح تساهم، لأنه اليوم سوريا طالبة كل شيء، من الصناعات، من التجارة، من كل شيء طالبة سوريا. أنا من الناس اللي كنت عندي مشاريعي بالسعودية، الحمد لله رب العالمين، ماني بحاجة أني أجي أفتح بسوريا إلا لأنه بلدي وحبيت أرجع عليها بعد التحرير. هذا اللي خلاني أنا أفتح مشروعي بسوريا، ولكن أنا بالسعودية مستثمر، عندي رزقي باسمي، عندي إقامة استثمار، يعني أموري الحمد لله ماني بحاجة، ولكن أنا سوريا بدي أرجع لها أخدم بلدي، وأرجع لبلدي أقل شيء أولادي بيعرفوا سوريا ويكونوا عايشين بسوريا.
0: أكيد، لأن سوريا بتعني لك وبتعني لكل شاب سوري، لكل شاب بتغرب بظروف الحرب. حنروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا دهب سوري.

0: مساء الخير بحلقة جديدة من برنامجنا ذهب سوري. مجديد رح نرحب بضيفنا الأستاذ عبد المنعم تلجي. يسعد مساك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله
0: أستاذ. اليوم عم نحكي أنه كثير من المشاريع الكبيرة بدأت بخطوات صغيرة، والأهم دائما وجود الإرادة والرؤية والعمل المستمر. وكل منتج وطني عم ينصنع اليوم بأيادي سورية هو قيمة مضافة للاقتصاد وفرصة أيضا لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. اليوم يعني رح نضوي أكثر على مشروعك، أو في توسعات لمشروعك مستقبلية؟
1: أكيد، قلت لك أنا حاليا هذا المشروع اللي هو إسعافي، بس إن شاء الله راح يكون مشروع أكبر من هيك. وأنت حكيتي إنه كل مشروع ببلش يعني صغير وبعدين يكبر. أنا بلشت بورشة صغيرة، يعني أنا وأختي وإيدينا نشتغل، والحمد لله شوي شوي سويناها شركة وصارت وصلت لمرحلة الحمد لله اللي وصلنا له اليوم. فمو بيوم وليلة أنا بلشت بمشروعي، ولا ما في شيء اسمه كان مشروع، كانت ورشة صغيرة وطلقنا منها وإلى اليوم وصلنا الحمد لله لشركة.
0: أكيد نحن عم نعطي أمل للشباب السوري أنه المشروع الكبير الناجح يلي عم نشوفه يعني دائما بيبلش بتعب، بس بده إرادة، بده تصميم. طبعا من خلالك أستاذ عبد المنعم، من خلال كل ضيوف ذهب سوري،
1: أكيد ما في شيء يجي بدون تعب.
0: طبعا هو الطموح هو عنوان المشاريع الناجحة مثل مشروعك، وكل خطوة جديدة بتبدأ يعني بمساهمة بدعم وبتكبر لتدعم اليوم الصناعة الوطنية. اليوم إذا يعني حدا من الشباب حابب يفتح مشروع مثل مشروعك، شو بتقدم له نصائح من خلال خبرتك ومسيرتك؟
1: أول شيء لازم يكون عنده الخبرة ويكون شغال بالمجال، عنده خبرة عنها شوي. المشروع اليوم مثل مشروعي بده معدات وبده، فراح يكون مكلف، بس يبلش حتى لو بلش بورشة صغيرة ويصير هو يطور نفسه ويطور من معداته بيوصل. يعني بالأخير ما في حدا بلش كبير ولا في حدا بلش من مشروع بالمليارات، بيبلش بأشياء صغيرة وينطلق فيه. وخصوص مشروعنا هذا بده خبرة، غير لما تكون أنت بدك تفتح مشروع مثلا مول أو غيره، هذا يكون موضوع سهل، ولكن أنك بدك تخترع آليات جديدة، بدك تخترع أشياء حسب طلب السوق، بدك تسوي شيء، فلازم يكون عندك خبرة بهالشيء هذا.
0: أكيد دائما تجارب النجاح الحقيقية هي أفضل مصدر لإلهام الشباب، وتحديدا لما بتكون من الواقع السوري. اليوم رسالتك لكل الشباب السوري بعد نجاح مشروعك، دائما حكايات النجاح ما بتبقى ضمن جدران المصنع ولكن تتحول رسالة من صاحب المشروع لكل الشباب.
1: أول شيء في ناس حاليا بتفكر أنه أول ما بتقي مع أي واحد بسعودية، خدني على سعودية وما بعرف إيش. يا أخي السعودية ما فيها جبل ذهب والناس تشيل منه، الشغل هو اللي بيثبتك. في ناس بالسعودية راحت وفشلت ورجعت ما قدرت تكمل بعملها.

0: اليوم سوريا احنا كمستثمرين بيئة خصبة للاستثمار، من اصغر من اللي بيفتح كشك صغير الى اللي اكبر مصنع. انا هيك شايف سوريا من خلال خبرتي، انا مشتغل بقطر ومشتغل بالسودان ومشتغل، يعني كان عندي مشاريع بكل مكان، واليوم انا جاي على سوريا. سوريا خصبة، اللي اهم من هيك انه فيها في دعم من الحكومة، مو دعم مادي، دعم بانك يسهلوا لك عملك، ما في تصعيب للعمل مثل السابق، بالعكس اليوم بتفتح مشروع يسهلوا لك اوراقك، يسهلوا لك امورك، ما في عراقيل. هذا الشيء هو اللي يجذب المستثمر. انا اليوم وصلت مشروعي على الافتتاح، الى الان الحمد لله انا ما واجهت اي صعوبه، ما واجهت اي مشكله، ومتساعدين معاي ومتعاونين والامور ممتازه الحمد لله. فهذا الشيء اللي يجذب المستثمر. ليش حتى نفكر يصير بدي اطلع برا؟ اول ما تحكي مع الشاب هون يقول لك بدي اطلع برا لكون نفسي، بعد اليوم كون نفسك بسوريا. سوريا صارت بلد استثمار قوي جدا، ولكن بدها شوية صبر للمشاريع تشتغل. اليوم انا مشروعي صار لي سنة ونص عم ببني بالمشروع ما خلص، فما ادرك دولة اليوم بدها بسنة ونص تبني الدولة كاملة، فبدها شوية صبر. كثير مشاريع اليوم شغالة ولكن لسه ما بلشت بالإنتاج وبالعمل حتى تطلب عمالة. أنا اليوم في عمالة من برا سوريا صرت أجيبها بدون مبالغة.
1: أكيد أستاذ، يعني نحن رح نقول لهم للشباب أنه الوقت مناسب اليوم ليساهموا بخبراتهم باستثماراتهم بدعم سوريا. سوريا بحاجة لكل عقل وخبرة وإرادة نجاح، وأحيانا فكرة صغيرة أو مشروع متواضع ممكن يكون بداية تغيير كبير لمشروع كبير. أستاذ، خلينا نحكي عن أهمية توفير فرص للتدريب والتأهيل اليوم لشبابنا السوري.
0: والله قلت لك احنا حاليا، أنا 13 سنة أنا ما دخلت سوريا، ومشروعي هذا بادئ في جديد، فبدنا فترة لحتى المصنع يشتغل ونركز أمورنا، بعدين إن شاء الله راح نسوي هالشيء هذا، إنه أنا أسوي قسم خاص بالتدريب للعمل اللي للناس اللي بدها تحب تشتغل بالمصنع أو حتى خارج المصنع.
1: يعني فينا نقول تأهيل شبابنا يعني لسوق العمل رح يكون عن طريق توفير فرص عمل وفتح مشاريع بسوريا، ودائما استثمار بشبابنا هو استثمار بالمستقبل والطريق الأسرع لخلق وأيضا جيل مؤهل واعي. رح نطلع خارج يعني المشروع الصناعي ونحكي عن حضرتك، مثل ما سمعنا أن حضرتك رحالة.
0: نعم، أنا أول رحال دخل سوريا على الدراجة النارية، ولفيت بسوريا الحمد لله. فمن خلال الفيسبوك اللي كنا نشوفه سوريا كأنها قائمة الحرب، ولسه على الأمور هيك اللي عم نشوفه من خلال الفيسبوك، أنا شفت عكس الشيء هذا، فحبيت أنقل للناس الشيء اللي أنا شايفه. فبعدين صرت أصور ونزل على انستغرام وعلى الفيسبوك. الحمد لله رب العالمين، يعني نقلت صورة إن شاء الله تكون عفوية وما كان فيها أي يعني لا تجهيز ولا شيء. اللهم كاميرتي على الخوذة وشغل وأمشي. فدرت كل المحافظات السورية بدون استثناء، وصلت للمالكية للقنيطرة، هي أبعد نقطتين بسوريا. خيمت بأماكن لا يمكن حدا يخطر له أن يمر فيها، يقول لك لا هي غير آمنة. أنا مخيم بالرقة، بمنبج، طبعا كله على ضفاف نهر الفرات، أماكن بعيدة عن المدن طبعا، بالساحل، بمشقيتة، بوادي الملوك، بوادي النصارى، ما في مكان الحمد لله إلا درنا الريف والمدن، يعني ما خلينا مكان بسوريا. وكان استقبال وترحيب من الناس، يعني أنا ما كنت متوقع لهالدرجة، يعني بعرف الشعب السوري مضياف وكريم، اللي عنده بدي قدمه، لو كاسة متة، لو كاسة شاي، حسب كل إنسان وظرفه، اللي بيعزمك على غدا واللي بيعزمك على عشاء، واللي كان استقبال مو طبيعي الحمد لله رب العالمين. وكنا مبسوطين جدا بأهلنا، يعني أنا بغض النظر عن الترحال وعن دراجتي وعن كذا، أنا لاف كثير دول ولاف بالدراجة، ولكن ما كنت استمتع قد ما استمتعت بسوريا، والاماكن السياحيه اللي موجوده بسوريا انا تفاجات فيها.

0: لما صرت لف او امشي بين الجبال وبين الطرقات وكذا، انا تفاجات انه عندنا بهالطبيعه بسوريا بهالجمال بهالاختلاف بالتنوع. كانت يعني تجربه حلوه بشكل مو طبيعي، والحمد لله رب العالمين نقلنا صوره، وانا كنت عم حاول اني انقل صوره، وان شاء الله راح اكمل بالتصوير، وعلما في ناس تفكر انه هو وارد مادي، بالعكس تماما، انا رحلتي على حسابي وبدون اي وارد مادي. الحمد لله رب العالمين، كانت رحله جدا جميله ونقلت فيها، وعم نحاول حاليا بدي نسوي تجمع بسوريا من الدول العربيه من المؤثرين باذن الله، عم ننسق مع وزاره السياحه، تصير عندنا ايفنت سنوي بنجمع المؤثرين العرب والدول الثانيه كم يوم بيصوروا بسوريا وبيصوروا امان سوريا باذن الله.
1: أكيد أستاذ، يعني عبد عم بسألك أنا لنجتمع سوا على أنه المحبة هي عنوان سوريا وسوريا لكل السوريين، وأيضا يعني شاهدنا مشاركتك بمعرض بيلديكس، طبعا هالمشاركة المميزة قد أضافت لحضرتك.
0: معرض بيلديكس كان ناجح جدا بالنسبة لي، والحمد لله عاد علينا بأهم شيء كانت بالمعرض اللي هي الترابط بيننا وبين الشركات الثانية، التعارف. احنا بحكم غيابنا عن سوريا الفترة الطويلة، وفي ناس مثلي لما التقينا بالمعرض صار في تقارب بيننا وبينهم الشركات الثانية، والحمد لله رب العالمين عادت علينا بفائدة كبيرة بالمعارف على الأقل. يعني
1: أكيد المعارض هي منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية وتوقيع عقود استثمارية. اليوم يعني ما رسالتك لكل الشباب السوري المغترب يعني ونحن بمرحلة إعادة أعمار؟
0: اليوم سوريا أرض خصبة وجاهزة لأنك تستثمر فيها. صح، ممكن تواجه بالبداية شوية صعوبات، ولكن اللي يدخل بالبداية هو اللي راح يجني الثمرات. بعد ما كل واحد يأخذ موقعه بسوريا راح يكون صعب عليك منافسة الآخرين. فالناس اليوم لازم بأسرع وقت ممكن تدخل سوريا وتدخل باستثمارات سورية.
1: طبعا نحن اليوم سوريا بحاجة لشبابها لخبراتها لطموحاتهم، وكل نجاح من الحظ اليوم هو دليل على أنه الأمل موجود، وأنه الأيادي السورية بعدها قادرة تبني وتبدع وتترك بصمة، لأنه سوريا ما بتتعمر بس بالحجر، بتتعمر أيضا بأهلها وبشبابها. رح نتشكرك اليوم الأستاذ عبد المنعم تلجي على هالمشاركة الجميلة بمشروعك المميز.
0: شكرا لك وشكرا لقناتكم، والله يعطيك الألف عافية، وإن شاء الله المقابلة الجاية يكون بالمصنع ونعطيكم صورة عن شغلنا وعن تكونوا على أرض الواقع بإذن الله.
1: أكيد دائما الشكر الأكبر لمستمعي إذاعة دمشق، وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم من دهب سوري، انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأمانة العامة السويسرية تحدث قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع الإجراءات الأوروبية، وتشطب سبعة كيانات من القائمة ومنها وزارتي الدفاع والداخلية. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان يؤكد أن الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية وسيادة القانون. سوريا تشارك في منتدى الأعمال الألماني العربي وتبحث تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. هيئة الطاقة الذرية السورية تختتم فعالية الدورة التدريبية العربية المتخصصة بعنوان الأمن السبراني للمنشآت النووية والجهات الرقابية برعاية الهيئة العربية للطاقة الذرية. في خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يتفقد مرفأ اللاذقية والمؤسسات البحرية ويؤكد مواصلة تطوير الخدمات والبنية التحتية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. دقائق فنية، دقائق فنية، جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية، الإخراج حكمة الشيخ بكري. مساء الخير لكل الأصدقاء المتابعين برحلة فنية جديدة فيها أخبار عن نجوم ودعونا ونجوم لسه عم يتابعوا مسيرتهم الفنية بكل حب وتفاني. يلا نبدأ أخبارنا بعد الفاصل. خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان أسامة السيد يوسف أثر نوبة قلبية مفاجئة بعد ما كان عم يمارس نشاطه الفني بشكل طبيعي حتى ساعات قليلة سبقت رحيله. وكشف الفنان ليث المفتي أنه الراحل أنهى تصوير المشاهد المقررة له بمسلسل بيت الياسمين بالليلة السابقة لوفاته قبل ما يتعرض لعارض صحي مفاجئ نقل على أثره إلى المستشفى بخبر صدم زملائه والمقرر.

قريبين منه. من جهته استعاد الفنان فراس إبراهيم الساعات الأخيرة داخل المستشفى وتحدث عن محاولات إسعاف استمرت حوالي ساعة ونصف داخل غرفة الإنعاش وسط ترقب وأمل بإنقاذ الفنان أسامة السيد يوسف، لأنه جميع المحاولات باءت بالفشل. وأشار إبراهيم أنه علاقة صداقة طويلة جمعته بالراحل على مدار عقود، وعبر عن حزنه العميق لفقدانه، وأكد أنه رحيله المفاجئ ترك أثر كبير بقلوب محبيه وزملائه. وبرحيل الفنان أسامة السيد

0: والصبر لازم يشدوا حيلهم لأنه هذا حال الدنيا. الرجل كان طيب ومحترم ومحبوب من قبل كل زملائه وناسه والمحيطين فيه، وكان خبر رحيله الواقع مفاجئ، ما بنقول إلا الله يرحمه ويحسن إليه. شكرا.
1: الله يرحمه. طبعا أنا حكيت هلأ قبل شوي أنه أنا ضايقت صراحة، لأنه أنا بعزه، لأنه هو محبوب، الناس بتحبه يعني. وخسارة بالنسبة لإلي يعني صراحة، يعني فنان أسامة ما أخذ حقه مثل كثير من الفنانين.
2: يعني فقدت إنسان طيب الحقيقة، بغض النظر عن الفن فهو كان إنسان طيب بالمطلق، صادق بالمطلق، حنون بالمطلق، يعني كان تتعامل مع شخص حقيقي، هيك كان أسامة الحقيقة. فخسارة كبيرة.
3: بقول يعني الله يصبركم، خسارة كبيرة على الصعيد الإنساني والثقافي والفني، كان الله يرحمه يعني بأوج عطائه، ومثل للأخلاق والمعاملة الحسنة والطيبة، يعني ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله كيف هيك. أحيانا الموت بيخطف ناس، بيكسر قلوبنا، بس شو نساوي يعني، حكمة رب العالمين، الله يرحمه ويتقبله يا رب.
4: خسرناك وتركتنا بكير ورحت، انه الله هيك يا رب بيتغمدك برحمته، الله يصبر اهله، الله يكون معهم.
5: اعلنت مجموعة ام بي سي عودتها رسميا لسوريا بعد سنوات من الغياب، عبر اطلاق مسلسلها الجديد حب عورق، بحفل خاص اقيم بفندق رويال سميراميس بالعاصمة دمشق، بحضور عدد من ممثلي المجموعة ونجوم الدراما السورية والعربية. وشكل الحدث إشارة لافتة لعودة النشاط الإنتاجي العربي بدمشق، خاصة أنه المسلسل الجديد بيجمع توليفة شبابية ورومانسية كوميدية، وبراهن على أسماء فنية معروفة وأخرى شابة لتقديم عمل معرب بطابع خفيف وقريب من الجمهور. بتدور أحداث مسلسل حب عورق بإطار رومانسي كوميدي شبابي بعيد عن التعقيد الدرامي، من خلال قصة تجمع بين لين الفتاة الطموحة والعفوية يلي بتشتغل بائعة ورد وبتفقد فرصة الحصول على منحة دراسية، وأوس رجل الأعمال الثري والصارم يلي بيكون سبب غير مباشر بإلغاء هديك المنحة. بيشارك ببطولة مسلسل حب عورق كل من ريتا حرب، ديما الجندي، سعد مينا، رامي أحمر، ريم خوري، ميرنا المير، حسام سلامة، طارق عبده، جينا أبو زيد، كاتي يونس، بيرت واكد، وحسن دوبا.
6: انبسطت كثير أكيد إنه كل الناس هتكون موجودة، رفقاتنا والناس اللي حوالينا وعائلتي هتكون.
7: أنا طول عمري كنت أجي أعمل دعايات وعاملة فوازير بسوريا، انبسطت إنه من خلال حب عورق رح أرجع أطلع على الشام وأتلاقى معكم وأتلاقى مع الناس وأتلاقى كمان مع زملائي اللي اشتقت لهم، فحلوة حلوة الفكرة.
8: كثير مبسوطة، ما تخيل سعادتي كثير هيك تبعت انه شفت حالي انه نحن كمان فينا نعمل ايفنتات وبتنطلق من عنا دراما وبنعمل اوبننج وايفنتس وكذا.
9: هاي المدينة بتعرف عانت من الحزن والألم الكثير، ولابد بقى انها تزدهر وتفرح.
10: عم بقدر اشوف من بعيد انه ان شاء الله بلادنا رايحة باتجاه افضل.
11: اول شيء كيفت لانه هاي اول مرة بجي على الشام، هون في هيك جو الفة.
12: انا اول مرة بجي على الشام فحسيت انه هيدا احلى فرصة انه يكون موجودة انا اول مرة بالشام كرمال افتتاح مسلسل حب على ورق، و I'm so happy وكتير ممنونة.
5: عم يستعد الفنان احمد سعد لاحياء خامس حفلات جولته الغنائية بامريكا وكندا، بحفل غنائي بمدينة اتلانتا، وبيقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة بالإضافة لألبوماته الأخيرة، وهالشي بعد تألقه بحفله الأول بسيلفر سبرينغ، وحفله الثاني ببروكلين، وحفله الثالث بشيكاغو، والرابع بتورنتو. وكان النجم أحمد سعد طرح ألبومه الفرفوش بواقع خمس أغنيات: كوتي، جوزها، ورد، خبر عاجل، وأوبا.

0: دعماً للمنتخب المصري قبل مباراته بكأس العالم ضد بلجيكا يلي تعادل فيها بهدف مقابل هدف.
1: زيكو على طول لمسة البرادي، محمد صلاح في المساحة حلوة قوي، امام شقطش قطش يا امام، قطش يا امام، سجل يا امام، حلوة يا امام، الله، هدف مصري. الشخصية والهوية في اللقطة اللي فاتت امامنا هنا، واحدة من اللقطات الجميلة، والهدف المصري الاول، الهدف المصري الاول، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. لكن بص الجملة حلوة، الجملة حلوة، في لقطة من اللقطات المضيئة في هذه المباراة يأتي المنتخب المصري مع الفرحة المصرية امامنا باول اهداف المباراة. اذا الاعلان الرسمي امام عاشور امامنا هنا في واحدة من اللقطات، ويسجل ايه اول اهدافه الدولية.
0: مع بداية انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تصدرت النجمة الكولومبية شاكيرا عناوين الجدل بعد مشاركتها بحفل افتتاح البطولة على ملعب أستيكا بالمكسيك، بعد ما شكك بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بهويتها وادعوا أنه يلي ظهرت على المسرح ما أنا شاكيرا الحقيقية. قدمت شاكيرا خلال الحفل أغنية البطولة الرئيسية لجانب النجم النيجيري بورنا بوي أمام أكثر من 80,000 متفرج، وبعد ساعات من العرض انتشرت على منصات إكس وتيك توك مقاطع وتعليقات بتزعم وجود اختلافات بالمظهر والحركة مقارنة بإطلالاتها السابقة. هالشي دفع البعض للترويج لنظرية البديلة. بالمقابل دافع عدد من المتابعين عن النجمة الكولومبية وأكدوا أن التفاصيل الظاهرة بالحفل ومنها الندبة الصغيرة المعروفة بجبينة بتثبت أنه يلي اعتلت المسرح هي شاكيرا نفسها، وأشاروا أنه الإضاءة وزوايا التصوير ممكن تكون وراء الاختلافات يلي لاحظها الجمهور. ورغم انتشار الجدل على نطاق واسع، ما صدر حتى الآن أي تعليق رسمي من شاكيرا أو فريقها بشأن هي المزاعم. ليبقى السؤال العام يلي اجتاح منصات السوشيال ميديا، هل خدعت شاكيرا ملايين المشاهدين بافتتاح كأس العالم؟

لهون بتنتهي رحلتنا الفنية معكم متابعينا، منلتقي الحلقة الجاية بأخبار جديدة. من هون لوقتها تضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية، جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.

بأمر الحب. افتح للهوى وسلم بأمر الحب. افتح قلبك اتكلم بأمر الحب. افتح للهوى وسلم.

العرب إعداد بدرية عبد العليم. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب، حيث نكتشف الكلمات التي حفظها التاريخ والصفحات التي تركت أثرا. في رحلة اليوم شاعر كتب عن الحب حتى تجاوز حدود القصيدة وصار صوتا للحق والحرية، فمن هو؟ حين أكون عاشقاً أشعر أني ملك الزمان، أمتلك الأرض وما عليها وأدخل الشمس على حصاني. حين أكون عاشقاً أجعل شاه الفرس من رعيتي وأخضع الصين لصولجاني وأنقل البحار من مكانها ولو أردت أوقف الثواني. حين أكون عاشقاً إنه نزار قباني. فكيف بدأت حكايته؟ لماذا أصبحت المرأة القضية الكبرى في شعره؟ هل كان يكتب عن المرأة بوصفها حبيبة فحسب؟ أم بوصفها رمزاً للحرية والكرامة الإنسانية؟ اختلف الناس حوله كثيراً، فمنهم من رآه شاعر الحب الأول، ومنهم من رآه المدافع عن المرأة في الشعر العربي الحديث، لكن الجميع اتفقوا على أنه كان ظاهرة شعرية يصعب تجاهلها، شاعر جعل من الكلمة وردة حينا وسيفا حينا آخر. هل فكرت يوما إلى أين؟ المراكب تعرف إلى أين، والأسماك تعرف إلى أين، وأسراب السنون تعرف إلى أين، إلا نحن. نحن نتخبط في الماء ولا نغرق، ونلبس ثياب السفر ولا نسافر، ونكتب المكاتيب ولا نرسلها، ونحجز تذكرتين على كل الطائرات المسافرة، ونبقى في المطار أنا وأنت. هل يمكن لصدمة وقعت في طفولة شاعر أن تغير مسار حياته إلى الأبد؟ هل يمكن لصرخة امرأة حرمت حقها في الحب أن تتحول بعد سنوات طويلة إلى آلاف الأبيات والقصائد؟ بين ألم الفقد ودهشة الحب ومعارك الحرية تشكلت تجربة شاعر لم يكتفي بكتابة القصيدة، بل حولها إلى نافذة يطل منها على المجتمع والإنسان والحياة. لم أنس أسماء النساء، وإنما للحسن أسباب ولي أسباب. يا ساكنات البحر في قرطاج، جف الشذا وتفرق الأصحاب. الفل يبدأ من دمشق بياضه، وبعترها تتطيب الأطياب. والماء يبدأ من دمشق، فحيثما أسندت رأسك جدول ينساب. والخيل تبدأ من دمشق مسارها،

وتشد للفتح الكبير ركابه. ولد نزار قباني عام 1923 في دمشق حيث تشكلت ذاكرته الأولى. هناك تعلم أن للياسمين لغة، وأن للبيوت القديمة أسراراً، وأن الجمال يمكن أن يكون جزءاً من الحياة اليومية. لكن طفولته لم تكن كلها ضوءاً، فقد شهد حادثة تركت في نفسه أثراً لا يمحى. انتحرت شقيقته لأنها لم تستطع أن تتزوج الرجل الذي أحبته. كان هذا المشهد قاسياً على فتى صغير، وظل محفوراً في ذاكرته سنوات طويلة. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبداً أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. درس نزار الحقوق ثم التحق بالسلك الدبلوماسي، تنقل بين عواصم كثيرة وشهد ثقافات مختلفة، لكن الشعر ظل رفيقه الدائم. وفي عام 1944 أصدر ديوانه الأول وكان شاباً يافعاً، لكنه دخل الساحة الأدبية بصوت مختلف. من أين أدخل في القصيدة يا ترى؟ وحدائق الشعر الجميل خراب. لم يبق في دار البلابل بلبل، لا البحتري هنا ولا زرياب. شعراء هذا اليوم جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب. يتكلمون مع الفارغ فما هم عجم إذا نطقوا ولا أعراب. كتب بلغة قريبة من الناس، لغة تشبه حديث القلب حين يبوح، ولهذا وجد فيه القراء شيئا جديدا. لم يتحدث بلغة الشعراء التقليدية، ولم يكتب من برج عاجي، بل كتب شيئا مختلفا بصورة مختلفة عن الصورة المألوفة للشاعر. ومع مرور السنوات أصبح اسم نزار قباني مرتبطا بالمرأة، حتى إن كثيرين أطلقوا عليه لقب شاعر المرأة. وهذا اللقب يحتاج إلى تأمل. فهل كان نزار يكتب عن المرأة لأنها جميلة فقط؟ أم لأنه رأى فيها إنساناً يسعى إلى الحرية؟ الحقيقة أن المرأة عند نزار كانت أكثر من حبيبة، كانت رمزاً، كانت نافذة يطل منها على الدنيا. تميز نزار بقدرته الفريدة على تبسيط اللغة الشعرية، ففي الوقت الذي كان بعض الشعراء يكتبون بلغة معقدة، اختار هو لغة سهلة تصل إلى الجميع. ولهذا خرج شعره من الكتب إلى الحياة، وأصبحت قصائده جزءاً من الذاكرة العربية الحديثة. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراح. مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة

البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل فواح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ غير أن المأساة الأكبر كانت لا تزال في انتظاره. في حياته امرأة اسمها بلقيس، كانت حبا كبيرا واستثنائيا، لم تكن مجرد زوجة، بل هي شريكة عمره ورفيقة روحه. وبعد سنوات من الحب والزواج وقعت الكارثة عام 1981، قتلت بلقيس في تفجير السفارة العراقية في بيروت. لحظة واحدة غيرت حياة الشاعر نزار والعالم من حوله. ومن قلب هذه المأساة ولدت قصيدة بلقيس التي تعد من أشهر قصائد الرثاء في الشعر العربي الحديث. شكراً لكم، شكراً لكم، فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأساً على قبر الشهيدة. وقصيدتي اغتيلت، وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة؟ بلقيس، بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل. بلقيس يا وجعي، ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل. هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ يا غجرية الشقراء، يا أمواج دجلة. شكراً لمتابعتكم أيها الأحبة، انتهت حلقتنا. نلتقي بكم عبر صفحات مؤثرة جديدة من الشعر العربي، حيث تراث الأجيال وذاكرة الأمة. قدمت هذه الحلقة عائشة الخراط.

العرب ديوان العرب ديوان العرب. الإعداد بدرية عبد العليم. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 1:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار.

0: مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان يؤكد أن الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية وسيادة القانون. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن عن 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة إثر الكمين الغادر الذي تعرض له عناصر من الفرقة 60 العاملة في الحسكة. وزير التنمية الإدارية محمد الإسكاف والصحة مصعب العلي يبحثان آليات دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتبادلة. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية بدمشق رينو يداف سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. وفي خبرنا الأخير، سوريا تشارك في منتدى الأعمال الألمانية العربية وتبحث تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقل لكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب صقور.
1: سهرة الأسبوع
2: إعداد وتقديم سهيل خليل.
1: سهرة الأسبوع
2: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
3: أيها الأعزاء، أسعد الله مساءكم. معي في الاستديو الأديب والباحث الأستاذ

عبد القادر ربيعة. وعبد القادر ربيعة غني عن التعريف، فعبد القادر ربيعة كاتب قصة قصيرة وله أبحاث تاريخية أيضا، ويكتب في الصحف المركزية وفي الصحيفة المحلية.

0: منها مثلا أغنية سالم وعلى روض الحبيب فتنة، وأغنيات غيرها لا تتجاوز البضع أغاني. وهذا يدل على أن لعدم وجودها في محافظات أخرى ومناطق أخرى يدل على أنها محلية ومحلية تماما.
1: هذا بالنسبة للمدينة يا أستاذ عبد القادر.
0: نعم.
1: بالنسبة للريف هل وجدتم أشياء جديدة؟
0: وبالنسبة للريف فقد وجدنا ثلاث أغنيات على ما أعتقد، اكتشفت واحدة منها أنا وهي على عين شمالك شمالي.
1: نعم.
0: أو يام شمل يام شملي ويام كمل يام كملي، تقال بعدة لهجات.
1: نعم.
0: اختلافا من قرية إلى قرية.
1: نعم.
0: واكتشفنا أغنية فصلية بالبهلولية على ما أذكر أيضا مع هذه الأغنية تقول يا لمدقدق يا بنمي. واكتشفنا أغنية في منطقة عين البيضاء عيوش يا مردانة. لكن عيوش يا مردانة وجدنا أن لها جذور في المدينة، وحدث خلاف كبير بين أن هذه الأغنية هي للمدينة أو للريف، ويبدو أنها كانت
1: مشتركة
0: للريف والمدينة، لأنه طبعا مع يوم الأيام كان الريف منعزل عن المدينة بأي مجتمع ولا في أي زمان. الحقيقة أيضا وجدنا نحن فولكلور كان يغنى في اللاذقية ولكن هو معروف أنه مصري، مثلا يا محلى الفسحة، هذه أغنية يعتقد أنها من الفولكلور السكندراني في مصر، وقد يقال أن أعدها عبد الحامولي أو لحنها، ويقال غير ذلك. ووجدنا بعض أغاني أخرى مثل جوز الحمام بني وهي مصرية، ووجدنا أغاني محورة إلى العربي وهي من مناطق التركية العربية مثل مرسين واسكندرون. أي أن الفولكلور بهذه المدينة باعتبارها مدينة ساحلية وكان يفد إليها سواح وتجار وغرباء دوما، كانت تتلقى تأثيرات غنائية وموسيقية من أقطار مجاورة، ومن خلال تطور ونمو هذه العلاقات التجارية والسفرية في البر والبحر. أعتقد أن باختصار أن الفولكلور في اللاذقية فولكلور يتساوى كما قلنا مع حجم هذه المدينة الاجتماعي والسكاني، فلا هو بالضخم الكبير كما يتهم البعض أن بعض الناس يخفون أغاني فولكلورية كبيرة وخطيرة ومتعددة، ولا هو بالذي لا يذكر وتافه كما يقول الطرف المتشائم. وأعتقد أن كل شيء قد وضح في هذا المجال.

0: معتمد كشعار ثابت للأفراح وللمناسبات. فمثلا بعض الأغاني كانت خاصة للأعراس، مثل قومي اختارينا يا زينة والبدري لما زار. رغم أنه البدري لما زار يبدو أنها موثقة لا أغانية، وقومي اختارينا يا زينة يبدو أنها مصرية وجاءت لنا عن طريق مصر، رغم أنها منتشرة في لبنان وفي فلسطين وفي الدول المجاورة.
1: أي بالنسبة لأغاني أيوة. الأعراس،
0: وكان هناك بعض أغاني ناقدة وزجليات أحيانا، أو أهازيج إذا شئت، تتحدث أحيانا عن الغلاء وعن الفقر، وأحيانا عن ظلم والبعض منا كان يحكي عن جمال المدينة كريف وكبساتين وكخضرة، وبعض الآخر كان يحكي عن حر عن عن عن الحياة التجنيد الإجباري في أيام السفر بار، ومظاهر أخرى متنوعة.
1: هل تحفظ كلمات أغنية من الأغاني اللي ذكرتها أستاذ عبد؟
0: يعني مثلا نحن كان في غنية بلادية على ما أظن أنا وبحسب التحقيقات ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر أو بعد ذلك بقليل، حينما دخلت الآلة البخارية إلى السفن، وكانت تسمى السفينة عند أهل اللاذقية التي لها محرك بخاري تسمى البابور، بينما نفس التسمية في مصر كانت تطلق على القطار أو على سكة الحديد. وكلنا نعرف الأغنية المصرية التي تقول يا بابور الساعة 12 يا أبو عجل حديد. يبدو عندنا البابور في اللاذقية كان هو الباخرة المزودة بمحرك بخاري، وهذا يعني أنها السريعة والحديثة والقوية. فيبدو أن الناس أو قريحة المؤلفين جادت بهاتيك الأغنية، وهي على مقام صبا التي تقول لبعت سلم لا حبي ببابور النار، شيلوا شيلونا طلع النهار. ويبدو أن لمعنى الأغنية إلى أكثر من معنى، لها معنى مزدوج مبدئيا كما يبدو، يبدو أنها كان يقولها الحمالون من عبارة شيلوا شيلونا طلع النهار، لأن التحميل بالمرفأ بأيام السفن البخارية بدأ يصبح نشيطا ويتصل العمل ليلا نهارا. هذا مثال على ذلك.
1: أغاني أخرى أستاذ عبد الخالق؟
0: الحقيقة هناك مثلا الأغنية اللطيفة اللاذقانية التي تتحدث عن الحب والعشق والغرام، هذه الظاهرة التي لا يخلو منها أي مجتمع إنساني، التي تقول أغنية سالم حبيته والله قلبي وعطيته، العشق لك يا سالم والهجر لك يا سالم، يا سالم عيني يا صغير. الحقيقة أن هذه الأغنية برأيي على لطف كلماتها وبساطتها وعلى طيبتها وعلى تعبيرها عن مسائل الحب والعشق في البيئات الشعبية، إلا أنه كان تلحين يمتاز بشيء من الغرابة والطرافة. فحسب قواعد الموسيقية هي مؤلفة على مقام راست، ومقام راست له قواعد معينة من الناحية الموسيقية للتفاعل مع الأنغام الأخرى، أي بأنه أحيانا يعني قليل ونادرا أو محرما أن يتفاعل مع مقام شوكي أفزة، ولكن لاحظ أن المقطع الثاني منها هو على مقام شوكي أفزة. هذا مما يدل على أن الملحن الذي لحن هذه الأغنية لم يكن عبقريا بأنه أجادت قريحته بمثل هذا اللحن، بل كان عالما وأستاذا في علم الأنغام العربية، بحيث استطاع أن يقوم بالتفاعل بين نغمين يعني ديسري لاتيف، يعني ما فيهم قرابة.
1: الجميل أن قدرة الفنان على نقل بين مقامين مختلفين. أستاذ عبد، لدينا تسجيل لأغنية سالم بأكثر من صوت، أفضل هنا أن نسمع الأغنية بصوت الفنان اللاذقي جورج.

0: أستاذ عبد القادر، أرجو أن نقف هنا عند أغاني مدينة اللاذقية.
1: حقيقة أنا للمدينة أغاني معينة كانت تعبر عن الواقع الاجتماعي لهذه المدينة. بعض هذه الأغاني كانت

0: أستاذ عبد، عن الآلات الموسيقية التي عرفتها مدينة اللاذقية، فأرجو أن يكون حديثك الآن عن ذلك.
1: أخي سهيل، فعلا الآلات الموسيقية في مدينة اللاذقية قد يكون لها شأن أكبر من شأن الغناء والتلحين. فبنهاية القرن التاسع عشر، هذا ما أسعفتني به ذاكرة العجائز من النساء والرجال، كان هناك مصنع يصنع الآلات، يصنع الأعواد.
0: نعم.
1: وكان مكان المصنع هو خلف ساحة البلدية القديمة أو مقابل مبنى الشبيب القديم.
0: نعم.
1: وكان هناك شخص هو وابنه يصنع الأعواد، وكان اسمه اصطفان. وفي مطلع القرن العشرين مات هذا الرجل هو وابنه، وورثه الشيخ مواهب نتيفي في اللاذقية، وكان يصنع العيدان.
0: نعم.
1: ويصلح العيدة. إذن يبدو أنه من بداية القرن التاسع عشر كانت آلات العود تصنع في اللاذقية، وهذا من الناحية الحضارية ومن الناحية الفيزيائية والموسيقية أمر ليس قليل.
0: نعم.
1: لأن كثير من المدن السورية أو معظم المدن السورية وغير السورية لم تعرف صناعة العود. يبدو حتى الآن بعض المدن بالوطن العربي ما بيعرفوا بيصنعوا عود حتى الآن بالقرن العشرين وبالتسعينات، بيبعتوا بيشتروا عود من دمشق أو من حلب أو من بيروت. فهذه شغلة نقطة خطيرة أنه كان يلتقى صناعة أعواد. وكان
2: من
1: هناك
2: مكتبتنا الإذاعية
1: الناي في اللاذقية.
0: عفوا، قبل أن ننتقل إلى الناي أستاذ عبد القادر، نعم. يعني عندما نقول مصنع للعود، هذا يعني البزوق والآلات المشابهة الأخرى أيضا؟
1: لا،
0: فقط
1: لا
0: العود.
1: فقط العود. نعم. لم يكن يصنع البزوق أو النشأة كار. نعم. أو يعني فصيلة عائلة العود.
0: نعم.
1: أول أشياء الآلات المتشابهة مع العود والتي تتسلسل معه من الناحية الميكانيكية والفيزيائية
0: فقط عود المعروف.
1: العود فقط، آلة العود. يبدو لأن الناحية الموسيقية والفكر الموسيقي لم يكن يستوعب غير آلة العود، لأن آلة البزوق في ذلك الزمان كانت آلة تركية.
0: نعم.
1: وتنطق بالغناء التركي أكثر ما تنطق بالغناء العربي.
0: إذن عن الناي،
1: وكان يصنع الناي.
0: نعم.
1: وكان في بستان على مقابل مقهى العصافيري، كان اسمه بستان القصب. هذا البستان أزيل بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة على ما أعتقد.
0: نعم.
1: ولكن بستان يبدو أنه قديم وعريق، ويستدل على ذلك من البئر الروماني اللي كان بوسط البستان.
0: نعم.
1: والناعورة القديمة يبدو أنه كان ربما من القرن السابع عشر، ثامن عشر أو أقدم من ذلك. وكان مشهور على أن هذا البستان سمي بستان القصب لأنه كان مصورا بغابة هائلة من القصب تشكل حاجز بين البستان وبين الطريق. فكان الذين يصنعون النايات في اللاذقية، وأشهرهم في مطلع القرن العشرين عازف الناي المشهور في اللاذقية عكرمة. وعكرمة قد أخذ صيتا كبيرا على أنه من أعظم عازفي الناي الذين مروا بتاريخ الأمة العربية، وارتبط بأسطورة خطيرة.

0: وعجيبة. يقال أنه حينما كان يعزف في الليل كانت تظهر الجن لسماع قصبته.
1: جميل.
0: وكان يؤخذ القصب أيضا من بستان السلطان إبراهيم في مدينة جبلة، لأن القصبة التي يمكن أن تصنع نايم يجب أن تكون بكراتها قصيرة وتخينة، أي أنه لازم تكون القصبة قد أنضت زمن طويل بالأرض، ما انقطعت، يعني تركت لفترة طويلة حتى تنضج. وكان فيما بعد من الذين أخذوا يصنعون القصب وهو لا يزال حيا يرزق الأستاذ محمد ريس علي، وهو عازف ناي كبير وعازف على آلة الكلارينيت وعلى آلة الفلوت، وكان يعزف آلة الساكسفون، وكان عنده إلمام عظيم في الموسيقى تين الشرقية والغربية. كان يصنع آلة الناي في اللاذقية، وظهر عدد كبير من النايات، ومنهم النايات الشهير عبد السلام صفار.
1: نعم، هذا
0: المعروف
1: اعتقاد من أفضل النايات
0: الحاليين. يقال أن لم يكن أفضل منه إلا عكرمة، كان عكرمة أفضل منه. لذلك كانت صناعة الناي في اللاذقية قديمة وعريقة، وأيضا كانت صناعة الدربكة أو الآلة الإيقاعية، على اعتبار أن مدينة اللاذقية كان فيها صناعة فخار قديمة وعريقة. وبما أن فخار اللاذقية هو من طينة يوجد فيها كمية كبيرة من خبث الحديد، أي أنها ذات طبيعة معدنية، أو كان صوت الدربكة اللاذقانية نحاسي
1: فيه رنين
0: وله رنين.
1: نعم.
0: وكانت تسمى في الداخل الدربكة الساحلية أو الفخارة الساحلية أو اللاذقانية.
1: جلد الدربكة هل كان جلد حيوانات بحرية أنا بالريس؟
0: كان يصنع جلد الدربكة من ما يسمى بقرة البحر، من ظهر بقرة البحر، ومن ظهر القرش، سمك القرش. وكانت هذه حينما تكون للمحترفين، العازفين محترفين ويعملوا على الدربكة فترات طويلة وتصمد معهم. وكانت تشد الدربكات للطبقات الشعبية من جلد الماعز أو الشيفرو الذي يقال له بالفرنسية جلد الماعز، كان يصنع للدربكات الرخيصة الغير غالية السماء، واللي يدقوا عليها بالبيت تضرب ضربتين وتبدأ تخبخب وتخرخر ولا تعطي أي نتيجة. يعني هذا عن جلد.

0: أستاذ عبد القادر، ماذا عن الحركة الأدبية قديما في مدينة اللاذقية؟
1: نعم، يقال أن اللاذقية كانت مدينة عامرة بالنشاطات الأدبية والفكرية والثقافية، ولا أدل على ذلك من دير الفاروس والتكايا المولوية القديمة التي كانت تدرس الفقه والأدب في اللاذقية. ودير الفاروس كما هو معلوم أنه كان يدرس الفلسفة والحكمة، ويقال أن أبو العلاء المعرقة درس فيه. ولكن نحن من خلال التحقيقات عن التراث الأدبي في اللاذقية ما استطعنا أن نوصل إلى أكثر من منتصف النصف الأخير من القرن التاسع عشر. الحقيقة ما كان يقدم من نشاطات أدبية وفلسفية وفكرية قبل هذه الفترة حصلنا عليه على شكل أخبار ليس فيها الكثير من التفاصيل. يبدو أنه اللاذقية بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر كان يوجد فيها نشاط في الريف والمدينة وفي الأحياء الشعبية من الشعر، وخصوصا الشعر. فكان هناك شعراء، وكان هناك أناس يشرحون الشعر وناس يدرسون الشعر، وكذلك هناك كان نشاط يمكن أن يدخل في طائفة النشاط الأدبي وهو النشاط الفقهي، شرح الأحاديث وتفسير القرآن وقصص الصالحين وقصص القديسين، أيضا كان لها شكل من أشكال الأدب. وفي هذه الأيام يبدو أنه كان في أعلام للشعر، ولكن هذه الأعلام عرفنا عنها في مطلع القرن العشرين، عرفنا منها في مطلع القرن العشرين الشاعر الشيخ محمد الأزهري وعدة شعراء من آل محمودي، والشاعر إدوار مرقص ويقال أبو لبدوي الجبل وأجداده، وعدد كبير من عائلة الخير من أجداد آل خير الموجودي كانوا شعراء.
0: نعم، أنا أعرف أنه أكثر الشعراء الذين ذكرت أسمائهم أستاذ عبد القادر لهم دواوين شعر.
1: نعم،
0: يعني دواوين المرحوم الشيخ سليمان أحمد له دواوين شعر.
1: نعم،
0: والمحمودي له أيضا.
1: نعم،
0: والأزهري.
1: نعم. ولكن هذه نقطة يجب أن يؤخذ عليها أن لم يكن هناك فن المقالة، لأن اللاذقية في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لم يكن فيها صحافة، كذلك لم يكن قد انتشر فن القصة أو المسرحية، إنما كان النشاط الأدبي كما يقال أحادي الجانب، وهذا مع الأسف نقطة يعني سلبية،
0: مجرد مبادرات فردية.
1: نعم.
0: على ذكر الصحافي أستاذ عبد القادر ربيعة، يعني مع بداية القرن العشرين كان هناك بعض الصحف اللاذقية.
1: نعم، نشأت بعض الصحف اللاذقية، ولكن كانت الحياة الأدبية بدأت تتطور، فدخل فن القصة والمسرحية وفنون أخرى، ويعني الصحافة كانت تعني بالشعر وكانت تعني بالقصة أيضا.
0: نعم،
1: وتعني بالمقالة. نعم، هذا لا غبار على هذا الكلام.
0: حتى لدي أعداد من مجلة خسارة.
1: نعم،
0: وفيها.
1: نعم،
0: قصائد.
1: نعم،
0: ليلونيز.
1: نعم، أنا قلت في القرن التاسع عشر.
0: نعم،
1: حددت، ولكن في مطلع القرن العشرين حدث هذا التطور.
0: نعم.

0: في كل الشرق، شرقنا العربي، هناك ظاهرة الأدباتية.
1: الأدباتية.
0: فالأدباتي أستاذ عبد
1: نعم،
0: القادر ظاهرة الواقع، يعني
1: ظاهرة
0: كونه
1: ظريفة.
0: لا شك، فنرجو أن يكون حديث عن هذه الظاهرة.
1: يبدو أن اللاذقية في نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20، على ما أظن وأرجو أن لا يلومني أحد، أنها كانت غنية بالأدباتية أكثر من الأدباء. هناك كان عدد كبير من الأدباتية الذين يتبارون بالشعر وبالقوافي، وأنا أعطيك آخر البيت، أعطيني أنت على القافي،
0: المسجلات الشعرية.
1: المسجلات الشعرية، وكانوا يتبارزون بالحساب شعرا، ويتبارزون بالفلسفة شعرا. وأشهر اثنين بهذا الخصوص الشيخ حسن حمادة، وهو جد زوجتي لأمها، وكان خصمه اللدود الشيخ محمد هلال، والد الأستاذ عبد القادر هلال مدير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
0: لست أدري أستاذ عبد القادر إن كنت تحفظ شيء من شعر.
1: مع الأسف لا لم أحفظ، ولكن ما صعب الحصول، لأنه لا يزال هناك من أبناء حسن حمادة ومن أبناء محمد هلال. كان هذين الاثنين يتناطحان بالشعر، بواحد يبعث له للأول مسألة حساب شعرا، بده يجاوبه هداك بالرد شعرا،
0: يحل المسألة شعرا،
1: يحل المسألة، نعم، الحل الشعري. وكانوا يبعثوا لبعضهم حزيرة شعرا، وكان هداك بده يرد له عليه رد شعري، وكانوا يتشارطوا عن صدر كنافة، ويتشارطوا عن خروف مشوي وعن معلاء مشوي وشغلات من النوع، وظلوا يتناطحوا هالاثنين لفترة طويلة. طبعا ما كانوا هن الوحيدين الأدباتية في مدينة اللاذقية، كان في أدباتية كتير يتناظروا بهذه الطريقة، ويطلع عنه النكات وقفشلات تحفظ المدينة وتتندر بها، ولكن كان الحقيقة أني أشهر اثنين على ما أعتقد أنا.

0: في التاريخ الأدبي لكل أقطارنا العربية. مدينة اللاذقية عرفت الحكواتي،
1: نعم.
0: فنرجو أن تحدثنا عن أدب الحكواتي.
1: حقيقة اللاذقية على ما أعتقد أنها من العصور الوسطى كان فيها ظاهرات مقاهي الحكواتية. كان الحكواتي في اللاذقية منتشر في عدة أحياء وفي عدة أماكن، وكانوا الحكواتية يعتمدون قراءة سيرة عنترة بن شداد العبسي وسيرة بني هلال وسيرة الزير سالم. وكان أهل اللاذقية في الليل على ما أعتقد بالقرن التاسع عشر وما قبله وحتى في مطلع القرن العشرين لم يكن لديهم من مكان يذهبون إليه غير مقهى الحكواتي، أقصد ليلا. فلم يكن السينما ولم يكن المسرح ولا تكن دور اللهو والملاهي أو شيء من هذا. كان هناك المقهى الذي هو عبارة عن مقهى شعبي بالنهار وفي الليل يتحول إلى مكان لرواية السيرة الشعبية. وكما قلت أنها الحكواتية كانوا موزعين على الأحياء، يعني كان بحي صليبي حكواتي، بحي الشغضاير حكواتي، بالعوينة حكواتي، وكان هالحكواتية لهم أساليب مختلفة. الحقيقة البعض منهم كان يفضل يجلس على بإيوان عالي مرتفع وفوقه الكثير من الزركشة وكذا ويروي القصة وهو جالس. وكان حكواتي من نوع آخر، كان يروي القصة دون أن يمسك بيده كتاب ويرويها عن ظهر قلب ويقف وسط المقهى ويمثل بيديه وبجسمه وبذراعه. وهذا الحكواتي بقي حتى سنة 1950
0: آخر
1: حكواتي بقي باللاذقية بقهوة صوب جامع العجام، وكنا كبار وصرنا كبار وصرنا نوقف نتفرج عليه ونبتسم انه وقت كنا صغار من زمان وكان هو بهالاسلوب. وظل وهو كان يعمل فران في النهار وحكواتيا في الليل.
0: جميل.
1: نعم. هذا ما أعرفه.
0: هناك مواصفات محددة يا أستاذ عبد القادر للحكواتي، فأرجو أن نقوم بجرد سريع لهذه المواصفات.
1: الحقيقة الحكواتي رجل يمتاز بمقدرة على اللفظ وعلى الإلقاء وعلى تخريج الحرف. وقد فتك بالحديث بأن هناك كانت نساء حكواتيات كانوا كنا في البيوت يحكينا قصص وحكايات غريبة من ألف ليلة وليلة، وكان العائلات يدفعون إيجار يعني يجيبون مستأجرات. فمثل ما أن الحكواتي بده وجه معبر يستطيع أن يعكس بملامحه المواقف الدرامية والتغيرات في أحداث القصة، ويطلب أن يكون عنده قوة كويسة للإلقاء و لفظه، طريقة لفظه للكلمات، لفظه ما أكثر من هيك، وبالإضافة إلى ذاكرته طبعا كذاكرة وغيرها.

أستاذ عبد القادر، اللاذقية كغيرها من المدن عرفت كراكوز وعواز، فأرجو أن تحدثنا

0: عن كراكوز وعواز في اللاذقية قديما.
1: يا سيدي، كانت مدينة اللاذقية مدينة قديمة وعريقة جدا بالكراكوز.
0: نعم.
1: واستمر فن الكراكوز باللاذقية أو الكراكوز حتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
0: نعم.
1: والكراكوزاتية وأفكارهم والدرامات اللي كانوا يطرحوها يبدو أنه كانت متشابهة، تعتمد على شخصيات معينة، مثلا تعتمد على عواز البسيط وكراكوز الخبيث أنه كان جلاد ويضرب، وتعتمد على قصص وروايات بكري مصطفى وغير. والحقيقة لكن فترة الكراكوز بلادية كانت أخصب فترة، هي اللي بدأت مع مطلع القرن العشرين، وكان يقود شخص من اللاذقية اسمه خالد الكراكيزي.
0: أخذ لقبه من
1: مهنته، وهو من أبناء حي الشغضاهي.
0: نعم.
1: وكان نشيط بحيث أنه كان يذهب إلى المدن الأخرى ويقدم عروض حتى في مدينة اسطنبول، وكان خفيف الدم وكان فنانا رائع، بحيث كان يقص صور الكراكوز من جلود الجمال ويلونها بنفسه.
0: نعم.
1: ويصنعها بنفسه، وكان زرب اللسان وكان محنك وسريع النكتة وحاضر البديهة، وكان يعمل كراكوزاتيا في الليل وفي النهار، كان يعمل رساما ونقاشا لجدران بيوت مدينة اللاذقية، حتى كل اللوحات وكل النقوش الموجودة على الأبنية القديمة في مدينة اللاذقية إذا كان قد بقي منها، وعلى الأغلب أنه قد بقي شيء من هذا، هي من رسم خالد الكراكيزي. وأصبح عجوزا وهو ما زال يمارس هذه المهنة، إلى أنه يوم من الأيام على ما أعتقد بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات، بس تحديدا لا أعلم، جاءت إليه شرطة البلدية وطلبت منه الترخيص.
0: نعم.
1: وهو لم يكن يعرف مسألة الترخيص، فانزعج كثيرا و كتب تمثيلي على أساس الكراكوز، هاجم من خلالها شرطة البلدية.
0: جميل.
1: وهاجم بشكل مقزع، وأحيانا يقال أنه خرج عن حدود الآداب العامة، فما كان من شرطة البلدية في اليوم التالي إلا أن هدمت له الخيمة وأعطت إنذار قانوني لصاحب المقهى بأن المقهى سيختم بالشمع الأحمر إذا ما سمح مرة ثانية لخالد الكراكيزي بتقديم روايته. فكانت النتيجة أنه لما حرم خالد الكراكيزي من العمل وما بقى عاد الرسوم على الجدران والنقوش القديمة في البيوت الحديثة، ما بقى عاد إلى دور، وهو ما بقى يشتغل، مريض ومات غيظا ومات قهرا.
0: يعني من المؤسف أن يموت فنان
1: الحقيقة كهذا. خالد الكراكيزي لم يذكره أحد، وهذه أول مرة يذكر فيها أنه كان فنانا تشكيليا رائعا، وكان مسرحيا ضمن مسرح الكراكوز رائعا.
0: أستاذ عبد، نسينا شيء، أرجو أن تعطينا فكرة عن شكل خيمة كراكوز.
1: نعم.
0: وكيف تعرض.
1: نعم.
0: قصص كراكوز.
1: نعم يا سيدي، كانت خيمة كراكوز أنا على ما أذكر في مقهى السودة الذي لا يزال موجود حتى الأيام.
0: نعم.
1: كانت تنصب على زاوية من المقهى، شاشة بطول ما يقارب 150 سنتيمتر وبارتفاع 80 سنتيمتر، وهي من نوع اللي يقولوا له بالقماش يقولوا له الشيت، وهو الشبيه بالخام. وكان يقف الكراكوزاتي خلف هذه القماشة، وتحت الشاشة كانت توضع ستارة حتى لا يظهر من جسم الكراكوزاتي أي شيء، ويشعل أضواء شديدة الإنارة بعد ظهور اللوكس الذي يعمل على مادة كيروسين، أخذوا يستعملون اللوكس.
0: نعم.
1: بينما كانوا سابقا يستعملون مصباح الزيت والشموع.
0: نعم.
1: وكان يمسك بيديه مجموعة من العيدان، هذه العيدان تنتهي إلى صور أشبه بالصور الكاريكاتورية التي نعرفها الآن، وهي ملونة ومصنوعة من جلد الجمل الشفاف
0: كي يبدو اللون على الشاشة.
1: نعم تماما، ولا يبدو أن أي حيوان يملك بجلده هذه الشفافية إلى جلد الجمل. وكان مثلا يدخل شخص إلى خيمة كراكوز فيظهر على الشاشة قشقر الكفتاني، فيقلد بصوته غلاظة قشقو الذي يحمل الكرباج والذي يهدد الناس ويهددهم بالضرب ولا يتعامل غير العصا والضرب. ثم يأتي الرجل المسكين عواز فيدخل من الناحية الثانية فيغير

0: الصوت هو بصوت
1: نفس الشخص
0: أنحى،
1: يؤدي جميع
0: نفس
1: الأصوات.
0: الشخص. أنا أذكر تماما، أذكر 100% أنه كان وحده يؤدي 7 أو 8 أصوات، يعني
1: والأصوات مختلفة،
0: وأصوات مختلفة من حيث الجرس ومن حيث الطبقة الموسيقية ومن حيث حتى أحيانا اللهجات. يعني مثلا كان واحد يتكلم بلهجة حلبية، أحيانا واحد يتكلم بلهجة دمشقية، واحد بلهجة لادانية. فكان خالد الكراكيزي كان عظيما جدا من هذه النواحي.

0: أيها الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا طيبا. إلى اللقاء.
1: سهرة الأسبوع
2: إعداد وتقديم سهيل خليل.
1: سهرة الأسبوع
2: الهندسة الإذاعية بسام الطرح وسامر محمد.
3: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحنا نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان يؤكد أن الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية وسيادة القانون. المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق قسد أحمد الهلالي يعلن عن إصابة 12 عنصرا من وزارة الدفاع إثر كمين غادر في محافظة الحسكة. وزير التنمية الإدارية محمد الإسكاف والصحة مصعب العلي يبحثان

عملية دمج الكوادر الصحية العاملة في عدد من المحافظات ضمن ملاك وزارة الصحة، بما يضمن الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات المتوافرة. رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنان يبحث مع القائمة بأعمال السفارة الهندية بدمشق رينو يداف سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني في دير الزور تنتشل جثمان فتى توفي غرقا أثناء السباحة في قناة ري في بلدة محسن بريف المحافظة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر.

0: له الرجال ويعلمهم ما جاء به محمد.
1: ابن خالتك أسعد بن زرارة هو السبب في ذلك.
0: ها؟ ولماذا هو السبب؟
1: لأنه أحضره معه من مكة وأسكنه في داره.
0: اسمع يا أسيد، ما رأيك أن تنطلق إليهما وتمنع هذا الداعية مما يفعله؟
1: لما لا تذهب أنت إليهما؟
0: لأن أسعد ابن خالتي، وهذا ما يمنعني من فعل أي شيء ضده.
1: نحن نريد أن نمنع الداعية وليس ابن خالتك.
0: هذا صحيح، لكن مصعبا في ضيافته.
1: سأذهب أنا، ولكن شرف.
0: افعل ما تريد، المهم أن تمنعه مما يفعل وتخرجه من المدينة.
1: حسن يا سعد، ولكن إذا اعترضني ابن خالتك فلا تلمني فيما أفعل.

0: أهلا بك يا أسيد بن حضير.
1: لا أهلا ولا سهلا يا أسعد بن زرارة.
0: ما هذا من شيم الكرام يا ابن حضير؟
1: ويحك، ليس مثلي من يقال له هذا الكلام،
0: وليس مثلك من يتكلم بهذا الكلام.
1: اسمع يا ابن زرارة، لولا الذي بيني وبين ابن خالتك لكان لي معك شأن آخر.
2: هدئ من روعك يا أسيد واجلس قليلا.
1: لم آتي لأجلس بينكما.
2: لما جئت إذن؟
1: جئت لأعرف ما تفعلانه في المدينة.
2: لا نفعل إلا الخير يا أخي.
1: أتسمي ما جاء به محمد خيرا؟
2: ماذا نسميه إذن؟ هل تعرف شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لا أعرف شيئا ولا حاجة بي لأن أعرف شيئا.
2: كيف تحكم عليه إذن؟
1: الناس كلهم يقولون هذا.
0: لكنك سيد قومك يا ابن حضير.
1: ماذا تقصد يا ابن زرارة؟
0: ما رأيك أن تجلس وتسمع بعضا مما جاء به رسول الله؟ فإن أعجبك قبلته، وإن كرهته تفعل ما يناسبك.
1: لا أريد أن أسمع شيئا.
2: لا يضيرك أن تجلس لحظات وتحكم بنفسك على ما تسمع دون أن تأخذ بآراء غيرك.
1: لا بأس في ذلك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ما رأيك فيما سمعت يا ابن حضير؟
1: كلام حسن جميل، أحسنتم اختياره.
2: ماذا تقصد؟
1: هل كل كلامه مثل هذا؟
2: مثله وأجمل.
1: حسن، سأدعكم الآن وقد أعود.
0: لكننا لن ندعك تذهب.
1: أو تمنعني يا ابن زرارة؟
0: أمنعك حتى تنطق الشهادة يا ابن حضير، فما تقول في هذا؟

0: تأخرت يا أسيد، هل عثرت عليهما؟
1: نعم، وجدتهما عند بئر مرقة.
0: وماذا فعلت؟
1: كلمتهما ونهيتهما عما يفعلان.
0: ماذا قال لك؟
1: قالا نفعل ما تريد يا ابن حضير.
0: ألم يحدث بينك وبين ابن خالتي؟
1: خالتي
0: ما به ابن خالتي؟
1: سمعت بأن بني حارثة خرجوا إليه ليقتلوه.
0: ماذا؟ تبا لهم، كيف يفعلون ذلك؟
1: عرفوا أنه ابن خالتك وأرادوا أن يغدروا بك من خلاله.
0: والله ما أراك أغنيتنا بشيء، إني ذاهب إليهم.
1: انتظر حتى نذهب معا.
0: لا حاجة لأن تذهب معي.

0: أراك تأخرت عنا يا سعد بن معاذ.
1: ها؟ رأيت الناس كثرا حول ابن خالتي وصاحبه.
0: لابد أنك منعتهم من شر بني الحارثة.
1: نعم، وسأمنع منذ الآن أي شر نرى.
0: يجب أن تبدأ بنفسك.
1: لقد تم ذلك، وسأبدأ بقومي بني عبد الأشهل.
0: أسمع كلاما

0: لم أسمعه منك من قبل.
1: ستسمع كثيرا يا أسيد. يا قوم، يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟
2: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا.
1: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله.
2: إن كنت ترى في ذلك خيرا يا ابن معاذ فنحن معك فيما ترى.
0: الحمد لله، الحمد لله يا سعد، هذا خير ما فعلت.
1: أنت الذي بدأت بالخير وسبقتني إليه يا أسيد، ولكن لم تقل لي لما أخبرتني بأن بني الحارثة خرجوا لابن خالتي يريدون قتله.
0: خفت إن أنا دعوتك للإسلام ألا تسمع مني، فأحببت أن تسمع كلام المقرئ مصعب ودعوته للإسلام شفاهة.
1: جزاك الله خيرا يا أسيد. ها، ماذا نفعل الآن؟
0: ننضم إلى المسلمين الذين يتعلمون على مصعب عند ابن خالتك.

0: بلغنا يا كعب بن أسد أنك وقومك بني قريظة نقضتم العهد الذي بيننا وبينكم.
1: من أخبركم بذلك؟
2: ليس المهم من أخبرنا، المهم أنكم عزمتم على حربنا.
1: ليس الأمر بهذه الصورة يا أسيد.
0: ألم تتفق مع حيي بن أخطب سيد بني النضير على ذلك؟
1: اللعنة على وجه الشؤم حيي.
0: هل ظننتم أن قريشا وأحلافها ستهزم رسول الله بعد حصار الخندق؟
1: نحن لا علاقة لنا بذلك.
2: فلما مزقت الكتاب الذي كتب بين رسول الله وبينك؟
1: أنا لم أمزق.
0: من مزقه إذن؟
1: لقد مزقه حيي.
2: اسمع يا كعب، إنا ندعوك لأن ترجع عما فعلت، وإلا
1: أتهددني يا سعد بن معاذ؟ ورب موسى لولا أنك في مرابعنا لفعلت بك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. اخرج من هنا.
0: أتسب سيدك يا عدو الله؟ ما أنت له بكفء والله.
1: اخرجا من هنا، اغربا عن وجهي.
0: والله يا ابن اليهودية لتولين قريش إن شاء الله منهزمة وتتركك في عقر دارك، وسوف نرى.
1: أتخوفني يا ابن حضير بالمسير إلي؟
2: دعه يا أسيد، فإنا لم نأتي لهذا، والسيف بيننا وبينه.
1: الزبير بن باطة، أهلا أهلا بك. أخبرني، هل هزم محمد وأصحابه؟
3: وهلاك اليهود يا كعب.
1: ما الذي جرى؟
3: لقد ولت قريش وغطفان وتركونا في عقر دارنا.
1: أية مصيبة هذه التي حلت بنا؟
3: أنت السبب فيما أصابنا.
1: لم يصبكم شيء بعد؟
3: هل تظن أن محمدا سيتركنا؟
1: لا أدري، لا أدري يا زبير.
3: من يدري إذن؟ كان حري بك أن تبقى على عهدك مع محمد.
1: لقد فات الأوان ولم يعد ينفع الندم.
3: إذن لن تقوم لليهودية قائمة بعد اليوم في يثرب.

0: إيه، عدة أيام مضت ونحن نحاصر بني قريظة في حصنهم.
1: يجب أن نقتحم عليهم الحصن.
0: ننتظر لنرى ما سيكون من أمر أبي لبابة معهم.
1: لن نفيد شيئا من الانتظار.
0: اصبر يا أسيد اصبر، فلا بد أن يأتي حكم الله بهم.
1: هل يمكن أن يكون غير القتل يا سعد؟
0: سترى بأم عينك ما سيكون.

0: يا معشر يهود بني قريظة، قد نزل بكم من أمر محمد ما ترون من حصاره لنا.
1: ما تريدنا أن نفعل بعد الذي فعلت بنا؟
0: أعرض عليكم خلالا ثلاثا، فخذوا أيها شئتم.
1: ما هذه الخلال يا كعب؟
0: نتبع هذا الرجل ونصدقه، فقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وهذا تجدونه في كتابكم.

0: ماذا تقول يا كعب؟
1: ما سمعت يا ثابت؟ وإنا بذلك نأمن على دمائنا وأموالنا وأبنائنا ونسائنا.
0: لن نفارق ديننا أبدا ولن نستبدله بغيره.
1: حسنا، ما رأيكم إذن أن نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج لمحمد وأصحابه نعمل سيفنا فيهم؟
0: ولما نقتل أبناءنا ونساءنا؟
1: كي لا نخشى على نسلنا إذا ما هلكنا.
0: لن نقتلهم أبدا، فلا خير للحياة دونهم.
1: إن أبيتم هذه أيضا فليس أمامنا سوى أن نخرج الليلة.
0: لكن الليلة ليلة سبت.
1: أعرف يا هذا، أعرف، ولأن محمداً وأصحابه يعرفون بأن لا نعمل شيئاً يوم السبت، لذلك أرى أن نباغتهم ونقتل ما نستطيع منهم.
0: إنك تفسد علينا سبتنا يا كعب، وتأتي أمراً لم يحدث من قبل.
1: ورب موسى، ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً.
0: لقد جلبت لنا الويل والدمار بحزمك يا كعب.
1: اسكت اسكت يا ثابت، إني أسمع وقع أقدام تقترب.
0: ماذا؟ هل اقتحم علينا رجال محمد؟
2: نعم نعم يا كعب.
1: من؟ أسيد بن حضير؟
2: وسعد بن معاذ يا كعب، جئنا ننفذ حكم الله بك وبقومك.
1: أبعد أبعد هذا السيف عن عنقي.
2: هيا هيا خرجا.
1: لا تقتلانا، اللعنة عليك يا حيي.
0: اللعنة عليك يا كعب وعلى حيي، لقد خسرنا أنفسنا وأموالنا وذرارينا.
2: هيا

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.